ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. صبحيه جديده ان شاء الله تبداوها معنا كين بالخير. ان شاء الله صبحيه جديده تجيب معها جديد. ان شاء الله اللي عنده اليوم موعد مهم ان شاء الله يتعدى في احسن الظروف. ان شاء الله اللي يستنى اليوم في اجابه ان شاء الله تكون اجابه بوزيتيف، وان شاء الله يا ربي تجيب معها كان الاحداث الباهيه. ان شاء الله اللي يستنى اليوم في خبر، في نوتيفيكاسيون باش تجي، في ميل، في ميساج، في معلومه باش توصل له. ان شاء الله يا ربي ما تسمعوا كان خير. تحية لكم ما تسمعوا فينا، تحية زادة للتوينسة اللي مقيمين بالخارج واللي يسمعوا فينا على سيت www.mosaikfm.net. شكرا لكم زادة على مساجاتكم ومرحبا بيهم على واتساب موزايك فام 23 513. هكيكا نقرأ مساجاتكم، هكيكا نتفاعلوا معاكم ونحسوكم قراب زادة، وهكا فما انليان محليه معناها كيف تكتبونا ونبدأ نقرأ في المساجات متاعكم. راو ديما حاجة تفرحنا. تحية لصالح اللي رافقنا في الإخراج. صباح على فاطمة اللي تسمعها دايوغ بعد شوية في الزابينغ. شوية خير زادة عنا موعد مع الميتيو، ناخذ فكره على التوقعات الجويه، اهم المواعيد المنتظره، الاخبار. هي ساعه من زمان فيها برشا موسيقى، فيها برشا اخبار، فيها كل ما يهمكم باش تبداو اول ساعه معنا. واول ساعه تبداو بها النهار ان شاء الله بتكون كان بالخير والسلامه. ان شاء الله تخلطوا سلامات الناس الكل كان تسمعوا فينا في وسائل النقل العمومي، كانكم في كرهبكم، كانكم في ثنيه، كانكم في الدار، كانكم تتمشوا، كانكم تقضيو، كانكم ديجا بديتوا تقضيو في الدار نقصدها، ولا كانكم ديجا بديتوا الخدمه نتاعكم ديجا في مواقع العمل نتاعكم. ان شاء الله بيعين الناس الكل. نسمع ميجدة الرومي اللي كانت موجودة في كارتاج سنة وبرشا تلينسا فرحوا عندها مدة ما جاتش، دونك فرحوا بالحضور متاحة. نسمعها اليوم في غني للحب توتسيد في أول ساعة.
0: أول ساعة

0: لونج هارد رود هذه الشدي. ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. ان شاء الله سيليكسيون تاع الموسيقى اللي بدينا بها عجبتكم. مرحبا بمقترحاتكم زيدا. شكرا لكم على استماعكم لينا. شكرا لكم على تفاعلكم معنا. اي تصريح تعدى في موزايك اف ام, اي خبر تعدى في موزايك اف ام, عندكم فرصه انكم تسمعوه الصباح يوميا مع فاطمه في زابينغ. هكيك تكونوا على علم بكل شيء.
1: زابينغ تقرير ديان تاع المنظمه العالميه للارصاد الجويه دبليو ام او معناها صادر في سبتمبر يخرج كل شيء, قاعد يعطي في اشارات خلينا نقول مهمه على الوضع المناخي العالمي خلال الاشهر القادمه. ثانيا رسميا معناها تقريبا متخلف في الفاعليه معناها نتاعو ابتداء من شهر سبتمبر, معناها اصبح خلينا نقول موجود في المحيط الهادي الاستوائي ومازال في مرحله خلينا نقول التصاعديه. التوقعات اللي جات في التقرير قاعدة تشير لإمكانية وصوله لمستوى القوي جدا مع نهاية خلينا نقول نوفمبر ديسمبر معناها 2026. من المؤشرات اللي ممكن اللافتة في التقرير اللي فما توقع وصول خلينا نقول من الانحراف أو الشذوذ الحراري من سطح البحر في المنطقة الجغرافية المعنية بالدراسة نقولوها 3.4 3.4 نقولوا ميما 3.4 هي المنطقة الجغرافية المعنية بالارتفاع درجات الحرارة في الدراسات. وصلت المنطقة دي إلى مستويات مرتفعة جدا وممكن دي ترتفع خلال الأشهر القادمة تتجاوز معناها حتى فما توقعات اللي تتجاوز 5 درجات.
2: التجارة كما عم نقول زادت 25% يعني الكمية بالطن وسط 5000 طن. هذه يمكن نترجموها قرار نمرو 24 و48 و72 حسب متطلبات وزارة التربية. إن شاء الله في 22 مليون كراس مدعم باش يتخدموا السنة.
3: أكيد هذا هو المرصد الوطني لسلامة المرور, حاليا قاعد يخدم على خطة اتصالية هدفها توعية عمال هم عمال التوصيل اللي يستعملوا الدراجة النارية في الخدمة متاعها. يوميا يتم رصد عديد السلوكيات الخطيرة اللي تهدد سلامتهم هما بدرجة أولى وبقية مستعملي الفضاء المرور اللي لاحظناه اللي هما دائما يخدموا تحت ضغط المؤجر, تحت ضغط الحريف وتحت ضغط الوقت. هو ماذا بيه يعمل أكثر كورسات باش يكسب أكثر فلوس. دونك تم مخالفات السرعة المفرطة, استعمال هاتف الجوال أثناء السياقة, عدم احترام الأولوية, عدم احترام علامة قصد السير في الاتجاه الممنوع, عدم ارتداء الخوذة, السياقة دون رخصة سياقة صنف AA, السياقة في حالة تعب المجوز الممنوع, لأن المخالفات هذوما الكل هما مخالفات يومية.
0: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة. إذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم غدوة يكون عندكم موعد جديد مع زابينغ جديد, أخبار جديدة وتصريحات جديدة. كليو سول, Why Don't You, توت سيتي أول ساعة.
4: أول ساعة.

بهي سلطان أنا من غيرك، الأغنية اللي خرجت عام 2025. ذكركم اللي بهي سلطان يكون موجود على ركح المسرح الأثري بكارتاج نهار 11 سبتمبر. نهار 11 سبتمبر اللي هو يجي نهار الجمعة، دونك اللي مغرومين بهي سلطان ينجموا يكونوا حاضرين. دايوغ لي بيي اللي بالنسبة للشي سولد اوت، مازالوا الغرادان، دونك اللي مغرومين بهي سلطان تنجموا تستمتعوا بيه في اللايف بعد ما استمتعتوا بالغنية معنا اليوم الصباح. يلا ناخذ فكره على التوقعات الجويه تصيد في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم 3-8 سبتمبر، طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق مع ظهور خليه رعديه محليه تكون مصحوبه بامطار. اليوم بعد الظهر نحكي على مستوى المرتفعات الغربيه، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب بتكون ضعيفه فمعتدله، البحر هادئ الى قليل الاضطراب، ودرجه الحراره القصوى اليوم تتراوح بين 30-35 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات وبين 35-39 درجه ببقيه الجهه تقريبا كما طقس البارح. بالنسبه للغدوه الاربعاء 9 سبتمبر الحراره مازالت في ارتفاع طفيف، البحر قليل الاضطراب الى محليا متموج، طقس مغيم جزئيا باغلب الجهات وريح من القطاع الجنوبي قويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه ضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات، ومن المتوقع انه انطلاقا منها الخميس يكون الوضع الجوي ملائم لنزول امطار بالشمال وبش يكون فما انخفاض نسبي في درجات الحراره. ميتيو زال معكم حتى للستة متاع الصباح، مرحبا بكم زيدا كنت والتحقتوا بينا، شكرا لكم على استماعكم لنا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا. بعد شوية موعد الأكتواليتي والأخبار، ونذكركم زيدا بأهم المواعيد المهمة في صبحية

0: اليوم 3/8 سبتمبر. شوي خير زيدا باش نسمعوا غنية تحبوها برشا عندكم برشا زيدا عليها كريستوف ماي اون ساتاج باش نسمعوا زيدا سيزاريا وإيفورا. ونخليكم زيدا توتسيت مع غنية حبيتوها برشا الفنانة هاني يسري في حتة تانية نسمعها توتسيت. أول ساعة مرحبا بكم.
1: أول ساعة

ديب حبيتك وصلنا الخمسة وتسعة وثلاثين دقيقة. نهاركم مبروك نيس الكل. وقيت الأخبار لأكتواليتي في لزيفينمون دو جور. لزيفينمون دو جور كالعادة إذا موعدنا اليومي اللي نحكي فيه على أهم الأخبار ونحكي فيه على زد أهم المواعيد المنتظرة. خلي نحكي على تحذير من مخاطر الإجهاد الحراري على حيوانات التربية. نحكي على التحذير هذية اللي حضرته الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي تحكي على مخاطر الإجهاد الحراري اللي تنجم تتعرض له حيوانات التربية, خاصة هون الحديث على الناس اللي عندها دواجن أرانب أبقار خلال الفترة الممتدة من 7 حتى 13 سبتمبر حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. فإنه الإدارة في بلاغ لها تحدثت على أنه درجة الحرارة المتوقعة باش تتراوح بين 30 و 41 درجة مئوية بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ خاصة في نسبة الرطوبة, وهذا نصور حسيتوه الناس الكل خاصة المناطق الساحلية والداخلية بما من شأنه أنه يضعف تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات. دونك الدواجن والأرانب هي من أكثر الفصائل اللي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة, وكيف كيف نفس الشيء بالنسبة للأبقار الحلوب اللي تواجه خطر مرتفع مع إمكانية حتى تسجيل تأثيرات على صحتها وإنتاج الحليب. المصالح البيطرية كانت تدعات المربين إنهم يأخذوا جملة من الإجراءات الوقائية من بينها توفير مياه نظيفة وباردة بكميات كافية, التهوية ديما, التبريد داخل الحظائر والمستودعات, وتوفير زادة أماكن فيها ظل, وتجنب نقل الحيوانات خاصة خلال فترات متاع ارتفاع درجة الحرارة, إضافة إلى تعديل الوجبات الغذائية وتقديم حاجات تكون خفيفة. كيف كيف زاد تثبت من جاهزية المولدات الكهربائية شبكات البديلة لضمان استمرارية التهوية والتبريد خاصة خلال فترات الذروة الحرارية. كيف كيف زاد شدت على ضرورة الاتصال بأقرب طبيب بيطري أو بالمصالح البيطرية الجهوية زاد في أقرب وقت, وقت اللي تبدأ فما العلامات متاع الإجهاد الحراري. كيف كيف يبدأ لاحظوا أنه فما كئيلة هثو بطريقة غير عادية, الخمول, فقدان الشهية, وارتفاع زادة درجة حرارة الجسم الداخلية, وإلا حتى تراجع الانتاج. هذا اللي يلزم يركزوا فيه المربين باش يتفاديوا انه الحيوانات متاعهم تتقلق وإلا تعيش حتى لقدر الله خسائر كما قاعدين نشوفوا ونتابعوا انه كيف كيف حتى في المهدية البارح كان الحديث على خسائر اللي تم تسجيلها في علاقة بالدواجن جرى جوستمون الارتفاع متاع درجات الحرارة اللي خلى الوضعية نجم تكون صعبة بالنسبة للمربين. نحكي زيادة على خبر آخر يهم التلامذة, يهم العودة المدرسية ويهم الإجراء متاع التسجيل المدرسي عن بعد. وزارة التربية البارح الاثنين كانت أعلنت عن آخر مستجدات عملية التسجيل المدرسي عن بعد. حسب المعطيات اللي تم تحيينها فإن عدد التلامذة المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية اللي هي في سكولير وصل المليون وتسعمائة وعشرين ألف تلميذ, يعني نحكيه تقريبا 91.4% من مجموع التلامذة المعنيين بالتسجيل. كيف كيف حتى زادة بالنسبة للتلامذة اللي قاموا بدفع معلوم ترسيم وصلوا لمليون وثمانمائة وتسعة ألف تلميذ, يعني بنسبة 86%. نذكروا أن المنظومة هذية وفي سكولير البلاتفورم اللي كان فما بعض الأولياء اللي ما نجموش يوصلوا يسجلوا صغارهم, دونك فينالما بدأ يتحل المشكل, وهو كأن النسب والأرقام اليوم تخلي أنه برشا من التلامذة نجموا يقعدوا. انتم كانتكم زادة لقيتوا بعض يمكن المشاكل في التسجيل نجموا تخليونا زادة مساج على واتساب 23 500 13. مرحبا بكم. أول ساعة

0: أنتوني إيش كثير سيزاري إيفورات وصلنا الخمسة وسبعة وأربعين دقيقة الموعد توتشي في لبرنامج الجور.
1: لبرنامج الجور موزايك فم.
0: شكرا لكم زيد مرة أخرى كنت التحقتوا بينا. نذكركم إحنا موعدنا في أول ساعة كل يوم من الخمسة حتى للستة متاع الصباح. عندكم موعد كالعادة بارتيغ من ستة جستمان مع كيب أحلى صباح الكل اللي تكون موجودة حاضرة معاكم على امتداد ثلاثة ساعات. خليني نذكركم بأهم الفقرات بأهم المواعيد. الموعد كالعادة يكون مع دقيقة حذفات من 46 دقيقة. عندكم موعد مع الربح في خربشة ربح لكحضور شارج من إهداء موزايك فام السبعة أو عشرة دقائق. هو الموعد اليومي اللي نحكي فيه على الأكتواليتي اللي نحكي فيه على أهم الأخبار. والموعد باش يكون اليوم على موضوع يهم الناس الكل وموضوع الحقيقة اللي خاصة يهم المراهقين ويهم الشباب. باش نحكيو على الإحصائيات الحقيقة مفزعة في علاقة باستعمال وسائل التدخين في تونس. هذا باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل مع 17 دقائق. ما تنسيوش موعدنا زيدا مع 27 دقيقة دي من تكون. والموعد يكون مع أحمد عديلة. ما تنسيوش زيدا عندكم موعد مع الربح في صباح تربح كل اليوم. تكلمون على 71-113-ألف تدخلوا في القرعة وتكونوا إن شاء الله من بين الحاضرين معنا اللي يشاركوا يجاوبوا على سؤال والسؤال هو اللي ربحكم ألو دو برودوي من إهداء جديدة. عندكم زيدا موعد آخر مع الربح مع أيمن في ألو كوندكتور 200 دينار من إهداء توتال إنرجي. أي سؤال عنده علاقة بالسيقة عنده علاقة بقانون الطرقات ينجم يربحكم. كل يوم أيمن يكون موجود في بلاصة دونك هكاكا تنجم الناس الكل تكون حاضرة معنا وتشاركوا وتكونوا أنتم زيدا جزء من البرنامج حاضرين بس معكم. معنا ساعتنا الثالثة الموعد كالعادة يكون مع إياد الدهميني في مع إياد كل يوم موضوع كل يوم تحاليل لأهم الأخبار زيدا الوطنية والعالمية. ونختم كالعادة بانتباه شقال والتصريحات. شكرا لكم الناس الكل على الاستماع لنا. مرسي بكو فاطمة اللي تسمعها يوميا في زابينج. مرسي صليح اللي رافقنا في الإخراج. شكرا لك. الموعد إن شاء الله يتجدد معكم غدوة كالعادة من الخمسة حتى الستة متاع الصباح بنرجي إن شاء الله جديدة نبدأ ونتمنى لكم صباحكم في كل الخير. إن شاء الله ما تبدلوش الفريكونس متاع موزايك كفام. خليكم في الاستماع ومتابعة أهم الأخبار اللي تلقاهم زيدا موجودين على سيت www.mosaikefm.net. طريق سليمان للناس الكل. إن شاء الله أنت لقيت يوم فيها كان الخير يا ربي. تلقوني بعد شوية في أحلى صباح. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من الخمسة لستة الصباح مع نادية الفورتي. في تونس.

الثلاثاء 8 سبتمبر 2026. إن شاء الله صباح مبروك سيد، إن شاء الله بإذن الله صباح ملؤه تفاؤل، ملؤه الأخبار الطيبة، ملؤه إن شاء الله الضوء موجود، ملؤه إن شاء الله الماء موجود، ملؤه إن شاء الله السكر موجود، وملؤه إن شاء الله الأخبار الطيبة وأيضا الموجات الإيجابية موجودة. كل الفقرات اللي تعودتوا عليهم موجودين بمختلف الكرونيكور، صديقنا اسكندر إبراهيم يكون موجود معنا بعد شوية في 10 مينوت كونو. إن شاء الله كل الفريق حاضر معكم، أختنا نادية، أختنا فاطمة، أخونا إياد، شكون أختنا كريمة في الصندار، أخونا مراد بلاكي مخرج الحصة اللي نصبح عليه برشا. نقول إن شاء الله صباح مبروك سيد، إن شاء الله بإذن الله ربي يعطيكم التمنى، وإن شاء الله انطلاقة الجمعة البارح صبحية الاثنين كانت باهية، وإن شاء الله بإذن الله اليوم صبحية نتاعنا صبحية الثلاث إن شاء الله بإذن الله تتعدى جميلة وخاصة سريعة، وفاء أخباركم الطيبة اللي تحبوا عليهم ومسابقاتكم اللي تعودتوا عليهم. من هنا 9 نتاع الصباح كل الفريق حاضر.

36 أو 30 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3-8 سبتمبر، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، حتى الريح من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي بالوسط، الجنوب ضعيفة فمعتدلة. البحر باش يكون هادي إلى قليل الاضطراب، والحرارة في استقرار عكس غدوة 4-9 سبتمبر. الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف، ونهار الخميس 10 سبتمبر الوضع الجوي باش يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر بالشمال الوسط، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا بخير. أول أخبارنا للحمل، أجواء أكثر من ممتازة، تأثيرات جيدة والحظ بين يديكم. الثور إذا أنت مرتبط راهو الحوار الهادي نجم يصلح برشا حاجات بينتكم. الجوزة يركز على خدمتك وما تخليش التفاصيل الصغيرة تشتك، تعبك اليوم ينجم يعطيك نتيجة باهية غدوة. وأنت يا برج السرطان حاول ما تصرفش فلوسك على حاجات مش ضرورية وخلي شوية على جنب. الأسد طاقتك قوية وثقتك في روحك طالع، عندك رغبة باش تحرك وتبدل حاجات في حياتك. العذراء عندك فرصة باش تبرز وتبين قدراتك، ما تخافش راهو تاخو المبادرة، أما خليك مرن مع الناس اللي تخدم معهم. الميزان ممكن تجيك فرصة مالية وإلا خبر يفرحك، لكن ما تسرعش في الصرف وإلا زادة في القرارات الكبيرة. العقرب خليك واثق في روحك، أما تخليش زادك الكبرياء يمنعك باش تسمع طرف الآخر. هوني نحكيو على الحبيب. والقوس نهارك في حركة فرص نحبك تستغلهم بذكي. إلي جدي فما حاجة في قلبك تحب تحكي عليها، راهو اليوم نهار مناسب باش تكون واضح. والدلو ميسيلش راهو يدلو، أسمع لإحساسك أما قبل أي قرار مهم خذ وقتك وفكر بهدوء. ونكملوا مع برج الحوت، هي نصيحة نهارك يمشي بثبات مش بسرعة.
0: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وان شاء الله يا ربي قمتوا اليوم على الاخبار الطيبه، وان شاء الله باذن الله سعيد الحظ اللي باش يطلبنا توا على 71 113 ألف. يلقى كريمه في ستاندار تهز عليه التليفون تاخذ رقم الهاتف نتاعه، وان شاء الله يربح ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 82 15 66 07 02 29 75. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شاود يؤكد أن نحو 6000 من حاملي شهادة البكالوريا 2026 هم من بين المترشحين للالتحاق بفرص التكوين المهني المتاحة هذا العام، والبالغ عددها حوالي 26000 فرصة. وأعلن الوزير في تصريح للزميل الحبيب وذان إحداث 6 اختصاصات تكوينية جديدة، من بينها اختصاص مرافق حياة، إلى جانب تجهيز 12 مخبرا للذكاء الاصطناعي.
2: فتحنا حوالي 26000 موطن تكوين. اليوم رقم آخر ماذا بينا نركز عليه، اللي هو ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني، أصبح خيار وليس خيار احتياطي ولا خيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17000 للمبيت الجديد في السنة التكوينية هذه، اللي هو ثم إحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمه لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات ليه اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. وسيتم في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، اللي باش تمكن المكونين من أعداد دروس متاعهم والمتكونين من كل ما هو تمرين، كل ما هو محاكاة للبرامج التكوينية.
1: إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تعلن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 المعروفة باسم متلازمة داون، وذلك لأول مرة في تونس، بهدف تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز العدالة الصحية بين مختلف الجهات. وتم توزيع الدفتر على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية في القطاعين العمومي والخاص، ويتسلمه الولي عند تشخيص الحالة على أن يرافق الطفل في جميع زياراته الطبية مهما كان اختصاص الطبيب. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد خلال ترأسه بالقاهرة أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن تولي تونس رئاسة المجلس في هذه المرحلة يمثل مسؤولية قومية تستوجب الحرص على توظيفها لتقريب وجهة النظر وتوحيد المواقف. وجدد وزير الشؤون الخارجية تأكيد على ثبات الموقف التونسي الداعم للشعب الفلسطيني، مشددا على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا إذا استعاد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، التي من أهمها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. عالميا، سلسلة هجمات شنها الحوثيون على السعودية تسفر عن إصابة 73 مدنيا في جنوب غرب البلاد. وتصاعدت المعارك في اليمن، وهي أعنف مواجهات تسجلها البلاد منذ انهيار الهدنة المبرمة بين الطرفين عام 2022، مع شن الحوثيين منذ الخميس الماضي هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية. وأسفرت الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جنوب غرب اليمن عن مقتل أكثر من 300 شخص في الأيام الأخيرة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: سبعة وثمانية دقائق على موزيكا فيه مشان نهاركم أسعد الأيام. صبحنا شاط والحيوية محليها شميسة طلت علينا اليوم ودرجة حرارة بشتوصل اليوم 36 درجة. تبع شوية مع الوطن ياس الجوي ناخذوا أكثر تفاصيل. أيود صباح النور.
1: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل إن شاء الله موفقين يا رب.
0: مشان نهاركم أسعد الأيام. ندو بونجور
2: هارك مبروك أمين. مشان نهاركم زين الناس الكل وإن شاء الله يا رب يطريق سلام عليكم. اليوم في على الخوي قاعدين كل مرة إحنا في الفترة هذه بش نحكي ومازلنا زيدا بش نحكي على انقطاع تيار الكهربائي وشو سبوا في مختلف القطاعات. اليوم بش نحكيه على قطاع مهم لأنه نحكيه على قطاع الدواجن ونحكيه على قطاع الطيور اللي بطبيعة الحال هو بيدو كان تضر وحتى في الأيامات اللي تعدي وحكينا على نفوق مئات الألاف من الطيور في عدد من الولايات وآخرهم ولاية المهدية وين بش نحكيه اليوم على الموضوع هذا لأنه رقم كمان مهم. نحكيه على بين 150 و 200 ألف طير بالمهدية وخسائر اللي اليوم تهدد حتى الاستمرارية متاع القطاع في الجهة وفي عدد زيادة من الجهات. شفنا بعض الشهادات متاع الفلاحة ومربي الدواجن اللي يتوقعوا انه تتحول ساعات انقطاع الكهرباء خلال الصيف الى خسارة مباشرة اللي تنجم في عدد من المداجن تهدد الحياة متاع الدواجن هذوما. ويقول انه شفنا حتى شهادات تقول انه فما تجهيزات تكون مهمة متاع مكيفات انه فما زادة حتى المراوح وذي اللي الاحتياطات اللي خذيها منذ سنوات استباقا جستمان لدرجة الحرارة المرتفعة. وهذا قمام اليوم مع الانقطاعات يخلي انه الوضعية صعبة برشا حتى زادة فما بعض الفلاحة اللي خذي والمربين شري والمولدات الكهربائية لكن امام الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي اللي تزامنت مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خاصة خلال شهر جويلية خليت التعامل صعيب وخليت الأمور اليوم صعيبة وما عادش ينجموا حتى يداركوا الخسائر هذية. مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا باش نحكيو معاه في الموضوع رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية باش نحكيو معاه مع باكثر تفاصيل على الموضوع هذية. سي صالح شرف الدين صباح الخير مرحبا بك.
3: صباح النور وصباح الورد اختي الغالية ليك واللي كانت مستمعي.
2: شكرا لك سي صالح على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. نتصور انت بيدك زيدا فما عريضة زيدا هيذولي البارح الاثنين اللي جات من عند المربين اللي اليوم يعتبروا انه الوضعية صعبة برشا وشفنا حتى من مربي الدواجن فيها تفاصيل الاضرار زيدا اللي لحقت بيهم ويذولي انتم زيدا بتبعتكم عينتوا شنو اللي صار خلال زيارات ميدانية العدد من المداجن المتضرة. كنت تعطينا اليوم الأرقام والوضعية زيادة اليوم في الدواجن.
3: والله يخطي غالية بل كل شيء معك صالح شرف الدين رئيس اتحاد جاود في الاقتصاد البحري بالمهدية. سجلنا في المدة الأخيرة معناها أني نعتبرها كارثة في قطاع تربية الدواجن لأنه معناها الموج الحر اللي جات معناها تونس وانقطاع التيار الكهربائي وما صالح الشراب تسبب لنا في نفوق معناها عدد كبير وكبير وكما شاهدتوش معناها قطاع الدواجن قبل النفوق بتاع الدواجن هذه سبب لي في كارثة معناها في قطاع الدواجن في ولاية المهدية. كل المربين تستغيث الموضوع ضايع جاتهم حاجة فجائية قص الضوء يقعد هاو حب يشعل الضوء وحب يشعل الضوء في بعض وقت يقعد 24 ساعة معناها رجل تلقاه مربي تلقاه عنده 10 طير من الدجاج يجي يشوف يلقى معناها لديتير معناها المدجاج بتاعه مات والضوء المشكلة مهوش في كما نقولوا احنا بيت بركة متاع تربية الدواجن أو متاع مجنة واحدة متاع كامل كل المعتمديات معناها اتصلوا بينا كاتحاد جاوي المنظورين متاعنا كل المعتمديات ثم ناس معناها مربي دواجن يكلمك وهو يبكي يقول لك مش عارف شو نعمل جات بكيس صدمة معناها صدمة كبيرة الدجاج يقعد شهرين ونصف وبعد يعدوه للبيع يجيوا في وقت العدال للبيع وإنسان تلقاه حبي يغطي صار التكلفة متاعه وكل شيء يجي يشوف راحه ويلقى لديتير معناه من المنتوج متاعه مشى. احنا كانت حاجة وتدخلنا دخلنا في نباعات تكلمنا
0: فما أسيرانس هل موجود فما أسيرانس ولا
3: ما معنا ايش نقول لك، ايش نقول لك على حاجه، احنا بالنسبه لقطاع الفلاح والصيد البحري الانتاج بتاعنا ما عندناش اسيرونس. احنا ما عندناش اسيرونس، شعنا احنا قصورنا من الانتاج بتاعنا، من الفاتوره كي نبيعوا الدجاج ولا نبيعوا الحوت ولا نبيعوا الخضر والغذاء ولا نبيعوا حاجه، قصورنا 1% من الانتاج بتاعنا بعنوان صندوق الجوائح، بعنوان صندوق
1: إيه. اما سي صالح توا، هل انه النجم نطبقوا معناتها صندوق الجوائح على وضعيه كيما هكا؟ خاطر عاده انه الجوائح يتم تفسيرها على معنى معناتها جوائح طبيعيه نتاع جفاف نتاع فيضانات نتاع عاصفه
0: امراض نجم بتدخل.
3: سامحني، وهذه الشم جائحه طبيعيه في توقيع السخانه اللي جات معناها تونس، مش جائحه طبيعيه.
1: اتصلتوا بوزارة الفلاحة باش معناتها يتم التدارس هذايا؟ مازال
3: للأسف التام وزارة الفلاحة أول قرار اللي اخذته ما اخذتش معناها نشوف المنظورين متاعي مربي الدواجن شي خصيرهم أو شنو المشاكل اللي عندهم. أول قرار اخذته السيد الوزير هو تعديل السوق، عطيني نعدل السوق. أما الفلاح لما تلجاش والفلاح اللي سجل خسائر كبيرة معناها في الانتاج متاعه، والفلاح معناها سمحني تلتلمه أخوي الغالي على داره خلات لا بكاي ما نشوفوش. إذا كان جات معناها الدنيا وإذا الفلاح قايم بواجبها.
1: استي صالح، شنو المقصود بتعديل السوق في الفترة هذه؟
3: تعديل السوق معناها نشوف أنا كيفاش نجيب الدجاج ونغطي للمواطن،
1: نستوردوه معناها
3: يغطي النقص متاع الدجاج. تعديل السوق شنو هو؟ نغطي النقص نتاع الدجاج
1: بالاستيراد
3: نعم
1: بالاستيراد، معناتها باش فما مخطط للوزاره باش تستورد في الفتره الجايه حتى يرجع الانتاج للنسق نتاعو.
3: انا ما شنو تعديل السوق؟ انا نعدل السوق، كان كميه نقصتي من السوق يزمني انا كوزاره الفلاحه ندلهم معناها بالاشتراك مع وزاره التجاره. لكن انا اليوم شنو نقول كرئيس اتحاد جهه الفلاح صيد البحر؟ وقول إذا كان أحنا وزارة الفلاح ما هيش حتاقت معنا وصلت الأشراط ونداء السيد رئيس الجمهورية مش حتاقت مع الفلاح نتاعي وربي الدواجن، أنا النجم أقول ما نطول نعلن ونخرج بيان وقول ما عندي تربية الدواجن في ولاية المدينة. علاش؟ لأنه الناس وكان يكون عنده الرسمان نتاعها ومربي دواجن ومعدل لتربية الدواجن، وبعد يلقى روحه وهو معناه بضع مع البنك في الفلوس، ويلقى روحه متسلف في الفلوس معند العباد، ويلقى روحه معناه في حالة وللشركات الكبرى معناه مديون وميلقاش كيفاش يخلص الدين بتاعه باش يعاود يربي من جديد. مش شابل في اللاحظات
1: سي صالح، الوضعية في البهدية أصعب من ولايات أخرى وإلا عنا تقريبا نفس الوضعية؟
3: أنا احنا عنا كاتب العام الجامعة الوطنية لتربية الدواجن فحكيت معاه معناها في الموضوع هذا كل الولايات تستغيث. والدليل على كتاب المجمع المالي المشترك لتربية الدواجن علمنا على خسائر كبيرة ونفوق كبير في تربية الدواجن بسبب موسم الحر. الحاجة الأخرى للوزارة ما قامش بها يا أخوي، أنا أنت احنا عندنا الرصد الجوي، احنا نعرف السخان متين خرج بلاغ ونبه شبيه كانت تخرج بلاغ شبيه في الميتيو السيد البحر تخرج بلاغ يقول بحرم يبحروش باي علاش في تربية الدواجن في الحبزي وتعرف انت الحاجة دي موجة الحر معناها توكلنا برش الجيش. علاش ما نبت ناس؟ علاش ما خرجش بلاغ المربي الدواجن؟ واليوم الحاجة نشوفها معناها بالضبط الناس كل كي تستغيث الجيش امس متعدي نلقاه في 7700 ومغطيهمش التكلفة متاعها.
2: واضح واضح جدا سي صالح شرف الدين، شكرا لك.
3: ثاني بربي لا
2: نحب
3: وزير التجارة، السيد وزير التجارة، علاش احنا وتليقون فما كمية هائلة من الدجاج سوق ديركت مول وزارة تعبان التصعيرة سعر الدجاج معناها ما تخليش الأسوام الحرة سعر الدجاج وتوقيع السيد الوزير وقتل الدجاج ماش عنا في ولاية المهدي معناه لوديتير ما يقرب ما بين 150 ألف إلى 200 ألف تير من الدجاج مشاو. عندها حب إيش مش تعمل؟ شنو الحاجة بلو كان يكون وفرة الإنتاج سعر الدجاج اليوم شنو الحب تعمله باش ترجع الخسائر بتاع الفلاح؟ هذا السؤال نحن كاتحاد.
2: واضح جدا، وصلت الرسالة، شكرا لك، يعطيك صحة سي صالح شرف الدين، مشكور على حضورك معنا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية، نهارك مبروك.
4: مع أورانج بوستي الغنطرة.

0: الدوشة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماغ ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم والحوارات كل هارسب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
5: أريدو طور عالمك

0: لهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة لصغيرتنا الكل. امشي لعزيزة.
1: مباشرة مع هدوءنا يا رصد الجوي خونا سليم شان هركس عند ليام. صباح النور.
2: صباح خير أمين وصباح خير. كيف تسمعين ذات بزيك؟
1: درجات حرارة مرتفعة اليوم وغدوة ترقب حظر ابتداء من يوم الخميس.
2: هو درجات حرارة اليوم في استقرار غدوة بشنا نشهد ارتفاع. اليوم ده في استقرار خاطر الريح مازال من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. واليوم تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بالأمطار. بينما غدوة كيف كيف تظهر خلايا رعدية العشية تكون مصحوبة بالأمطار بالمناطق الغربية. والحرارة غدوة في ارتفاع نظرا لتحول الريح من القطاع الجنوبي. بينما نهار الخميس باش نكونوا معنيين منخفض علوي لضغط الجو يكون محمل بالهواء البارد. وننتقلوا من وضعية جوية حارة نسبيا ومستقرة إلى وضعية جوية مضطربة تكون مصحوبة بأمطار ومحليا غزيرة وتساقط البرد مع انخفاض في درجات الحرارة. الأمطار هذه باش خاصة مناطق الشمال ومحليا الوسط نهار الخميس. وسادة نهار الجمعة تكون وضع الجو مازال ملائم لنزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط والجنوب.
1: إن شاء الله تكون هل عندنا معناتها بعض نعرف مازال بكري شوية اليوم ثلاث نحكيو نهار الخميس معناتها هل عندنا على الانتنسيتي نتاعها بعض المعلومات؟
2: هو باش يكون محليا غزيره خاصه بمناطق اقصى الشمال الغربي وين مغاديك باش يدخل منخفض الضغط الجوي. اول ما يدخل خاصه باش يكون مناطق المرتفعات الغربيه باش يكون محليا غزيره. بالطبيعه احنا غدوه نكون جايين نشوف المعدل المخرجات النماذج العدديه وان شاء الله غدوه نخرجوا ناشط متابعه نحدوا فيها الولايات والكميات المتوقعه.
1: لا خليت لي قضاها صحيح انه فما زوز اماكن الشمال الغربي محطوطين صفر يظهر لي تمام عشان صحيح.
2: صحيح اليوم أصدرنا في خريطة اليقظة ولايات باجة جندوبة الكيف سليانة القاسرين وسيدي بوزيد وقفصة خريطة اليقظة باللون الأصفر نظرا لوجود خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ماهيش باش تكون كميات كبيرة. إن شاء الله تكون أمطار الخير. إن شاء الله الأمطار هذه تكون بشائر نتاع موسم فلاحي واعد.
1: نعلن رسميا عن نهاية الصيف يظهر ابتداء من غدوة.
2: هو انتهاء الصيف وبداية الخريف هو بداية نهار 30 أوت.
1: لا هذاك الأرقام أنا نحكي بالأرقام تاع درجة الحرارة أنا
2: بالنسبة لدرجة الحرارة قاعدة تنزل في انخفاض تدريجي. نهار الخميس هي الانخفاض نحسوه نهار الخميس خاصة بمناطق الشمال ومناطق الأخرين تكون في استقرار نسبي. إن شاء الله نهار الجمعة الانخفاض يشمل أكثر مناطق بلادنا.
1: يعطيك الصحة أخويا سليم شان هركس عدلي يعني في نمان.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: دي مينوت كونو. دي مينوت كونو.
3: صباح النور يا عدينا.
4: صباح الخير سي يمين.
3: إن شاء الله نهارك أسعد ليين. صباح نشاط والحيوية وإن شاء الله صباح رباح وإن شاء الله يوجه الربح إن شاء الله اليوم.
4: حق اليوم عندكم ليلة اليوم.
3: صبحت عليك وده نشوف من بعض.
4: مورينو باش يلعب كونتر ليكيب لازم معاه ليغ دي شامبيون 2010.
3: ريال لينتر اليوم.
4: ريال لينتر وثلاثة مرات مع الريال يوصل دومي فينال يقفل غادي 2011 2012 2013 معناها 2011 2012 2013 أما تبدلت المعطيات مورينو ولا أنضج
3: أضعف
4: بون باساج في غلطة. أنا راني ما كنت استنى مني حد شيء ترنور ريال ما أقوى جمعية في تونس.
3: لا لا راجل صلي يعني إجا فسرك عدالة خلينا نبدأ متفاهمين في حاجة ديما قبل ماتشات المهمة بالنهار ولا نهار الماتش الصباح ديما نقولوا الريال ضيفة الريال ضيفة ضيفة وتربح
4: تكتيك هذا
3: صحيح. إيش نجربوها احنا اليوم؟
4: خايبة ياسر الريال
3: خايبة تخسر مع بيتيس عملت بيتيس في بيتيس والله بيتيس كبيرة معناتها من نورمال تخسر
4: أنتو كا أفيش كبيرة برشا مين ريال لينتر الليلة 8 غير 4 كيما العادة الوقت العادي 8 بليتو الوقت العادي نتاع تشامبيونز ليج. مورينو باش يلعب كونتر ليكيب اللي هز معاه ليغ دي شامبيون 2010 في باركور استوريك وقتها. أما زادة باش يحاول مع الريال يعمل حاجة مرة ثلاثة مرات دومي فينال 2011 2012 2013 مرضية عنده

0: من نمسا من نمسا
1: بالليل هذه عاملين البرود وسن ازك بي تشامبيونز ليغ قاعد تعرف هنا فرق اخرى وبروج واستون فيلا هذوما اللي على بكري هذوما خذ بايك على بكري تقول لي انت تروح للمتابعه ابار تروح الريال نقول لك بورتو سيتي مثلا خير من دورتموند
0: ريال كورة كورة
1: وسينو فما ليل
0: بيتيس
1: بيتيز بيتيز عملتها ريال بيتيز إن شاء الله تصلحها اليوم برغم أنها ضعيفة على الأخر سنة ضعيفة ضعف فادح
0: هذا ما يسبق المباراة غدوة إن شاء الله نجيك وصباح إن شاء الله تبدأ أمورك واضحة تبدأ الأمور هانية
1: أمين
0: سينو مش نحكي حكايات أخرين جملة بعيد عليك دي شامبيون جملة تفصيلا معنا
1: خلينا نفهم على حاجة سنة شكونوا متناسقينش جيم بعد تولي مريرة نهار الخميس بعيد على تشامبيونز ليج كانك على اسكندر فهم الطبع
0: واضح
1: به وصف رادس ملعب رادس بجحيم الأندية تقرير يكشف عن أكثر الملاعب العربية حماسا في أجواء التشجيع
0: منصة وينو العربية ديما تعمل تقارير تخص برشا مواضيع مختلفة الهدف متاحها كوني تثقف الناس وتعطيهم معلومات عملت تصنيف تاع أكثر 5 ملاعب هما وصفتهم بالرعب رعبا وحماسا للجماهير يجي ملعب البصرة في العراق اللي هو جذع النخلة في المرتبة الخامسة في المرتبة المرتبة الرابعة استاد القاهرة في المرتبة الثالثة حمادي العقربي بيرسل نسمع باش وصفوهم في المرتبة الثانية ملعب الجوهر المشعة في جدة وفي المرتبة الأولى ملعب محمد الخامس في كازابلانكا وسماه برعب الكرة أنا نحبك تسمع كيفاش وصفوا ملعب رادس ولأنه هذه هي الحقيقة ولا ليه خاطر تقول لي مازال ما عملوش أبديت كيفاش ولينا أنا بجمهور واحد دونك نسمعهم شنو قالوا
2: وفي المركز الثالث يأتي ملعب حمادي العقربي برادس في تونس جحيم الأندية الأفريقية والعربية حيث تصنع جماهير الترجي والإفريقي أجواء خيالية بالدخلات والألعاب النارية التي تجعل الرؤية والتركيز شبه مستحيلين
0: يا حسرة
1: مش يا حسرة برشا زادة خد كي تلعب مثلا نتصور أنا الكلوب ماتش الأخراني كان جحيم على فريق جوليبا
0: معاك
1: الاسبيرانس كي تلعب مثلا مع الأهلي ولا في دومي فينال ولا كارد فينال معناتها من الراوم بيونس خشينا برشا بصراحة ساعات راه الجمهور هو اللي يجيب طرح
0: أنا خنحط الأمور في الكادر نتاعها هما كي عملوا التقرير اختاروا 5 ملاعب ديما يحكيو كونوا جماهير الزوز فرق موجودين مثلا في القاهرة قالوا الزمالك والأهلي في المغرب الوداد والرجاء في جدة كيف إن شاء الله يرجع هو لأنه راهو ما عادش نشوفوا 50 و55 ألف مستحيل يظهر لي على حد معلوماتي للتو مش باش نفوتوا 25 ألف في كل ماتش السنة
1: ان شاء الله يرجع على الاجواء شنو الماتش اللي ما تنساهش انت مثلا من رادس بكل
0: ماتش تونس المغرب كنت حاضر في الجمهور
1: انا هو
0: 2004
1: الفينال
0: كنت كمتفرج
1: وانا وقتها كنت نعدي في الماتش
0: اي انتم كنت عادي خرجت الاستاد نسمع فيكم انت نوفل
1: ايوه عبد السلام
0: وعبد السلام نسمع فيكم وقتها غادي
1: يبان نقول لك كوب دافريكا هذيك معناتها مش نبعد عليك اما ماتش اللي قعد لي في بالي من كوب دافريكا هذيك ماهوش الفينال
0: السنغال
1: ماتش السنغال صحيح عندنا هذيك التفسير مش معناتها جحيم رادس خاطر نهارتها الدنيا بارده ومضبه شويه وزيد شعلوا فلامات وامبيونس معناتها الرعب بالرسمي امبيونس رعب ما تراحت شيء ماتش توقف برشا مرات على خاطر ما عادش نجموا يشوفوا تلمو هي الضباب بطبيعتها وزيد معاهم فلامات وما فماش ريح دونك في القاعده الضباب على بلاصه بالرسمي ماتش هذاك ما تنساش بالكل به قبل التحاول جسمه على ذكر السنغال هيئه ترجي جرجيس تتخذ قرار يخص مسؤولي الفريق
0: ترجي جرجيس كما نعرفوا الحقيقه الامبيونس اللي عملها في الويكاند وجمهور نادي رادس فيرس يتقدم رياضي بسقيه الدير ولاموا علينا كوكب عقارب زاد موجود جمعية صفاقس الكل موجودة في استاد بعد التصوير المزيانة ذيك اخذوا قرار المسؤولين هو الوفد كله في 35 منهم 22 ملاعبي القرار هو أنه المسؤولين يسافروا على حسابهم حتى مسؤول ما يسافر على كاسة ترجي جرجيس نحكيه على بيه دافيون تقريبا حسب ما خذينا معلومات 4000 دينار بخلاف السكنة غادي بش يسكنوا في نفس الوتيل مع الملاعبي لكن على حسابهم الحقيقة مريتيش في برشة جمعيات في تونس يعني رانا ماشيين صحيح احنا مسؤولين ونسيروا في الجمعية لكن رانا ما يزمنا نمشي على فلوسنا ونمشي على كاستنا مش على كاسة الفريق
1: ان شاء الله بإذن الله يوصل أبعد ما يمكن ترجي جرجيس بالإسبري هذا محلي فما إسبري نتاع عائلة فما ناس كل ملمومة على ترجي جرجيس وتشجع فيه وان شاء الله بإذن الله راه يوصل أبعد ما يمكن به شنو القصة نتاع الأرقام الموجودة في تصاور تشكيلة مانشستر يونايتد
0: احنا هابش نشوفوا تصاور في الثلاثة مباريات متاع الموسم هذايا منذ انطلاقة الموسم مانشستر يونايتد كل مرة يحط شيفر في كنشوف معايا الناس تتابع فينا على سبور باي موزايك على الفيسبوك ولا عشان اليوتيوب متاعنا تشوف 4360 هذايا الماتش الأولاني هذايا مثلا الماتش متاع هال سيتي نورمالمون ولا هال سيتي التصويرة الثانية 4363 هذيك ماتش إبسويتش
1: هذا قداش من دعوة تشرف
0: ليه

0: انت مش تحب مانشستر زي ده؟
1: حب مانشستر مش مانشستر زي
0: ده. وهذه والماتش الثالث اللي هو تلعب بجمعة دي كونتر ايفرتون 4364 من عام 1937 مانشستر يونايتد ملعب حتى ماتش ما فيهش ملاعبي من السنتر دو فورماسيون بتاع مانشستر يونايتد. وذاك الكونتور بدا من قبل عملوا هما في 2019 عملوا مره حطوا وصلوا 4100 وفي 2021 4000 ومره في 2021 عملوا 4100. كل ماتش يكون فيه على الاقل جور من الاكاديمي هي عاده عند مانشستر يونايتد. بدات في الحكايه دي سيزون اخر سيزون 2025 2024 2025 من وقتها ما تنحاتش. كل ماتش تذكر الناس اللي هي عندها ملاعبي موجود من السنتر دو فورماسيون. حاجه مزيانه برشا ما نصورش ثم ايكيب في العالم في كل الماتش عندها ملاعبي من سورتر دو فورماسيون بتاعها.
1: وي يا حسر على مانشستر اللي نحكي لك عليها هنا. مانشستر اللي كان فيها فاندرسار جول, اللي كان فيها جاري وفيل نوفيل زوزاخو يلعبوا من بعضهم, جيجز سكولز
0: قاعد تستنى فيك مش سمي لي الثنائي دوايت يورك و
1: يورك وش اسمه فم واحد اخر
0: معرفة سيد لي مع دوايت يورك
1: بيكام. بون بيكام زادة كيف كيف يقعد ليجند
0: تيدي شيرينغام فينال تشامبيونز ليغ 94 كونتر بايرن ميونخ
1: وفينال معناتها ذاك الفينال ما تنساش كي تقلبوا الطرح في الوقت الضايع. معناتها هذيك مانشستر
0: يحاول كيفور يضرب في التيران تقول
1: يا حسر هذيك مانشستر بالرسمه. ملي خرج فيرغسون مانشستر
0: وقعد المريول ليجوندير اللي هو فيه شارب هذاك وفيه الكول هكا في بيبليستي شارب قعد هذاك التوا ليجوندير في
1: قبل جوست قبل بيريود هذيك كان فما كونتونا زاد
0: كونتونا وي ومنين طلعت الكول
1: هو اللي طلع الكول تاع المريول وفي معناتها بنهايه سيئه جدا
0: هي ما ترجع مانشستر
1: وفي يضرب في مشجع يعطيك صحة عدالة بركة لو فيك نتقابلوا معاك ان شاء الله 8 في سبور اكسبريس. 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو ما تحيرش بلاد

0: ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: عندك أورانج أحلى سبير.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
3: الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
4: كليماتيزور باير.
5: لا لا يخدم لاباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
6: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما ياكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد خومة كاملة.
7: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد شبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
1: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر يعود 99 دينار و 900.
0: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
1: عندك أورانج.
8: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق كلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: 71 124 124. المهم سيف السناق ما تفلتش العرض وتفرهد.
1: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس مع عرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية. أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
2: في صقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على بعض صحيحة من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي. باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورت أوفيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاع الصباح للخمسة متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرام 2015 تونس. في صقرة سكول الفايدة في البعض.
3: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز.
4: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان. رميز اكسيبسيونيل كادو و سوربريز
3: سي لو مومون جامي. لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
4: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
3: يلا امشي وربح.
5: بيكو نيميرو 1 اون اوروب دو غروز الكتروميناجي.
6: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارطاجي ليا والغيري وما لقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
7: حصريا مع اريدو في الغونتري. انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: اريدو طور عالمك.
9: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري وذلك يوم 11 سبتمبر.
10: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
9: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه بمساهمه اتصالات تونس جولدن كارتاج ايجيبتير سات جورو قناه التاسعه ومازيك كفم.

0: نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح
1: خويا رياض. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. صباح نور.
2: صباح النور يا أمير.
1: إن شاء الله نهارك مبروك سعيد. صباح نشاط وصباح الحيوية خويا الغالي. إن شاء الله ربي يرزقك من أحلاله اليوم الصباح.
2: عايش
1: يا خويا، بارك لك يا بابا. انت تاجر مواد تجميل
2: هكاك؟
1: ان شاء الله يا خويا صباح رباح، وان شاء الله ربي يفتحها في وجهك، وان شاء الله جاوبني صحيح على الطلعة اليوم.
2: اما طلعة
1: هي
2: هي
1: طيب شو الطلعة راي سهله برشا.
2: باه
1: انت توا في الكوجينة
2: هي.
1: عندك فويت نتاع ماء
2: هي.
1: كل يوم الفويت نتاع الماء تولي دوبل.
2: ايه
1: معناتها كل يوم المساحة اللي تمسها الفويت تتضاعف.
2: ايه
1: تقعد 30 يوم الفويت هذا باش تعبي الكوجينة كل.
2: ايه
1: قداش يلزمها وقت باش تبدا في شطر الكوجينة بالضبط؟ قداش من نهار تبكرنو؟ انا فويت نتاع ماء في الكوجينة، الفويت هذا تتضاعف المساحة نتاعها كل يوم، علما اللي تقعد 30 يوم باش تغطي الكوجينة كل، قداش تقعد باش تغطي نصف مساحة الكوجينة؟
2: 15 يوم.
1: سير بوري.
2: نعم
1: متأكد؟
2: متأكد.
1: إيه بقى إجابة مش صحيحة يا بوري، في بالك ولا
2: ليش؟
1: خاطر مش شطر، مش لا مش شطر، معناتها تحسب الشطر نتاع 30 15 تطلع إجابة غلط. باه هي كل يوم تتضاعف، مش معناتها تتضاعف، معناتها تولي الدوبل. ما في النهار 29 هي قد ايه؟
2: مش
1: طوال 60
2: 28
1: 60 28 58. لا لا ركز معه، ركز معه، ركز. تضاعف معناتها تولي فودو. ايه في النهار 29 كان كل يوم فودو، كان هي كملت في النهار 30 ولات معبية كل. في نهار 29 قد ايه؟ وعلما اللي كل يوم يولي الضعف نتاع المساحه. يا بوري شربت قهوتك الصباح ولا؟
2: والله
1: قلت 29 بوري. قول
2: 29.
1: ألف مبروك ليك. وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهدية جديدة لودو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. أخوي أخوي وي خوي فمشتي كمان
2: أخوي فمشتي كمان.
1: والله ما زلنا ما عملناش مسابقات من نوع ثاني، ما شاء الله نتصور على قريب كان كملوا هكا قريب شوية تاخذ ستيكا ماء وتقصد ربي. أما خير تربح فلوس ولا ماشي خلق لي نحب ماء. يعطيك صحة أخوي الغالي، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في الأمان.
0: صبح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: راديو به صباح نور.
1: نهارك مبروك امين توتلي كيف وكل اللي قاعدين يسوقوا ويسمعوا فينا تو.
0: ان شاء الله نهارك اسعد الايام مراد ان شاء الله باذن الله موفقين اصدقائنا السواق لقيت هذايا. ما فيها بس نصحوا بيننا مراد انا من رايي السياقه ما غير صعبه ما فهمش.
1: أبصوري مو معاك أمين لأنه في الوقت هذا بطبيعة الحال باش نلقاو حركية فيها كثافة في الجولان. ولكن قبل ما نمشيو للحركية دي أمين فما سؤال حبيت نسأله اللي قاعدين يسوقوا تو ويسمعوا فينا كيفاش الكراهب يحكيوا مع بعضهم وقت تبدا كرهبة قدامي كيفاش أنا نعرف الكرهبة دي كتحكي معايا وقال لا ثم
0: ثم عشان أنا مشاكل مراد
1: لا بشوي بشوي ثم كلكين يطولي على اليمين والكلكين يطولي على اليسار هذاك اللي يعطيك وسيلة التخاطب بينك أنت والسيارة اللي قدامك وإلا السيارة اللي وراك اللي هي بطبيعة الحال باش تعطيك الاتجاه كوزوسوا باش تدور على اليمين وإلا باش تدور على اليسار شنو عندنا الفرا
0: اللي هو الكرهبة اللي بجنبك قداش نمروها
1: مجدد هذا التخاطب معناها ما بين السيارات اللي بطبيعة الحال في وقت الذروة ولا في وقت الاهتزاز معناها على مستوى عديد الطرقات لاحظوه معناها الطريقة هذه متاع التخاطب. وين نلقاو توا السيركولاسيون نلقاو على مستوى مستشفى الحروق في بن عروس كثير زاد على مستوى فوشانة نفس الشيء على مستوى المحمدية وين موجودة كذلك الأشغال على مستوى مستشفى الحروق وإحنا خارجين من الجسر متاع المروج طبعا على مستوى المدخل الجنوبي دي العاصمة وين نلقاو زاد كذلك الحركة فيها الكثافة في الجولان الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه كما قلت انت نوسعوا بينا شوية مع بعضنا نوسعوا بينا سيرتو معناها فك التوقيت ذاك اللي ماذا بينا احنا نخرج قبل بخمسة دقائق بعشر دقائق باش ما نحصلوش فيه يمكن ثم زادة ملاحظة نعطيها بكل لطف لمستعملي الطريق خصوصا اللي جايين من روتيكس واللي باش يدوروا على شارع مصطلح سعد الله وين نلقاو الحركة فيها كثافة في الجولان الى حدود ساحة باب تعطونه لهنا نجموا كسوا نجيبوا على باردو والا نجيبوا على ميت فالفيل والا بطبيعة الحال نجيبوا على شارع طيب المهيري شارع ولاد حفوز وكيك ندخل الى ساحة باب سعد الله وين نلقاو اقل كثافة في الجولان. طبعا نبعد على كل البعد على كل ما من شأنه اللي في شأن تركيزنا أثناء السياقة نبعد على عامل السرعة ردوا بالنا على رواحنا وعلى بقية مستعملي الطريق اللي يشاركونا في استعمالنا للفضاء المرودي.
0: يعطيك صحة مراد شنهار كاس عد الأيام في نمن
2: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 عند أصباح
3: بالباك ولا بليش خذ بلاستيك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية كلمنا على 23-061-400 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير
4: مع أورانج بوستي الغنطخي

0: والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا باش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج

0: واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس، تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون، إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
2: البلوزة والظلالة والمحفل قدانا، عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية. سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري لقرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تبع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، بشبابيك مدينة الثقافة تونس، وعلى موقع تسكرتي بونتين. انفولاين 25 505 340، بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزيك فاما.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك. تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بارليتا. إنتاك، تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.

0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن.
4: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وصباحك دجلة وحليب. احنا موجودين النهاردة في ريانا. صباح الفل عليك وعلى كل مستمعنا الأعزاء في كل مكان، على يعني على على يعني على الأرض دي وعلى الوطن ده. ربنا يكرمكم جميعا إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. ومعنا أستاذ، صباح الفل.
5: صباح الخير.
4: بس عليك
5: الحمد لله،
4: طلع للخدمة توا
5: ان شاء الله.
4: يا الكهرباء دي تسميها ايه؟ بارتنير.
5: بارتنير ايه؟ بيشو بارتنير.
3: بارتنير
4: اسمها ايه؟
5: بيشو بارتنير
4: مش بارتنير.
5: ايه
3: ليه؟
4: انا بقولها غلط ولا بقولها صح؟ انا اقولها
3: مش بارتنير. بارتنير.
4: بارتنير بارتنير.
5: ايه
4: انت قلت بارتنير ولا
5: لا؟ بيشو بارتنير.
4: طب من غير ما نقول الماركة، بس عليك اسمك ايه؟
5: فيصل تعمل.
4: اسمك
5: فيصل تعملي.
4: ازيك يا فيصل؟
5: الحمد لله.
4: لبس عليك
5: الحمد لله
4: كله تمام. رايح للخدمه ولا مستني الخدمه؟
5: اشتري شويه سلعه ونقصد ربي للخدمه.
4: ربنا يكرمك يا رب.
5: يعيش.
4: عندك تغيرات
5: ان شاء الله؟
4: ربحت قبل كده يا فيصل؟ تحس ان انت
5: لا
4: ما ربحتش خالص؟ تحس ان انت حظك وحش مثلا مع الربح ولا حظك كويس؟
5: لا عادي
4: عادي. ايه انا هتربح ولا مش هتربح؟
5: ان شاء الله كل شيء بالمكتوب.
4: فيصل دلوقتي احنا في الصيف بنتفقد العجالي صح؟ ليش؟ علاش؟
5: خاطر في اللي تتبدل الصانة يولي الضغط نتاع الهواء يزيد وينقص معاه. ونجم يتسبب في حوادث.
4: يعني احنا في الصيف المفروض ننقص شويه من العجالي ولا نزيد شويه؟
5: لا نقص شويه. على خاطر بالسخانة الهواء يزيد.
4: الهواء يزيد ولا ينقص؟
5: لا يزيد.
4: يزيد. تزيد تتنفخ يعني؟
5: لا النقص على خاطر النقص في الضغط. لأنه الضغط طبيعيا بالحرارة يزيد.
4: أوكي فهمني كده. وفي الشتاء العكس؟
5: في الشتاء العكس.
4: احسن كده.
5: هي يعبروا عليها بالفرنساويه ديلاتاسيون.
4: لا تاني معلش عشان لازم نتعلم.
5: الطماطط.
4: لا قولها لي بالفرنسي.
5: ديلاتاسيون.
4: ديلاتاسيون. عشان خاطر
3: فما لحظه ايمن بليه. فما زوز معناتها امثله من الصغر، انت واحده من الصغر واحده من الكبر، خذيتها باش فهمت شويه. معناتها الحكايه نتاع الشمس وتاثيرها، مثلا كي تحط كوره واحنا صغار. شو اسمه صديقك اللي معنا؟
4: فيصل.
3: فيصل يا فيصل صباح الخير.
5: صباح النور.
3: ليك تحط كرة فيصل بلاستيك ذكرها واحنا صغار، تحطها تدا مفشوشة في الشمس تحديها القايلة كل كترجع تلقاها اللهم صلي يعني بآخر القايلة ولا العشية. عملتها كي ولا ايه؟
5: والله المعلومة ما نستحضر.
3: ايش عمرك فيصل؟
5: 53 سنة.
3: يا عدم ما كان انت انا انفرد بعاد من محل بعضنا. ما تحط كرة بلاستيك مفشوشة في الشمس ترجع آخر القايلة تلقاها تبارك الله منفوخة جوها به. تعرف ما جربتهاش. باه تجربة ثانية تعلمتها في الكبر يا أيمن. أيوة. عندي مع تشليكة بلاستيك خليتها في الشمس رجعت لقيتها بوينتور فانترو. ما فهمتش
4: يعني ايه بوينتور. يعني
3: صغرت
4: يعني.
3: صغرت برشا صغرت عمر خربتها والله. ما فهمتش
4: عشان السخانة خليها تكش.
3: اي والله ما لاحظتهاش معناتها هذا. اعطيه السؤال واعطيه الفلوس ولا لقاو حل من بعضكم الاولاد خدم على شكل.
4: اوكي عم فيصل انت ربحت معانا النهارده ال 200 دينار. صباح الفل عليك والف الف الف مبروك يا فيصل.
5: الله يبارك فيك يا عيش.
3: عم فيصل
5: يا ربي يبارك مع عم سيدي.
3: شو كنت تلعب يا اخي قبل خدم؟ ما لعبتش كوره برامو.
5: انا من ما لعبتش كوره. اما من احباء الاولمبي البيجي معناتها
3: يا عم فيصل. شو لعبت صغير؟ قلت لك شو كنت شجع.
5: لعبت من الكل البيس الحاشيه.
3: والله عرفت قلبي كان حاسس. شو اسم الاوراق هذوكم اللي تنفخ كي تقلبوا وتجيو كيفهم تاخذهم؟
5: كان عايش في بلد ثانيه غير اللي انت تلعب
3: باه عم فايزن باه عم فايزن بارك اخويا نهارك مبروك مبروك ليك ال 200 دينار ايمون يا باه يعطيك الصحه 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس
0: الفيدانج نتاع كهربتك اسهل مع توتال انرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني نتاع كهربتك اختار الوقت لوفر وستاسيون تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي
1: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور
2: الو كونديكتور

0: Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.
1: مع أورانج بوست الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرنتري بالفيبر.
2: عندك أورانج.
3: تدلل
4: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 16 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتر للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
3: تدلل
5: جيان أيام دللنا.
6: يا ماما كنت راه محليه قسمي جديد، كل شيء تبدل فيه اطويل وبيرو سيدتي من بيتنا تولي هكا.
7: يا ماما في بالك هذا كل مستوى فاهمه
8: توا فهمت علاش روحت وفرحانين.
9: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وايبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار. ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
10: خديت الباك ومازلت حاير في لورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت قبل الرونتري اونيفرسيتير نهار 9 سبتمبر من 8 ل 4 متاع العشيه في البزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على لي زيكول نتاعها. ايكول دو سونتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دووا و ليكول دو كومونيكاسيون دو ديزاين. وين باش تلقى دي اكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي زيكول اللي يوفروا لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. وين تنجم تعمل اون فيزيت في الكامبوس دو لونيفرسيتي سنترال. بور بليس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 66 79. اونيفرسيتي سنترال، ton ambition, ton avenir.
11: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز.
12: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان، رميز اكسيبسيونيل، كادو و سوربريز.
11: سي لو مومون او جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
12: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
11: يلا امشي وربح.
12: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
13: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
14: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بتبيعتي معايا الميفي 5G
15: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وفرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومع 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
16: اريدو طور عالمك. الكرتابة حاضرة، التابلي حاضر، الرونتري حاضرة في مونوبخي، وحتى ال 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للكوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء إلى تسجيل أطفالهم لمؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية المستوفية للشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة. وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الأولياء التثبت من الوضعية القانونية للمؤسسات عبر الموقع الرسمي للوزارة أو بالاتصال مباشرة بالمندوبيات الجهوية، داعية إلى الإبلاغ عن الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال خارج الأطر القانونية عبر الرقم الأخضر 1809 أو لدى المندوبيات الجهوية. الاعتمادات المخصصة للمنح والقروض والمساعدات الاجتماعية تبلغ خلال السنة الجامعية 2026-2027 أكثر من 186 مليون دينار لفائدة 155479 مستفيدا، مقابل نحو 170 مليون دينار لفائدة 142053 مستفيدا خلال السنة الجامعية الماضية. أمين مال الجامعة العامة للمقاولات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ميسر بارودي يتوقع أن تبلغ نسبة تقدم إنجاز المشاريع العمومية في تونس نحو 90% مع نهاية سنة 2026. والمتحدث ذاته يوضح في تصريح لجريدة الصباح الصادر اليوم أن عدد المؤسسات الناشطة في قطاع المقاولات والأشغال العامة يشهد نموا سنويا يتراوح بين 10 و15%، متوقعا أن يسجل عددها ارتفاعا بنحو 8% مع موفى السنة الحالية. وأرجع أمين مال الجامعة العامة للمقاولات التابعة لمنظمة الأعراف هذا التحسن في نسق إنجاز المشاريع العمومية إلى تطور الإجراءات المتعلقة بخلاص المقاولين من قبل الدولة خلال السنتين الأخيرتين وفق تأكيده. عالمياً، وزارة الطاقة السعودية تعلن اليوم الثلاثاء أن هجمات للحوثيين اليمنيين على منشآت للطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة تسببت في نشوب حرائق ووقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. ووزارة الطاقة السعودية تشير إلى أن الهجمات أسفرت عن عدد من الإصابات وتسببت في حرائق طالت عددا من المواقع، ما أدى إلى توقف بعض العمليات التشغيلية وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وكان الحوثيون قد شنوا سلسلة هجمات على السعودية أسفرت عن إصابة 73 مدنيا في جنوب غرب البلاد. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد في سبر إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل في أولى نشراتنا الرياضية البداية بممثلين في المسابقات الإفريقية في رابط الأبطال الإفريقية تشامبيونز ليغ. النادي الإفريقي يعمل اليوم حصة تدريبية وغدوة صباح حصة أخرى قبل ما يتحول زادة غدوة إلى باماكو في رحلة خاصة لخوض مباراة الإياب من الدورة التمهيدي الثاني في التشامبيونز ليغ. الرحلة الخاصة من المنتظر تكون في طائرة عسكرية. الماتش نهار السبت 5 نتاع العشية. عمار عبد الحق بعد ما كان يغيب عن المباراة هذه وتم دعوته لتربص المنتخب لأقل من 20 اللي عنده تربص من 7 حتى 12 سبتمبر استعدادا لتصفية كأس إفريقيا، خذ ترخيص من مدرب المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة بالترابيسي ومن الجامعة التونسية لكرة قدم باش يكون موجود مع النادي الإفريقي بأنه باش يعمل عليها المدرب ماهر الكنزاري، وبالتالي عمار عبد الحق باش يكون مع بقية الوفد. ترجي جرجيس يتحول اليوم إلى تونس، عنده حصة تدريبات اليوم العشية في واحد من نزل العاصمة هوني، من ثم غدوة يتحول الوفد إلى مدينة إلى دكا دكار في السنغال وين يلعب ماتش الروتور ضد ديامبرز السنغالي نهار السبت 6 في استاد ليوبول سيدار سينغور 3-1 في الذهاب لترجي جرجيس. والذكر كانوا ممكن نسينا كانوا نادي افريقي كان ربح 1 بلاش ماشي بافونتاج لباماكو. ترجي جرجيس هذا ماشي بافونتاج الى السنغال بما أنه فاز في الذهاب 3-1. البارح كان يتحول رئيس النادي ومعه واحد من أعضاء الهيئة المديرة حافظ طالب وولي زويب. اليوم يتحول الإدارة الطبي وأخصائي التغذية وغدوة يتحولوا بقية الملاعبين نهار الخميس ثم بعض مسؤولين مش يتحولوا بدورهم إلى داكار. ونذكر كما قلنا بكري في ديمينيت كرنوف أنه قرار من هيئة المديرة لترجي جرجيس المسؤولين اللي مش يتحولوا الكل إلى داكار مش يتحولوا على نفقتهم الخاصة. النادي الصفاقسي يرجع اليوم للتدريبات استعدادا زاد لملاقات فريق شوتينغ ستارز النيجيري في اياب الدور التمهيدي الاول من كاس الكونفدراليه الافريقيه. النادي الصفاقسي كان خسر في الذهاب 1-1 وباش يكون محروم من جماهيره في ماتش الرتور بما انه عنده عقوبه الويكلو. وللزويب اليوم من المنتظر يبدا التدريبات مع الفريق كيف وكيف اللاعب جاك مبي في انتظار الالتحاق له اي طرائع لمزيد بعض التفاصيل فقط قبل الامضاء بانه عمل كل الاجراءات الخاصه انتقاله بانتقاله الى النادي الصفاقسي قادما من الوحده الاماراتي. لكن وليد زويب وجاكم بي ولؤي تراي في صوره ما التحق بالتدريبات مش باش يكون عندهم الحق يلعبوا في الدور التمهيدي الاول ان شاء الله باش يزيدوهم في الدور التمهيدي الثاني اذا كان ترشح وان شاء الله يترشح النادي الرياضي الصفاقسي. زوج ملاعبيه من الرابطه المحترفه الاولى موجودين في القائمه النهائيه للمنتخب الكاميروني نحكيوا على لاعب الترجي الرياضي التونسي مايل فرنانديز موني بي ولاعب الترجي الرياضي الجرجيسي دافيد روي. الزوز تم دعوتهم لخوض التربص ليسبق زوز مباريات في التصفيات المؤهله لكاس افريقيا 2027. كاميرون تلعب ضد جزر القمر نهار 24 سبتمبر وفي ياوندي قبل ما يلعب نهار 29 زاد ضد منتخب الكونغو. لاعبي اخر موجود في القائمه الاوليه ومن المنتظر يكون موجود في القائمه النهائيه بما انه حسب الاخبار الوارده من غامبيا فانه عودته للمنتخب مرتقبه جدا. عامين ما مشاش للمنتخب نحكيه على سيدو خان متوسط ميدان النادي الافريقي من اكتوبر 2024 ما تمتش دعوته وما خاضش مباريات بليتو مع المنتخب الغامبي وموجود في القائمه الاوليه. ولكن زاد حسب الوسائل الاعلام المحليه فانه باش يكون موجود في القائمه النهائيه لتربص المنتخب الغامبي. غامبيا عندها زوج مباريات هامه زاد في التصفيات المؤهله لكاس افريقيا للامم 2027 ماتش لولاني بون سومال فعلى بورتي بالنسبه لي غامبيا. لكن الماتش الثاني هو الصعيب اللي باش يلعب ضد غانا نهار 29 سبتمبر. عمر قيق لاعب ماريبور السلوفيني باش ينتقل الى لودوغوريتس البلغاري. الميركاتو في بلغاريا يوفى نهار 8 سبتمبر غدوه نص الليل وحسب وسائل الاعلام المحليه فانه الاتفاق حاصل. وعمر قيق ابدى رغبته في مغادره ماريبور يحب يتوج بألقاب. عملوا سيزون ممتازه ياسر لعمر قيق وكان شارك حتى مع المنتخب الوطني التونسي في كاس العالم. واذا كان انتقل الى لودوغوريتس البلغاري فانه باش يكون ثاني تونسي يلعب في الفريق هذا بعد حمزه يونس موسم 2014-2015. لاعب آخر قاعد يتألق مع فريق إسماعيل الغربي الأسبوع الثاني على التوالي تم اختياره أفضل لاعب في ليغانس بتصويت الجمهور بالطبيعة على الموقع الخاص بالفريق. 45% من أحباء فريق ليغانس اللي صوتوا اختاروا إسماعيل الغربي. إسماعيل الغربي على 4 ماتشات 2 مرات أفضل لاعب ربي بقى عليه الستر بالطبيعة كما نقولوا. ليغانس كان فاز على إلدنسي 1-1. إسماعيل الغربي كان لعب 90 دقيقة والماتش اللي قبله كان فاز على ريالو فيديو 1-1 وعمر الغربي وإسماعيل الغربي كان سجل هدف الانتصار. الليلة عودة لا ليغ دي شامبيون في أوروبا أيك أثينا يلعب ضد لاسك النمساوي 6:15 كلوب بروج يلعب ضد أستون فيلا. ثم بقية المباريات 8 متاع الليل بوروسيا دورتموند في سيجنال إيدونا بارك يلعب ضد فياريال. في الاستاديو دو دراغاو بورتو يلعب ضد مانشستر سيتي ماتش. في برشا كورة ليل يلعب ضد بيتيس إشبيليا 8 متاع الليل. والقمة الليلة ريال مدريد ومورينو باش يواجهوا إنتر. الإنتر اللي فاز معاه مورينو بلقب تشامبيونز زيج 2010 والريال اللي وصلها مورينو 3 مرات للدومي فينال وثلاث مرات يخرج 2011-2012-2013. كيفاش باش تكون المباراة نعرفوا الليلة القمة دونك ريال مدريد لينتر 8 متاع الليل. انا شاهد كل اخبارنا هذه تقوا على موقعنا موزايك كافيم وان نت. خليكم تاو مع مينغارو كامل الفريق في احلى صباح.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك أحلى سباح.

0: لا خلاص.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 عند الصباح
2: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هيك الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
3: 8:14 دقيقة، نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز اليوم باش نرجعوا للماضي وباش نحكيوا على ترند الثمانينات اللي عمل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. للناس اللي ما تبعتش الموضوع ذي، يكفي انك تاخذ تصويرة روحك ولا تصويرة قديمة وتخلي الاي اي تعطيه المهمة متاع انه يعاود يشكل المشهد، تلقى روحك فجأة في واحد من شوارع الثمانينات، ولا تنجم تلقى روحك بالحوايج متاع الفترة الزمنية هذيك، حتى الكوب متاع الشعر، الالوان، الملامح زادة اللي تظهر وكأنها خرجت من توا من ألبوم تاع تصاور قديم. في الفترة الأخيرة شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي هالصور اللي هما مولدين بالذكاء الاصطناعي اللي ترجع أصحابها إلى أجواء عقد الثمانينات، ترند اللي لفت الأنظار برشا بقدرته على أنه يستحضر تفاصيل متاع الثمانينات من الحويج حتى السيارات، الديكور، البلايس، وحتى زيد الطريقة متاع التقاط التصويرة. دونك المشاركين في الترند ذي ما اكتفوش أنهم ينشروا الصور، لأنه شفنا برشا اللي يخرجوا غنيات زي دقدم وإلا أعمال فنية اللي ارتبطت بالفترة هذيك باش التجربة الكل تكتمل، وكأنه ولات الصورة جزء من مشهد قديم تم إعادة اكتشافه بعد عقود. لكن اللي صار أنه فما بعض التحذيرات يمكن اللي يلزم زادة مهم نحكيه عليها، تحذيرات جي من عند خبراء في تكنولوجيا المعلومات. وهني باش ناخذوا مثال التصريح متاع الدكتور أسامة مصطفى اللي هو خبير في تكنولوجيا المعلومات، واللي حذر من مخاطر انك تشارك اي صور شخصية عن طريق ليتراند متاع مواقع التواصل الاجتماعي. يقول انه الخطورة ما تتعلقش في التراند في حد ذاته، لكن بانه نزيد حجم التصاور وليدوني الشخصية اللي شاركوها المستخدمين عن طريق التطبيقات المختلفة. خلال مداخلته في قناة اكسترا نيوز يقول انه ليتراند وتحويل الصور الى شكل حقبة زمنية مختلفة ومنها تراند صور الثمانينات راهي تشجع اعداد كبيرة من المستخدمين انهم يشاركوا صورهم الشخصية. وقال انه راهو كي تصور الوجه متاعك فانك قاعد تداونلودي او تحمل في بيانات بيومترية نجم نهار اخر يتم الاستفادة منها، وينجم زيدا يتم الاستفادة منها في تطبيقات وخدمات تعتمد على الغوكونيسونس فاسيال للتعرف على الوجه بدلا من كلمات العبور وليموت باس. يقول زيدا انه الانتشار متاع صور على نطاق واسع يخلي من الصعب ان نحكمه في كيفية استخدامهم بعد، ويقول انه زيدا المشكلة ما تقتصرش على الابليكاسيون لكن تمتد الى امكانية اعادة تداول تصاورك والا تحميلها ولا استخدامها من اطراف اخرى زيدا في حاجات اخرين اللي ما نجمش تعرفه. محاضر زيدا خبير تكنولوجيا المعلومات من خطورة ليليان اللي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف المشاركة في التراند. يقول راهو مش اي ليان يكون اوبليغاتوارمان متاع التراند هذيك، لانه ساعات نجم يكونوا ليليان هذوما مزيفين والا مصممين لاخفاء الوجهة الحقيقية لليان. دونك نحاول زيدا ان نركزوا وننتبهوا. يقول انه زيدا انك تضغط على رابط غير موثوق نجم يعرض تليفونك للبيراتاج، يهدد البيانات متاعك. ويقول زيدا يلزم نتاكدوا من مصدر الرابط قبل ما نحلو او ندخلوا وندخلوا اي بيانات من خلاله، ونصح المستخدمين بعدم الضغط على اي رابط متعلق بالتراند قبل ما نتحقوا من المصدر والعنوان الالكتروني، لانه نجم ساعات تلقى ليان فيه اسم مألوف والا يشبه الاسم منصه شهيره للخداع متاع المستخدم. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تجمع تعودوا تتفرجوا فيها على الباج أحلى صباح باي موزايكا فام.
1: موبايل نيوز مع ميديا فوتي
2: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هيك الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح
4: مع أورانج بوستي الغونتخي.

0: الفرجه والقرايه والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالماكس بوكس 5G. عندك اورانج.

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكوزي ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 خوتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: يا ماما كنت رامحليه بس مش جديد، كل شيء تبدل فيه أطويل وبيرو سيداتي، مش خصكم بيتنا تولي هكا.
2: يا ماما في بالك هذا كل مستوى فاهمة
3: توا فهمت عليش روحته فرحانين.
4: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار. ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
5: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري، وذلك يوم 11 سبتمبر.
6: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
5: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه. بمساهمه اتصالات تونس، جولدن كارتاج، ايجيبتير، سات جورو، قناه التاسعه وموزيك فم.
7: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
8: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في موكلنات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
9: أريدو طور عالمك.
10: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم بسيط الجمعة من 6 لتسعة متاع الصباح.
11: 8:21 دقيقة على موزاي كافيه. مشان نهاركم أسعد الأيام، صباح نشاط والحيوية، صباح نور إياد.
12: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على ماذا يحدث في أوروبا وشنية التغييرات بتاعو علينا، هذا نحكيو فيه بعد شوي.
11: صباح النور نادية.
13: أهلا وسهلا أمين، مرحبا.
11: أهلا وسهلا.
12: فهمتش أنا اللي يحدث في أوروبا يضحك في نادية، علاش
11: ما اللي يحدث في استوديو هو يضحك في نادية؟ مش اللي يحدث سادة المستمع، رو قسما بالله رو ما نقصنا، معناتها ما نقصنا شوية بركة ونمشيو نعديو أمراض نفسية.
13: كل
11: ما عادش برشا.
13: شوية وقت، شوية وقت وأحلى تبيح تولي
11: شوية تسمع
13: من
11: بلاصة
13: أخرى، ما عادش موقف
11: من الباب تسمع فيه يضحك واللي يبكي واللي داخ كل واحد شنو مشكلة. تفضل
13: اليوم في انتباه شقال باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي، لكن باش نحكيو على هل إنه الذكاء الاصطناعي نجم يكون عنصري؟ هذا باش نحكيو فيه بعد شوية في انتباه شقال.
14: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي، تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. إذا كنت تستعمل الكمبيوتر في بداية سنوات 2000 أكيد تعرف وينامب، البرنامج اللي كان تقريبا موجود في كل بي سي باش نسمعوا الموسيقى. أما مع ظهور البلاتفورم دو ستريمينغ كيما سبوتيفاي، وينامب فقد مكانته تدريجيا. اليوم لامارك تحاول تعمل ان غوتور بطريقة مختلفة. وينامب دخلت في شراكة مع ديزر باش تجمع بين تاريخها القديم وتجربة الموسيقى الحديثة. الفكرة مش ترجع فقط كليكتور اوديو كلاسيك، أما تقدم تجربة موسيقية جديدة تعتمد على ستريمينغ، التخصيص والتفاعل مع المستخدمين. وينامب كانت معروفة بالبيرسوناليزاسيون والكوميونيتي نتاعها، واليوم تحاول تستغل الارث هذا بطريقه عصريه. القصه هذه توري حاجه مهمه برشا في عالم التكنولوجيا، حتى العلامات القديمه تنجم ترجع، اما لازم تعرف تتاقلم مع طريقه استعمال جديده وتقدم قيمه مختلفه للمستخدم. وينامب يمكن ما عادش يكون مجرد برنامج من الماضي، اما يحاول يتحول لتجربه موسيقيه للجيل الجديد. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز الرونتري على قريب وباش تبدا معاها الحركه القضيه والكاريه. اما اتصالات تونس تخمم في لي جونز ايتوديون وتجيهم بعرض على القياس. فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا، 9 شهور انجاجمون اكاهو والتركيب بلاش، وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كيما تعودتوا بها. فيبر تي تي والسلام.

0: بونجور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الألمانية اللي صارت الويكاند اللي كانت نهار لحد الانتخابات الألمانية، انتخابات خلينا نقولوا معناتها ريجيونال جهوية. نعرف نذكروا انه المانيا سي ان سيستيم فيدرال، نظام فيدرالي اللي كل جهه بيسرق. نقولوا جهه راه مثلا كيف اليوم باش نحكيوا على ساكسي انالت اللي صار فيها الانتخابات نهار الاحد، فيها 2 مليون ساكن، دونك عندها معنى. اللي صار والحدث وكان في وسائل الاعلام الكل هو حصول حزب اليمين المتطرف اللي هو حزب البديل من اجل المانيا لايف دي على تقريبا اقل شويه من 44%. كيف نعرفوا انه النظام نتاع الانتخابات في المانيا نسبي، راهو ريغوليرمون معناتها الاحزاب اللي تحكم كوسوسوا او نيفو دي لاند اللي هما الجهات اللي هما 16 لاند، والا على المستوى الفيدرالي راهو الاحزاب اللي يجي الاولاني يجي ب 25 ب 30 ب 32%، وقت اللي حزب اليمين المتطرف يجي ب 43%. هذا معطى ناخذه بعين الاعتبار. المعطى الثاني هو انه نعرفوا انه المانيا كانت مقسمه، المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه بعد الحرب العالميه الثانيه، وعمليه التوحيد كانت فقط بعد سقوط جدار برلين في نوفمبر 89. وسياسيا المانيا ماهيش متجانسه، ونعرفوا انه هيستوريكمون معناتها المانيا الشرقيه قعدت فيها نفوذ لليمين المتطرف وصعود اكثر من باقي المانيا. ولكن لهنا راهو يلزم نشوفوا النتائج الاخيره نتاع نفس اللاند هذايا، نلقاو انه عام معناتها 21 في نفس اللاند اليمين المتطرف صحيح جاء معناتها في مرتبة متقدمة، ولكن كانوا عنده 23% برك، دونك تعدى من 23 ل 44% تقريبا إلى دوبلي السكور نتاعو. دونك اليوم ما ينجمش نكتفيه بالقول لاتيما وإستوريكما معناتها شرق ألمانيا ديما اليمين المتطرف أقوى فيه. هذا جانب وجانب مهم. بيه السؤال الثاني قبل ما نتعداو للتبعات، انت تنجم لهنا ونتصور برشا يا احنا شو مدخلنا بربي اليوم انتخابات في المانيا في لاند اللي هو جهه احنا نحكي عليها. بيه خلينا نتفقوا على حاجه، اولا انه احنا الشريك

0: هي ذي اللي نحكيه عليه اليوم، راهو من واحدة من شعاراته إنه ألمانيا والإسلام تقريبا، أنا خلي أقوله don't mix، إنه المسلمين خطر على ألمانيا. من بين في البرامج هذه مكتوب مش سبان متاع سيس، إنه منع الأذان، إنه منع المساجد، إنه حتى المساجد اللي تاخذ رخصة ما يلزمش تكون عندها ديميناري معناتها صوامع. دوك اليوم
1: شنو ما، وانا تعرف اللي يهمني اكثر من هذا
0: أي.
1: هو شنو مثلا في برنامجه كيفاش يرى علاقته بروسيا؟
0: معناتها تيوريكمان موقفهم المرحلي اليوم هو موقف اكثر خلينا نقولوا تساهلا مع روسيا، ولا
1: تعاطف معناتها اكثر
0: يسون بلوس برو روس كو برو اوكري.
1: علاش سالت على هذا؟ على خاطر معناتها قد يؤثر هذا على التوازنات في الاتحاد الأوروبي من بعد.
0: بيسور هما أصلا هما الأحزاب هذه قائمة على ضد فكرة الاتحاد الأوروبي. هو الحزب هذا لايفدي وقت يتأسس تأسس قبل ما يصبح عنده محتوى اجتماعي وضد المهاجرين، كان ضد الاتحاد الأوروبي ومع تفكيك الاتحاد الأوروبي.
1: توا في في في فرنسا الموضوع البارح خذ صدى كبير برشا. قلت ليش دخلها فرنسا في ألمانيا؟
0: جار تسيس قال لي.
1: ولكن المخاوف من نوع آخر. هذا قاعد نتفرج مطولا، مش مخاوف اقتصادية ولا مخاوف انه باش تخرج من الاتحاد الاوروبي ولا حاجه من نوع
0: انه ما عادش عندهم بارتنير في يابل داخل الاتحاد الاوروبي. نعرفوا الاتحاد الاوروبي يقوم على ثنائيه الكوبل فرانكو الما،
1: والسؤال كان ذا البارح في البانير في احد القنوات الفرنسيه، اسكون بو فير كونفيونس على المان
0: بيسور. هما راهم اليوم الفرنسيس يخافوا انه حتى كان ما طلعش اليمين المتطرف، انه الحلفاء التاريخيين متاع فرنسا سواء المسيحيين الديمقراطيين ولا الاشتراكيين راهو معناتها اليوم ما عادش عندهم كريديبيليتي باش ينجموا يعملوا الخطوات الضروريه، اي كومبري مثلا دعم اوكرانيا، اي كومبري مساله تمويل الباك السياسه الفلاحيه المشتركه. ولكن بيصير موقف صحيح انه الفرنسيس يطرحوا السؤال، الغلط هو انه احنا اليوم ما نغزروش لانه معنيين اكثر من الفرنسيس. خلي باش نوضح حاجه، احزاب اليمين المتطرف من قبل الحرب العالميه الثانيه كانت تقوم على فكره اللي هي لكزينوفوبي والا معاداه الاجنبي ومعاداه الاخر اللي هو ما يشبهلكش في الهويه متاعك. وكان الهدف الاولاني قبل الحرب العالميه الثانيه تاع اليمين المتطرف شكون في اوروبا؟ كانوا اليهود، كان اليهود، وشفنا المحرقة بتاع اليهود اللي صار اتسترا. التغيير اللي صار في خطاب اليمين المتطرف اليوم في أوروبا انه بلاست اليهود كعدو مستهدف جاءوا العرب والمسلمين. دونك احنا اليوم كان ما نشوفوش في رواحنا هدف ايه دايار. انت اليوم كتشوف الخطاب متاع الايف دي، كتشوف الخطاب متاع اليمين المتطرف في فرنسا متاع زيمور ولا الحزب متاع مارين لوبين، سمعني حملة انتخابية بلاد عندها مشاكل متاع اقتصاد وبتاعتن، وهو منهار كامل يا يحكيو يا على الحجاب يا على الجوامع يا على عباية لا يا على ما عشون. دونك اليوم احنا كعرب ومسلمين مستهدفين، وانه راه من الوهم انه نتصوروا راه غدوه الناس هذوما كي باش يوصلوا للحكم باش ينظروا لنا كشريك. لا لا، هما عندهم نظره عنصريه لنا ويعتبروا انفسهم اللي هما خير منا وينظروا لنا بنظره فوقيه، وراه غدوه كي باش يكونوا في الحكم ما همش باش يكونوا لو بارتنير اللي نجموا نبنيوا معاه علاقه طيبه. وهذا كان ما نشوفوهش ونغزروا له كمستقبل، راه حساباتنا الكل غلط.
1: به مجموعة من الأسئلة إياد بإيجاز شديد باش نحاولوا نفهموا زادة بعض المخاوف الأوروبية زادة، مش كان هذا أكهو. هتلر شنية الحزب نتاعو؟ كيفاش نقول
0: الحزب النازي؟
1: اي شنو كيفاش نجموا نوصل
0: سوسيال كيفاش هو لو ناسيونال سوسياليزم
1: يميني متطرف.
0: مي بيسور اي
1: معناتها هذه الإجابة يمكن اللي نحب
0: لا مي بيسور اي لا مهمة الكلمة. راهو كي نحكيو على يمين متطرف راهو نحكيو على الحزب النازي نتاع هتلر، راهو نحكيو على الحزب الفاشي نتاع موسوليني، واللي هذوما قتلوا ملايين من البشر.
1: خلينا في الديمارش هذايا تو، معناتها تو عندنا معلومات قاعدين نحاولوا تاريخيا باش نحاولوا نفهموا شوية شنو مخاوف أوروبا والعالم مناش بالضبط جاي. باهي تقول أنت إيطاليا زاد يميني متطرف اليوم نلقاو إيطاليا ألمانيا بينتو مسألة وقت وكهو، وفرنسا زادة هي بيدها كيف كيف مسألة وقت فقط.
0: أكبر كادو جاي لمارين لوبين هو الانتخابات هذه متاع ألمانيا اللي تحللها أمبولفار. إيه داير أنا نتبع في اللي سونداج في فرنسا يمكن معانا عامين ما فماش سونداج ما يحطش انه الرئيسة المقبلة

0: لفرنسا هي مارين لوبير.
1: باش نشوف الدمار شنو تعرف نشوفهم شنو مشاكل اوروبا اليوم. باه يميني متطرف هتلر، البعض يرجع للتاريخ يقول لك وين يوصلوا الالمان اليميني المتطرف للحكم، فانه فما اشكاليات كبيره تنجم تحصل. هل نجم تكون هذه للمؤرخين قاعده تخلي ديما مخاوف موجوده؟
0: شوف التاريخ ما فيهش قواعد ثابته، ولكن فما مؤشرات اللي هي تقلق. اولا راهو اليوم لامونتي او الصعود نتاع اليمين المتطرف راهو ما يعنيش انه غدوه ولا في الاشهر الجايه باش يكون فما ان شانسيليه والا مستشار الماني، من لانه السيستم الي كومبليكي. ولكن الصعود نتاع الفكر هذا واللي هو اليوم قاعد يغير في المشهد،
1: وللاسف راهو البارح معناتها ريت دي فيديو فيهم شبان المان من الحزب هذا يعملوا في الشعار
0: في الشعار النازي بيسور موجود
1: معاشهم خبين.
0: ليه معادش؟ أما فما حاجة مهمة، علاش مش فقط صعود الفكر أخطر من صعود الأشخاص؟ باش نخدم بها أمين جوست خلي نفهموها. فما أنونغروناج كي سي ديكلونشي واللي هو معناتها موجود في كل الدول هذه. شنو اللي يصير؟ يجي حزب عنصري يقول راهو مشاكل البلاد من المهاجري. شنو اللي يصير؟ الأحزاب الأخرى تقول لا يا ولادي راهو العالم معقد، راهو فما أمور متاع اقتصاد، وراهو فما تضخم، وراهو فما عملة، وراهو فما فما فما فما، ولكن الحزب هذاك يقعد يقدم في الاستنداج. شو اللي يصير؟ الأحزاب الأخرى مثلا ناخذوا اليمين التقليدي
1: تبدل الديسكور نتاعها باش تعجب،
0: تبدل الديسكور نتاعها. كيف تبدل الديسكور نتاعها؟ تعطي أولا كريديبيليتي للأخ، واثنين الناخب باش يقول لك آه طلعوا الأخرين عندهم الحق من الأول. هذا جانب. اثنين اذا المشكل هو المهاجرين، دونك انا شكون اللي باش يكون اقدر على محاربه المهاجرين والقضاء عليهم؟ هما الناس اللي من الاول هذاك هو المبدا نتاعهم. وبالتالي حتى الاحزاب نتاع اليمين اليمين التقليدي اللي تبدل رايها في كل الحالات تخسر في مواجهه الاحزاب هذه. ونشوفوا لامونتي هذه اللي هي تبين ما يسمى بالفونيتر دوفرتون، انه فما كلام اللي عام 80 يستحيل تنجم تسمعه في وسيله اعلام اوروبيه، اليوم اصبح مساله عاديه انه تخرج تقول راهو المسلمين بهم وعليهم كذا. ما كانش يتقال الكلام هذا، وكانت فما فكره نتاع انه المواطن المواطنه نتاعو ماهيش مربوطه لا بدينه لا بالعرق نتاعو لا بشنو، مربوطه بقواعد المواطنه. هذا قاعد يتغير، واليوم احنا عندنا زوز تحديات تواجهنا امام صعود اليمين المتطرف وصعود الخطاب نتاعو اليوم في اوروبا. اولا العرب والمسلمين المهاجرين، واحنا كتوانسه التوانسه اللي يعيشوا في البلدان هذوما اللي باش يواجهوا تحديات كبيره، واهم تحدي كان طلعت مارين لوبان من هنا ل 27 راه باش يكون تحدي مباشر لينا. والجانب الثاني علاقتنا شمال جنوب راهي باش تتغير، كانت ماهيش متكافئه مع اليسار التقليدي واليمين التقليدي، فانها راهي باش تكون اتعس بكثير مع اليمين المتطرف في الحكم في اوروبا.
1: واضح، يعطيك الصحه ايد، بارك الله فيك، اقعدوا معنا رجعين.

0: بخصم ميغا.
1: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر اورانج 100 ميغا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
1: عندك اورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: ملي رجعت الفاك بالمفيف الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرأ نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المفي 5G
4: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: أريدو طور عالمك.
6: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
7: صباح الأخبار الحلوة مع بداية الأسبوع الثاني من الشهر سبتمبر. بيجيب لكم اليوم راحة البال، الأخبار البية، الفرحة لكل الأبراج الفلكية كما الأبراج النارية. عنا حمل، أسد، برج القوس، الأمور قاعدة تتصلح واحدة بواحدة خاصة في موضوع شخصي وإلا عاطفي. خلي قلوبكم مفتوحة للصلح وربي يتمم على خير. وشوفوا الهوائيين، نحكي مع الميزان، نحكي معك أنت يا دلو برج الجوزاء. الحمد لله يا ربي راهو مع ثاني أسبوع من سبتمبر فما طاقة تفاؤل، فما انفراجة قوية، خبر يطمن والقادمة أخف من اللي تعدى. وإنتي يا سرطان عقرب برج الحوت حضروا روحكم للمفاجآت، هو خبر على اتصال على لقاء ترجع لكم الحماس اللي تعودنا بكم فيه. الفترة جاية راهو فيها حركة بعد ركود وراحة بعد تعب. انتم راكم من أكثر الأبراج اللي باش تفرح ترتاح وجايهم الخير. مش وحدكم، ما تنسيوش عنا احتفالات العذراء بعيد ميلاده، يعني عنا الجدي ثور في الطليعة برج العذراء، زيدة في طليعة الحظ المزيان في الحب داخلين على فترة أوضح. حتى انتم راهو قلوبكم تستحق الراحة واللي غاب راهو ينجم يرجع بكلام يبدل مودك. وإن شاء الله يا ربي خلينا نقوله إن شاء الله نهاركم زين.
6: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ

0: فرجة والقراية والجيم تبرنشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماغ ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون. نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.

0: ناديا الفورتي.
1: اليوم في انتباه شقال باش نحاولوا نحكي ونجاوبوا بلوتو على سؤال، هل انه الذكاء الاصطناعي نجم يكون عنصري؟ اجابات دايوغ الذكاء الاصطناعي اللي يقدمها جيميناي مثلا التابع لجوجل اثارت انتقادات كبيره بعد ما ولرات اختلاف كبير في التعامل مع السؤال هذا اللي يتعلق طبعا بعد مين يعطينا الغتور نتاع التيست نتاعو. السؤال يتعلق بالبقاء وحيد مع أشخاص من جنسيات أو خلفيات مختلفة، في حالات تتعلق بالعرب مثلا أو الهنود فإنه الإجابات نلقى فيها معناها حاجات مختلفة عن مثلا أنك تقول أنا قاعد مع شخصية أوروبية. نسمع بعض.
2: يحدث أن تكون إجابات أنظمة الذكاء الاصطناعي عنصرية أحيانا. انتشر في الأيام القليلة الماضية اتجاه جديد يقوم فيه المستخدمون بكتابة عبارة أنا بمفردي مع في شريط البحث. لدى كتابة أنا بمفردي مع رجل جزائري تكون الإجابة
3: وكيف تسير الأمور بينكما؟
2: لكن حين تكتب امرأة العبارة ذاتها تختلف الإجابة تماما.
3: إذا كنت تشعرين بعدم الأمان يرجى الاتصال فورا بالشرطة أو الدرة.
2: تكتب الصحفية أنها بمفردها مع رجل إسباني لتختلف الإجابة مرة أخرى.
3: اسأليه من أي منطقة في إسبانيا وما رأيه في المدينة.
2: وحين كتبت أنها بمفردها مع رجل باكستاني أو سعودي أو ليبي اقترح الذكاء الاصطناعي فورا الاتصال بالشرطة، ولم يكن هو الحال بالنسبة للأوروبيين، كما أجاب بتهديد أمني محتمل لدى ذكر أسماء معينة مثل محمد أو الإشارة إلى لون البشرة.
4: إذا كانت هناك مواقع من الإنترنت تحتوي على محتوى عنصري، أو إذا كان بعض الأشخاص ينتجون بكثافة محتويات عنصرية، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تعيد إنتاج تلك المحتويات للمستخدمين.
1: دايوغ فما حتى شكون عمل السؤال قال أني أنا موجود مع شخص ألماني، فالإجابة كانت راهو ما هوش خطر أنك تكون مع واحد ألماني، وكانت حتى قدمت بعض النصائح أنك تبتسم وتتعامل معاه بلطف. دونك هذا كانوا لي ريكومونداسيون نتاع الاي اي. أستاذ علم الاجتماع والباحث في التكنولوجيا الرقمية
5: ما قالوش بيكون نازي.
1: لا ما قالوش وتنسمع بعد زادة حتى في علاقة بالاحتلال كيفاش كانت الإجابة. بالحق إجابات غريبة جدا. قلنا أستاذ علم الاجتماع والبحث في التكنولوجيا الرقمية والمجتمع سيمون ليندغرين قال إنه النتائج لا تثير استغراب بالنسبة لي. أنا قال إنه نماذج الذكاء الاصطناعي راهي ما تعتمد كان على العلاقات الرقمية بين الكلمات. قال مثلا إذا كانت كلمة عربي تظهر برشا بالقرب من كلمات فيها مثلا جريمة، تهديد، إرهاب في البيانات اللي تدرب عليها الموديل النموذج، فهذا راهو باش ينعكس في الإجابة. ويقول زيدا إنه يمكن إنه الصور هذية النمط تخرج دونك في علاقة بكلمة العرب، وتظهر زيادة العنصرية والتحيز الجنسي. تنشوفوا زيادة حتى بعد في علاقة بالمرأة كيفاش يتعامل الذكاء الاصطناعي. دونك في الإجابات المتعلقة بالعرب مثلا فإنه جيميناي ينصح بالبحث عن مكان آمن، لكن يقول في نفس الوقت إنه أصل الشخص أو خلفيته لا أهمية لهما، ولكن كمان يقول لك حاول إنك تقعد في مكان آمن، وإلا كان فما أي قلق تلاحظ فيه حاول تتصل حتى بالأمن. فما زيدا شفنا أنه الذكاء الاصطناعي ما يتعاملش مع مختلف الجنسيات بنفس الطريقة، وفما ثلاثة من محركات الذكاء الاصطناعي اللي تم اختبارها بما في ذلك جيميناي عطات إجابات عنصرية. ترى نشوفه مثلا وقت اللي الموضوع عنده علاقة بالدين كيفاش تكون أمور.
6: القصة بدأت من منشور لشخص أمريكي يدعى عمر سليمان، يظهر حسابه أنه أمريكي يعمل إماما لأحد المساجد هناك. السؤال يلي سأله قال له أنا وحدي هنا مع مسلم. مفاجأة أن الأداة بدلا من أن تتعامل مع الأمر باعتباره موقفا عاديا بين شخصين قدمت نصائح مرتبطة بالسلامة، انتبه، غادر المكان أو اطلب المساعدة إذا شعرت كمستخدم بعدم الأمان. لكن عندما سأل نفس السؤال وغير كلمة واحدة وقال أنا وحدي هنا مع إسرائيلي جاءت الإجابة مختلفة تماما. الأداة نفسها تحدثت عن الإنسانية المشتركة وأكدت أن الإسرائيلي هو فرد مثل أي شخص آخر من دون إطلاق تحذيرات مشابهة.
1: دوك كيما سمعنا ذي وقت لي التجربة تكون مع عربي ومع مسلم. قبل ما نحكيه على نساء أمين، بالنسبة أنت للتجربة كي عملتها مع ذكاء الاصطناعي نكملوا بعض بدوك فما شفنا إجابات أخرين زيدة اللي فيهم إجابات غريبة زيدة الحقيقة في علاقة بالتعامل مع المرأة وكيفاش زيدة وقت لي الحديث حتى في وسط نساء بنات بعضهم فإنه أنت والجنسية كيفاش تكون الإجابة مع الذكاء الاصطناعي؟ نسمع.
0: يبدو أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي عنصرية مع النساء. التقييم اعتمد على قياس قدرات الآلة على تشخيص التهاب المهبل الجرثومي دون أعراض، وهي حالة تؤثر على النساء في سن الإنجاب وتشخيصها معقد. أظهرت النتائج انحياز واضح بين المجموعات العرقية المختلفة. تشخيصات إيجابية خاطئة كانت من نصيب النساء من أصل إسباني، أما التشخيصات السلبية الخاطئة فذهبت للنساء الآسيويات. جاءت النتائج مثالية وصحيحة عند تشخيص النساء من البيض.
1: فوالا دونك
5: قبل ما نتعدى التجربة اللي قمت بها، يد شنو رايك سافر كنت تسمع؟
7: شوف الاكزامبل الاخراني هو معناتها اهم اكزامبل اللي باش نفهموا الميكانيزم. راهو الذكاء الاصطناعي ساخلين نفسرو، راهو سي با اون انتيتي والا كائن عنده وعي كي ا اون كونسيونس بالاشياء. راهي ماكينه عندها انبوت اوتبوت، معناتها كل الماكينات، فقط انه لي ريزو دو نوران اللي هي متكونه منهم تخليهم التريت لانفورماسيون بطريقه تحاكي الطريقه البشريه. هاك الطريقه اللي تحاكي الطريقه البشريه منين جابوها؟ جابوها من خير ليل التدريب لونترينمون على كميات مهوله من البيانات، وبالتالي راهو الاوتبوت والا المخارج اللي باش نلقاوها هي كلها جايه ومرتبطه بالبيانات اللي خذوها. مثلا راهو لي برومي موديل بعد هما طوروا برشا حاجات، لي برومي موديل مثلا تاع تشات جي بي تي تدربوا في قسم كبير على ويكيبيديا وفي قسم كبير على لي فوروم تيلكو ريديت غيرو. باهي انت تدخل في لي فوروم تلقى برشا كلام عنصري، راهو بعد النتيجه باش تلقاها في طريقه لو فونكسيونمون. نفس الشيء بالنسبه للجانب الطبي، كيف انت تي اونترين لو موديل على لي دوسيي ميديكو نتاع الاوروبي، فانه النتائج باش تكون تقريبا 100% صحيحه على النساء الاوروبيات، ولكن كيف باش تجرب على الاسيويات ولا الافريقيات راهي النتائج باش تنجم تكون مختلفه، خاطر هو il ne s'est pas entraîné sur assez de data بالنسبه للنساء هذوك.
5: قلت لي على التجربة ميديا قبل الساعة قمت بنفس الأسئلة هذوما. طبعا نمشيو بالحالة بالحالة لكم، أما جست ملخص سريع جدا، يبدو أنهم صلحوه ما دخلت ما فهمش الكلام اللي كنا نسمع فيه. أما هم مثلا قل لي أنت
1: نبدأ بشخص عربي مثلا، لو كان أنت
5: قلت أنا موجود معايا شخص عربي معناتها في مقهى والله بهتني معناتها يبدو أنه رينيو أكثر من اللازم.
1: شو قالك؟
5: قال يزي على جون كلود أنت يزي على جون كلود، قال خفت فهمت شبيه ولا ذكاء أكثر.
7: أنا توقعت وبش يسألك يقول لك أمين شتعمل في القهوة الوقت اللي ومرتك في بالها انت في القهوه.
5: تعليته للسؤال الثاني
1: اللي هو وقت اللي انا موجود مع شخص مسلم،
5: قال لا اله الا الله هذا ظهر تدرب ماذا تدرب بالقديم على تونس
7: قريبا قريبا جزء كبير من الاجابات تاعو باش تكون لا حول ولا قوه الا بالله ولا غال.
5: كنت مع شخص مسلم قال لي لا اله الا الله ايش بيك يا اخي
7: صلي على النبي يا امين
5: ثق بي امين
1: ثق بك. دايوغ امين تحكيت على انه قلت تبدلوا
5: لوكاليزاسيون ما تعرفني
1: عرف عرفني انت ما يشكلش عليك الخطر العربي. جوجل دايوغ قالت من بين معناتها لي رياكسيون اللي عملتهم قالت انه نتفق على انه نتائج هذا النوع من عمليه البحث ليست كما ينبغي ان تكون، ونعمل على ادخال تحسينات كما كنتوا تسمعوا تحسينات شنو عطات. قال يمكن ان تختلف النتائج بشكل كبير من بحث الى اخر، وهي راهي ما تقتصرش على مجموعه معينه. دونك فينالمون هنا عملنا لو تيست
5: وعملت تيست الاخراني معاه جوست قلنا نكمل الميسيون. قلت لنا في قهوه مع اياد
1: شنو قالك؟
7: ربي يصبرك
5: بلاش كون خلص القهوه تونس تونس يعطيك الصحة نادية بارك الله فيك إيادي يعطيك الصحة مراد لبنى كريمة في استندار كل الفريق. شو آخر موعد مع جيان؟ أعطيكم موعد غدوة في لمن
8: فغام. العلاقة ما بين الجنراسيون في الخدمة، مثلا نحن قبل كنا كنجيو صباح ندورو صبح على الناس الكل، هما انو باسيت كولتور ودو دو ما تحسش عندهم بارتنونس كبير.
9: الحقيقة اني ندخل وانا صغيرة في العمر معناها مع ايكيب اكبر مني نحسها صعيبة، على خاطر مانيش نفس التخميم، ما قرينيش كيف كيف، مانيش نشوفو في الدنيا كيف كيف، لا في الخدمة لا في حاجة اخرى.
10: جدد هذوما عباد اوفنسيف دو سورت اللي يعرفوا قيمه خدمتهم قادرين ذاتهم يعني ولا عاديه العلاقه تقول المؤسسه فاهم الهيراشي وفاهم اللعبه الكل الجير بيان سا كارير ديكو ما تلقاش دي كونفلي كبار.
9: العلاقات ما بين لي جينيراسيون في الخدمه مش خايبه، اما شنيا احنا مثلا نحبوا الراحه اكثر، هما اللي يحبوا ديما خدمه خدمه خدمه ديما يقارنوا فينا بهم، يعني انا جيل جديد 2001 اما ديما متاع انه احنا نخدموا عنا برشا دونك انت مازال ما تعرفش سيستم الخدمه.
11: حاجة الميزة اللي في الجينيراسيون هذية كي يجيو ويبدا خدمة الفاشة يتبدل ويولي يتبع الجيل القديم كيين ما شاء الله عليهم ذكيين فهمني، لكن ما يعرفوش وين يوظفوا الذكاء نتاعهم.
12: ثم العلاقات الاولانيين ثم التفاهم ثم تواصل ما بيناتنا احنا اون كولابور انصومبل، ثم اجيال زاده معلش مع مفاهمه على خاطر داخلين بعقليه اخرى، عقليه انهم بار اكزومبل هما اللي عندهم سارتان نيفو انتيليكتويل ما يقبلوش من عند الاقدميين اللي موجودين في الاداره، عندهم ثقه في النفس اكثر من اللازم، ما يستعرفوش بالخبره.
13: فهم. العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل، هل أنه اختلاف الأجيال في العمل ينجم يخلق ديناميكية جديدة بين الزملاء يحكمها التكامل والتعاون بين الخبرة والطاقة الجديدة، أم أنه اختلاف الأجيال في الخدمة ينجم يتحول لصراع بين صاحب الخبرة وصاحب الأفكار الجديدة؟ هل أنه صحيح أنه الزملاء الأكبر سنا في الخدمة ينجموا ينظروا للجيل الجديد على أنه ما عندوش صبر في الخدمة ويلوج على الراحة قبل الكفاءة، وفي المقابل الجيل الجديد ينظر للي سبقوا في الخدمة على أنه ما يحبش التغيير ومتمسك بطريقة خدمة قديمة؟ هل أن المؤسسة مطالبة وأنها تخلق بيئة شغلية ثمن دور الموظفين والعمال الكل وتسهل اندماج الأجيال الجديدة وتواصلها مع الأجيال اللي سبقتها؟ العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل موضوع فورم من نهار 3
14: من توا. سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
15: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
16: مع أورانج بوستي الغنطري بالفيبر 100 ميجا.
17: الغنطري مشكل للقراية، الغنطري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
16: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالفيبر.
17: عندك أورانج.
18: في سقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على باز صحيحة من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي. باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورت أوفيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاع الصباح للخمسة متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرم 2015 تونس. في سقرة سكول الفايدة في الباز.
19: تدلل تدلل
20: دلال جيان، حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للكراتر للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشا جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
19: تدلل
21: جيان إيام دللنا.
22: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%، وزيد

0: 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش لعب وتفرهد.
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وفرنيتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
3: اريدو طور عالمك.
4: خذيت الباك ومازلت حايد في لورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت قبل الغونتري يونيفرسيتير نهار 9 سبتمبر من 8 ل 4 متاع العشيه في البزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على لي زيكول نتاعها. ايكول دو سونتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا وليكول دو كومونيكاسيون دو ديزاين. وين باش تلقى دي اكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي زيكول اللي يوفروا لك اون سيونس دو اورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. وين تنجم تعمل اون فيزيت في الكامبوس دو لونيفرسيتي سنترال. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 66 79. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
5: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري وذلك يوم 11 سبتمبر.
6: يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
5: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه بمساهمه اتصالات تونس، جولدن كارتاج، ايجيبتير، سات جورو، قناه التاسعه ومازيك كفام.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. عدد تلاميذ المسجلين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية 7 سبتمبر الجاري يبلغ نحو 1,920,000 تلميذ، أي ما يعادل 91.4% من المعنيين بالتسجيل وفق آخر المعطيات المحينة لوزارة التربية. وأتم 1,809,000 تلميذ دفع معلوم الترسيم بنسبة 86%. وفيما يتعلق بالكتاب المدرسي، بلغت نسبة إنجاز أشغال الطباعة والتوزيع إلى غاية 7 سبتمبر نحو 96% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي، فيما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 78% ونسبة المبيعات 70%. صادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو السوق الأردنية تسجل تطوراً لافتاً خلال سنة 2026، لترتفع حصتها من إجمالي الصادرات التونسية إلى الأردن من نحو 40% خلال السنوات الأخيرة إلى 90% موفى جويليا الماضي وفق معطيات مركز النهوض بالصادرات. ويعود هذا التطور أساسا إلى نمو صادرات زيت الزيتون المعلب التي بلغت قيمتها 156 مليون دينار بكميات تجاوزت 11,000 طن. كما ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والأردن بنسبة 135% خلال شهري جانفي وفيفري 2026 ليبلغ نحو 69.5 مليون دينار. عالميا، المحكمة الوطنية الإسبانية تفتح تحقيقا رسميا في حادثة الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة بصفتها اعتداء على الوحدة الترابية وسيادة الدولة. وجاء هذا القرار بناء على طلب القضاء عقب تقارير أمنية من الشرطة والحرس المدني للوقوف على ملابسات الأحداث التي شهدتها المدينة يومي 31 و 31 جويليا الماضي. ويتم التحري في إسبانيا ما إذا كان دخول قرابة 80,000 شخص ومصرع 141 آخرين غرقا يشكل تهديدا لسلامة الدولة واستقلالها، إلى جانب النظر في شبهات تتعلق بالقتل الخطأ والمساس بحقوق الأجانب ونشاط المنظمات الإجرامية. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الوزير عباس عرقجي أطلع الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي على آخر التطورات الإقليمية عقب الهجومين الأمريكي والإسرائيلي على إيران، مؤكدا ضرورة التحرك إزاء ما وصفه بانتهاك سيادة بلاده ووحدة أراضيها. وأضافت الوزارة أن عرقجي شدد على ضرورة دعم حقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني واتخاذ الدول الإسلامية مواقف موحدة وفعالة تجاه التطورات في فلسطين ولبنان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهين في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: شهر ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور. اي كان تشوفونا راهو تلقاونا بميزانية 80 مدام توا وين تحل لي ريزو سوسيو تلقى كان تصور عام الثمانينات. تحس روحك ما هبطتش تصويرتك وانت في الثمانينات، كانك متاخره شويه اليوم الصباح في قطيع حاصلو. نهاركم زين كل مستمعينا، طريق السلام اللي كل يسمعونا في الكهرباء ان شاء الله، بالقسم اللي قاعدين يسمعوا فينا في خدمتهم. هذه صباح الناس من توا وحتى للنص النهار، والله كلام زين على زين ما عندنا ما ترى. اسمعوا شو تقول.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: والله قالت الحق ريتوش قالت دروس دروس عبر كين الكلام من فضة السكيت من ذهب سعر ساكي ما عندك ما تقول سكت خير إلا في الليبيشون تانا دي ما عنا ما نقوله ما شاء الله دي ما كلمنا ذهب نتصور في الليبيشون هنا معنا على موزايك FM. مرحبا بكم كل مستمعينا التسعة ودرجين دوك الموعد الأول مع صندوق عجب تشيركوا توصلوا صوتكم. نذكركم أنه ريبوندورنا دي ما راهو مش كان صبحية كهو مصباح للعشية للقايلة للليل للفجيري 24/24/7/7 ويستقبل في تليفوناتكم إلشوفي تكلمونا على 71-113-013 وتقولوا ألو نحب نوصل صوتي معاكم على موزايك FM وصوتكم بالطبيعة يوصل تطفيت الكلمة ليكم.
2: صندوق عجب
3: يا والله عجب بالله يحب سؤال بالله ليكم يا شعب بالله بارازار الماء دوشو بيه الماء اللي يبيع في المجازنات دوشو بيه ولا كيفاه كل سباح بارتو صف على الماء معناتها كاميون يجي يحط ماء انتوما من نهار الاول على السباح تفرغوه المجازان ومبع يرزنوا في مخاخكم شوية ما الموجود الماء سيبوه في المجازنات خلي اللي ما عندوش يخلط يهديكم رانا عارفينكم راه وكثريتكم عندكم 20 ستيكة في الدار وشي مازلتوا ليه فين خلطين ورا الماء.
4: يا مواطن تونسي واني معك نعرف اللي هي حاجة صعيبة شوية أما حاول معك تلوم ومعك تتذكر من أي شيء من أي نقص من أي مشكلة خانقتك ربي يفرج عليك لأن المسؤولين متاعك راه ما هوش يسمعوا فيك ما هوش لين بيك أما حضر روحتك فليساتك الأمطار ومتابعها للمدرسة وطلباتها لرياض الأطفال ومصروفها خاصة لك الغول الليتيد اللي باش يكمل عليك.
5: ثلاثة حاجات هذا ما كانت نحر عليهم الدعم فيولوا متواجدين في السوق والناس كل تتمتع بها أولهم السوق سيبوه أخويا خليه يمشي ب3000 فرنك وخليه تواجد السوق خليه يمشي يلقى كيلو وثانيهم الزيت هذا اللي الدعموا فيه سيبوه خليه يمشي يا نورمال خليه يتباع ب5000 فرنك تتولي الأمور نورمال طوي ولي متوفر الزيت وهذا الكراس اللي انتم تبكوا عليه كراس مدعم سيبوه خلي الناس كل تولي متايش في السوق لمن يهز علاش تدعم فيه وهم يستغلوا فيه في غير مكان والسلام يا موزايك.
6: ليلى عليم يا جيهان عندي سؤال محيرني يندرى بلدية المرسل فيها ناس تخدم فيما رئيس بلدية فما عباد تخدم في شهاري غادية مشينا العرس ناس تكون منا غادية أختي أم العروس تتغبن في حال البلدية مصب متاع زبلة حال حليلة بالفلوس كيرينها راي البلدية ما غير ما شافوها مساكن ما عملوش عليها طلق قبل راق الجر كوم متاع يمكن 7 و8 شهور.
2: صندوق عجب صباح الناس
7: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G
8: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر السرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
7: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G عندك أورانج
9: البلوزة والدليلة والمحفل قدانا عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري لقرطاج الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج بشبابيك مدينة الثقافة تونس وعلى موقع تذكرتي بونتين انفولاين 25-505-340 بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزايك فاما.
10: Tu hésites encore sur ton projet éducatif ? Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Découvre nos programmes diversifiés et vises internationales grâce au réseau canadien LCI Éducation. Rendez-vous à la journée portes ouvertes le lundi 14 septembre pour préparer ta rentrée. Réserve ta place au 71 90 40.

0: صباح حيازينا إن شاء الله الكل مستمعين موزيكا فم. بذكركم بتوقيت 9:21 من أسمى مش تكون وقتش يظلي ابتداء من نهار الخميس. أما اليوم تقعد درجات الحرارة يظلي مرتفعة نوعا ما. معنا أكثر تفاصيل ناخذها بالبعد الوطني الرصد الجوي سعيدة بن صالح. صباح الخيرات سعيدة.
1: صباح النور جهين. تحية ليك ولكل مستمعين موزيك.
0: شكرا ليك. اليوم خلنا نبدأ باليوم في انتظار أنه الناس الكل تحكي على نهار الثلاث ونحكي على ألوان وخريطة يقظة. أما خلينا في الثلاث اليوم شو الأجواء؟
1: كما قلت الحرارة في استقرار ليمة هذوما. كما البارح سجلنا 36 درجة حرارة قصوى في تونس العاصمة. اليوم نتوقع زادة نفس المعادلات. استقرار نسبي كما قلت بين 30 و34 درجة تكون درجة الحرارة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. اليوم مش تكون سحب قليلة على كامل البلاد في فترة الصباح وبعد كثافة الجين السحب بعد الظهر في المناطق الغربية. تكون معها ظهور خلايا رعدية تكون محليا مصحوبة ببعض الأمطار. نحكيوا على المرتفعات على القصرين كيف سليانة كذلك شمال ولاية قفصة هذوما معليين بتكون خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر. ريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب. تتقوى شوية بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وكذلك أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر هذا إلى قليل الاضطراب على أرض مغلب السواحل متاعنا. يوم الغد الأربعاء زادة ثم إمكانية تكثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط زادة تكون مصحوبة بأمطار يعني هذه الخلايا الرعدية. من ناحية الفاعلية مش حاجة كبيرة اليوم وغدوة ولكن ننتظر كما قلت نهار الخميس تكون أكثر
0: الخميس اللي أكثر باش نسميوها غسالة النوادر. هذه هي اللي نستنيو فيها ولا ليه؟
1: ان شاء الله نقولوا نحن غايه نافع
0: ان شاء الله
1: واحنا قاعدين نحينوا الحقيقه في الـ في الـ في المعلومات الكل وباش نمدكم ببلاغ فيه الكميات يعني المتوقعه والمناطق المعنيه. طبعا عامه مناطق الشمال كلهم معنيين يعني بالامطار هذه نهار الخميس ان شاء الله. محليا بعض جهات الوسط كذلك الساحل زاد معنيين نهار الخميس. باش تقوى الريح زاد اثناء ظهور السحب الرعديه والحراره باش تبدا تشد انخفاض طفيف خاصه في مناطق الشمال نظرا لهبوب الرياح هذه الشماليه وكذلك الخلايا الرعديه. وفي استقرار ببقية الجهات نهار الجمعة زادة كيف الوضع الجوي ملائم زادة لنزول أمطار خاصة في مناطق الشمال ومحليا الوسط. يعني نبدأ تغيير يعني في العوامل الجوية بداية من يوم الخميس نجم نقوله ترجع أمطار إن شاء الله بتاع أمطار الشمال وأمطار المناطق الساحلية والوسط إن شاء الله غايث نافع على بلادنا.
0: بديت مش تقولي غايث نافع على بلادنا ومش تقولي كهو هذي لينا مازلت تحب نسأل رجل
1: قولي في عقلك خذ راحتك.
0: أي بالنسبة للألوان لأنه سمعت إنه مثلا ولاية كما القصرين كما القروين باش يتم اسناد لهم اللون الاصفر يظلي في خريطه اليقظه. معليش نتعديو للالوان
1: الخريطة اليقظة احنا نحينوها كل يوم 7 صباحا و5 مساء. 7 صباحا نحينوها على المعطيات الجوية من 7 بتاع الصباح اليوم حتى 7 بتاع الصباح غدوة. اليوم كنا حينا خريطة اليقظة منذ 7 صباحا حطينا فيها الجهات الغربية كما قلت لك الكيف جندوبة سليانة سيدي بوزيد عفوا سيدي بوزيد القصرين كذلك قفصة. هذه يخص الخلايا الرعدية اللي باش تكون اليوم بعد الظهر.
0: 5 ولايات في اللون الأصفر اليوم.
1: أكثر من 5 ولايات 7 ولايات.
0: 7 ولايات.
1: بيضة جندوبة الكيف سليانة سيدي بوزيد القصرين وكذلك قفصة. هذوما أسندينهم اللون الأصفر.
0: اللي هو ذكرني اللون الأصفر ما يعني؟
1: يعني درجة إنذار متوسطة.
0: إي.
1: يعني ردوا بينا نصي فيجيلون كما نقولوا نحن خاصة المكان الأماكن اللي تكون فيها السيول والأودية هذوما وخاصة زاد الخلايا الرعدية اللي تصاحبها زاد ظواهر جوية كما تساقط البرد اللي نقولوا احنا تبروري كما الريح اللي تتقوى يعني فجأة وتنجم تكون كمية أمطار يعني كبيرة في وقت وجيز. هذيك علاش ديما نقولوا ونحضروا يعني الأماكن هذه اللي فيها المرتفعات وفيها الأودية والسدود وكل شيء ديما ردوا بينا خاطر يعني هذا كما قلت لك يعني ظواهر جوية تنجم تكون تقلق
0: شوي. وتتوقعوا مثلا اليوم في 7 ولايات هذيا اللي تم اسناد لها اللون الاصفر قديش الكميات من الامطار؟
1: الحقيقه جينا احنا كل يوم راهو شفت توا في فتره الصيف والفتره الانتقاليه تقريبا كل يوم نحطوا يعني ولايات الوسط والشمال الغربي في درجه يقظه متوسطه يعني في اللون الاصفر. الكميات احنا نتوقع الخلايا الرعدية تنجم تكون الكميات ضعيفة تنجم تكون متوسطة يعني ماهيش كميات كبيرة نتوقعها اليوم وغدوة ولكن احنا بظهور الخلايا الرعدية هذه كنحطوا عليها يعني اللون الأصفر في خريطة اليقظة.
0: واضح معناها تتوقع انه ان شاء الله تكون الكميات الكبيرة والمتوسطة ان شاء الله ابتداء من نهار
1: الخميس. صحيح اليوم الكميات متوسطة يعني ماهيش فعالية كبيرة ولكن لظهور الخلايا الرعدية نحن ديما نحطوها في خريطة اليقظة.
0: ان شاء الله يا ربي امطار خير على بلادنا وربي يعطينا على قد طاقتنا. شكرا ليك يعطيك الصحه.
1: يعيشك
0: سعيده. شكرا ليك سعيده بنت صالح. تحياتنا ليك ولكافه العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنصف النهار على ميوزيك فم.
3: فغام العلاقة ما بين الجنراسيون في الخدمة، مثلا نحن قبل كنا كنجيو صباح ندورو نصبحو على الناس الكل، هما انهم باسيف كولتور ودو دو ما تحسش عندهم بارتنونس كبير.
4: الحقيقة اني ندخل وانا صغيرة في العمر معناها مع اكيب اكبر مني نحسها صعيبة، على خاطر مانيش نفس التخميم، ما قرينيش كيف كيف، مانيش نشوفو في الدنيا كيف كيف، لا في الخدمة لا في حاجة اخرى.
5: جدد هذو مع عباد أوفنسيف دو صورت اللي يعرفوا قيمة خدمتهم قدرين ذاتهم، يعني ولا عادية العلاقة كل مؤسسة فاهم ليرارشي وفاهم اللعبة الكل يلجير بيان ساكارير ديكون ما تلقاش دي كونفليك بعد.
4: العلاقات ما بين الجنيراسيون في الخدمة مش خايبة، أما شنية احنا مثلا نحبوا الراحة أكثر، هما اللي يحبوا ديما خدمة خدمة خدمة ديما يقارنوا في

0: نفس أكثر من لازم، ما يستعرفوش بالخبرة.
1: العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل، هل أنه اختلاف الأجيال في العمل ينجم يخلق ديناميكية جديدة بين الزملاء يحكمها التكامل والتعاون بين الخبرة والطاقة الجديدة، أم أنه اختلاف الأجيال في الخدمة ينجم يتحول لصراع بين صاحب الخبرة وصاحب الأفكار الجديدة؟ هل أنه صحيح أنه الزملاء الأكبر سنا في الخدمة ينجموا ينظروا للجيل الجديد على أنه ما عندوش صبر في الخدمة ويلوج على الراحة قبل الكفاءة، وفي المقابل الجيل الجديد ينظر للي سبقوا في الخدمة على أنه ما يحبش التغيير ومتمسك بطريقة خدمة قديمة؟ هل أن المؤسسة مطالبة وأنها تخلق بيئة شغلية ثمن دور الموظفين والعمال الكل وتسهل اندماج الأجيال الجديدة وتواصلها مع الأجيال اللي سبقتها؟ العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل، موضوع فورم من هار 3.
2: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
3: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بندوة. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: الأخبار كي تلقاوا معنا. تحيتنا لكل مستمعينا. ديما نحب نذكركم بالتوقيت 9:33 دقيقة وتسمعوا بيان سور في صباح الناس ليبيسيون اللي نقولنا صوتكم تعبر عليكم هكا في بالها كل المسائل والمواضيع اللي انتم تطلبوا منا باش نسألوا عليها باش ندقوا بين المسؤولين ونستفسروا. الدجاج الدجاج وين دراك من الدجاج؟ الدجاج اللي يتسمى معناها المساند الرسمي للطاولة التونسية عند المواطن التونسي والعائلة التونسية. متفقين على هذا ولا ليه؟ به علاش هو في المرتبة الأولى؟ بيان سور أبار الناس اللي تحب الدجاج لأنه فما غلاء في المقابل متاع اللحم والحوت اللي خلى من سنين الدجاج هو الرئيس يكون على الطاولة التونسية. لكن اليوم المواطن التونسي فترة هو يدور وما يلقاش الدجاج، كان لقاه لقاه بالغلاء ولا كان يخلط يقولوا جاتنا كميات صغيرة حدنا حد الصباح. الأسوام اللي غليت كانت في الدجاج، كان في الاسكالوب ولا كان في العظم؟ إلى متى؟ هذا هو السؤال. لأنه التونسي سمع سمع بلاتويت وسمع مسؤولين ويقولونا وفسرونا واليوم فما وناس الكل تضرت بالسخانة والنفوق متاع الدجاج وغيره. هوني التونسي يقول لك أنا في الأخر في الأخر جاوبوني، نحب نعرف إلى متى وقتاش نجم نمشي ونرجع نلقى الدجاج بتوفر بطريقة عادية. هو عنده الأرقام الكل خنقول على ذي ديما يدخل معنا سي إبراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية تجار الدواجن واللحوم البيضاء باش يجاوبنا على السؤال الخطير ذي. سي إبراهيم صباح الخيرات.
1: مرحبا مستمعين.
0: ربي فضلك. اليوم المواطن اللي يمشي وما يشي الدجاج وما يلقاش يقولوا هبطوا لي شوية ولا راو العشاء متاع الصباح ما عادش فما ولا يلقاه بالغلاء، أي الوقتاش؟ أنت قلت في عديد المرات أنه تقريب اليوم عنا نقص بما يقارب 5,000 طن، وضح لي.
1: صحيح أن تو احنا كل الضرب تنساعنا الموجودة كانت 16,000 طن، جتنا موجة الحرة ذيك الأولى اللي بأننا نقصت من النفوق الدجاج وصلنا إلى مستوى 16,600.
0: هذا نحكي على الإنتاج الشهري.
1: إنتاج الشهري كان الشهر اللي فات. بالنسبة بعد جت الموجة الثانية. الموجة الثانية جت ثم برشا نفوق وثم برشا خسائر بالنسبة للمنتجين. ولت عندنا ما يقارب بين 11 ل 12. احنا نقولوا
0: 11,000 طن.
1: يعني ثم 5,000 طن ما مشمشات. وزيد الحاجة الثانية الأخرى اللي صارت فيها في المشكلة هي هو طرد كراسون النمو. يكون باش يهضر لك يتوخر وخر 8 أيام في النمو نتاعه. علاش؟ على خاطر ما تعرف الدجاج في الصيف كيما الانسان ما ياكلش الدجاج ما ياكل يشرب ما يعطيكش روندمون. هذاك اللي صارت ان الروتار هذاك بس حتى ولو حتى قبل السخانة قاعدة الناس تخدم على المنظومة هذه. المنظومة هذه ما تطيحش. علاش؟ على خاطر الناس كل قاعدة تخدم عليها. خدمنا عليها بقوة ربي جلالي باش وفرنا باش دخلنا تو في أوت دخلنا 5 ملايين عظمة. 5 ملايين عظمة باش تعطينا هذه 5 ملايين تعطينا بما فيه في شهر أكتوبر تعطينا 15,500 بما فيه كيفية
0: 15,500 شنو؟
1: طن. بتنساش حاجة أخرى اللي احنا تو بالنسبة لشهر الأوت سبتمبر هذايا اللي هو العرض مش تم نقص كبير برشا راهي العرض
0: فما نقص شنو سبتمبر في الاستهلاك قلت لي
1: كنت سبتمبر 11,000 11,000 تو موجوده تو اللي عندنا تو قاعدين نخدموا عليها تو. قلت لك علاش العرض اكثر من طلب؟ العرض اكثر من طلب الناس لها في الكتب الناس لها في كراسه الناس لها في القلم. هذاك علاش لما يكون ثم طلب ثم ديمون نقول لك راه ثم اشكاليه ثم مشكله ثم كذا. انا ما عندناش ازمه هذه اللي
0: نحكي لي ازمه. انا ما نحبش الازمات نحينا الازمات اما فما نقص اما مش تقول لي العبيد ليا بالكتب مش قاعدين ياكلوا كروشهم فما
1: كل يوم نتكلم على النقص
0: فما النقص
1: لكن ما اثرش في حاجه كبيره برشا.
0: كيف ما اثرش؟ ما لقاوش لي فما مناطق ما فيهاش دجاج. كي تمشي تشوف الدجاج ما تلقاش. اما انا نقول لك انا تمشي العشاء بتاع الصباح يقول لك ما فماش الاسكالوب ما فماش وكان فما يتوجد حتى ب 28 دينار الكيلو.
1: ثم إخلالات بالنسبة لتجارة التفصيل ثم تجاوزات. ما نقولكش مثلا تجاوزات هذه اللي صارت كيف من نقطة بيع منظمة كي يعطوه سلعة يعطوه 100 ولا 200 كيلو دجاج ما فيه كفاية نجم يخدم بها يجي الذبحة العشوائية اللي عنده حنوت ذبحة عشوائية ما لقاش الدجاج ب 8000 فرنك حي و 7500 اليوم هو طاح اليوم الدجاج حي ب 7200 إذا حول لا طاح الدجاج باش يطيح ياخذ الكمية كل وقتاش يخرجها في العشية يخرجها في كذا وقت تبدا الأمور بعانية. احنا تو هذيك اللي قاعدين نخدموا عليها باش ما عندش نقاط البيع المنظمه وقت يجي سلعه يخلي سلعه كل يبيعها في نقص البيع نتاعها.
0: اي اما سلعه قاعده تخلط لهم بالنقص.
1: انا نعطيك حتى بلسم بلسم بلسم وبالمنطقه وباي وقت. واذا كان ثم انسان عنده نقص في اي مكان وعطيت سوت هذه اربع مره وخمس مره نتكلم اذا كان اي انسان انا باتصال معاه المزودين هذا معاه بدل مذابح هذوما يعطيهم الصحه مشكورين اربع مذابح اللي هم قاعدين قايمين يعطوني في اي مكان انا نبعثوا لهم سلعتهم وتجيهم سلعتهم وتوصلهم امور ما حتى اشكال. الاشكال هذه نقول لك بالضبط راه ثم نقص دكور متفقين فيه
0: كيف فما نقص هذه مش هي الدرجه ما فيهاش درجه ولا مش درجات هي ما فيهاش فما نقص مش بالدرجات فما نقص 5000 طن اللي قل ما اثرش
1: ما اثرش النقص هذا برشا ما اثرش برشا ما يعملش احنا قاعدين نخدموا عليه سواء وزارة التجارة سواء الغرفة سواء المجمع المهني الناس كلها جراي ماشي بشدة بيروتها الناس كلها قاعدة تخدم عليه
0: نعرف تخدم عليه باش تصلح معناه التصليح اليوم باش يجينا في هالخمسة ملايين عظمة هذوما اللي باش تعطينا في أكتوبر 15500 طن 25 لا عاود ركز لي عاود الأرقام دوك احنا في أكتوبر باش يتوفر الجيش
1: كيفاش باش تعطينا 15500
0: اي
1: 5500 طن وقت احنا تو نخدموا بعد 11000 وقلت لك الدجاج موجود راهو يكذب عليك اللي يقول لك راه الدجاج موجود يكذب عليك اللي يقول لك واحنا قاعدين تو قايمين بواجبنا نخدموا قاعدين تو تو باش نمشي للكيف تو نمشي للكيف باش نشوفوا شنو الاخلالات الموجوده ورانا ندوروا من مكان لمكان راهو ما مش متصلين معانا بالطريقه هذه المذابح هذوما يعطيهم الصحه مش متصلين معانا كما ينبغي ونطلبوهم نلقوهم حاضرين وقاعدين نخدموا احنا والمجمع ووزاره التجاره سواء
0: باش توفروا الدجاج بعد هالفتره هذه معناها سي ابراهيم اليوم اللي يمشي وما يلقاش الدجاج ابار ما انه يكلم سي ابراهيم باش يوفر له الدجاج خاطر سي ابراهيم يقول لك الدجاج متوفر دابا راسك انت تحمل المسؤوليه سي ابراهيم باش نعطي تليفونك للناس الكل اللي ما يلقاش الدجاج تكلموني تنعطي تليفون سي ابراهيم يوفر لكم الدجاج قال لك موجود بي سينو ابتداء من وقتاش في اكتوبر يرجع النسق العادي معناها نمشي معك يقول لي العشاء نتاع الصباح وفاء
1: النسق العادي في اكتوبر حتى 10 اكتوبر يبدا النسق العادي وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الروتار هذا روتار دو كوراسون على 10 اكتوبر ثم قلت لكم الروتار دو كوراسون هذا يشكل شويه من المشكله لكن احنا نتفادوها انا قلت لك 10 نورمال مش نقول لك البريمي اكتوبر
0: معناها احنا نتوقع انه 10 اكتوبر قداش يرجع الانتاج الشهري لنا
1: 15500
0: اللي احنا في العاده 16000 طن
1: 16000 وقاعدين نزيدوا وقاعدين نزيدوا
0: وما
1: تنساش لي حاجه وما تنساش لي حاجه لان مخزون مخزون تو مخزون بالنسبه للوجهه السياحيه عندنا 920 مع نقص السياحه ونقص كذا ما في كفايه
0: اي 920 شنو اعطيني الوحده شنو
1: 920 طن
0: اي اما هذاك المخصص المخصص للسياحه هذاك المستورد هذاك فقط
1: لا خلص ثم مستورد وثم تونسي زوز ثم المستورد اللي جابوه المرة فاتت من البرازيل وثم تونسي وبالنسبة لهذوما نمشوا للأسعار 8950 مليم بالنسبة للمستهلك
0: المعلن عنه اليوم هل تتوقعوا توب هذية كل نجم تكون فما زيادات مثلا
1: مستحيل منشان حتى كمش تشكير زيادات ما تصيرش في الظرف هذا الظرف هذا لا
0: لكن قليل اللي يحترم في التسعير هذه 8950 توا
1: كيفاش؟
0: القليل اللي قاعد يحترم في التسعير هذه 8950
1: ما يحترمش يتحمل مسؤوليته وتم الناس تحكي تقول لك بأن تم عنا بجيز غير الصلاة للسهلاك مستحيل باش نكون ونبيعوا كالتجار تفصيل ولا غيره. رأوا عنا هيئة الهيئة الوطنية رأي قائمة بوزبها وما يعرفوش القانون 25 ما يعرفوش القانون 25 ما فيش طيب وسخوخ وروح. رأوا فيه حتى عقوبة إلى مدى الحياة فيه رأوا
0: السجنية. سي إبراهيم فيما يخص العظم إنتاج البيض تراجع
1: بالنسبة للبيض عندنا كمخزون 8300.3 وبالنسبة كنا وقت اللي صار فلاح وقت اللي صار يبيع فيه 100 فرنك و120 فرنك حتى واحد ما تكلم وقت الساعة. أنا واحد من الناس كلمت وقت الساعة تكلمت قلت لهم ما تقولوش نزيدوا بالطريقة هذه نزيدوا شوية من واحدة واحدة.
0: هي خلطة الحارة حتى دينار 400 ودينار 500 راهو فترة الأخرى
1: دينار 400 معقولة دينار 300 معقولة دينار و300 معقولة بأن التكلف بتاع العظمة تو تتكلف 220 مليم 220 مليم وهو تو عنده يتكبت في خسائر تو عنده أشهر يتكبت في خسائر وإحنا ساندناه وكنا معاه وحطينا برشع معاه وكل شيء كالفلاح وماذا بينا تو في عدة سطوات وعدة نزاعات نحكي عليه بأن ما كنت
0: معنى الحارة قديتها
1: تو الحارة تقدم بصلاح 200-200 موجودة أي موجودة وفاتي تو من 210 من الكعبة 210 من كذا لكن بقينا راهو حتى العظم موجود. كنا تراجعنا شوية بكوردو كنا 162 مليون بيضة الشهر ضايع عندنا 157 مليون وما تنساش راهو العظم فيه مشكلة كبيرة راهي دخل فيه تجارة موازية راهي دخل فيها تجارة موازية هذه تاع العظم كيف الشهر كي نقولوا عنا 160 ولا 157 هذه الدكلاري أما ثم عظم ما هي الدكلاري يتنزل تكون حتى 50 مليون و 60 مليون كتوس
0: تتباع في السوق المواجي
1: بحول الله بحول الله نطمن المواطن نطمن المواطن بأن راهو الجاز موجود متوفر الاسكالوب موجود جميع المشتقات
0: يا سي إبراهيم الاسكالوب على 26 دينار سي إبراهيم تابت بقفتك تقضي ولا ليه
1: هذا الشيء هذا كم شريط 26 وعطيني نقاط اللي شكون يدي 26 علموا ما يحبوش يعلموا يقول لك شغله برا بلا يجي كلمه يقولوها بلا يجي على جنب اعطيني اعطيني اعطيني شكون يدي فيه هذا نعطيك انا ابعث كان عندي شكون يصور ابعث شكون يصور جميع الاسواق كمان نقاط تبع المنظمه راي الشركات هذه كربا شركات عندها مراقبين سواء إداريين سواء كذا مصحيين
0: بالنقص اللي صار في المدة الأخرى فمشكون أسعار طلعوا فيها الحق يا سي إبراهيم ونعطيك الحق وهذا المواطن التونسي يعرفه كنا نعبته نقضية ونعرفه أيام البيه في الأخبار اللي قلتهم من الكل سي إبراهيم النفزيوي شكرا ليك رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء في ماكسيموم بيقول لك 10 أكتوبر يرجع النسق العادي للدجاج سي إبراهيم مصر إصرارا أنه الدجاج بتوفر وأنه الإسكالوب مش غالي اتفاعلوا معنا على 71-113-013 مكملين مع بعضنا حتى نص النهار في صباح الناس

0: كل يوم معكم حتى لنص النهار. مرحبا بكم كل مستمعينا. ديما نذكركم ريبوندونا على ذمتكم على 71-113-013. المواضيع الكل تنجموا تحكيوا فيها معكم معنا بيتو تعطيوا رايكم. طقس اليوم اللي فاتوا بوان ميتيو نقولوا طقس اليوم مستحب مازلت شويه مرتفعه درجه الحراره. ما لي ما نحكيش على درجات الحق. لا يقارن طقس اليوم بك الايامات اللي تعداو. الله يعودهم علينا ذاك موجات الحر. ونبداو نستقبلوا الامطار ان شاء الله امطار الخريف. غساله النوادر اللي برشا احكيوا عليها يظهر لي حتى توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي باش تبدا من نهار الخميس والجمعه. وتول مدوكم باخر المستجدات ان شاء الله يا ربي يعطينا من خيره ويعطينا باللطف زادة. ساعتنا الثانية تبدأ كالعادة في بوا مارشي. نسألوا على خضرتنا غلتنا شو اللي موجود شو اللي زاد شو اللي نقص. هل سؤال فما حاجة نقصد هكا في دورتكم غلة خضرة بربي علمونا. كيف فما حسيتوا حاجة نقصد علمونا دونتو لكا ونطندون وصولكم بالكم بعبد الحليم.
1: وليلي من زيك والله ما
0: قلت شي حاجة أنا قال لي والله ملك زي غفران ولا شيء.
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على موزيك اف ام. البرمجة الشتوية جديدة على موزيك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تنظم ويدات وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
3: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
2: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
3: أخذني معك بالجو الحلو.
4: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك اف ام.
5: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة ثنايا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
6: خذيت الباك ومازلت حايد في لورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت قبل الرونتري يونيفرسيتير. نهار 9 سبتمبر من 8 ل 4 متاع العشية في البزنس سكول في محمد الخامس. باش تتعرف على لي زيكول نتاعها. ايكول دو سونتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا وليكول دو كوميونيكاسيون دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي زيكول اللي يوفروا لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. وين تنجم تعمل اون فيزيت في الكامبوس دو لونيفرسيتي سنترال. Plus d'informations, calmez-vous à la 71 79 76 79. Université centrale, ton ambition, ton avenir.
7: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري وذلك يوم 11 سبتمبر.
8: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
7: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه. بمساهمة اتصالات تونس، جولدن كارتاج، ايجيبتير، سات جورو، قناة التاسعة وموزايك اف ام.
9: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة السياحة تواصل تنفيذ إجراءاتها بشأن المقاسم السياحية غير المستغلة، حيث تم مؤخرا إصدار قرارات بتجريد عدد من أصحاب المقاسم السياحية بجهتي المهدية والمنستير، وفق ما أكده مصدر مطلع لزميلنا صلاح الدين الكريمي. وتأتي هذه القرارات على خلفية عدم التزام أصحاب هذه المقاسم بالشروط والأجال المحددة لإنجاز المشاريع السياحية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو الحد من تعطيل الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي ودفع نسق إنجاز المشاريع. وزارة الشؤون الثقافية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية لفائدة المعهد الوطني للتراث بعنوان سنة 2026. وينطلق تسجيل الترشحات عن بعد يوم 30 سبتمبر المقبل، ويتواصل إلى غاية 23 من أكتوبر 2026، فيما تفتح المناظرة يوم 23 نوفمبر والأيام الموالية لسد شغور 8 خطط، منها 5 خطط في العلوم الاقتصادية و3 خطط في الحقوق. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تنظم غدا خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب في حي التضامن أمام مستوصف شارع الجمهورية، فيما تقام خيمة ثانية بعد غد الخميس أمام منتزه التضامن، وذلك من 9 صباحا إلى منتصف النهار. وأكدت المندوبية أن التلقيح إجباري ومجاني، داعية المواطنين إلى اصطحاب حيواناتهم لتسهيل عمل فريق التلقيح. عالميا، تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع بعد أن هددت إيران أمس بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة. وحسب البيانات الملاحية فإن عدد سفن الشحن التي مرت عبر مضيق هرمز تراجع إلى 7 سفن أمس مقابل 8 سفن في اليوم السابق. بلدية مدينة كانيو سور مير في فرنسا تعلن أن للصين سرق 3 لوحات من متحف غنوار في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهن في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
9: الأولى في تونس.

0: مخشي
1: ومخشي على وزي كفين بعد عبد الحليم. الويل الويل نعملوا دورة اليوم مش نزوكم القفصة مع زميلنا ومراسلنا عماد تومي. صوت وصورة تابعوا فينا توا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. عماد صباح الخيرات.
2: صباح الورد ليك جيهان والكل أوفياء مزيكا فهم. مرحبا بالناس كل.
1: ربي فضلك عماد. بديت تحسها حركة سبيسيال توا متاع كراسة وستيلو وأدوات هذاك هو متاع غونتخي.
2: بالضبط بالضبط على أشد قوة
1: تقريبا
2: كيما اليوم
1: الجمعة الجاية إن شاء الله نحكيه على عودة مدرسية إن شاء الله تكون يا ربي ناش حالة لمذاتنا الكل. وش أحوال قفيفتنا في قفصة؟
2: والله جهان تقريبا فما استقرار يعني في الأسعار تاع الخضر. الغلال تبقى ديما مرتفعة شوية.
1: فصلنا قلنا الغلال تقع ديما إكزوتيك دونك على ذي امبورتاسيون دونك على ذيك القوة ب6000 و8000 وغيره. اي
2: اي جيست فما في اللحوم الحمراء تراجع صغير شوية. في العلوش مثلا كان في 55 في آخر بوان مارشي عملناها تقريبا من 3 أسابيع تو في حدود 50 دينار تراجع شوي. ان شاء الله كل مره ان شاء الله نقو تراجع في الاسعار
1: ان شاء الله.
2: اليوم دورتنا في مارشي سنترال قفصة جيهان عطتنا النتائج التالية باعتبار الكيلوغرام بالطبيعة كالعادة. البطاطا من 2 دينارات حتى 2.500 دينار بالطبيعة حسب الكاليتي. الطماطم من 1.800 دينار لـ1.900 دينار. الفلفل الحار ب2 دينارات. الفلفل الحلو ب3 دينارات. الكورجات 3 دينارات. الدنجال ما بين 1.300 دينار و1.500 دينار. والقمرة ما بين 1.680 دينار وحتى 2 دينارات. البصل 1.200 دينار. القراع ما بين 1.200 دينار و1.500 دينار. القارص 4 دينارات و500. اللفت والسناريا ب2 دينارات و500. الربطة الخضار الورقية ب600 مليم. والقنوية ب25 دينار الكيلو. بالنسبة للغلال التفاح يتراوح ما بين 6 دينارات حتى 6 دينارات و480. العوينة ب6 دينارات. الخوخ 6 دينارات و480. الدلاع 1.500 دينار. البطيخ ما بين 1.780 دينار حتى 1.900 دينار. العنب بيتراوح ما بين 6 دينارات و980 حتى 8 دينارات و400. الوافد الجديد في مارشي بارابور المرات الفارطة هو الانزاس لكن غالي برشا بالحقيقة ب11 دينار و400 مليم.
1: هذا لامبورتي ولا التونسي؟
2: التونسي هذا التونسي.
1: هو لامبورتي ب7000.
2: هذا موجود في مارشي سنترال قفصة اليوم
1: لامبورتي ب7000 التونسي ب11 دينار.
2: ربما توسي جودة خير بلش.
1: ربما
2: نمشي للتمور جهاد. بالنسبة للتمور في مارشي قفصة الكندة ب6 دينارات و800. العليك ب5 دينارات و800. دقلة ب8 دينارات. والبصر ب1.800 دينار. نمشي للحوم الحمراء كما حكيتك العلو تراجع شوي ب50 دينار.
1: بربي لي ناخذوه بعين بربي لي ناخذوه بعين العلوش تراجع
2: شوي. العجل ب37 دينار. الهبره 47 دينار. النعجه تتراوح ما بين 30 و35 دينار. والحمر راس ب18 دينار. بالنسبه للدجاج يتراوح ما بين 8 دينارات و900 حتى 9 دينارات و800.
1: ومتواجد
2: نعم
1: متواجد الدجاج نهار كامل ولا
2: موجود في لا في قفصة موجود
1: في قفصة موجود
2: سواء في المارشي سنترال ولا خارج المارشي سنترال في الحوان موجود باتو. الاسكالوب 18 دينار و300. بالنسبة للبيض 4 كعبات 920 مليم يعني البلاتو 6 دينارات و900. بالنسبة للشواء نتاع الحوت فماش برشا شواء. القاروس ب 25 دينار و400. الوراطة 22 دينار و800. السفراية 17 دينار و800. الميلة الكبيرة الحجم الكبير 13 دينار و800. والحجم الصغير 4 دينارات و800. الكروفات ب 26 دينار و800. السردينة ب 4800. والشورو ب 9 دينارات و800 مليم.
1: هذه الأسوام اليوم في مارشي قفصة. يعطيك ألف صحة عماد تومي. شكرا لك يعطيك صحة نهارك زين. تحية لكل مستمعينا زادة في قفصة. انتم الأسوام بحذيكم كيفاش الانزاس لانزاس لامبورتي يجيبونا ب7000 والتونسي نزاس ده تونسي ب11 دينار موجود. علي الغلة غالية عاد علي نسأل فيكم انتم خندق باب مسؤول ونسأل ونستفسروا علش غلتنا سنة غالية عليه سؤال وأريد جوابا بعد شوية ما بعضنا طبعا نحاول نلقاو الإجابة للسؤال هذا. خليكم معنا على وزيك فم حتى نصل هذا.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: فغام العلاقة ما بين الجنراسيون في الخدمة، مثلا نحن قبل كنا كنجيو صباح ندورو سبع الناس الكل، هما انهم باسيف كولتور ودو دو ما تحسش عندهم ابارتونونس كبير.
2: الحقيقة اني ندخل وانا صغيرة في العمر معناها مع اكيب اكبر مني نحسها صعيبة، على خاطر مانيش نفس التخميم، ما قرينيش كيف كيف، مانيش نشوفو في الدنيا كيف كيف، لا في الخدمة لا في حاجة اخرى.
3: جدد هذو مع عباد أوفنسيف دو صورت اللي يعرفوا قيمة خدمتهم، قدرين ذاتهم يعني، ولا عادية العلاقة كل مؤسسة فاهم الهيراشي وفاهم اللعبة الكل الجير بيان سا كارير ديكون ما تلقاش دي كونفلي كبار.
2: العلاقات ما بين الجنيراسيون في الخدمة مش خايبة، أما شنية احنا مثلا نحبوا الراحة أكثر، هما اللي يحبوا ديما خدمة خدمة خدمة، ديما يقارنوا فينا بهم، يعني أنا جيل جديد 2000 أما ديما متاع أنه احنا نخدموا عنا برشا، دونك انت مزاد ما تعرفش سيستم الخدمة.
4: حاجة الميزة اللي في الجنيراسيون هذي كي يجيو ويبدأ خدمة الفاشل يتبدل ويولي يتبع الجيل القديم، ذكيين ما شاء الله عليهم ذكيين فهمني، لكن ما يعرفوش وين يوظفوا الذكاء نتاعهم.
5: ثم العلاقات الاولانيين ثم تفاهم ثم تواصل ما بيناتنا احنا اون كولابور انصامبل، ثم اجيال زاده معلش مع مفاهمه على خاطر داخلين بعقليه اخرى، عقليه انهم بار اكزومبل هما اللي عندهم سارتان نيفو انتيليكتويل ما يقبلوش من عند الاقدميين اللي موجودين في الاداره، عندهم ثقه في النفس اكثر من اللازم، ما يستعرفوش بالخبره.
6: العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل، هل أنه اختلاف الأجيال في العمل ينجم يخلق ديناميكية جديدة بين الزملاء يحكمها التكامل والتعاون بين الخبرة والطاقة الجديدة، أم أنه اختلاف الأجيال في الخدمة ينجم يتحول لصراع بين صاحب الخبرة وصاحب الأفكار الجديدة؟ هل أنه صحيح أنه الزملاء الأكبر سنا في الخدمة ينجموا ينظروا للجيل الجديد على أنه ما عندوش صبر في الخدمة ويلوج على الراحة قبل الكفاءة، وفي المقابل الجيل الجديد ينظر للي سبقه في الخدمة على أنه ما يحبش التغيير ومتمسك بطريقة خدمة قديمة؟ هل أن المؤسسة مطالبة وأنها تخلق بيئة شغلية ثمن دور الموظفين والعمال الكل وتسهل اندماج الأجيال الجديدة وتواصلها مع الأجيال اللي سبقتها؟ العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل مضعفرة من هار 3.
7: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن دوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: الأخبار إن شاء الله نسمعها ونحكيوا فيها مع بعضنا معاكم على موزايكا فام. مرحبا بكم مرحبا بكم زي كيف اللي قاعدين تتواصلوا معنا على الواتساب. نذكر نمره تليفوننا 23513000 على الواتساب. توا تنجم تبعث لنا مساج تحكي لنا تقولنا اللي تحب انت. سورتو نحب نحكي هوني مثلا على الدجاج على الغلي نتاع الغله. قديش لقيتوا اسوام الغله نزاس من بكري مثلا كنا نحكيوا مع مراسلنا في قفصه لامبورتي على 7000 واللوكال التونسي نزاسنا من أراضينا التونسية بحدش دينار. عليه الغلاء ذي تعطيوني هكا كيلو كيلو كيلو من الغلة قديش جيتكم الحكاية. بعثونا واتساب كما قلت لكم على 323500 و13000 باش نبعدكم على الغلة. باش نحكي وعلى حملات كبيرة من نظافة وباش نحكي على مشكل كبير الحق متاع ربي اللي مازال نحكيه فيه ونحكيه على وضعية فضلات الهدم البناء اللي وليت مالغوزمون مشهد متكرر في برشا مناطق. على ذي دخل معنا المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي سي حمودة الإمام. صباح الخيرات سي حمودة.
1: مرحبا بك أخت جيهان ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: شكرا لك على قبولك دعوتنا. الأرقام من 2025 إلى 2026 نقاط السوداء اللي حددتوها واللي أكيد من فترة لفترة تطلع لنا نقطة سوداء جديدة مالوغوزمون.
1: والله المشكل فضلات الهدم والبناء هذا مشكل كبير برشا من أول مش جديد معناتها عنده سنوات
0: يتكرر
1: مشهد متكرر بالضبط. احنا كوزارة بيئة في إطار البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة نقوم بدعم المجهود البلدي على خاطر راه النظافة ورفع الفضلات بصفة عامة بشتى أنواع راهي ماهيش من مشمولات وزارة البيئة على بيئة على مستوى معين.
0: خلينا نوضحوا النقطة هذه بالحق لأن المواطن التونسي يقول لك في الأخر مسؤولية شكون رفع الفضلات؟ البلديات المقاولين فما منظومة مشتركة بين عديد الهياكل.
1: هي منظومة مشتركة أما لي بوان نوار النقاط السوداء اللي موجودين بمختلف المدن وداخل المناطق السكنية بصفة عامة راهي مسؤولية البلديات بصفة عامة. هذا ما يعنيش إنه إحنا نتحملوا زادة مسؤولياتنا.
0: أي لكن في الصف الأول البلديات
1: بعد بعد من ليسونس دو ترانسفير تدخل لونجيت. أما لونجيت ما تدخلش في فضلات الهدم والبناء. تدخل في فضلات المنزلية والمشابهة وحسنوا فما نظام نخدموا به كدولة بالتنسيق مع مختلف السلطات المحلية وكل شيء. اما فيما يخص فضلات الهدم والبناء قلت لك عن طريق البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة لوزارة البيئة نقوم بدعم المجهود البلدي البلدي. كنا قبل في 2023 راسلنا السادة الولايات باش عطاونا عملنا اون بون ايدنتيفيكاسيون دو بيزوان باش نعرفوا احنا نوما المناطق اللي نجموا ندخلوا فيهم باش ندعموا باش نحيو النقاط السوداء الكبرى.
0: قديش عددهم النقاط السوداء؟ وقبل ما ندخل نحكي معك في البرنامج كامل. اي
1: لا تحصى ولا تعد. واحنا بعد ما اتصلنا بالسادة الولايات خدينا عملنا الصفقات الإطارية بتاعنا طلبت العروض وعملنا 6 صفقات إطارية. صفقة مع تقسط عدد واحد في تونس عدد ثلاثة في بن عروس 2 من بعد التحق أريانا منوبة 3 اللي هو القروان سوسة صفاقس 4 والقسط الآخر اللي هو جابس قصب ولا ذاك زاد كيما أريانا منوبة. هذوما الأقساط هذوما نخدموا فيهم بدينا نخدموا فيهم في معناتها تم انطلاق إنجاز الصفقة في أواخر 2024 2025 رفعنا في حوالي 200,000 يعني 195,000 متر مكعب من فضلات الهدم والبناء وكنا بالتنسيق بالطبيعة مع السادة الولايات اللي هما يعطيونا أولويات التدخل بتاعهم بمختلف البلايات اللي البلدية المعنية بهم جغرافيا. نعطيك مثال على مستوى بلدية تونس مقر السجن المدني عند الصعابرين القديم كان فيه تلوث بصري وكارثة بيئية بتاع فضلات هدم وبناء نسكل صبغادي. كنا قمنا بتدخلات ومرعنا كان انه المواطنين يعاودوا يصبوا غادي دونك قينا ارتقينا انه زاد من ضمن الحلول انه كيفش ننظفوا نقطة سوداء اذنها يا اما تتحول المنطقة خضراء والا تتحول المأوى للسيارات وإلى حاجة. وعلى ذلك دائر كان تلاحظوا ولكن اللي متعدي بحث الناس أبريل طويراها مسيجة وليت أنا منعت أنا بيان إكسبلواتير البلاصة ديك خاصة في الهضبة الصحية اللي هذه واللي عندنا مشاكل بتاع باركينج ومشاكل بتاع
0: وليت باركينج
1: وليت باركينج وإن شاء الله يتم استغلالها من المساحات هذيك على أفضل وجه. قمنا بتدخلات عديدة في 2025 قلت لك وصلنا للحد الأقصى بتاع الصفقات في 2026.
0: سمحني في الحد الأقصى بتاع الصفقات معناها نقول لنا هذك حدكم هذك السوي لكن كنت تنجموا أكثر
1: صفقات. أربع صفقات والصفقة فيها حد سنويا نقصد معناها بين 40 ألف حد أدنى و 50 ألف حد أقصى. دونك احنا وصلنا 195 ألف في 2025 كحد أقصى للأربع صفقات هذوكم ومن بعد دخلوا زوج صفقات أخرين أريانا منوبة جابس قفصة دخلوا من بعد معناتها في الخدمة. في 2026 قلت لك دخلنا في أكثر من 20 نقطة سوداء نظفناهم رجلناهم بالعديد من المناطق سيدي حسين باردو الكرم محرز حق الواد وغيرها.
0: كنت تعطيني في الترتيب فالنقاط السوداء ذوما اللي دخلتوا فيهم في 2026 الأكثر اللي لقيتوا فيها متواجد ومتكرر المشهد متاع نفايات
1: فضلات الهدم مسترين ومتواجدين على مختلف في كامل تراب الجمهورية وكل قسط عنده مقاول. دونك احنا ماناش مربوطين في الأكس دو طن ما تنقى دو تروز انترفانسيون باراليل معناتها في منوبة يخدم في رواد في بلوتو في رواد يخدم في تونس يخدم في بن عروس يخدم توا حاليا قاعد يخدم في حمام لانس المقاول اللي يتابع القسط بتاع ولاية بن عروس في تونس كيف زاد بالاتصال بالسلطات الجهوية وعلى رأسهم سيد الوالي بالطبيعة يعطيونا مجالات التدخل خاصة احنا كي تبدأ نقاط سوداء والمشكل هوني انه المواطنين بقلة وعي بقلة مانك دو ريسبونسابيليتي جو لو دي وانا مواطن تونسي راني زادة معناتها احنا ننصف بلاصة وما يتعاود وخاصة جمالية مداخل المدن تهلكت بالفضلات الهدم والبناء
0: يستنوا الليل يتيح ويصبوا
1: وراو قد ما نحسوا المشكل اللي عنا توا خلينا اختجان من الأرقام احنا رانا قاعدين نسعى ونخدموا وقاعدين نقوموا بواجبنا باللي نقدروا
0: وين تمشي بعد النفايات هذية والفضلات هذية بربي بعد رفحة فما مصابات فما مراكز تهيئة
1: مثلا جرانت لنيس قاعدين نلموا فيهم في مصنع الاسمنت الصناعي ذاك السياتي اللي في خطوبة في جبل جلود هذيك قاعدين نردموا في البيانسور في الكارير بتبيعته هو بيدو معناتها كما نقولوا في كاس دون لو كاد دو بارتنيريا بوبليك بريفي لقينا السي ار تي هذيك نجموا نحطوا فيها والفضلات الهدم والبناء اكاو مش الفضلات الاخرى ومالوريزمون ساعات وعملنا زاد تدخلات باش حتى البلديات بامكانياتهم الخاصه كيهزوا يحطوا يطيشوا غادي ما باش نجموا معناتها نجمعوا الفضلات هذه في مكان واحد وان شاء الله بينتو على قريب في المستقبل القريب ان شاء الله يتم معناتها عندنا نصوص قانونيه لازمها تكون وتشريعات لازمها تكون موجوده باش نجموا نعملوا مشاريع تاع تثمين فضلات الهدم
0: معناها هذه ما تصير لهمش مثلا عمليه فرز والتصرف فيها تدخل في مسار تثمين او اعاده الاستعمال
1: حاليا ما عندناش والدوله ماهيش مطالبه معناتها هذه في الشراكة مع القطاع الخاص يعملوا معناتها مراكز تثمين نفايات وينجموا يخرجوا منها ليزوتوبلوكون ينجموا يستعملوها في المسالك السلاحية ان شاء الله
0: في القريب
1: في الوقت القريب العاجل وليوا ينفذوا انه 20% من الفضلات المثمنة هذه يتم استعمالها في تعبيد الطرقات
0: وإعادة رسكلتها بالضبط
1: تثمين فضلات الهدم والبناء هذا مشروع نغزوله القدام احنا كيخدمنا الصفقات الإطارية ديجا بنا دونسو سونس بخلاف السياتي اللي قلت لك تنسميه حل الحل الأنسب في الوقت الحالي باش نجموا نلموها ما في معنى
0: باش نجموا نلموها. سي حمودة انت قلت كلمة مهمة سي حمودة الإمام من ذاك معي مدير الجهوي البيئة بالساحل الشمالي قلت وعي من المواطن التونسي احنا ننظفه هو يعاود يصب متاع فضلات الهدم والبناء متاعه. اليوم ما فماش عقوبات للمخالفين اليوم مثلا ما ينجمش تحديد هوية الأشخاص المقاولين أو غيرهم اللي يقوموا بالإلقاء العشوائي هذية؟
1: والله فما سلطات قاعدة تقوم مجهودات كبيرة مع السلطات الأمنية على خاطر احنا ما عندناش سلطة ما نجموش ننفذوا عقوبات ولا نعملوا قضايا ولا حاجة. فهمت؟ أما السلطات الأمنية وكان اللي تشد يحجزوا له الشاحنة ولا ويعملوا له خطية كنصوص قانونية ردعية تنظم القطاع هذايا وما هيش متوفرة. وراه بخليني نكون واضح
0: في غياب نصوص قانونية
1: وفي غياب مساحات مخصصة لتجميع الفضلات. معظم البلديات ما عندهمش مساحات مخصصة داخل المنطقة البلدية بتاعهم باش يعلموا عليها اوفيسيال. معظم قلت
0: طنا بلايص اي اي لكن الاغلبية معناه انا نبني اليوم وبعد في الاخر ما نلقى وين نرمي. دونك ما نحبوا يرسها ما يقول لك هكا
1: والقطاع هذايا يخدموا فيه معناتها مواطنين تسقاط مالوروزمون يطيش وما يهموش وين يحب يطيش. ومع منشيره ما توفر له شو منشيره هو زاد حتى كان توفر له يقول لك بعيد عليا ياخذ في الدوره ويطيش وين يحب. فهمت؟ دونك فهمت ايجا نقول لك احنا عندنا البي بي بي هي الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هذوما تروا بي. احنا رانا يزمنا ساعة على ساعة نقصوا بي تولي بوليور بيور وذي سياسة ردعية يولي ودو بي برك بوليور بيور وذي يزمنا تفهم سياسة ردعية محكمة. وساعة على ساعة يزمنا نزيدوا بي أخرى يولي وكات بي بارتنوريا بيبليك بريفي بارتيكولي معناتها حتى المواطن البارتيكولي الدواء تتخ امبليكي في المنظومة هادية. ان شاء الله هنا قاعدين نسعى باش نعملوا منظومه كامله معنت على مستوى البلديات انه مازالت راهي مازالت كمشروع فكره ان شاء الله تشوف نور ان شاء الله نخططوا
0: ان شاء الله
1: انه المواطن وقت اللي يصب مطلب ويحب رخصه بناء يقص ديكيتونس بخلاف يقص ديكيتونس هذوما توتون بروسيدور ما يكفيناش الوقت باش نزيد نوضحها كفكرة. أما توتون بروسيدور أنه المواطن يخلص اللي فواياج اللي باش يعملهم اللول واللجنة اللي باش تعطيه رخصة هي تجم تحدد قاعد عنده من فواياج والفواياج باش يكون في الكارون دينار اللي هو قاعد يخلصها جنرال ما كيجيب عيب كيجيب كاميون واحد وفهمت. وبعد بالتنسيق مع البلديات ياخذ اون كونتو بارتي دي كيتونس وبالتنسيق مع البلديات ومنظومة على الخط تبدأ موجودة. المقاولين اللي يخدموا في القطاع هذا ينجموا يتصلوا ويتقى جستيون فيل داتون تونتون ريال معناتها بابليكاسيون بسيطة على الأخر ينجم أي اتوديون معناتها
0: يتصلوا
1: يعني ينجم يعملها الابليكاسيون هذية ما فيها حد شيء تعمل في بي اس راهي صدقني. والمقاول يشوف الفيل داتون تلقى ادريس بيان ديتيرميني يكليك ياخذها يمشي للادريس هذيك يعبي عنده بلاصه وين يصب فيها يصب ياخذ ديشارج في الكيتونس هذاك اللي خداه اون كونت بارتي يعديه للبلديه وياخذ فلوس ويحب ياخذهم بريجي دافونس يحب ياخذهم يلموا مع بعضهم يعملوا له فيرمون معناتها فما حل. فهمتوا؟ اما اون باراليل يوليو هذوكم ايماتريكولي الكراهب هذوكم بلون معين بنمر معين كما ترى توا كاميونات الغاز فهمت وبكل ولايه وحدها مش يجي من ولايه يصب في ولايه اخرى. دونك نجم راهو نجم ونعملوا
0: منظومه
1: نجم ننظموا القطاع
0: وتكون فما تخصابيليتي
1: فهنا بور ماما قاعدين نخدموا بالتحسيس ونحاولوا خاطر قلت لك المنظومه هذه تتطلب تضافر الجهود العديد من الاطراف المتداخله فيها برشا معناتها برشا برشا اطراف متداخله من جملتهم المواطن البلديه لا لا لا لا لا لا في اللي زي ما توفر ما كما نقولوا مساحات مثلا بالمناطق الصناعيه اللي
0: تجمع الفضلات هذه تاع الهدم بالضبط
1: في منطقه صناعيه بعيده والا تبدا عندها بلديه مساحه مخصصه.
0: واضح
1: وزاره الداخليه زملائنا زاد يزمهم هما وقتها كي تخرج النصوص الردعيه وقتها تولي لا لا لا لا لا يتخطى اللي هذا مول الكاميون والكاميون والشخص اللي هز من عنده
0: معناتها
1: تولي سياسه كامله وتولي حتى مضبوطه حتى في الوقت معناتها ما باي اكزامبل ما سي ستريكتومون انتيردي باش تلقى كاميون تاع فضلات هذوما بناي سيركيلي قبل 7 أو 8 تاع الصباح وبعد 6 تاع العشيه بحكم اللي فما مصب معين لازم يصب فيه وفما ديشارج وفما انسان غادي خدام يشرف على العمليه هذه
0: اكزاكتومون
1: فما اما احنا توا نسعى اهم حاجه راهو شوف جيب اقوى دوله اكثر باقوى امكانيات عندك اذا المواطن
0: اذا مش واعي مش واعي اي
1: مش ما نقولوش مش واعي برك لازم يكون واعي ويكون امبليكي في المنظومه كلها ابروش بارتيسيباتيف ناس كل نتعاونوا نعمل نظف بلاصه النقطه السوداء
0: يعاود يصب ومن غادي زاد كيف كما انت دجا قلت سي حموده، والمواطن زاد من غادي يقول لك زاد كيف ما خصو ليش مساحات باش نرمي فيهم الفضلات من هوني ومن هوني. شكرا لك سي حموده الامام المدير الجهوي للبيئه بالساحل الشمالي. كل ما نحكيو فيه يهمكم تشاركونا بالراي على 71113013 على زين. نعطيكم الوقايه توا باش نسمعوكم انتما في موعد ثاني من صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: والله صندوق عجب بين نحير في الغلة. لا احنا في فرنسا نمشي نلقى البنان البنان سر 98 ممكن تجينا هنا ناخذ 27 دينار. علاش هذه الغلة الكل غالية؟
4: صباح الخير مزيك، نهاركم زين اختي جيهان الغاليه، ان شاء الله عوده ميمونه ومزيك ربي يبقي عليكم الستر. بربي بربي يا اختي جيهان بردي على قلبي، وعملوا لنا فورم على المراه اللي تخدم في المعامل مش على المراه اللي تخدم موظفه. انت لسانك يحكي على الزوالي.
5: صندوق عجب شوف لنا حل في الكياسات. واحد يقول سوبر ماريو يهرب من حفره يطيح في حفره مش عارف الحفره اللي مش يهبط فيها مش يلقى. مسؤول خي شوف لنا حل يرحم ليك الوالدين يهديكم يصلح حالكم.
6: يا صندوق عجب يا مزيه، لاهي الشعب التونسي يريد طرقات ممتازه ويريد صحه ممتازه ويريد التعليم ممتاز ويريد خدمات الدوله ممتازه، ولما يجوا يقولوا له اجا ادفع في الضرائب ما ينجموش. اي منين يجيبوكم الفلوس؟ يعني فيقوا على روحكم. السلام يا مزيه.
7: هدي هدي هدي هدي يا متعدي، واذا كان ذيعه تكملوها انتوما. الحب الحب جهار، انا نحبكم خاطر الموت عليكم.

0: ديجا ساعتي نتعداو معاكم على موزايك فام في صباح الناس ومزلتنا ساعة القدام باش نحكيو فيها على علاش غلتنا قاعدة غالية في الأسواق. الانتاج ما هو ديما يغلبونا يقولنا فما نقص في الانتاج على ذي السعر ارتفع فما الطلب فهذا نحبو نفهموا احنا علاش موسم القوارز هذا كيف كيف ان شاء الله يا ربي على قريب فيش باش يكون هذا كل باش نحكيو فيه مع ضيفي بعد شوية. استوس سونتي كالعادة فقرتنا اللي تهتم بصحتكم صحة صغيراتكم ان شاء الله تكونوا يا ربي ودوم عليكم نعمة الصحة. في ساعتنا الجاية باش نحكيو صارت لك شي الحكاية كلي تقول انا شي هالبلاصة الزرقاء اللي طلعت لي برغم اللي انا متأكد ليه ما نذكرش وحي تضربت ليه ما تضربتش اطفي عليها الضوء تعاو تطلع لك بلاصة اخرى ليه زي ده كيف كيف ما تضربتش علاش هالبلايص الزرق هذوما يطلعوا هالمرض هل نتحير ولا ليه التفاصيل بعد شوية معنا على مزيكا فم
1: صباح الناس
2: فغام العلاقة ما بين الجنراسيون في الخدمة مثلا نحن قبل كنا كنجيو صباح ندورو نصبحو على الناس الكل هما انهم باسي دو كولتور ودو دو ما تحسش عندهم ابارتونونس كبير
3: الحقيقة اني ندخل وانا صغيرة في العمر معناها مع اكيب اكبر مني نحسها صعيبة على خاطر مانيش نفس التخميم ما قرينيش كيف كيف مانيش نشوفو في الدنيا كيف كيف لا في الخدمة لا في حاجة اخرى
4: جدد هذو مع عباد أوفنسيف دو صورت اللي يعرفوا قيمة خدمتهم قدرين ذاتهم يعني ولا عادية العلاقة كل مؤسسة فاهم الهيراشي وفاهم اللعبة الكل الجير بيان سا كارير ديكون ما تلقاش دي كونفلي كبار
3: العلاقات ما بين الجنيراسيون في الخدمة مش خايبة أما شنية احنا مثلا نحبوا الراحة أكثر هما اللي يحبوا ديما خدمة خدمة خدمة ديما يقارنوا فينا بهم يعني أنا جيل جديد 2001 أما ديما متاع أنه احنا نخدموا عنا برشا دونك أنت مزاد ما تعرفش سيستم الخدمة
5: حاجة الميزة اللي في الجنيراسيون هذي كي يجيو ويبدأ خدمة الفاشة يتبدل ويولي يتبع الجيل القديم ذكيين ما شاء الله عليهم ذكيين فهمني لكن ما يعرفوش وين يوظفوا الذكاء نتاعهم
6: ثم العلاقات الاولانيين ثم تفاهم ثم تواصل ما بيناتنا احنا اون كولابور انصامبل ثم اجيال زاده ما عندناش مع مفاهمه على خاطر داخلين بعقليه اخرى عقليه انهم بار اكزومبل هما اللي عندهم دا سارتان نيفو انتيليكتويل ما يقبلوش من عند الاقدميين اللي موجودين في الاداره عندهم ثقه في النفس اكثر من اللازم ما يستعرفوش بالخبره
0: فغام. العلاقه بين الزملاء من اجيال مختلفه في العمل هل انه اختلاف الاجيال في العمل ينجم يخلق ديناميكيه جديده بين الزملاء يحكم التكامل والتعاون بين الخبرة والطاقة جديدة أم أنه اختلاف الأجيال في الخدمة ينجم يتحول لصراع بين صاحب الخبرة وصاحب الأفكار الجديدة هل أنه صحيح أنه زملاء الأكبر سنا في الخدمة ينجموا ينظروا للجيل الجديد على أنه ما عندوش صبر في الخدمة ويلوج على الراحة قبل الكفاءة وفي المقابل الجيل الجديد ينظر للي سبقوا في الخدمة على أنه ما يحبش التغيير ومتمسك بطريقة خدمة قديمة هل أنه المؤسسة مطالبة وأنها تخلق بيئة شغلية ثمن دور الموظفين والعمال الكل وتسهل اندماج الأجيال الجديدة وتواصلها مع الأجيال اللي سبقتها العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل موضع فورة من هار تليف
7: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورة مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس راديو موزايكا فم تونس الأخبار
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع في نشرة متابعة أن يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بمناطق الشمال حيث تتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و 50 مليمتر وستشمل الأمطار محليا آخر النهار وأثناء الليل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية كما ينتظر أن تنخفض درجة الحرارة بأغلب المناطق يوم الجمعة المقبل مع تواصل ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالشمال والجهات الغربية. إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بسيد حسين يتمكنون من تفكيك شبكة إجرامية يشتبه في تخصصها في سرقة المنازل والاستيلاء على محتوياتها وتجهيزاتها وذلك إثر تحريات أمنية انطلقت عقب شكاية تقدم بها أحد المتضررين، حيث عمد أفراد الشبكة إلى الاستيلاء على كامل أثاث وتجهيزات منزله. وبعد الاشتباه في عدد من العناصر، تم تنفيذ سلسلة من المداهمات الأمنية أسفرت عن الإتاحة بأربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى هذه العصابة، إلى جانب حجز كمية من المعدات وتجهيزات محل سرقة. وقد تم الاحتفاظ بهم واعترفوا بارتكابهم سرقات أخرى من داخل منازل في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات. دوليا، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول إن بلاده ستواصل المقاومة بكل قوة حتى يشعر المعتدون بالندم وحتى تصون حقوقها، معتبرا أن الحفاظ على مصالح الشعب وأمن المنطقة يكمن في تجنب الصراع. الحوثيون يهاجمون اليوم منشآت للطاقة ومدنا في السعودية، مما أسفر عن إصابة أكثر من 70 شخصا، ويؤكدون ما يؤكد خطر تصاعد الصراع مع إيران إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا. وزير الخارجية السعودي يقول إن التعاون مع روسيا بما في ذلك في إطار تحالف أوبك أثبت أهميته في دعم أسواق الطاقة العالمية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جيهان في سبح الناس.

0: الحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: وجاء وقايت في ساعتنا الثانية نحكي وأمور تهم صحتكم تتسويت في أستو سانتي. فرحانة اليوم تكون ضيفتي دكتور ريم الفاطمي حرسالمي إخصائية أمراض الدم. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير. شو
1: أحوالك؟
2: عايشك الحمد لله.
1: الحمد لله. اليوم باش نحكي معاك على ممكن فما شكون عطاها أهمية من الأول وفما ممكن شكون ما عطاهاش الأهمية. بلايص زرق يطلعوا في البدن، تفيق تلقى عندك بلاصة زرقاء، تقول تيام يا أخي تضربت ونسيت، ممكن تضربت تطلع لك بلاصة أخرى في منطقة أخرى من بدنك، وليو برشا بلايس لهنا أزرق. فمش كون وقتها ما يعطيهمش أهمية، فمش كون يقول لك لا مدام فتت بلاصة وليو اثنين وكثروا فلازمني هوني نمشي لطبيب مختص في أمراض الدم باش نفهم. هل عادي نفيقوا نرقدوا نفيقوا من غير أمراض يكون عنا تظهرنا بلاصة زرقاء في بدننا دكتور؟
2: يعطيك صحة جهين على الموضوع هذية. هما البلايس الزرق هو في العادي إذا كنا ضربوا كما قلت أنت نجم يكون عنا بلاصة زرقة نتيجة أنه فما جرح في الأوعية الدموية ويتلم هذك الجرح. لكن إذا كان وصلنا يبدأ عنا في برشا أماكن، وقتش سانسين دلاغ ويزمنا نمشي ونعدي، وقت اللي البلايس الزرق كما هذوما برشا وكما قلت انت توا في اماكن مختلفه، في اليوم جاي في ساقه غدوه لقاها في يده في كرشه في برشا اماكن. وقت اللي بطبيعه ما صارتش ضربه ما تضربش عليهم فماش سون نوسيون دو تروماتيزم نقولوا، وقت اللي فما ساعات معاهم اعراض اخرين نتاع نزيف في خشمه يجري بالدم ولا مشي شويه كي حك سنيه يظهر له سنيه يجري اكثر من العاده بالدم. هنا فما مشكله نتاع نزيف ويزمنا نمشي ونعديه. كيفاش باش نعملو؟ دونك هنا علاش احنا القايل وقتاش كيفاش يعمل هو الجسم الانسان باش يحمينا من النزيف؟ باش يحمينا من النزيف وخلينا نضربو الاوعيه الدمويه هذيك في العاده تضييق، دوما يضرب الانسان تضييق باش تنقص تدفق الدم للوعاء الدموي هذاك. ومن بعد فما خلية مهمة برشا اللي هما اسمهم الصفائح، اللي هما اسمهم بالفرنسي البلاكيت. البلاكيت يجيو ونيفو من البلاصة هذيك متاع الجرح يتلموا ويلصقوا في الوعاء الدموي ويتجمعوا مع بعضهم ويخليوا النزيف يقف
1: يلموا الجرح.
2: يلموا الجرح دونك إذا كان وصلنا عنا برشا بلايص زرق راهو فما إمكانية إنه الصفائح هذوما ما همش قاعدين يخدموا بالقدي، وإلا في أغلب الأحيان العدد متاعهم ناقص برشا.
1: هو عادة في الإنسان قداش عنده عدد صفائح؟
2: الصفائح احنا المعدل متاعنا هو ما بين 150 ألف و 450 ألف في المليمتر كوب. باش يوصل الإنسان يعمل نزيف سون تروماتيزم سبونتاني تسمى تلقائي ويبدأ ناتج عن نقص في الصفائح، الصفائح نوصل نلقاهم أقل حتى من 20 ألف في المليمتر كوب طايحين برشا. ويقول شنو السبب متاع نقص الصفائح؟ شنو الأمراض اللي توصل تعطينا نقص في الصفائح؟ الناس الكل معرضين اللي نجم يكون عنده أمراض في نقص الصفائح، راهو هذية انديبوندامون من العمر ينجم يجي عند صغار عند كبار عند كهول. الأسباب نوعين، خاطر الصفائح شكون ينتجهم؟ هو النخاع العظمي. معناها ينجم يكون النخاع العظمي فيه إشكال ماهوش ينتج في الخلايا هذية، سواء خاطر فما فشل في الانتاج. هما طبعا راهم الاسباب متعدده برشا،
1: نحاول نبسط
2: نجم يكون فشل في الانتاج، معناتها فما امراض في النخاع العظمي ما عادش ينتج، يولي النخاع العظمي الخلايا الدمويه بصفه عامه بما فيهم الصفائح والكريات الحمراء والكريات البيضاء. فما امراض عافنا وعافيكم الله اللوكيميا الحاده، وهذه لا اونتيز نتاعنا احنا نشوفوا هذه البلايص الزرق متعدده ومعها ساعات اعراض اخرين فشله سخانه، نخافوا لا يبدا المريض عنده لا قدر الله اللوكيميا الحاده والموال اوسوز، معناها النخاع العظمي ماهوش ينتج في الخلايا الدمويه بما فيهم الصفائح، وكي ينقصوا الصفائح في الدم يصير هالنزيف هذايا ويصيروا البلايص الزق بصفه سبونتاني تلقائيه. والا قلنا دونك نوعين، فما الامراض نتاع النخاع العظمي وفما الصفائح ينجموا يتكسروا في وسط الدم، هو يخدم على روحه ينتجهم بصفه عاديه، ولكن فما تكسر مناعي وإلا غير مناعي للصفائح هذوما في الدم.
1: شو يعني المناعة متعبه انك تمشي تكسر لك الصفائح معناها؟
2: اي فما حالات
1: القلب تخدم ضدك
2: فعلا. ضد بالدم فما اجسام مضاده ذات اجسام مناعيه سمحني ذاتيه هي الستاك للبلاكيت هذوما جستمان. فما أمراض مناعية نشأت عندي هذوما وإلا فما تكسرات مناعية من غير ما يكون فما أسباب متاع أمراض مناعية تحت.
1: هل مثلا هوني سؤال تخطر على بالي، صفائح اليوم النجم مثلا أنا نقويهم يقويو بماكلة يقويو بكمبليمون اليمونتير هكا ما نعرفش اللي يسمع فينا تو يقول لك خان قوي أنا كيما مثلا كتبدا عندي كارونس في فيتامين ولا في حاجة اسكو يقويو ولا لا؟
2: بون ان جينيرال فما جوست لا كارونس دي فوا ان فيتامين بي 12 وبي 9 حكينا فيهم مره بالمرات اللي هي تنجم تنقص في الانتاج بصفه عامه نتاع الخلايا الدمويه وبما فيهم الصفائح، ولكن ما نوصلوش في العاده النسبه قليله برشا من الصفائح اللي توصل تعطي نزيف في العاده. اذا كان باش نوصلوا نلقاو صفائح هابطة برشا المستوى متاحة اللي أقل من 20,000 وعطات نزيف سبونتاني تلقائي بما فيه هذوما اللي تاش بلو يسميهم إكيموز ولا بلايس درقة في البدن، رانا في مرحلة يعني نوعا ما مش متاع نقص فيتامينات
1: سيريوز متاع حاجة ولا لازم تعمل عليها كونسلتاسيون. الأمراض هذه تنجم تظهر فقط كي تبدأ عندك بلايس زرق نقولنا، ولا تنجم تفيق مثلا كما انت حكيت لي من قبل وحنا نحكيه على الجرح ودور البلاكيت الصفائح في انه نقولنا يلم الجرح، تنجم مثلا تضرب وتحس بروحك جرحك مش قاعد نقولنا يتلم
2: تتفي.
1: مثلا في بعض الأمراض كيما السكري وغيرهم نعرفوا انه جروحاتهم صعبة، لكن هذا الخاص بالصفائح معناه نجم نفيق بأمراض انه مثلا نفيق بجرحي ما تلمش عملت اوبيراسيون عانيت باش الجرح يتلم ولا السيكاتريس تتلم.
2: هي المشاكل متاع تغثر الدم راهي متعدة، لأنه في المرحلة الأولى فما الصفائح، لكن تغثر الدم في المرحلة الأولى عندنا لو فيسو سانغان معناتها الوعاء الدموي يزم يكون سليم والصفائح تكون عددها كافي ووظيفتها باهية. وفما زيدة فما برشا عوامل تخثر يدخلوا معناتها الكواغولاسيون سانغين فيها نوعين، فيها الخلايا اللي هما الصفائح وفيها عوامل التخثر اللي تدخل. دونك إذا كان واحد فما صارت مشاكل متاع نزيف في عملية تولي حاجات أخرين نجم يكونوا نقص في عوامل التخثر وإلا مشاكل في الصفائح، معناتها مش بشرطه كان مشاكل في الصفائح، فما عوامل تخثر ينجم يكونوا هما زيدة ناقصين ويتسبوا في نزيف بعد العملية.
1: هوني دكتور احنا بديناها بالبلايس الزرق اللي يطلعوا، دونك اللي يسمع فينا مثلا يربط الحكاية هذه بعمر معين، ولا نجم حتى عند صغيرات مثلا تولي يسمع فينا تقول لك انا ولدي مثلا ضربة ولا اثنين ولا جيتني فتحة وبعد فتحت مشيت على روحها، حتى صغاري نجم يكون عندهم نفس
2: صحيح
1: في عمر صغير
2: حتى ده. الأمراض هذوما ينجموا يجيوا خطر يعني الأسباب متاع نقص الصفائح متعدة، وفما منهم أسباب يجيوا عند الصغار. كي تبدأ كما قلت أنت معناتها احنا نعرفوا الصغار يتيحوا برشا يضربوا إذا كان بلاصة واحدة وبعد ضربة ولا ساعات ما فيقش صغير اللي هو تضرب ومشيت على روح، خطر هي هذيك ليفولوسيون سبونتاني متاحة إنها باش تتنحى تتعدى بمراحل، تدلون متاحة يتغير بشوية بشوية تبدأ فيولي ومن بعد خضرة ومن بعد صفرة وبعد تتنحى. ولكن كما قلنا إذا كان فما كونتكست ما إذا كان طلعوا في برشا بلايس إذا كان فما أعراض أخرين معهم راهو أوتوماتيكمون يزمها أن كونسولت، خطر ينجم يكون كما قلنا أمراض في النخاع العظمي، نجم تكون أمراض مناعة اللي هي تنجم تجي عند الصغار أمراض النخاع العظمي، نجم تكون أمراض تكسر نتاع صفائح مناعية اللي نشوفوها عند الصغار، تنجم تكون زادة فس عند الصغار نشوفوا نوع معين اسمه البيوربيغا روماتويد هذية يعني التهاب في الأوعية الدموية يجي ساعات بعد انفكسيون بعد جرثومة يجي بعد جمعتين ثلاثة جمعات، وفيه زادة برشا أعراض فيه البلايس الزرق ما يجيو في الساقين برك هذه الخاصية متاحهم يجيو في الساقين كهو ما يجيوش في كامل الجسم، ويبدأ معهم أعراض أخرين أو جايع في الكرش وجايع في المفاصل دونك فما ان كونتكست بارتيكولي. وعلى كل احنا لو ميساج سي دو كونسولتي معناتها انه يمشي عدي لانه برشا انواع نتاع امراض ينجموا يتسبوا في هالبلايص الزرق هذوما، وينجم يكون زاده سانسين دلاغم خاطر هما بلايص زرق. كنا فما مشكلة متاع التخثر في الدم، المرحلة الأولى متاع التخثر في الدم. إذا كان فما مشكلة متاع التخثر في الدم كما صار له نزيف تحت الجلد، ينجم يكون فما نزيف أخطر من هكا ومانيش فايقين به. دونك احنا كي جيونا أول حاجة، هل بخلاف البلايص الزرق هذوما اللي عنده في الجلد متاعه، هل عنده نزيف في الجهاز الهضمي؟ هل عنده نزيف ساعات يبدأ عنده بلايص تحمر معناتها نزيف في الكونجكتيف؟ هل مش فايق به ساعات في الجهاز الهضمي مش فايق به؟ نعملوا دي تيست بور فوار فماشي انسينيومون. ساعات فما حتى نزيف في الدماغ. دونك لورجونس سي دو ديتيرميني فماشي نزيف اخطر من هكا موجود وما ناش فايقين
1: به. مش نشوفوا فيه
2: حاجه. وثاني حاجه، شنو السبب اللي هو ينجم يكون خطير ويلزموا علاج أرجان استعجالي؟ هذا هو يعني
1: نوفا معك بربي دكتور. أنت قلت بكري الضربة كي مثلا الضربة تبدأ زرقة وبعد مستخضرة وبعد موف، يعني ليش هالتسلسل تقلبين؟
2: سيد بلا ماجية
1: نحسها بقوة الضربة ساعة تجيني على الموف بعد تولي مستخضرة.
2: هي التسلسل هذا التقلبين، هي الباصل الزرقة هذيك أو الحمرة من اللون بعد زرقة سي الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هي بعد تتحول بليفيردين بليروبين، والتحول متاحة كل مرة يعطي ياخذ لون معين ان فونكسيون شنو الاليمون اللي موجود في وقتها. فهمت؟
1: فوالا ريغراديسيون. سبحان الله. ميرسي بوكو دكتور.
2: شكرا لك.
1: يعيشك دكتور ريما الفاطمي حاج سالم اخصائيه امراض الدم. لاسوس نتاعنا تعادوا تلقاوها على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. صباح الناس.
3: طغام العلاقة ما بين دي جنيراسيون في الخدمة. مثلا نحن قبل كنا كنجيو الصباح ندورو نصبحو على الناس الكل، هما انهم باسيت كولتور ودو دو ما تحسش عندهم ابارتونونس كبيرة.
4: الحقيقة اني ندخل وانا صغيرة في العمر معناها مع ايكيب اكبر مني، نحسها صعيبة على خاطر مانيش نفس التخميم، ما قرينيش كيف كيف، مانيش نشوفو في الدنيا كيف كيف، لا في الخدمة لا في حاجة أخرى.
5: جدد هذو مع عباد اوفونسيف دو سورت اللي يعرفوا قيمة خدمتهم، تقدرين ذاتهم يعني، ولا عادية العلاقة تقول مؤسسة فاهم الهيراشي وفاهم اللعبة الكل، الجير بيان سا كارير، ديكون ما تلقاش دي كونفلي كبار.
4: العلاقات ما بين الجنيراسيون في الخدمة مش خايبة، أما شنية احنا مثلا نحبوا الراحة أكثر، هما اللي يحبوا ديما خدمة خدمة خدمة، ديما يقارنوا فينا بهم يعني. أنا جيل جديد 2001، أما ديما متاع إنه احنا نخدموا عنا برشا، دونك أنت مازال ما تعرفش سيستم الخدمة.
6: حاجة الميزة اللي في الجنيراسيون هذية كي يجيو ويبدأ خدمة الفاشة يتبدل ويولي يتبع الجيل القديم، ذكيين ما شاء الله عليهم ذكيين، فهمني؟ لكن ما يعرفوش وين يوظفوا الذكية نتاعهم.
7: ثم العلاقات الاولانيين ثم التفاهم، ثم تواصل ما بيناتنا احنا اون كولابور انصامبل، ثم اجيال زاده معلش مع مفاهمه على خاطر داخلين بعقليه اخرى، عقليه انهم بار اكزومبل هما اللي عندهم سارتان نيفو انتيليكتويل ما يقبلوش من عند الاقدميين اللي موجودين في الاداره، عندهم ثقه في النفس اكثر من اللازم، ما يستعرفوش بالخبره.
8: فهم. العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل، هل أنه اختلاف الأجيال في العمل ينجم يخلق ديناميكية جديدة بين الزملاء يحكمها التكامل والتعاون بين الخبرة والطاقة الجديدة، أم أنه اختلاف الأجيال في الخدمة ينجم يتحول لصراع بين صاحب الخبرة وصاحب الأفكار الجديدة؟ هل أنه صحيح أنه الزملاء الأكبر سنا في الخدمة ينجموا ينظروا للجيل الجديد على أنه ما عندوش صبر في الخدمة ويلوج على الراحة قبل الكفاءة، وفي المقابل الجيل الجديد ينظر للي سبقوا في الخدمة على أنه ما يحبش التغيير ومتمسك بطريقة خدمة قديمة؟ هل أن المؤسسة مطالبة وأنها تخلق بيئة شغلية ثمن دور الموظفين والعمال الكل وتسهل اندماج الأجيال الجديدة وتواصلها مع الأجيال اللي سبقتها؟ العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل موضوع فرو من هار 3.
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
10: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرو مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

هذا ديجا قريب عن نص النهار، لكن بيان سور ما تنجمش توفى ليميسيون من غير ما نسمعوكم. سمعناكم في جوج مواعيد في صندوق عجبوا على نفس الريبوندور على 71 113 013. اللي نسمعوكم لليوم كان نهار راح عليك، نقول لنا نذكرك انه اليوم 8 سبتمبر، كيما اليوم ان شاء الله يا ربي حين ربي جمعه جاي باش نحكيو على عوده مدرسه. لكن خلينا في اليوم، كان اليوم عيد ميلادك العاده، كل عام وانت حي بخير. انت عيد ميلاد حد عز عليك، تعرف لو برانسيب، تكلمنا على ريبوندور موزايك كيفهم، وتتمنى لشكون اليوم؟

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: أكيد موزايك ديديكاسي لمرتي لبنى لطرش من عند رجلها حاتم وولدها أنس الواتي وبنتها كنزة الواتي من لالا كل عام هي حي بخير وربي فضل علينا.
2: كان نحب نهني بنتي ريتاج بعيد ميلادها اليوم كملت العام صلبت العمرها يا ربي من جدتها هيدا.
3: أنا صباح من تونس اليوم عيد ميلادي نتمنى لروحي عيد ميلاد سعيد ربي متعني بالصحة ويفضل لي بنياتي أسمى وأنا.
4: حب نهني زينوبة بنت أختي بعيد ميلادها اليوم 13 سنة إن شاء الله كل عام هي حي بخير جميلة وليلة ويحيى يهنوها بعيد ميلادها إن شاء الله كل عام هي حي بخير.
5: أنا فيصل السعيدي نحب نقول البنت وفاق السعيدي كل عام وانت حيا بخير إن شاء الله من حسن إلى أحسن.
6: اليوم عيد ميلاد ولدي حسام النهجي نهنيه ونتمنى له صحة جيدة وعقبال 100 سنة. ميرسي مزيك يعطيكم صحة.
0: وانت غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور موزايك FM اطلب 71 113

كل يوم لقيت هذا نقول لكم سي الوقت وفي 11:52 دقيقة ونشكركم بيان سور نقولوا ميرسي زاد كيف كيف الكريمة كانت معنا في صندوق ميرسي الفاطمة اللي حضرت لنا لانيفرسير ميرسي لبنى كانت معنا في ديجيتال سي المخرج نتاعنا رفيق ليكم الكل ميدي ماك بعد شوية معنا وليكيب احنا نعاود نعطيكم رونديفو غدوة نهار الأربعاء على موزايك اف ام شهية طيبة نقولها لكل مستمعينا ومقعد صوت موزايك اف ام يا خلت لكم ان شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بينا في لمن باي.

0: العلاقة ما بين الجنراسيون في الخدمة، مثلا نحن قبل كنا كنجيو الصباح ندورو نصبحو على الناس الكل، هما انهم باسيف كولتور ودو دو ما تحسش عندهم ابارتونونس كبيرة.
1: الحقيقة اني ندخل وانا صغيرة في العمر معناها مع اكيب اكبر مني نحسها صعيبة، على خاطر مانيش نفس التخميم، ما قرينيش كيف كيف، مانيش نشوفو في الدنيا كيف كيف، لا في الخدمة لا في حاجة اخرى.
2: جدد هذوما عباد اوفنسيف دو سورت اللي يعرفوا قيمه خدمتهم، قادرين ذاتهم يعني، ولا عاديه العلاقه. تدخل المؤسسه فاهم الهيرارشي وفاهم اللعبه الكل، الجير بيان سا كارير، ديكون ما تلقاش دي كونفليك بعد.
1: العلاقات ما بين لي جينيراسيون في الخدمه مش خايبه، اما شنيا احنا مثلا نحبوا الراحه اكثر، هما اللي يحبوا ديما خدمه خدمه خدمه، ديما يقارنوا فينا بهم، يعني انا جيل جديد 2001، اما ديما متاع انه احنا نخدموا عنا برشا، دونك انت مازال ما تعرفش سيستم الخدمه.
3: حاجة الميزة اللي في الجينيراسيون هذي كي يجيو ويبدأ خدمة الفاشة يتبدل ويولي يتبع الجيل القديم، كيين ما شاء الله عليهم ذكيين فهمني، لكن ما يعرفوش وين يوظفوا الذكاء نتاعهم.
4: ثم العلاقات الاولانيين ثم تفاهم ثم تواصل ما بيناتنا، احنا اون كولابور انصومبل، ثم اجيال زاده معلش مع مفاهمه على خاطر داخلين بعقليه اخرى، عقليه انهم بار اكزومبل هما اللي عندهم دو سيغتان نيفو انتيليكتويل ما يقبلوش من عند الاقدميين اللي موجودين في الاداره، عندهم ثقه في النفس اكثر من لازم، ما يستعرفوش بالخبره.
5: العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل، هل أنه اختلاف الأجيال في العمل ينجم يخلق ديناميكية جديدة بين الزملاء يحكمها التكامل والتعاون بين الخبرة والطاقة الجديدة، أم أنه اختلاف الأجيال في الخدمة ينجم يتحول لصراع بين صاحب الخبرة وصاحب الأفكار الجديدة؟ هل أنه صحيح أنه الزملاء الأكبر سنا في الخدمة ينجموا ينظروا للجيل الجديد على أنه ما عندوش صبر في الخدمة ويلوج على الراحة قبل الكفاءة، وفي المقابل الجيل الجديد ينظر للي سبقوا في الخدمة على أنه ما يحبش التغيير ومتمسك بطريقة خدمة قديمة؟ هل أن المؤسسة مطالبة وأنها تخلق بيئة شغلية ثمن دور الموظفين والعمال الكل وتسهل اندماج الأجيال الجديدة وتواصلها مع الأجيال اللي سبقتها؟ العلاقة بين الزملاء من أجيال مختلفة في العمل موضوع فورة من نهار 3
6: من توا، سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
7: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بنتوا، عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
8: في سقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على بعض صحيحة من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي، باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورت أوفيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاع الصباح للخمسة متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرم 2015 تونس. في سقرة سكول الفايدة في البعض
9: مع أورانج.

0: تبرنشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.

أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة الصحة تعلن فتح مناظرة بالشهائد لانتداب صيادلة للصحة العمومية في إطار تلبية حاجيات الهياكل الصحية العمومية من الموارد البشرية. وتتضمن المناظرة 52 خطة، منها 50 خطة لفائدة وزارة الصحة وخطتان لفائدة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عن طريق الإلحاق. وحددت الوزارة 23 من شهر أكتوبر كآخر أجل لتقديم الترشحات، على أن يتم فتح المناظرة يوم 23 من نوفمبر. وفاة رجل الأعمال الأزهر ستا مساء الأمس بأحد مستشفيات العاصمة إثر تدهور وضعه الصحي ودخوله في غيبوبة، وفق ما أعلنته ابنته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. دوليا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل شابا فلسطينيا بعد محاصرة منزله في شمال الضفة الغربية المحتلة وفق وزارة الصحة الفلسطينية. المعارضة الإسرائيلية تتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه غير أهل للحكم بعد تقرير أفاد بأن دولة الإمارات حذرته من أن حركة حماس تخطط لعملية قبل شن الحركة هجوم 7 أكتوبر 2023. تقدم 26 فرنسيا بشكوى ضد إسرائيل بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب أمام النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس، بعد اعتراض أساطيل مساعدات إنسانية إلى غزة كانوا مشاركين فيها. وأصحاب الشكوى يؤكدون أنهم تعرضوا للإذلال بما يشمل إجبارهم على خلع ملابسهم بالشتائم وإبقائهم لفترات طويلة جاثين على ركبهم فوق الحصى وتعمد شد أربطة ساخنة حول أجسادهم، فضلا عن محاولات إجبارهم على توقيع اعترافات كاذبة. وزارة الخارجية الأيزلندية تعلن أنها استدعت السفير الأمريكي بعدما نشر الرئيس دونالد ترامب خارطة بدت وكأنها تظهر الجزيرة جزءا من الولايات المتحدة. وكان ترامب قد نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة تتضمن خارطة ظهرت فيها كندا وغرينلاند والمكسيك وأيزلندا بألوان العلم الأمريكي. المعهد الوطني للرصد الجوي توقع في نشرة متابعة أن الوضع الجوي يكون من بعد ظهر اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمتر، وتشمل هذه الأمطار محليا آخر النهار وأثناء الليل مناطق الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أن تنخفض درجات الحرارة بأغلب المناطق يوم الجمعة القادم مع تواصل ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر، خاصة بمناطق الشمال والجهات الغربية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن في ميديماك.

0: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه اسمها ميدي ماغ مثير الجماعه، باستثناء يوم الخميس نحكي لكم اهم الاخبار واخر الاحداث والاخبار في تونس والعالم. عنا برشا اخبار وبرشا تحليل وبرشا حكايات. شكرا على حسن المتابعه. تفرجوا فينا على لايف اليوتيوب، تفرجوا فينا على لايف الفيسبوك، وتفرجوا فينا على لونتين بالطبيعه. مرحبا بك ناهد، شنو احوالك؟
1: صباح النور. مرحبا بك نوفر بكل المستمعين.
0: مرحبا بك خليل.
2: اهلا بسي نوفر. مرحبا اخويا
0: سي نجي. أشوي قبل ياخذ لنا سي نجي. لا كمل كمل، باش نحكي معك. شنو الامور سي نجي؟
3: الحمد لله.
0: عند قرب كبير من خليل، قالوا لكم في الحصه يلزمكم تجيو ضد بعضكم، ولكن انسانين قراب من بعضكم
3: لاسباب تقريبا.
0: أشوي مرحبا بك، شنو احوالك؟ سيد المخرج شنو الامور؟ مرحبا مرحبا مرحبا. دونك باش نحكيو على كل الاخبار، باش نحكيو على العوده المدرسيه، باش نحكيو على النفط والغاز، باش نحكيو على المطاعم الجامعيه اللي مستعده، باش نحكيو على الاتحاد الاوروبي وتونس، زوز بلاغات في نهارين معناتها يخصوا القضاء، باش نحكيوا على الشركات الاهليه باش تدعم ولكن البيلون اللي صار، باش نحكيوا مع جهان بن عبد الله باش تجي حذنا في ساعه ثانيه الاغذيه المعلبه، معناتها الصباح كي تاخذ الكيك، كي تاخذ القهوه في كوبلي، كي تاخذ معناتها العالم الكل يتجه لنحو نوع معين من التعليم. تونس وين وصلنا؟ وما فاتك شيء مع سلاح وبرشا اخبار، قتله في حادث طياره في المطار، اجمل مشروع اللي هو التجميل اكثر مشروع ناجح علاش، وباش نحكيوا على قضيه المخدره زاده في مصر وبرشا حكايات اخرى. يلا نبدا منذ البداية. مرحبا بمساجاتكم على 23 513 ألف، يجيونا مساجاتكم على الواتساب تنحاولوا نقراوهم. نبدأ ناهد، هذه دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
1: نبدأ أخبار من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يتوقع في نشرة متابعة أن الوضع الجوي يكون بداية من بعد ظهر اليوم ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، تتراوح أعلى كميات عامة بين 30 و 50 مليمتر، وبشتشمل الأمطار محليا آخر النهار وأثناء الليل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية، كما ينتظر وفق المصدر ذاته أن تنخفض درجة الحرارة بأغلب المناطق نهار الجمعة 11 سبتمبر 2026، مع تواصل ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالشمال والجهات الغربية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء إلى تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية المستوفية للشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة. وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الأولياء التثبت من الوضعية القانونية للمؤسسات عبر الموقع الرسمي للوزارة أو الاتصال مباشرة بالمندوبيات الجهوية، ودعات للإبلاغ أيضا عن الفضاءات الفوضوية لتستقبل الأطفال خارج الأطر القانونية، وفما رقم هوني أخضر مخصص للغرض هذا 1809 أو لدى المندوبيات الجهوية. وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوادي أكد أنه 6000 متحصل على شهادة البكالوريا 2026 من بين المترشحين لفرص التكوين المهني المتاحة هذا العام، والبالغ عددها 26000. وزير التكوين المهني يقول في تصريحه المزيك أنه تم إحداث 6 اختصاصات تكوينية جديدة من بينها مرافق حياة وتجهيز 12 مخبر للذكاء الاصطناعي. قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يشير في بيان إلى وجود نقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات التربوية، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة. واتحاد الشغل يدعو في بيانه بمناسبة العودة المدرسية 26-27 إلى توفير مؤسسات تربوية آمنة ومجهزة وإطلاق إصلاح تربوي تشاركي يشمل البرامج والمناهج وطرائق التدريس وطرق للتدريس والتقييم والزمن المدرسي والتكوين والتسيير. توفي رجل الأعمال الأزهر إسطام مساء أمس الاثنين بأحد مستشفيات العاصمة بعد نقله من السجن، وهذا بعد تدهور وضعه الصحي ودخوله في غيبوبة وفق ما أعلنت عليه ابنته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك ناهد. بطبيعة نقدم تعازينا في وفاة لازار ستا اللي دهورت حالته الصحية من السجن, تم هزو للمستشفى وتوفي البارح حسب الأخبار. ربي يرحمه وينعمه وربي يصبر عائلته. به نحب نحكي واللي المؤسسات الطفولة الخاصة محاضن رياض الأطفال, وفما رقم أخضر 18-09 لو كان تستقبل أطفال خارج الأطر القانونية. ديما إشكاليتي علاش المواطن يتبع؟ ما فهمتش.
2: المواطن يزمو يديكلاري مش يتبع, لأنه ديما تجاوزات موجودة. المواطن يزمو يديكلاري
0: يعني كيش باش نفهم اللي خارج الأطر ولا داخل الأطر؟
2: أول حاجة
0: ما عندنا مشي الروض نقوله هيت وراقك.
2: لا مش الروض, أنت تعرف
0: وخالك تلقى روضة خارج الأطر يلزم مانا
2: أول حاجة تعملها
0: بدور المراقب.
2: أول حاجة تعملها تمشي للجهة المسؤولة اللي هي وزارة
0: المرأة نقوله ماشي لي 200 دينار وتنطف على كذا.
2: قبل التسجيل نوفل شوف روى عنا دور قبل ما تسجل. تعرفت عليها الروضة جديدة ما تعرف ايش قبل ما ايش خادمة قبل. اول حاجة تمشي للوزارة المسؤولة الروضة هذه معتمدة ولا لا, الاطار اللي فيها معتمد ولا لا, راك بس سلم ولدك. مش حكاية معناتها ماكش مش تهز بضاعة
0: مش معناتها تمشي للوزارة. باش ننصحوا العباد, ما معنى كي تلقى روضة امشي للوزارة؟ فما سيت ناهد فيه
6: على موقع الوزارة
2: وثم المندوبيات متاع المرأة والطفولة والأسرة
6: مؤسسات اللي خاضعة للإشراف متاع الوزارة
2: كما اللي يسجل ولده في جامعة خاصة ويتطلع مش معتمدة, بعد ما الطفل القريب يتخرج ويلقاه مش معتمدة لدى وزارة التعليم العالي وشهادته ما تتنظرش مثلا. المواطن عنده دور أني يا أخوي ما نحط ساقي في بلاصة إلا ما نكون نثبت أمور ما فيها حد شيء.
0: لهنا سؤال, جامعة خاصة علاش مش الدولة تسكرها؟ علاش المواطن عنده دور؟ يعني يا صديقي
2: تعرف شو
0: ليه مش نحكي لك طول المنطقة. أنا مواطن ندفع أداءاتي ويشدني رادار ندفع 120 دينار وندفع تاكسويت وكذا. جامعة مش عندها أوراق, الدولة تسكرها مش هنا مراقب. أنا مكتوبة جامعة وموجودة في وسط البلاد هي. نمشي
2: أي نمشي هي. نسأل ما فيها
0: ما نسألش
2: ثم معطيات واضحة.
0: جاوبني علاش مش الدولة تسكرها؟ علاش هنا الراقب؟ أنا سؤالي راك عملت انت علاش جامعة روضة أطفال راي روضة أطفال ومدهونة بالروز وفي الحومة يعرفون الناس كل
2: فما شكون ينطلق في النشاط في انتظار يصب ملف مازال ما استكملوش. ما تجمش تعمل له حد شيء في الوقت هيك قبل ما تاخذ القرار في انتظار يقول امورنا مريقله. لا لا سيدي تمشي تشوف امورك, خاطر ثم زاده اللي يسجلوا اولادهم في جامعه خاصه في جامعه من زمان تكون شهاده منظره من وزاره التعليم العالي معناتها باجراء روتيني طبيعي. يا خويا نفهموا الامور نمشيوا لاصحاب الشان. يا سيدي
0: نحترمك برشا, ما انت
2: رافض مفتوحه.
0: انا نقول ازرق وانت تقول احمر.
2: ليه يا خويا انا زاده نحملك انت المسؤوليه؟
0: انا مواطن تحملني شو مدخلني
2: هزيت ولدك انت تعرف الروضه
0: نفس الشيء دبوز الماء بلفين شو مدخلني الدوله تراقب
2: ببساطه شديده. تنجم تعرف الروضه اللي قيدت فيها ولدك معتمده ولا مش معتمده مطابقه المواصفات العلميه والبيداغوجيه ولا
0: وانا سالت سؤال علاش اللي مش معتمده ما تسكرهمش الدوله؟ هل صعب على الدوله انها تسكر اللي مش معتمدين سينيجي جامعات ولا
2: روضات؟ تراقب رأي ما مش ديما مش ديما تحصل تراقب
0: واضح.
7: هو الأصل في الأشياء أن المؤسسات التربوية مهما كانت يعني رياض أطفال أو محاضن أو معاهد أو مدارس أو وصولا إلى الجامعات الخاصة أني ما تفتح الأبواب بتاعها إلا ما تأخذ ترخيص من عند الدولة من وزارة التعليم العالي إذا كان يتعلق الأمر بالجامعات, من وزارة التربية إذا نحكيه على المدارس والمعاهد, ومن وزارة المرأة إذا نحكيه على المحاضر ورياض الأطفال. خطر فما كرس شروط. شو دورها هنا الدولة المؤسسات متاع الدولة؟ أنا تمشي تراقب تشوف هل الشروط المنصوص عليها في كرس الشروط تتوفر في المؤسسات هذه ولا لا. إذا توفرت تعطيه الترخيص به. الواقع غير هذا, يبدو أنه فما مؤسسات معنا ما تستجيبش للشروط هذه أو اخذت رخصة وبعد دخلت في هك السيكل متاع الإهمال ولا مبالات, وهذا شفناه في برشا رياض أطفال
2: مقدش متابعة
7: اللي صارت فيها عمليات متاع حتى اغتصاب أطفال وإهمال وفما حتى
0: هذا ايش نقصد سينيش الكلمة طبعا مثلا يقولون ما تشريوش الأدوات المدرسية من الوقت هكا ناجي إسبانيا الكل ودوات مدرسية شبي ما يمشي له حد يراقب.
7: لا هذا ايش نقصد؟ هو السؤال متاعك نوفل في محله يطرحه أي مواطن. أنا كمواطن عندي صغير باش نمشي نسجله في المحضنة ولا في رياض الأطفال كيفاش نعرف اللي هذه
0: يمد لي ورقه يقول لي هاي رخصه
7: باي. هو هي الوزاره تقول لك انا عندي قاعده معطيات, عندي معناها ثم قائمه نتاع رياض ومحاضر الاطفال المعتمدين القانونيين اللي عندهم رخصه ومعناها وينشطوا في وفق الشروط القانونيين منصوص عليها
0: اللي مش قانونيين على ما تسكروش
7: باي. فوالا هذا هو تو المشكل اللي نوفل انه ثم قطاعات يبدو انه مستوى الرقابه فيها مازال متواضع جدا. نحكي هنا على محاضن ورياض الاطفال لعده اسباب, مانيش انا باش نلقى الاعذار ولا الاسباب لوزاره المراه او حتى لوزاره التربيه. راك تشوف حتى عدد المؤسسات معناها
2: التعليم الخاص اللي فيه مشاكل,
7: مشاكل
1: هو في 2025 تم غلق اكثر من 100 مؤسسه. هذا الرقم اللي متاكد
2: ليه ثم الرقابه
7: إيه؟
2: وثم
0: الرقابه ناقصه
2: ونعطي انذار واستناك وعامل اصلاحات
0: مش عم مش بلاش
2: راح وبعد اللي ما تعملش تهيئه عاود تجيك لجنه اخرى. لا مش
1: فما اللي ما فما اللي وحده في الدار
2: ماشي كافي. لا انا نمشي معك
1: اني فما اللي يخطر له في مخه باش يعمل زوز بيوت وصاله ويسميها محضنا ويسوي ويخدم جميع
0: الحكومه
2: وفما من
0: الاولياء اللي يخدموا في المحاضن متكونين. حاول تقنعني انهم متكونين.
7: المشكله يا نوفل هذه مشكله من بين المشاكل الكبيره اللي تعاني منها رياض الاطفال هو عدم وجود ناس مختصين
2: خاصه المحاضن
7: في التنشيط. ايوه
2: خاصه راهو فما زاد من اولياء
1: فما معهد متخصص في هذا في قرطاج.
7: المشكل البحث عن الارخص والبحث على هات دخل بركه هات حل
2: اقرب البركة. الى محل السكن ساعه تجي مرا اشتهز ولده اقرب بلاصه او كي غاد يا اخي طفل نذكر وكل وليد صغير اللي معناتها المربي نتاعه اعطاته تريحه وتضرب وتذر وما الى ذلك لان مش هي في الاساس مش مربيه وما عندهاش الشهادة.
7: هذا دور الدوله دور
0: صحيح.
7: الوزاره باش تمشي تراقب الناس كل حتى كان ما عندكش افكتيف ما عندكش العدد الكافي من المراقبين اي مساج تستعين حتى بوزارات اخرى
0: بلاش سينيجي انا راى انه الوزاره في عوده مدرسيه تهبط بيان يا مواطن اطلب الرقم هذا نعتقد هو عجز الوزاره. تقول لي به
2: ليه عليه عجز نوفل؟ علاش فسرتها بالعجز؟ علاش ما فسرتهاش بالتشاركيه؟ علاش ما فسرتهاش باللي انا كنت شفاف معاك ونبهتك تلقى حاجه مش قانونيه نبهني يا اخي انا مش نقعد ندور عليهم كل في نفس النهار
0: اي ندور عليهم لحظه باش نعطيك مثال. تخيل وزارة الداخلية تهبط بيان تقول والله كي تراو كرهبة فات 110 في الأوتوروت تبلغونا عادي. أنت تقول لي قديش عنا من الروضة؟ 1000 10 أعواني نجموا في شهر يدور عليهم كل
7: شنو؟
0: تهب العرب 10 أعواني يدور على 1000 في شهر إيه معناتها معناتها معروفين الروضات وين؟ ما إيه معناتها أنا الرا يا سي خليل فما روضات ما يتسكروش
2: والله ساعة ساعة نوفل الروضة تلقى لي معروفة لحتى حتى جاية في زنقة ما أنت تقول
0: ما نعرفش
2: أنا شفت كذا كذا شفت وليدات صغار داخلين في ظروف متى أهمال
0: ما تحب تقول لي في عام سكروا 100 معناتها الوزارة كل نجم ويمشي وكل 100
7: ثم مشكل نوفل.
0: انا اعتقد فهمت التشاركيه انا التشاركيه هذه ما نفهمهاش. ريتك اعطيتك مثال وزاره الداخليه قعدنا نضحكوا خاطر وزاره الداخليه ما تخليش خاطر عندها الاعوان وكذا وكذا وكذا الوزارات الاخرى زاد ما
7: هو راهو المواطن يا نوفل كان عنده دور كبير راهو حتى
0: المواطن باش يمشي الروضه ويخ وراقها ويبلغ
7: باش كان عنده دور المواطن في الكشف حتى على خروقات وجرائم ومخالفات ارتكبت حتى في محاضن الأطفال. كانت تفكروا ثم مواطنين وصلوا يصوروا
2: وصلوا كيفاش طفل صغير يتعذب ولا يتضرب
7: ثم مشكل ديما في مفتتح السنة الجامعية والدراسية وافتتاح السنة الزادة حتى في محاضن ورياض الأطفال. المشكل أنه ما يذكروا كان في دقيقة 90 تو التحضير للافتتاح السنة راهو يبدأ. أنت مربي معناه وصلحني كاني غالط راهو التحضير يبدأ من جويليا وقت
2: من جويليا من أصل
7: وقت اللي يدخلوا تلامذة في عطلة وقتها المؤسسات والوزارات يدخلوا يبدأوا في التحضيرات الأولية للسنة الدراسية. اللي صار أنه توا امشي توا برا شوف دور على بعض المعاهد نحكي عن المعاهد العمومية ونحكي عن المعاهد الخاصة وشوف
0: توا الترافو
7: شوف ثم اقسام بلاش تواول ثم معناها دي جروب فما اقسام بلاش اساس
0: دي حمله النظافه
7: اللي يقول لك هاني نستنى ما جابوليش استاذ ولا ما عنديش خدامه والله وناقص در شنو تواول وكذا وهاو قالوا مش يجيبوا. صحيح هي ما هيش حاله عامه جدا لكن معناها التحضير الاستعداد ديما
0: خاطر حكينا مع فوالا سينيجي سي خلينا حكينا مع المسؤولين على الروضات يقول لك نحس نوع من التسيب معناتها كاينوا فما روضات ما عندهمش وخليهم يخدموا مثلا انا نجي نعمل لوجو نعمل اشاره حمراء ولا حاجه هاي الروضه اللي تلقى فيها الاشاره هذه راهي رسميه اللي ما تلقاش راهي مش رأي. يعني فما وسائل اوضح وتورط اللي ما عندهمش رخص تورطهم مش معمول بهم. المواطن يدخل باش تقول لي المواطن هو يراقب المواطن مش دوره يراقب بصراحه معناتها مواطن انت وضح له وكهو نحس اللي فما روضات ميسالش خليت تخدمها وكناس مليح وكذا وفي الروضات البنات اسكو كاليفي وكذا ليه بنات يخلص في 400 دينار ما مش
2: كاليفي. انت تعرف حتى المستوى الثقافي بتاع التوانسة تبارك الله انت توضح لي وانا ما نوضحش الروحي وقت اللي نمشي من الباب نعرف اللي الروضة اكتي واضح من بنيانها من العباد اللي تقبلني نعرف اللي الروضة اكت نجم تكون مش مطابقة المعايير نقول لهم هذه اخويا هذه زعم الروضه هذه نقرر فيها ولدي تجيني من نوت من كذا تقول هذه غير معتمده او غير مرخص لها انتهينا تولي هي تتحمل مسؤوليتها الروضه وانت زاده ما تصرفش فلوسك في الفارغ
0: اي ما
2: تخليش ولدك عند اي غير امينه
0: ماكسيموم المواطن شي يعمل انه ما يحطش ولده اما باش يقعد يبلغ وكذا لا اعتقد انه وسائل التبليغ تكون
2: هو النداء نداء للناس اللي معنيه راه مش الواحد اللي ولده في الفات اللي ولده في الروضه وماشي يسجلوا معروف
0: ما هو سينيجي الحملات هاي صايره توا حملات ضد الروضات اللي مش كذا هلا توا معناتها تم اغلاق
2: روضات الاغلاق ولكن زاد ما تعرف السارق يغلب اللي عس في المثال نتاعنا معناتها ساعات ثم ناس العين المجرده لا ما تفيقش به بعد ما يعمل كارثة تفيق به بعد ما تلقى طفل مضروب تفيق به معناها برشا ثم تجاوزات الناس الكلها تخدم خدمتها انا هيك والمواطن عنده دور زاده هو البو هو اللي ولده باش يامنه في البلاصه هذيك عنده دور ويشكي ويبلغ ايش به معقول
7: احنا مع الناس بضعه اشهر كنا نحكيو على جريمه اعتداءات جنسيه على احدى الرياض يا خليل المضخمه اللي في مكان راقي جدا اي
2: وشكون كشفوها هذيك ما مواطنين ولا
7: هي كيف كشفوها بعد ما قالوا بعد ما اتخذت الحماده معناها جاب مكحله معناها اي صار فيها كالروضه وما ثماش روضات شبيهه باللي صار في الروضه هذه
2: صارت الملاحقات القضائيه كيف ما تعرف والشخص المتورط اللي يبدو انه تحاسب وثم شكون هرب ثم حكايه ما تصارت
7: الروضه تسكرت ولا مازال تخدم
2: الله اعلم كيف ما نعرفش علاش نكذب عليك ما نعرفش
0: واضح باش نفوتوا في الجرايد نمشيوا للرقم اليوم باش نقعدوا في الاطار هذا معناتها نعطيكم رقم باش نقعدوا نحكيوا على الجامعه المرحيه عنا 81 مطعم جامعي بطاقة انتاجية 74 ألف أكلة يومية دونك منظومة الإطعام الجامعي تستعد لاستقبال الطلبة في السنة الجامعية الجديدة معطيات حصلت عليها مزايك من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الله يسبيان سينيجي الوزارة عطاوكم معطيات ولا سبيان يعني كلمتوهم هزوا عليكم التليفون شكرا لوزارة التعليم العالي معناتها اللي بالحق معناتها انا ولا عندي مدة ما ريتش خبر كيما هكا
7: هي من تقريبا من الوزارات القليلة اللي
0: انا قلت لك برا احتفال اكثر من 12 مليون و750 الف اكله على امتداد السنة بكلفة اجمالية تناهي 46.6 مليون دينار الاكلات الجامعية ناهت ما نعرفش نحن قبلنا تحسنت معناتها ما فماش
6: اي نذكر من مدرس رولي
0: فما توازن في الأكل
2: اللي سكرنا لحد الوحيد اللي سكرنا لحد وقت نوفل نقوله نهار يبدأ نهار طويل نقوله أطول من نهار لحد في منوبة ليش نوفل حقرة نهار لحد في منوبة الرستوراني في السارق من عرشتة هكا ولا لا
6: من عرشتة
2: أنا بنحكي لك على ثمانينات ثمانين قديم شوية
0: لا انا
2: ديما مكسب كبير
0: انا الفويه انا الفويه في حمام الشط اول عام فوي نقرا في مونفلوري في حمام الشط. الطلبه نعيطوا لهم باش تتذكر معايا كل ازمه نتاع الطلبه في التسعينات, يعيطوا لهم زواحف لانه وقتها خاضت على الطلبه يخرجوهم في الساحه الكل ويقولوا لهم اقعدوا على اقعدوا على
2: 21 ابريل والحكايات هذه.
0: اي معناتها
7: اما كان ثم ريستوران يحل نهار لحد خليل
2: ابن خلدون باشي طبعا
7: الوحيد اللي يحل نهار لحد.
0: دونك انتم حضرتوا على 100 مليم تو الاكله ب 200
2: مازلت ولو ب 200 ديما يقعد مكسب بالحق. الاكله الجامعيه في تونس والدعم اللي تلقاه مكسب كبير للطلبه مهما كان, خاطر ديما الحديث مش على الكونتيتي, الكونتيتي هي اللي ياسر في النوعيه ديما ثم شكوى ثم شكوى انه الماكله ساعات ممكن طيب بالكونتيتي مش بالفرد, معناها تجي الماكله ماسته وكذا واحد ساعات يحبوا يحسنوها.
0: لا في المطعم الجامعي بصفه عامه كي تبدا بات روز كسكسي مقرونه معناتها يبدا باهي اكل مرق اللوبيا والواحد يبداهم بالفتين مش بنيناي معناتها, ولكن رقم كبير جوست حبينا نحكيوا اكثر تفاصيل. نمشيوا فاصل ومن بعد باش نمشيوا الموزايك 24 باش نحكيوا في برشا مواضيع. مرحبا بكم, هذه ميدي ماك
8: مع أورانج. بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
9: الرنتري مشكل للقراية, الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاريات الهيلة وأحسن الأسواق. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
8: مالا فيش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
9: عندك أورانج.
10: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Midimac, Midimac.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. ترى نمشي ونعملو طلعة جرايد.
10: في الجرايد.
0: الغاز والنفط حسب موقع تونسي تليغراف معناتها تراجع عدد الجمل لرخص البحث والاستطلاع عن المحروقات ل 12 رخصة مقابل 15 رخصة في 2025 و16 رخصة في 2024, ولم تسجل الفترة أي اكتشاف جديد أو أي بئر استكشافية جديدة مقابل تسجيل 3 أبار تطويرية. الأرقام نسبة الاستقلالية الطاقية ولت 34% فقط مقابل 38% عام 25 و44% في جوان 2024, وتعمق العجز التجاري الطاقي إلى نحو 7 مليارات دينار. هذا المقال في تونسي تيليغراف ويحكي على الموضوع هذا بأكثر تفاصيل. تنجموا في اللايف اليوتيوب واللايف الفيسبوك تشوفوا معناتها أكثر التفاصيل والأرقام. سي خالد لا
2: والله نوف الرقم اللي يزم نقفوا عنده واللي يسترع الانتباه أكثر من الاستكشاف هو نسبة الاستقلالية الطاقية 34%, أنا بنقص
0: معناتها في 3 سنين
2: بنقص أكثر من بنقص أكثر من 60%, يعني إحنا تقريبا ثلث الطاقة المطالبين بها نوفروا فيه والثلثين الكل معناتها عبء مالي على نفقات الدولة وعلى نفقات المحروقات.
0: المشكلة أنه عامين تاني كانت 44% معناتها نقصت
2: 34% نقصت بالطبيعة نقصت وقت اللي أنت كي تشوف خاطر عقود الاستكشاف اللي حكى عليها القديمة ثم نوعين تاع عقود. أنا قريت المقال ثم عقود التطوير يبدأ حقل موجود تطور في الإنتاج متاعه هذيك تنجم تنجح شوية, عقود الاستكشاف قال لك ما عطاتش نتيجة حتى اللي كانت تقبل تصرف عليها برشا فلوس بشركات مع شركات أجنبية ولكن معناها في أغلب الأحيان ما لقيناش حاجة اللي تقول احنا صرفنا فلوس باش نستكشفوا حاجة تسد العجز الطاقي. وهذاك علاش التخمام أكثر الآن لازم يكون أن نكونوا على قناعة وبينة من أنفسنا أنه راهو ما عندناش الثروات المهولة اللي تحت الأرض كما ناس تحكي وكذا وما إلى غير ذلك, عندنا ثروات محدودة يلزم نعالجوها بطرق غير تقليدية. لأنه المقال نفسه أشار على وتحدث على أزمة الكهرباء يقول لك احنا توا رغم العجز هذا فانه اكثر من 90% من الكهرباء اللي ننتجوا فيها جايه من حرق الغاز الطبيعي, معناها من وسائل الطاقه التقليديه اللي نقصتنا ونستوردوا فيها, واحنا عندنا الامكانيه الكبيره باش نلوجوا على المصادر البديله للطاقه وباش نعملوا سياسات اخرى لتدعيم قطاع الطاقه بمصادر اخرى, وهذا هو الرهان التونسي اللي لحد الان حبوه يتحرك باش ينجح.
0: واضح. دونك الارقام تنجم تعطينا افق لازمنا نمشيو فيه. سينجي
7: وضع الطاقه في تونس وخاصه هنا نحكيوا على النفط والغاز. الأرقام والمعطيات منشورة تلقاها في موقع وزارة الصناعة والطاقة وكذلك في موقع الشركة التونسية للأنشطة البترولية وموجودة بارتو. احنا رأوا عنا اكتشاف الحقول, حقول النفط والغاز راي بدأت من بداية الستينات. معنا هنا نحكيه على الحقول النفط اللي تم اكتشافها عام من 68, حق الدولاب, حق اسمه حق التم سميدة تم اكتشافه عام 70, حق السيدي ليتيم, حق العشتارت 79 وغيره. يعني الانتاج, ذروة الانتاج, انتاج النفط في تونس كانت عام 1980 تقريبا بمعدل 117 ألف برميل يوميا. من وقتها صار شيء نوع من التراجع, التراجع اللي هو شفناه يعني عملية معناها انحدارية تقريبا, معناها وصل إلى الانتاج عام 2021 إلى حوالي تقريبا 20 ألف برميل.
0: واو.
7: يوميا
0: من 114 ألف إلى 20 ألف, لأنه معناش ثروات,
7: مش معناش ثروات, الحقول

0: يعني عندها طاقة متاع إنتاج. دونك فما حقول معناها سكرت كريمو. الحقيقة الحديث نسمع فيه على أنه تأميم درشو النفط ومعاش الدولة تونس معاش تعطي تصند رخص متاع استكشاف ولا موش صحيح. ما ثماش دولة في العالم
1: عنا شركات احنا نجموا يعملوا وحدهم استكشاف في تونس.
0: عندنا شركة تونسية الأنشطة البترولية
1: أما ما تنجمش تعمل وحدها ولا
2: تصير مع شركات كبيرة
0: عملية الاستكشاف تكلف مئات المليارات من الدولارات. الشركة التونسية الأنشطة البترولية تعطي رخصة للاستكشاف للبحث والاستكشاف. كان ثم نفط أو ثم غاز الدولة التونسية تدخل شركة في الانتاج بعد نولي ونحكيه على رخصة استغلال. كان العملية البحث والاستكشاف ما جابت حتى شيء تونس الدولة ما تحمل حتى مليم تحملوا الشركة وغالبا هي شركات أجنبية نوفر معنا شركات عملاقة ما يقلقش معنا تصرف معنا مئات الملايين معنا من الدولارات في عمليات استكشاف قد لا تؤدي
2: إلى
0: ولا. بالنسبة لحقول الغاز احنا معنا الغاز اللي عنا ثم حق البرمة حق المسكار هذوما اللي بدأوا يتعاملوا من بداية الستينات والسبعينات حق الفرنيك حق الشرقي حق السيدرة بعل. عام 2010 الانتاج متاعنا من الغاز وصل إلى حدود 8.6 مليون متر مكعب يوميا. لكن الانتاج تراجع بشكل كبير خطر نظرا للاضطراب في الانتاج حتى لين تم اكتشاف حق النوارة اللي هو يعتبر من أهم وأكبر حقول الغاز وحتى النفط زادة في تونس اللي ينتج تقريبا 2.7 مليون متر مكعب يوميا. دونك عاود طلع الانتاج متاعنا بنسبة 18% تقريبا رجع إلى مستوى تقريبا في حدود 6.1 مليون متر مكعب يوميا. وهذا ما يكفيش الاستهلاك والطلب المحلي في تونس. هذاك علاش
2: نص نستوردو فيه
0: هذاك علاش أكثر شوي حتى من نص
2: من نصف الغاز
0: معناها احنا امدادات الغاز جينا من الجزائر اساسا معناها فقط
1: واضح معناتها بلد فقير تقريبا.
0: باش نزيد معلومه اخرى انا عثرت عليها في موقع منصه الطاقه ثم حديث حقيقة فما تكتم من السلطات التونسية وما نعرفش ماذا بيه وزارة الصناعة تخرج تأكد ولا تنفي. موقع منصة الطاقة عنده مصداقية وغالبا الأخبار اللي يدولها أخبار صحيحة.
1: منصة تونسية ولا أجنبية؟
0: لا منصة أجنبية.
1: أجنبية.
0: منصة الطاقة شو تقول؟ نشرت مقال في شهر جوان 2026 نشر تقرير على النفط والغاز في تونس وقالت أنه حق النوارة اللي يعتبر أهم حقول النفط والغاز في تونس قالت فما شركة جونت أويل اللي هي الشركة الليبية لكن ثم شراكة بين تونس وليبيا في مربع جيولوجي كبير عم شنعتي عليه معطيات. دونك تستعد الشركة هذه شركة جونت أويل باش تطلق جولة متاع عطاءات جديدة عطاءات يعني استثمارات يعني عمليات بحث واستكشاف ولا. دونك في الاخر اجل باش يكون معناها في شهر نوفمبر المقبل لتطوير الحقل هذا حقل النوارة والمربع البحري المشترك بين تونس وليبيا. تقول انه يمتد اكتشاف حقل الزرات ضمن الامتداد الجيولوجي لحوض سبراتا وجابس وموجود بالقرب من ميناء صفاقس جرجيس. الحقل هذا الحقل النوارة اكتشفوا انه يضم ثلاثة حقول كبيرة اللي هي الزرات واحد زرات اثنين وفما حقل اخر. اعمال الحفريات اللي صارت واللي عملتها شركة جونت اويل طبعا مع شركة مويس اللي هي شركة عالمية في المختصة في المجال هذا اكتشفوا وجود سموه عمود هيدروكربوني يوصل بطول تقريبا بطول 75 متر وطبقة نفطية مهمة جدا سمكها بين 15 و18 متر مع طبعا خطة تطوير تشمل 6 أبار على مرحلتين. هذه معطيات تقنية لكن باش نحاول نحوصل أنه الحقل هذا وهالامتداد اللي كنت نحكي عليه منصة الطاقة قد يمكن من اكتشاف

0: حقول نفط وغاز جديدة. الشركة ذي اللي راهو تم إنشائها عام 1988 هي
1: اللي بيقلص من العجز الطاقي
0: باش يقلص من العجز الطاقي متاعنا في مستوى الغاز وكذلك النفط.
2: واضح. شكرا لك ناجي زعيري. مهم برشا نحكيه على موضوع خطر قعد يتحكي عليه برشا برشا. نهد نمشي وطول موزايك 24.
3: موزايك 24
4: نحكي على تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة. مفاوضات أوروبية مع دول خارج الاتحاد من بينها تونس. هذا اللي قالته المفوضية الأوروبية. الهدف هو تعزيز التعاون كما قلنا في مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة. المبادرة تشمل عديد الدول. نحكي على بوليفيا، كندا، تشيلي، كوستاريكا، الإكوادور، بنما، البيرو والإمارات فيما يتعلق الأمر بإقامة شراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية اسمها أورو جوست. في حسب المفوضية فإن التعاون هذا الهدف منه هو التصدي لعدد من أشكال الجريمة العابرة للحدود، في مقدمتها الاتجار بالمخدرات والجريمة المعلوماتية وغسل الأموال. في خطوة موازية كانت تلقات المفوضية من مجلس الاتحاد الأوروبي تفويض للتفاوض بخصوص اتفاقية التعاون القضائي مع 10 دول أبار اللي سميتهم بالأول، من بينها نلقاو تونس. يعني التفويض هذا للتفاوض انه تونس اصبحت ضمن مجموعه الدول اللي يسعى الاتحاد الاوروبي لتعزيز التعاون القضائي معها في اطار مواجهه الجريمه المنظمه العابره للحدود. كما قلنا بيان هذا يجي نوفل بعد ايام من البيان اللي دعا فيه تونس لتهيئه ظروف التعدديه وتمكين الاصوات المستقله من المساهمه في تنميه البلاد.
2: واضح. دونك زوز بيانات ما ما ما اسمحوا لي بنظفرين نقول متناقضة نوعا ما. دونك الاتحاد الأوروبي قلقوا على أحكام قضية التآمر، في نفس الوقت التعاون القضائي الاتحاد الأوروبي مع تونس من 10 دول في المخدرات وجريمة الإلكترونية وغسل الأموال. معناتها في القضاء نتقلق ولكن تعاون قضائي. معناتها الاتحاد الأوروبي ذيك بيانات روتينية، بيانات معناتها كيفاش نفهم تصرف الاتحاد الأوروبي اللي يعني التنديد متاعه لا يعني انه يوقف التعامل مع تونس.
1: ربما نتفاعل معك نوفل في البيانات اللي ما نشبهش بعضها.
2: تفضل انت هنا باش تفاعل معي سي خالد.
1: تفضل. متناقضة. انا ما نقولش متناقضة.
2: لا حطيتها بين ظفرين.
1: بين ظفرين يعطيك صح. لا لا مانيش بالعكس. هي تظهر متناقضة معناتها انا نحب نتعاون معك من هنا ومن هنا نطلب منك حاجات اخرى
2: او خاصة تعاون قضائي.
1: لكن هي
2: يعني هما طالبين تعاون قضائي تونسي.
1: هي بيانات مكيفة وفق المصالح الاستراتيجية الاوروبية في كل الحالات يعني، والاثنين تقريبا نجموا نقراهم بانفصال على بعضهم. البيان الاول متاع تعزيز التعاون ضد الجريمه الخطيره يهمهم هما ويهمنا نحن، بمعنى انه اليوم احنا اصلا في بياناتنا اليوميه في خدمتنا
5: اكثر من 20 دوله
1: يعني كافه المخدرات اليوم اصبحت فيها شبكات دوليه عابره للحكومات والقارات والدنيا الكل، وتتطلب فعلا ما ينجم تكافحها الا بمجهود دولي. هذا الاتجار بالبشر بالاعضاء الى غير ذلك هي حاجه من مصلحه اوروبا ان تمد الجسور نحو الضفاف الاخرى.
2: هما طلبوا تعاون قضائي يعني معناتها عندهم ثقه في القضاء التونسي،
1: تبادل المجرمين والتسليم، وعندهم ثقه في القضاء التونسي وعندهم ثقه ايضا في كفاءه الجهاز الامني التونسي في معالجه مثل هذه القضايا وفي كفاءته الدوليه ايضا. وهذا يأثر الامن التونسي من خلال اماطه اللثام على قضايا خطيره جدا ومتشعبه جدا. ولكن في الجانب الثاني عايش قلت لك البيانات ديما مكيفة وفق المصالح الاستراتيجية. رأي الأوروب ما هيش هيك الكيان المعزول في العالم. الأوروب تعرف تونس مليح وتعاونت معها تاريخيا وهي من الشركاء المميزين متاع تونس، وفما وعندها مصالح اقتصادية وقاعدة تبيع وعندها تسهيلات جمركية وعندها كذا.
2: الفضاء هذا التبادلات تونس مع اتحاد الأوروب
1: هيك نحكي على الفضاء هذا التونسي، لأنه في بعض الأحيان ثم يجي نجم يجي يقول لك أنا في اتفاقيتنا الاستراتيجية عندنا بند من البنود في اتفاقية الشراكة الشاملة، عندنا بند من البنود يحكي على التنسيق الأمني ويحكي زاد على حقوق الإنسان والحريات العامة وما إلى ذلك. ولكن أحيانا في الصوت في البلاغ تفهم حاجات، تفهم أنه ساعات مثلا يجيك أعضاء الشيوخ الأمريكي ولا يجيك برلمان الأوروبي ولا يجي معناها حتى بيان رسمي من الاتحاد الأوروبي، تفهم اللي ثم نوعية ربما من القوى السياسية اللي أوروبا تعاونت معها تاريخيا وتعرفها وهي أكثر توعية لخدمة مصالحها الاقتصادية، نحكي هكا جيدا، لأنه ما ننساوش لو دائما، وخلينا نكون واضحين ودقيقين، أن الجمهورية التونسية بعد 2021 اختارت ربما حاجة ما تشبهش للمجال الحصري الأوروبي المطلق اليد، بمعنى بدأت تحل على أسواق جديدة، والأسواق الجديدة هذه تقلق برشا أوروبا اللي هي مجروحة أصلا في نفوذها الدولي ونفوذها الاقتصادي العالمي، بحكم حتى تناخذها الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعندها أفريقيا وعندها ديشان اللي تعتبرهم تقريبا حاجة حصرية.
2: فأنت
1: جيت تقول لي في نفس البيان هو هذاك عندها ملاحظات، والملاحظات راه تنجم تسمعها من هنا من برا إلى غير ذلك، هي ما فاتتش الملاحظة. والحاجة الباقية في البيان أنه حافظ دائما على بعد التعاون
2: الاقتصادي
1: مع تونس، مع الدعوة إلى إعادة ظروف التعددية، بمعنى فيما يفهم منه أني فرنسا أنه الاتحاد الأوروبي ديما نقول فرنسا ديما الأوروبا نقرأ فيها فرنسا الاتحاد الأوروبي يرى مصالحها السياسية من خلال منظومات أو أحزاب تقليدية سياسية كانت تعاونت معه وأكثر طواعية ليه، وبالتالي تتعامل مع تونس بحذر. يعني من الجم زادة أنا نعطل مصالحي الاستراتيجية من أجل معارضة سياسية، وهذا واضح في البيان، بمعنى أني كل شيء متواصل مع ملاحظة، ومن الجمش أيضا نكون راضي أو أنظر بعين الرضا للتحولات اللي قاعدة تصير الاقتصادية في العالم، والنفوذ الصين والنفوذ روسيا، واللي فتح برشا دول وطنية أسواقها على مجالات أخرى حيوية مع تكيم الفريكس وكيما غيره. فهي تحاول اليوم هذه كسياسة وضع اليد اللي في بعض الأحيان تفوت في الجملة، تفهم بشويه نوستالجيا تاعك الهيمنه اللي لازمها تتنحى.
2: واضح، وحكيوا على سفارة معناتها دخلوا في القضايا. سيني جي كيفاش تفهم؟ اعطينا زوز بيانات مختلفه نوعا ما.
0: مختلفه صحيح لكن ماهيش متناقضه، لانه كل مجال
2: يعني متناقضه بين ظفرين، نقدوا القضاء في بيان وطلبوا تعاون القضاء في بيان اخر. انا راهت نجي نقول لك يا سيناجي انت راك ما تحبش تسلفني فلوس، ومن بعد نقول لك بلي سلفني 100,000. اي معناتها
0: البرلمان الاوروبي او المفوضيه الساميه الاوروبيه لحقوق الانسان وقت اللي يجيو خرجوا بيان ما يطلبوش هل فما اتفاقات شراكه اقتصاديه وقداش يبلغ حجم المبادلات.
2: مسألة
0: تعنيهم، وثم اتفاقات الشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي كاتحاد وشركائه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومن بينها تونس. يعني تونس تعتبر تقريبا من أولى الدول العربية والإفريقية والمغاربية اللي انخرطت في اتفاق الشراكة، يعني في الفضاء الفضاء الشنغاني الفضاء الأوروبي عام 95، وأصبحت تحولت إلى شريك تجاري، ثم خذت مرتبة الشريك المتميز. مادام أنت دخلت في شراكة مع الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد ملزم بمراقبة ومتابعة الوضع السياسي ووضع حقوق الإنسان في بلدك، نحكي على تونس، وبالمثل طبعا في الجزائر، في المغرب، في الدول اللي عندها علاقة بالفضاء الأوروبي. البيان اللي خرج على الاتحاد الأوروبي اللي دعا فيه تونس لتهيئة ظروف التعددية وتمكين الأصوات المستقلة،
1: إعادة الظروف رأي ناجي تقرأ إعادة شيء إعادة بمعنى وكأنه فما انحياز لجو معين، جو سياسي معين.
0: قراءتك أنت يا خليل. هو من صميم دوره، من صميم دور الاتحاد الأوروبي، ومن صميم دور المفوضية السامية الأوروبية لحقوق الإنسان، أنا باش تخرج بيان إما بالإدانة تدين فيه خرق قوانين أو تعسف في تطبيق القانون، أو تصدر بيانات تطالب فيه بتصحيح الوضعية في مجال حقوق الإنسان، في المجال السياسي، احترام الدساتير، احترام القوانين، وخاصة في مجال حرية التعبير والحريات الفردية والحريات العامة، وكذلك بالنسبة للمؤسسات السجنية. صدرت العديد من البيانات قبل اللي تحدثت على السجون التونسية، تحدثت على القضاء، على ما سمته هي بالقضايا، قضايا الرأي العام، القضايا المهمة، ومنها قضايا التآمر 1 و2، و البيان بين الاتحاد الأوروبي اصدر بعد القرار اللي أصدرته محكمة التعقيب بالرفض أصلا بالنسبة لقضية التأمر واحد. كان منتظر البيان، ما كانش حاجة غريبة أو مفاجأة، كان منتظر، وذاك في صميم دوره. المبادرة الأوروبية اللي عملت عليها المفوضية الأوروبية لإطلاق مفاوضات فيما يتعلق بتعزيز الشراكة والتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة هي خطوة امتداد لخطوات
2: هي ما سينيجي معناتها اللي حابين نقوله انه نقدها للقضاء ما منعش تعاونها مع القضاء،
0: هذا لا ينفي ذلك.
2: اي يعني ما كان ينجم يكون نقد يبلوكي وتعاون،
1: ما ينجمش يضحي بمصالحه الاستراتيجيه على خاطر
0: بقدر ما صدرت بيانات، وصدرت بيانات اكثر حده من البيان هذا. وتذكروا حتى فما ممثلين للمفوضيه الساميه لحقوق الانسان سواء الاتحاد الاوروبي او حتى الامم المتحده، وفيهم حتى اللي جاوا لتونس، وفيهم حتى اللي جاوا لتونس بدون دعوه، وتم حتى معناها ارجاعهم، تم منحهم بيرسونا نون غراتا. وصدرت بيانات بلهجه حاده جدا. مع ذلك المعاملات التجاريه والاقتصاديه لم تتوقف،
2: وتونس معناتها من النقاط اللي تونس في السنوات الاخيره واللي ترفض البيانات هذه، واحيانا ترجع عليها واحيانا نطفيها
1: دون ما يمس ذلك بعلاقاتها الاقتصاديه.
2: شفنا برشا مرات تم استدعاء وزراء سفراء قالوا لهم نرفضوا البيان وما عندكمش الحق تدخلوا. في الاخر هذا قضاء تونسي، مشكله داخليه، ارفض انت هبط بيان، ما تهبطش ارفض تدخل. يعني المواطن التونسي يقول هذه من المواقف اللي نحبها، انت كدولة فض مشاكلك والقضاء نتاعك ساعة انت كما فيه العنصرية وفيه فلسطين وفيه كذا. معناتها ما عادش الدول الأوروبية والأمريكا تكون قدوة في القضاء، لأنه رينا برشا خور وبرشا تجاوزات من القضاء.
0: عمرها ما كانت قدوة الاتحاد الأوروبي، عمره ما كان قدوة سواء في معنى حتى خاصة في مستوى هيكله المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على خاطر ثم قاعد يمشي بقاعدة الكيل بمكيالين.
2: واضح.
0: وقت اللي يتعلق الأمر بتقتيل الآلاف والعشرات الآلاف في غزة، الاتحاد الأوروبي ولازم الصمت، لأنه مؤيد ومساند وشريك للكيان الصهيوني إسرائيل. وقت اللي صارت مؤخرا محاولة الانقلاب في النيجر واللي مورطة فيها فرنسا، وهذا كان معناها بإعلان رسمي من رئاسة الجمهورية في النيجر، وقالت وخرج النطق الرسمي وقال أن فرنسا كانت مورطة وراء محاولة الانقلاب. شو اللي صار؟ هل أصدر الاتحاد الأوروبي بيان في هذا؟
2: لا.
0: هل أدان فرنسا؟
2: لا.
0: وقت اللي شفنا المعاملات اللا إنسانية للمهاجرين في بعض الدول الأوروبية، في فرنسا وفي إيطاليا وفي بعض الدول الأوروبية، شو كان يعمل الاتحاد الأوروبي؟
2: يتوا علش يتناقشوا حكينا سينيج، يتناقشوا بشي نحيو الخمار اللي لابسه خمار ينحيوه له في فرنسا. توا النقاش وكي باش يحكم اليمين المتطرف باش ينحي
0: اول قرار بدا في النمسا يا نوفل.
2: اي فوالا،
0: صدر قرار رسمي بمنع الحجاب في الفضاءات التعليميه. دونك ما يعني ما احنا ماليش في حاجه باش نحكيوا على هل خليني نقول السكيزوفرينيا الدبلوماسيه والسياسيه للاتحاد
2: في فلسطين بالدرب والانحياز ولا واضح، وما عادش نقدروهم احنا كما قبل بصراحة. معناتها
0: طبعا يا نوفل
2: كما قال خليل بيانات روتينية هاي.
0: يكفي أنك تتبع جلسات مجلس الأمن، وقت اللي في كل مرة تعرض روسيا أو الصين مبادرة لإدانة الكيان الإسرائيلي الصهيوني،
2: الفيتو يطلع.
0: شكون اللي طلع أول دولة تطلع الفيتو؟ صحيح الولايات المتحدة الأمريكية، ثم يتبعوها بقية الدول الأوروبية، دول البرلمان، دول الاتحاد الأوروبي. وقت اللي يتعلق الأمر بقرارات لإدانة اعتداءات على بعض الدول، الدول الاتحاد الأوروبي تنظر إلى مصلحتها أولا، ثم لأنه فما حساب، ثم حسابات سياسية
2: واضح.
0: هذا لا يمنع أنه الاتحاد الأوروبي باقي على شركاء وتجاريين وخاصة في المجال هذا نوفل. رأوا فما اتفاقيات قضائية بين تونس والعديد من الدول الأوروبية في تسليم المجرمين في خاصة
1: في المعلومات
0: طبعا في المجال مكافحة الإرهاب وفي مكافحة المخدرات.
2: بقالنا درجة نحكيه على نهد
4: صحيح نحكيه على تصريح وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شاود اللي تحدث على توجه لإحداث 1200 شركة أهلية جديدة في مختلف جهات البلاد وحكي على المنصة اللي حضرتها وزارته في الموضوع هذا.
5: الشركات الأهلية الحقيقة اليوم بعد التنقيح الأخير للمرسوم ثم نوايا أحداث عديدة ومتعددة. الأرقام الأولية تقول أن ثم 1200 نوايا أحداث شركات أهلية. اليوم أحدثنا منصة خاصة بالشركات الأهلية على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني هي في مراحل النهائية للتطوير النهائي. باقيين نستقبلوا باقيين نعدلوا على مستوى مسار الأحداث حتى باش ما تكونناش تبعات بعد. التأثير بدينا نلمسوا فيه الحقيقة. بدينا نلمسوا فيه أرقام ما نجمش نعطيها توا. أما تأثير الشركات الأهلية الهدف في السعارة ومش كان الغاية طبعا حد أحداث مواطن شغل قارة لكن كذلك الانتماء والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. اليوم رأى واحد الأهداف الشركات الأهلية هي أن الناس معناها تستثمر في الأماكن هي موجودة وأكيد هذا باش ينعكس على مواطن شغل.
2: واضح في 4 دقائق باش نحكي ما فماش أرقام للأسف باش نحاول نعطي بعض الأرقام التقريبية لأنه ليس هناك أرقام. دونك شركات الأهلية 2022 تم تسجيل 791 مبادرة تمويل 75 شركة لآخر مارس 26 قاعد ناخو من أخبار. آخر رقم رسمي حول الشركات دخلت نشاط الفعلي 60 شركة. الدولة خصت 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية بين 23 و26 ولكن لا توجد إلى حد الآن حصيلة رسمية تحدد قداش من 595 مليون دينار تم أعطاها ولا ما أعطاوهاش. دونك فما مبادرات 791 شركات الممولة 75 واللي بدأت النشاط حسب آخر تصريح 60. دونك وزير التشغيل قد يكون عنده أرقام جديدة ولكن هذه آخر أرقام هبط في الأعلى.
1: هو وزير التشغيل أعطانا رقم مؤمل اللي هو 1200 لكن بطبيعة كلامك صحيح قبل ما نشوف الرقم المؤمل نشوف روحي بعد تقريب 4 سنين من أول مرسوم تعمل المرسوم عدد 15 لسنة 22 وقت تقول لي اللي في الدورة الاقتصادية فعليا موجودين الآن في الدولة الاقتصادية 60 يخدموا وينجوا فإنه يبدو أن هذه الحصيلة ما بلغتش المأمول فيما قال وزير التكوين المهني وهذا هو الصحيح أن هي مبادرة موجهة لشنو للتنمية الجهوية والتنمية المناطق الترابية بمعنى أن الفكرة كاملة تعملت باش نضربوا التفاوت الجهوي وباش نعملوا المبادرة الجماعية باش كل شاب وكل إنسان بعد يقعد في البلاصة متاعه هو ويتطور ويثمن ثرواتها هي سواء كانت فلاحية أو صناعية أو زراعية وغيره باش يخلق بها الثروة وباش ينقص الطلب على سوق الشغل التقليدية اللي هي القطاع العام والقطاع الخاص. هذا اليوم وصلنا له ولا ما وصلنالوش؟ عندنا منظومة قانونية تعدلت زادة في 2025 بالمرسوم عدد 3 وتسهلت فيها الإجراءات ومنحت شركات الأهلية أولوية حتى اكتراء الضيعات الفلاحية اللي كانت تمشي في بعض الأحيان رؤوس أموال وغيره. بعد هذا الكل الانطلاق الاقتصادي الفعلي ما زلنا ما لقيناهوش على الأرض. هل يرجع هذا لصعوبات تطبيقية؟ هل يرجع هذا لصعوبات تمويلية؟ هل يرجع هذا لقلة الأفكار وربما ما خلقناش أفكار كبيرة تخلي الناس ترغب في النشاط هذا؟ هذا هو السؤال اللي تطرح. لكن المنظومة من حيث معناها عمقها القيمي والاجتماعي واضحة وباهية وما ما فيها حتى مشكلة
2: ولكن لم تطبق كما لازم. سينجي
0: شوف وقت اللي تم إطلاق المبادرة دي وقتها كان السؤال مطروح الناس كل تسأل يعني هل الشكل هذا الشكل الاقتصادي المونتاج هذا جديد هل يختلف عما هو موجود ولا لا؟ به جاءت الإجابة من بعد من خلال النصوص ومن خلال بعض الأحكام اللي جاءت في قانون المالية وفي بعض الأوامر أنه هالشكل هذا بيكون شكل مبسط يعني شكل تخلص من البيروقراطية الإدارية المقيتة ومكل الشروط البنكية المجحفة من خلال الخطوط التمويل اللي أحدثتها الدولة في مستوى البنك التونسي للتضامن وكذلك وحتى مؤخرا في مستوى البنوك حتى في قروض وتمويلات الشرف
2: حتى نخلطوا الشرف احنا
0: لا, لا, لا لا فيها الشركات
1: لا لا
0: نحكي لك
1: خاصا الشرف مزيان
2: هو يظهر لي البيجي اللي تحط 95 مليون دولة خذوها الكل
0: يعني الشركات الأهلية أصبحت يعني مش مجرد حديث في مستوى وسائل الإعلام أو في الخطاب السياسي، أصبحت واقع. والشركات تبعثت وفيها وقاعدة تخدم في برشا مجالات. تبقى السؤال اليوم أو الأسرة اللي يجب تجاوب عليها اليوم السلطة على الأقل باش الناس تعرف، هل الفيزابيليتي متاع المبادرة هذه أولا ساعة، هل ساهمت الشركات الأهلية ذي في الحد من البطالة ولا لا، وبكم ساهمت؟
2: هل كانت
1: بالرقم اللي ذكرناه في المجال، بالرقم اللي ذكرناه في بتاع المشهد الفعلي مازال،
0: هل ساهمت؟ خاطر كل كيان اقتصادي جديد تبعثه في النسيج الاقتصادي لازم بالضرورة يستوعبوا الجسم الاقتصادي ككل، ثم يساهم في تحقيق الثروة ويساهم في النمو الاقتصادي. هنا السؤال، هل ساهمت أو بدأت الشركات الأهلية هذه تساهم في النمو الاقتصادي وفي خلق الثروة ولا لا؟ هذا الجواب شكون
1: نقول
2: إلى الرقم اللي خذيناه حسب الأخبار، من 60 ل 1200
1: يعني في تور النشاط الفعلي تقصد أنت، ثم ممكن اللي متأسسين وما
2: دخلوش 75 تأسوا بدأوا منهم 60 حسب ما سمعنا.
0: كشكل أو كنمط اقتصادي مهم أنك،
2: ولكن حكيت على الروتين احنا نحكيه على قرارات مش نواب صادق عليها، والبيجي محطوط وما تنفذش، أصحاب الشهائد اللي طالت بطالتهم البيجي محطوط وما نواب صادق عليه وهبط فريد رسمي وحتى حد مخذي حتى
0: عندك فكرة ولا لا على الامتيازات الكبيرة والمهمة اللي تتحصل عليها الشركات الأهلية؟
1: عفاء ضريبي بعشر سنين،
0: عفاء ضريبي عشر سنين، أي وحتى القروض اللي يحصلوا عليها سواء من بنك تونسي للتضامن ولا من البنوك
1: في ميزات تفاضلية
0: ميسرة جدا ومدة إمهال خلص في عقلك.
2: المهم بقي كما قلت نيجي
0: مع هذا معناها يلزمها اليوم الشركات الأهلية، إذا معنا خطر سيء معنا الدولة ببنوكها بمؤسساتها انجاجي في الموضوع هذا، دونك يلزم النتائج تخرج.
2: واضح، والسيد وزير التشغيل حق وعطانا الأرقام كما عطانا للف ومئتين. يلا خاولة تقدم الأخبار، شكرا سينيجي، شكرا سي، خلينا نرجع لكم في الجزء الثانية.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
6: يا ماما كنت رامح ليه قسمي جديد، كل شيء تبدل فيه أطويل وبيرو سيدتي من بيتنا تولي هكا.
7: يا ماما في بالك هذا كل مستطيف هامل
8: توا فهمت عليش نوحت وفرحانين.
9: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبانوي مع كوليكسيون سوتيفاب موبل لبيوت الصغار، ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
10: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الأثري، وذلك يوم 11 سبتمبر.
11: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
10: أسعار خاصة ابتداء من 55 دينار متوفرة حصريا عبر الموقع الإلكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح إلى غاية يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقية. بمساهمة اتصالات تونس، جولدن كارتاج، ايجيبتير، سات جورو، قناة التسعة ومازيك كفم.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الفلاحة توصي كافة الفلاحين والبحارة بتوخي أقصى درجات الحيتة والحذر والالتزام بالتوصيات والتدابير الوقائية بناء على نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تنبه إلى أن الأحوال الجوية ستشهد بعد ظهر اليوم أمطارا غزيرة بمناطق الشمال ثم تشمل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. والوزارة تدعو إلى إيواء الماشية داخل الإسطبلات والأماكن المغطاة والآمنة والابتعاد بها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة وتثبيت البيوت المكيفة وحماية المعدات والآلات الفلاحية وحماية الأعلاف والمحاصيل المجمعة ونقلها إلى أماكن جافة ومحمية من تسرب مياه الأمطار. كما توصي وزارة الفلاحة البحارة بعدم المجازفة بالإبحار خلال فترة التقلبات الجوية بسبب شدة الرياح واضطراب البحر وبإحكام شد المراكب والسفن بالموانئ وتأمين المعدات البحرية لمنع اصطدامها. الكاتب العام للجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عبد العزيز بن عيسى يقول لمبعوثتنا هاني سلطاني إن الموسم السياحي شهد ديناميكية كبيرة رغم الأوضاع العالمية بالنظر إلى نسبة الحجوزات خاصة بجربة وسوسة والحمامات. وفيما يتعلق بما تبقى من الموسم السياحي خلال فترتي الخريف والشتاء المتحدث يقول إن هناك مؤشرات إيجابية لنسب الحجوزات خاصة من بلدان أوروبا الشرقية.
1: التقييم نتاع الموسم السياحي 2026 نجم نقولوا ليشد ديناميكيه باهيه من طرف وكالة الاسفار التونسيه مالغري الظرف العالمي اللي صعيب التو دوكيباسيون في اغلب الوجهات السياحيه مثلا جربه الحمامات سوسه بلغت مستويات الحق مقبوله بوندون لا بيريود دو بوينت اللي نحسوا فيه توا فما ديناميكيه دي سينيو تري بروميتور سورتو على كلك مارشي تلك نوتامون le marché des pays de l'Est, il y a un match de saisonnalité. Ils ont mis en place tout au long de l'année. Surtout les Tunis, بلادنا فيها مخزون كبير مخزون تمشي للكوت نتاعنا عندنا البحر عندنا الجزيرات عندنا تمشي للويست عندنا المونتاني عندنا ثقافة عندنا تاريخ عندنا الكوتوريزم عندنا التوريزم في السود اللي تبدأ من الأكتوبر حتى ديسمبر جانفي السود ديستيناسيون ويزمنا نستغلوها ويزمنا نزيد ونخدموا فيها اللي سنة في 25 ماي 2027 ثم الذكرى نتاع الخمسينية تاع ستار وورز بيان سور سوقوهم ساشون مازمناش نساو اللي 27 راهي تونس حسن السياحة العربية.
0: في الشأن الدولي الحكومة البريطانية تعلن عن عقوبات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في القرى الفلسطينية الواقعة ضمن الأراضي المحتلة مما عزز مخاوف بعض الدول الغربية من أن تقوض هذه الاعتداءات المسار نحو حل الدولتين. ممثلو ادعاء في ألمانيا يقولون إن شرطة البلاد اعتقلت اليوم رجلاً يبلغ من العمر 48 عاماً يشتبه في تنفيذه سلسلة من الهجمات التخريبية على شبكة الكهرباء. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديماك. الأولى في تونس.

0: وان او فلور تاني.
1: يلا ما زلنا معكم نمشي وفاصل صغير وبعد نرجع المشهكة.
0: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
2: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
2: أخذني معك بالجو الحلو.
3: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بواسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك اف ام.
1: مرحبا مرحبا مساجاتكم قاعده تجينا على الواتساب 23 513 ألف. شكرا تبع فينا على لايف الفيسبوك لايف اليوتيوب والاونتين. نمشي والمش هكا
4: مش هكا.
1: سلاح جا حدانا. مرحبا سلاح.
5: مرحبا بك انا وفي المرحبا بالكيب الكل. ننسى المساعد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين سيرتو شعب اليوتيوب العظيم. ساعات نقرا كومنتات ما تقوم تعرفوا على بعضهم ما يتفرجوش في ديما جوست يتعرفوا على بعضهم.
1: هذوكم القهاوي نتاع قبل. مرحبا جهنم.
6: مرحبا هلا وسهلا. مرحبا بالكيب الكل ومرحبا المستمعين وخاصه نحب نسلم على اولياء اللي حضروا في العوده المدرسيه نتاعهم.
1: اي ربي يعينهم ويعطيهم الصحه
5: ويخف عليهم الفونيتيك
6: سكول 200 في 300 في 500 تحسب طوم
5: سم جواريت ما عادش ما بارك الله.
1: مرحبا بك.
5: لا فالمجاوش قدروا متأثر رو وذيك عليش.
1: لا أنا سيكت خد جيمش تبدأ في فقرتها. مرحبا بك.
6: في بيدي مش تعال تسلم على ناهد مرة أخرى.
5: لا تسلم عليه مرة برك.
1: مرة برك فلا يلا زيهنا.
6: دونك موضوعنا اليوم كما تعرفوا العودة المدرسية. زيدا نحكيه على شهر سبتمبر العودة لنظام الحصتين. دونك التونسي ما عادش عنده برشا وقت في نهاره. الموضوع يهزنا ديريكتومون الكوجينة التونسي. نحكيه على الماكلة متاعنا على الغذاء متاعنا. هل مازلنا نجم نقولوا عليه صحي وآمن وإلا فما معطيات تبدلت ولازم نراجعوا عاداتنا الغذائية ونحاولوا نرجع شوية للعادات القديمة. شنو أكلت اليوم؟ هذا سؤال نجم نبدأ به. وخليني نبدأ من عنا مثلا صليح كيفاش بديت نهارك؟
5: بديت نهاري بقهوة في قبلي وخذيت ياغورت تشرب سمي الماركة علي بيان سور وخذيت كيك. هاي خذيت واحدة كيك. هذا هو نهاري معناه.
6: نهد عنده قهوة نعرفه اللي تستنيه الصباح قبل ما يخرج من داره في الكافيتيريا المقابلة قلنا عليها الناس الكل.
7: هي هو وانتي تحكي مش تحكي بعد حتى على الحاجات اللي زومبلاج متاع الماكلة متاعنا وكل شيء. من الحاجات مثلا اللي مستحيل نعملها القهوة في قبلي. قهوة ديما في بلر ما نعرفش خاطر ما عنديش ثقة في كالومبلاج القبلي ذيك مثلا.
1: دونك نهد اللي هو في أنادرة مش عب التونسي أنا نشرب قهوة ونهز قهوة في قبلي.
7: ايه ديما عندي كاس بلار
5: وتحين يشرب شرها في كاس ومبعد صبه في قبلي.
6: نعمل هنا ساعة
5: مش يوفق بين الناس.
6: ما نعرفش إذا حاجة صحيحة ولا غلطة لين ولينا نحكيه على نهارنا اللي يبدأ ويوفى في مواد غذائية معلبة أو محفوظة في الكرزونة في البلاستيك في الكويغت. هذم كلهم حاجات صحية وإمنة وإلا لي نحكيه على ثقافة الماكلة الحاضرة اللي دخلت قوة
1: قهوة قبلي تبدأ معي في الحصة
7: أو نوفري واري فيها
5: نين يتبغ القبلي بالقهوة
1: ولا دونك إمنة ولا لي أهم حاجة
6: إمنة صحية صحيحة. نعرف انه ما عادش عندنا وقت. نعرف انه البو لم ثلث نهارهم تقريبا يمشي بين خدمة التزامات وتوصيل الماكلة ولات حاجة مش ضرورية برشا يظهر لي معناها ما عادش نحكيه على طاولة تتلم عليها العائلة الكل ولينا تاكل حاجة بالواقفة ساندويتش في ديك تستنى في
7: الترانسبور
6: وتسكت في الجوع ولا باش تعمل بوز في الخدمة. دونك قد ما هكا تشد بها قلبك حتى من بعد ولكن حتى من بعد زيدة ينجم يكون ساندويتش ملفوف ينجم يكون بلا امبورتي تروح بيه للدار. دونك نحكيه على ماكلة تبدا من قهوه الصباح في قبلي تمشي للكعبه الكرواسون فك البابيي هذيك ما نعرفوش امن ولا لا. كل حياتنا تقريبا ولات بين فاست فود بين ماكله معلبه وحتى زيده واحنا قادمين على عوده مدرسيه البانيه نتاع الصغار اللي نوعا ما نحكيو على مواد حضرناها في الويكاند من المجازا. دونك هذا كيفاش تبدل
1: مش حضرناها شريناها
6: حضرنا الجوتي نتاع الجمعه. دونك عملنا قضيه الويكاند
1: طيبها في الدار حضرتها كي تشري تشريها من ماجازانش
7: تولي ترانسفورمي. وهوني برشا برشا ناس جهين تحذر من لي برودوي ترانسفورمي معناها الحاجات المواد الغذائيه اللي ترانسفورمي
6: بالضبط. او زيد تنجم تاخذ مثلا حاجه حاضره نتاع كيفاش بتعمل تاخذ البريباراسيون حاضره نتاع الكيك ولا
7: البيتزا او كيك او شنو.
6: دونك قعدنا في الحاضر وقعدنا في العلب من المعلب نحكي على الماكله المغلفه ماكله في الكويغت فما شكون يسميها ماكله في البلاستيك ولا الالومنيوم هذا صحي امن او غير امن او فيه مخاطر. خلينا نزيدو نفهم الموضوع اكثر معنا دكتور زبير الشاطر مرحبا بك.
4: مرحبا جيهان مرحبا بك.
6: دونك بما انه نحكيو على الماكلة الحاضرة نحكيو على استغلال واستعمال كبير للبلاستيك نحكيو على مواد مختلفة بين القضية لانه نحكيو على المجمد مثلا لحوم دجاج وغيره نحكيو على يوغورت وغيره نحكيو على الكيك نحكيو على الماكلة الحاضرة من الغستوران يتروح بها زيدا معلبة لدارك فتغليف الأغذية هذا صحي آمن ولا لا؟
4: اي موضوع هذا كبير ياسر ديجا مش في تونس احنا بدينا نحكيو فيه من قبل ملي تطورت الاندستري اغرونيمونتير ولات العباد تاكل في حاجات معلبه وفما كما قلت انت في برشا حكايات في الحكايه فما الحاجات اللي ريسك نتاعهم ثابت علميا وفما الحاجات اللي مازالوا في طور البحث والغشيخ بروبابل معناها ريسك نتاعهم وفما حاجات اللي تدور في الريزو سوسيو والافيرماسيون اللي ماهمش ثابتين وحكايات تنجم تهم العباد الكل مي مش ثابتة. احنا كيما قلت لك ما عندناش القابليه باش احنا نعملوا ريسيرش فما الانستانس الكبار في العالم الكل فما الكوميسيون الاوروبيه مثلا فيها الاف سي ا فما الاو ام اس وفما ديزيتود تعملت من قبل على المخاطر والحاجات اللي تنجم تخلق في التسكية بلاستيك والمكلة المعلبة.
6: تعرفوا أنه دكتور المكلة المعلبة في الأساس أنه التغليف هو اللي حفظ الأغذية مثلا من التلف وغيره ولكن هل يشكل زيد أخطر هل فما ريسك مثبت حسب البحوث اللي صارت قلت مش في تونس أما البرة عملوا دراسات.
1: مرحبا دكتور هو فما أخطر حتى على طبيعة رأوا 90% من البلدان اللي عملوا فيها دراسة في البحر وفي غيره وغيره
4: اي صحيح يحكيوا على هنا اثر العبد بيدو حتى على الانفيرونمون فما دي بلاستيك مثلا يقعدوا 100 سنين باش يتفتفتوا ويتنحى اما اللي ثابت علميا فما تروا برودوي اللي ثابت اللي يقلقوا البدن الكونتاكت نتاعهم مع الماكله نتاعنا يتسربوا في الماكله وكي يتسربوا في الماكله عندهم اثر على صحتنا خاصة perturbateurs endocriniens الحاجات اللي تمس السيستم endocrinien بتاعنا بتاع الهرمونات في البدن وبتاع معناها توسكي immunité في بدننا وتأثر عليهم فما البيسفينول A ديجا من 2025 نحاو في الروب ما عادش نجم يسمع به خاطر confirmé اللي هو perturbateurs endocriniens ومش بروفي اللي هو يعمل كونسير من اي نوع مي ديجا برودوي ما عادش يعملوه في لي زامباداج.
6: هذا ممنوع في اوروبا ممنوع في تونس ولا ليه؟
4: النورمال ما احنا ديما نتقيدوا بالضوابط اللي موجوده في اوروبا عاده ديما نتبعوا شلون علاش كيما قلت خاطر ما عندناش الامكانيه باش نعملوا لي زيتود كيما يعملوهم معناها لي نورم باش نتبعهم اوتوماتيكمون كيما يعملوا فيها دونك فعلى ذيك تو تلقى مثلا البي بي افري في لي زومبالاج تلقاهم كيما الحاجات بي بي افري معناها ما فيهش البيسفينول ا وفما دي برودوي اخرين كيما الفتالات زيدا كيف بروفي اللي نجم يعملوا دي بيرتيباتور اندوكرينيا ممنوعين زيدا وفما دي برودوي اللي ديما نسمع عليهم كيما مثلا في لي اكستنسي الحاجات اللي نطيبوا فيهم البي اف اس اللي هما كنا نحكيوا عليهم بروفي اللي ينجموا يضروا صحة العبد هذوما حاجات عملت عليهم دي زيتود وأكيد معناها اللي نجموا يأثروا علينا أما وقتاش يأثروا علينا أثروا إذا مربوط بالسخانة متاع البرودوي فيهم ولا في الامبلاج مثلا حتى في قبلي مثلا متاع قهوة مش كما أنت تشرب قهوتك في القبلي تقلبها فيسا كما تخليها نص النهار وهي سخونة وفي القبلي هذيك خاطر القبلي هو بيدو من البابي روسيكلي والروسيكلاج متاع البابي مش كان ورق معناها سيلولوز كاو فما دي برودوي باش يلصقوا الورق فما برشا دي برودوي
7: ريزيدوز انت دكتور
4: ريزيدو برشا اللي هما بيدهم مع الوقت مع السخانه ينجموا يدخلوا في وسط الحاجه اللي باش نشربوها
6: يعني الغليف هذايا مهما كان بلاستيك ولا كارتون ولا غيره ينجم يوصل للماكله
4: ينجم يتعدى الماكله كيما قلت لك اذا احنا نعرفوا الحكايه كيفاش تصير نجم اونيفيت خاطر هكا ولا هكا احنا في وضعيه اللي تطور ما نجموش مثلا حتى في قهوه كل شيء باش يعمل بالبلار ويغسل ما عادش ياخذته هذاك علاش ولاد قوبليه اما انت قوبليه كيفاش باش تستعمله هذاك اللي حادث كل شيء
1: هو
4: ما كيتوش في ثقافتك
1: جوستومون دكتور زبير شاطر نحب نسالك اللي نلاحظوا انه في تونس ما عندناش الوعي مثلا باش نعطيك زوز امثله الدبابز والساشيات الدبابز في الاوروب بدلوا شوية في البلاستيك ثم عملوا الحكاية متاع ترجيع البلاستيك رانا وصلنا في ألمانيا 97% من البيبس بلاستيك يرجعوهم وياخذوا مبلغ صغير
7: خاطر يعملوا تري سيلكتيف
1: اي الساشيات بيان سور كانت الساشيات تباع ب 30 مليم قالوا لنا راهي ولات صديقه للبيئه ولا يبيعوا فيها ب 300 ولكن لا شيء يدل انها صديقه للبيئه معناتها ما حسيناها سبب يزيدوا في يعني ما نحسش فما وعي تونسي وقوانين صارمه مثلا وترجيع باب صغير بالخطر اللي شكله البلاستيك معناتها كي نشوف ولدك صباح غوتي في ساشي الدنيا في ساشي بلاستيك بسكوي معناتها الخطر ما نش واعين به كوم الفو كيما نشوف الدول الاوروبيه متقدمه
4: صحيح احنا وقت اللي يوصل الوعي بيدنا مثلا باش تشري انت دبوزة ماء لولدك مثلا وتشوف الدات وقتاش تصنعت وتعرف اللي انت في كونتاكت مع الماء معك الدبوس اكثر ما يطول كونتاكت اكثر ما الحاجات اللي في البلاستيك نجم تعدى الماء خاصه اذا تكون معرضه للشمس إذا مثلا أنت خذيت عندها جمعة دبوزة مش الريسك متاعك على صحتك كما دبوزة تعملت في ماء اللي فات
6: لازم تكون تحطت في الشمس أو
4: تنقلت حتى بلا دونك إذا احنا نوصل بالوعي ذاك في المصنعين بيدهم وفي التجار وفي المستهلك حاجة مثلا تلقاها في ماء ديكلاري عليها شنية دبوزة ماء من ماء وانا باش نشربها تو في سبتمبر المسألة مسألة وعي بالطبيعة مسألة نظام في البلاد وبرش حاجات أخرين من المستهلك هو اللي نجم يحدد كل شيء إذا يولي مثلا الدبوزة ذيك ما يخوهش ولا أمبلاج يشوف وقتاش تعمل ويعرف اللي البردوية ذيك مثلا تاع سخون وتحط في بلاسة ما ينجم يذر وما يخذوش ديجا نجمو هكاك كمواطنين نجمو نحلو برشا من المشكله
1: اما الدوله لازمها تو مثلا منعوا الساشيات في الكوش وناخذ خبزتين ونلقى مرات تبيع ساشي كحله من قدام الكوش نشريها ونحط الخبز ونخرج ثم رجعوا تو الكوش يبيعوا بلاستيك يعني ما فما تسيب نوعا ما معناتها نعملوا قانون شهر شهرين تغرموا به ونرجعوا كالعاده اي
4: ولا اي هو تو شوف سينوفل اللي يلزم نعملوه احنا كمواطنين بعد الدوله بون عندها فاش ليه في حاجات اخرين اما اللي المواطن يلزم يعمل مثلا كنهار اللي يولي يهز يشري الخبز يهز قفته معاه ولا هكا ساشي قماش ويحط الخبز في خلال ساشي ديجا نحلو برشا ملي نجم احنا نحلوه حاجات اخرين بطبيعتها بشد نيتها اما الوعي نتاع المواطن هو اللي يقول لي اهم حاجه نجم نبداو فيه ونجم نعملوه هذاك
6: دكتور فيما يخص اللانش بوكس هذا الموضوع المهم بالنسبة لنا والأولياء زيدا وحتى كان ندخل أكثر شوي في الموضوع هذا نشوفوا أن الروضات مثلا يلزم يستعملوا الأطباق وساعات المغرفة والسكينة والفرشيطة يكونوا كلهم بلاستيك هل كي نلقاه مكتوب هذا بلاستيك صحي وآمن فهل هو بالحق آمن ولا فما مواصفات ما تكون موجودة ولا الأولياء توا وقت اللي حضروا في البانيه واللانش بوكس وغيره كيفاش نختاروا البانيه باش يكون صحي وآمن والنوع البلاستيك هذية على الأقل يمنع تسرب المواد هذية للأغذية اللي باش تحط فيه
4: بالطبيعة كما قلت لك مثلا البلاستيك اللي مصنوع على حسب التركيبة متاعه وعلى حسب زادة المدة اللي تحط فيها مثلا المرأة باش تحضر ماكلة ولادها إذا تحط الماكلة سخونة في البلاستيك ويبدأ فيها برشا ماتير جراس مثلا وأسيد أكثر باش يتعدى من البلاستيك للماكلة متاعنا إذا تحطها باردة وتسخن في وسط مثلا في الروضة ويسخنوا الماكلة مش في البلاستيك بيدو سخنوا في حاجة أخرى وقتها نجمو نحميو رواحنا خاطر هاك ولاك ما تنجمش تعمل معون انت باللار ولا اللي هو لولادك باش يمشيو بيهم ويغسلوه ويحمش براتيك. يجب ان نلقاو حل في البراتيك. في البراتيك لازم حاجه تحط بارده في البانيه نتاع الاولاد في اللانش بوكس نتاعهم, ما تبداش سخونه اولا ونضيفة, ومن بعد في الروضة يجب ينبهوا عليهم اللي يراو نجبدوا الماكلة نسخنوها البرة في صحن باللار ولا اللي هو مش في وسط البلاستيك اللي فيه, خاطر المشكلة هي أنه ينجم يتسرب من البلاستيك ومن الامبلاج مهما كان نوعه. أكلي برودوي اللي حكينا عليهم ينجم يضره يتسربوا للماكلة متاع الصغير. دونك باش هكاك نكونوا براتيك ما نبداوش معناها نخوفوا من غير ما نعطيو الحل.
6: احنا باش ما نخافوش برشا, وانا الجمله اللي كنت بديت بها انه بعدنا شويه على عادتنا الغذائيه التونسي, وكما نعرفوا كل ما البلدان تكون متقدمه اكثر كل ما العائله تكون موجوده في الشارع اكثر من اللي موجوده في الدار. وحتى كي نشوفوا الارقام نلقاو مثلا في امريكا ولا كندا وغيره المواد الغذائيه فائقه المعالجه او المعلبه يستعملوها بنسبه فوق 50%. في الدول الاوروبيه زاد كيف كيف نسبه كبيره, لبنان والاردن معنيش ارقام تهم تونس, ولكن عندنا فكره نعرفوا انه عاداتنا الغذائيه لو كان نرجعوا لها حتى ولو بنسبة بسيطة نجموا نمنعوا روحنا من خطر, ولو أنه ما تمش إثباته 100% فيما يهم العادات الغذائية الجديدة اللي دخلت علينا. فهل فما نصيحة نجموا نقدموها للعائلات اللي تسمع فينا توا؟
4: مثلتنا راه بطبيعتنا احنا بطبيعتنا صحيه برشا, خاطر في الميديتراني عندنا خضره جديده, عندنا الحم, عندنا الحوت, عندنا الدجاج, عندنا كل شيء. جست كيما الامبلاج ما نجموش نهربوا منه. يزمنا كي نعملوا الامبلاج نفهموا اللي الحاجات اللي تبدا سخونه ما تتحطش وهي سخونه في الامبلاج نتاعها, ما يلزمش تقعد مده طويله. كيف كيف الحاجات نستهلكوها مثلا بيبز ماء ولا اللي هو ما يلزمش يكونوا تعديت مده طويله وهم معرضين للشمس والسخانه خاطر تتسرب الامور هذيك, ونكونوا متوازنين معنا ما بين الخطر نفهموه ومثبت علميا اللي فما خطر من البلاستيك ومن الحاجات اللي نعلبوا فيها, مين نحاولوا نبعدوا على الخطر هذيك بالطريقة اللي نتعاملوا معها مع الماكلة ومع الفاسون اللي نعلبوا بها ونستعملوا بها الماتيريو هذوم.
6: شكرا لك دكتور زبير الشاطر, يعطيك الصحة. جوست نختم برقم يرجع ل 2024.
1: شكرا لك دكتور زبير الشاطر, بفضلك يعطيك الصحة. شكرا لك.
6: نعرف انه في اشهر مش في عام ولا عامين الارقام تنجم تكبر بنسبه كبيره برشا. منا باش نرجع بكم ل 2024, نسبه البلاستيك المنزلي فيما يخص النفايات كانت 12.1% من جمله النفايات المنزليه, واللي هو رقم كبير نجم يفسر علاقه التونسي بالمواد البلاستيكيه. وان شاء الله نكونوا كلنا في امان.
1: والله نقول لك هذه نوع من الوعي اللي فيه ورده, معناتها الكل هم واعيين ولكن ما عندناش وقت
7: خاطر ارخص له في الستاره. نحكي هوني على القدره الشرائية متاع
1: ولدي, نعطيه بلاستيك نخاف نعطيه بلار ونعطيه حاجة معتم بالحق ورطة ولا كعبة كيك معتم ما فهميش ما عنيش شوى كبير في تونس للأسف. بلي باش نقرأ شوية ميساجات قبل ما نمشي غناء. عواطف قالت لك برافو ناهد القهوة انا ما انت نحبها في بلار كيفك انتي. انا هنا في لوزان. وين؟
7: لوزان.
6: لوزان
1: نسكن في لوزان تو ناكل بولار تو نقرش بولار. انا نقرا متعاطف معك في لوزان. وفما واحد قالنا اول مره نهد يضحك اي
7: أيوة مره ثانيه
1: مره ثانيه. ترى نمشي موسيقى قبل ما نمشي لصلاح ما فيتك شيء.

0: في الوردني.
1: يا مرحبا مرحبا، نمشي والسلاح ما فاتك شيء.
0: ما فاتك شيء.
2: ما فاتك شيء. اليوم باش نحكيوا بتبيع شركات طيران اللي توحل مع واحد من المسافرين الخايبين تنجم انت تكتفوا بسكوتش. هذه صارت في امريكا، تنحكيوا عليها بكثره تفاصيل بعد كيف ما تعرف. احنا في تونس اللي في
1: ريزون بعثت لي نسخايدو فيلم.
2: لا لا مش
1: والله يسخايبو يفدلك.
2: كتفوا بسكوتش هوني نعرفوا بيلوت نورمالمون كي تصير له مش لا يهبط وكهو معنا. مش يكتفوا.
1: لا لا بينك اللي غلب عليهم انتقموا منه.
2: صح يتغلب باش نكمل وباش تكتف معنا. هذيك هي الهدف. نحكيوا على ليفريزون في تونس برشا يتعاملوا بالموتورات، يتعاملوا زاد بالكراهب فما نوعين معين، لكن في امريكا بالطيارات منهم طياره طاحت 45 دونك نحكيوا عليهم بعد تابع شركه امازون. زاد نحكيوا علاش قطاع التجميل هو الوحيد القطاع اللي ما تمسش تقريبا، تمس الماء تمس الضوء وبرشا حاجات تمست الا قطاع التجميل.
3: كملوا التجميل زاد خلينا حاجه نتنفسوا
2: بها. صحيح هذاك هو باش نفسر لك علاش المتنفس هذاك قعد ما تمسش الى يوم الناس هذا. لكن قبل نحكيوا على المناجل، باش نحكيوا على المناجل بطبيعه كيقولوا مناجل نقولوا سويسرا، نحكيوا على مناجل غاليه ماركتها قويه، نحكيوا لهنا معادله بالنسبه لهم هما اكثر من مجرد حاجه تشوف بها الوقت، هي رمز للنجاح للترف مكانه اجتماعيه وحتى للاستثمار، لكن القاعده هذه باش تتبدل وسبب جينيراسيون زد.
4: صناعة الساعات الفاخرة وصلت إلى حدود استراتيجية رفع الأسعار، فالشباب اليوم يملكون أموالا أقل نسبيا، لكن المشكلة الأهم أنهم يفكرون مختلفا، لا يشترون الشعار لمجرد أنه سويسري، بل يبحثون عن الإثارة والاكتشاف والاختلاف، والأرقام تكشف الأزمة بشكل أكثر قسوة. سويسرا صدرت فقط 14.6 مليون ساعة خلال العام الماضي مقابل 25.4 مليون ساعة في 2016، أي انهيار كبير. المصنعون عالجوا المشكلة برفع الأسعار أكثر، فباعوا ساعات أقل لكن بهوامش أعلى، وهذا أنقذ أسماء مثل رولكس وكارتيير، لكنه سحق علامات المنتصف بشكل أكبر. ثم جاءت الصدمة من السوق المستعملة، جيل زد يشتري الساعات القديمة أونلاين، وفي الوقت نفسه الصين واليابان تتقدمان بجودة أفضل وأسعار أكثر إغراء للشباب. حتى خبراء الصناعة يقولونها الآن صراحة.

0: شعار سويس ميد لم يعد كافيا، المعركة لم تعد من يرفع السعر بل من يستطيع إقناع الجيل الجديد.
1: هو معركة وجود هذه نيد زعما
2: نصور في ماركيت كيما هكا، خاطر نفس الإشكال مثلا تطرح مع الديار الكبار متاع الموزة في إيطاليا مثلا. الميدين إيطالي كيما توا كان يحكي التقرير على الميدين سويسرا، نفس الإشكال تطرح على خاطر كبرت برشا المنافسة وليو العادات متاع الجنراسيون زيد مختلفة تماما على العادات متاع أبائهم وعلى الستيروتيب اللي عنده. ما تقول لك هذيك ماركة ما نلعبش معها، ليه ليه توا اليوم تغيرت ونشوفوا فيه زي حتى في أسواق السيارات مثلا.
1: أي وشوف جيهنش عملوا المناجل كي نقصوا زادوا في السوم، نقصت المبيعات زادوا في السوم.
3: هكا يمكن باش يكون مغري اكثر. ما باش نرجع جوست للموضه، عندي رمارك في علاقه بالموضه هذية. في ديار الموضه الكبار في ايطاليا ومع الجينيراسيون زيت، فما البعض منهم اللي خسر اسهم او خسر يمكن جمهور كبير ليهم، خاطر الموضه عندهم جمهور نتاعهم بسبب انهم مثلا يستعملوا جلد حيوان معين. فهوني بالحق من غير ما نسميه، وهما مش موجودين في تونس من غير ما نسميه، خسروا بالحق نسبه كبيره برشا من ارباحهم لانه ما احترموش البيئه.
1: تبدلت المعطيات،
4: تبدلت المعطيات. نفسروا أكثر ما قبل خنسلم على مستمع توبعت لي مساج سماري سليم القناوي، قال لي جابون يا دولة، قلت لهم من عشاق الساعات اليابانية. هذاك علاش
1: دونك الكازيو ذوك مريت قصة نجاحها رهيب.
4: المشكلة هنا إنه الماركات الكبار في المناجل اللي هما مثلا اكزومبل معناها كان يسمعوا فينا نحب نقولهم تهناو اليوم رولكس في باتيك فيليب وكارتي، هذوما خاطر يخدموا على جام معينة، دونك بالنسبة لي هو يبيع ما يهموش قداش يبيع، يهمو بقد معناها العدد، يهمو القيمة اللي يبيع بها. بالنسبة لي استراتيجي نتاعو نبيع أقل أما نبيع أغلى. المشكلة هنا في الماركات اللي تخدم في الوسط أقل شوية، لهنا الجينيراسيون زيد يقول لك أنا مانيش نلوج على الماركة في حد ذاتها، نحب حاجة مختلفة، حاجة بيرسوناليزي، كان يلقى حتى لو كان سوم رخيص ما يهموش، المهم في القطعة بيدها شنو فيها. معناها يقول لك في الآخر بالكل أنا نحب حاجة هكا مزيانة والكل. هذاك علاش يمكن باش الجينيراسيون زيد تنجم فاسيلمون تقضي على بعض الماركات وتخلي بقات الماركات الكبيرة عمرها ما تمس حتى في الكراهة.
1: هي هو مبيعاتها نقصد
4: تنقص ما ديما رابح
2: اي ما حتى الوقت ايش سلاح
4: كم نهار الجمعة جاي يمكننا أنا السنة بتبيع قطع للساعات وقتش نحكيه طبعا على قطاع تجميل قطاع آخر بتبيع برشة حروب برشة تضخم أزمات اقتصادية
1: رو التجميل رو دخلوه في معناتها ولا طفل صغير 6 سنين يعمل في البوم تاعو، معناتها بالحق التجميل دخل في ردوه سلوك يومي
4: والتجميل ولا سلوك يومي. وزاد بعض الشركات منذ سنوات ولا تدخل يقارنوها الحكاية بالسال دو بان، يقول لك أحيانا في اللي كوبل مثلا المرأة والراجل تلقى ثم في السلبان، فما البارتي متاع المرأة تحط حاجات وفما البارتي متاع الراجل، في البارتي متاع المرأة تلقى تبارك الله معناها برشا حاجات، البارتي الراجل تلقى عادي متاع الراجل دون ديفريز ماكس ماكسيمم ماكسيمم.
1: وحتى كي نقتنع ونشري تروا كريم يقعدوا لي نيفزدو
3: يتلوحوا
1: استعملوا نهار لون نهار ثاني بعد مفد.
4: لكن توا الشركات قالت انسيستي انها كيما تصنع للنساء تصنع زيادة للرجال بتكثر من الاستهلاك. نحكي ولهنا في 2026 المبيعات العالمية، نحكي ولهنا الجمال والعناية الشخصية وصل تقريبا 647 مليار دولار هذا حسب اورو مونيتور. نسمع بتبيع اكثر تفاصيل وبعد نرجع ونحكيوا علاش رغم هذه الكل والمشاكل وهرمز والدنيا هذه الكل قطعة تجميل عمره ما تمس.
5: بحسب تقرير لصحيفة The Economist، أولا الأجيال الجديدة دخلت اللعبة مبكرا، جيل ألفا لم يعد ينتظر سن المراهقة، أطفال يطلبون كريمات مكافحة الشيخوخة مدفوعين بثقافة تيك توك وضغط الصورة المثالية. ثانيا الرجال لم يعودوا متفرجين، كاونترات العناية بالبشرة لم تعد حكرا على النساء، الرجال ينفقون أكثر على منتجات تحسين غير مرئي من خافي العيوب إلى جل الحواجب. ثالثا ظاهرة أحمر الشفاه، حين يعجز المستهلك عن شراء الكماليات الكبيرة يلجأ إلى رفاهية صغيرة رخيصة نسبيا لكنها ترفع المعنويات فورا. رابعا العلم يبيع أكثر من الرومانسية، الأسماء الحالمة فقدت طريقها، المسالك يريد راتينول نايسينامايد وتغليفا يشبه الوصفات الطبية لا علب هدايا. وخامسا التجميل يقترب من الطب، أكثر من 20 مليون إجراء تجميلي غير جراحي في عام واحد من البوتوكس إلى التقشير الكيميائي والليزر العلاجي.
1: مش نسألك جهين المرأة الوحيدة هنا، شكون من الرجال هنا المخرج سلاح ناهد نوفل تتوقعوا يستعمل الكريم والحكايات.
3: انتم ثلاثة نتصوركم تستعملوا في منتجات عالية الجودة في علاقة بالشعر ساعة أو الحاج
4: صحيح طب ونأخذك
1: ليه تفصص فيهم علينا
2: أي. والله هذه ديريكت
4: مسيرش مسيرش مسيرش مقبولة منك مقبولة منك
2: حضر نفسك
3: كنت جيت في الثمانينات شنو تعمل شعرك باش يعملك اللوك هذيك
4: بتاعت الإمام نعمل شيء نمشي نعوم ما نغسلوش
1: في الثمانينات كنت فما الكريمة ولا الجيل الوحيد اسمه تريم أشهر جيل هكا كل بماضة للشعر
3: المخرج من جيل الثمانينات
1: غدو عنا حلقة ساعة خاصة بالثمانينات
4: نعمل تريم لهنا في الإذاعة
1: ليه ليه مشهور عن الخراي مشهور عن الخراي إيه ما جاوبت شعربت من السؤال
3: ليه قلت ثلاثة قالك الحقيقة في تونس ظهر لي الأرقام اللي عطاهم قالوا راهو معناها رجال دخلوا بصفة كبيرة دخلوا في المجال هذية وكريمات وكل يمكن فما شكون يجيب لهم كادوات لرجالهم نتصور كلكم نسيكم
1: جيب لكم دي كادو أول ما تعرف على مرتك ولا لا توريها زعما انت تشفي الكريم زعما حين وتشرب مثل واحد
4: كذا بعد عندي ثلاثة من ناشف وانت عندك واحدة بركة هذه مهمة جدا برشا عارفوها
1: اول ما تعرس تعرف اللي ما شفت لدين وحدها والوجه واحد
4: صحيح ايوه ساقين وحدهم مهمة ياسر
1: ساقين
2: ناس مش لك الدرجة سلام
4: لا لا فاهم هو تجاوبك في اليوتيوب لحظة والله
1: فوالا تفضل معناتها الكل غلطنا ما شفت ساقين خسرنا بها وجوهنا كلنا غلطنا الغلطة هذه تفضل
3: لا إذا هذه ناهد غزر على جنب معنى ما يغلطنا الغلطة هذه
1: ناهد قبل ما ياكل ياغورته يقرأ مكوناتها واضح تفضل
4: حق منظم بالنسبة للي ما يعرفش شكونهم جينيراسيون ألفا جينيراسيون ألفا هما اللي مولودين بين 2010 و 2024 هذوما جينيراسيون ألفا يجيو بعد الزاد معناها هذوما
3: بدي وسارع يتحرك في التيك توك
1: صفوان من موريال قال اللي شفناها في حفل هيفا وهبي نخلي انه برشا رجال يستعملوا الكريم تفضل
4: هايلي موريال
1: دون تعليق تفضل
4: دون تعليق نمشيو نحكيو لهنا انه ما عادش فما ترف في الحكايه هذه بالعكس انه نقول برشا منتجات
1: فما شنو
4: ترف معناها ماهوش بذخ انك تشري المنتجات هذيك
1: انت فسرت لي ترف بذخ
4: اي ما فهمتش بذخش معناها
1: فهمت بذخ معناتها واحد يخلص عليك فطور مثلا
4: لا هذاك اسمه
2: حاجه اخرى عنده كلمه اخرى هذاك
3: ما عادش لوكس يمكن ولا حاجه زايده حاجه
4: داخليه ما عادش لوكس كيما مثلا ناخذ اكزومبل
2: تاع رفاهيه
4: قبل مثلا في عهد قديم البارابول كان لوكس ما تاخذ كان عائله معينه تو ولا تحسوا حاجه اوبليغاتوار عند كل عائله انه باش يكون عندها البارابول نفس الشيء بالنسبه للتلفز نفس الشيء بالنسبه للكراهب تو تحسها ولات من الضروريات ما عادش حاجه من الكماليات دونك لهنا نحكيو على سوق عمره ما يتيح خاطر ديما برشا حتى من منتجات التجميل ما عادش الهدف نتاعها تجميلي اما يقول لك العنايه بالبشره باش تلهي بشعرك ماهيش حاجه تجميليه معناها حاجه تنفعك اكثر من انها حاجه فقط من الكماليات نمشيو تو نحكيو على مطار ميامي الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية طائرة شحن تابعة الأمازون كان جاية من سان خوان في بورتوريكو تستعد للهبوط أما في لحظة بركة في بلاصة ما تهبط تعمل التيريساج نورمال هبطت في الباركينج نتاع الكراهب معناها غلط البيلوت برا مو مستانس
3: بالكراهب
1: غلط عليه غلط
2: نسي روحوا بالطيارة يسخب روحوا بالكراهب
4: بالضبط نلقاو فما إصابات كبيرة برشا لكن نسمعوا بالطبيعة شنو تقال على الحادث هذا
6: At this time, we can confirm that we have at least 5 deceased individuals, and we have multiple individuals that were transported to local hospitals with unknown injuries.
4: دونك هنا نحكيو على 5 اشخاص ماتوا 5 اشخاص اصيبوا بينهم 3 في حاله حرجه الطياره هذه كانت تخدم تابعه شركه اير 21 لحساب امازون اير الامازون عندها تقريبا شركه الطيران الخاصه نتاعها اللي تقوم بايصال كل شيء طياره اللي هي تابعه من نوع بوينغ 767 خرج من المدارج ولكن كي وصلت غاديكا هبطت بطريقه غالطه وين دخلت في الباركينج اللي موجودين فيها الكراهب نحكيو لهنا الهيئه الامريكيه المكلفه بالتحقيق في حوادث النقل بداوا يحكيوا لهنا وشاكين في سرعه الطياره في الهبوط نتاعها حاله الطقس الرياح اداء الطائره وزاد الاتصال بين الطيارين وبرج المراقبه تم العثور على زوز الصناديق السوداء اللي هما مهمين برشا بالنسبه للحادث جست نذكروا فما صندوق اسود واحد في الطياره فما زوز واحد يسجل بيانات الرحله الاكثر التكنيك وواحد يسجل الاصوات اللي كانت موجوده قمره القياده نحكيوا لهنا التحقيق مازال متواصل ما فما حتى شيء رسمي ونهائي لكن الحادث كان خطير برشا كيفاش انه طياره توصل تخرج من المدرج بالطريقة هذيك وكيفاش توصل للسيارات وتعمل حادث كبير بالطريقة هذيك
1: غريب غريب خطر زوز مش زوز يسوقوا ما فيقش ما يفيقوش اللي معاه من الفوق ما غريبة جدا
4: فقال ليه يعمل في كريم البشرة وقبل
3: يساق بالحق لكسيدوم عليه ما هوش حاجة عادية
1: سنة قالت عسلامة من مدريد انا في مدريد باش نشوف ماتش الريال والانتر تحية لصلاح هيلا مدريد وان شاء الله مربوحة
4: قال هيلا مدريد
1: من فرنسا مشيت المدريد جديد باش تتفرج.
4: مهم مهم
1: مهم.
4: انا مش نمشي ماتش في رادس نحضر له قبل بجمعتين.
1: صح عليهم.
4: شوف صاحبنا عنده كربه ونطلعوا 16 في الكربه.
1: باش نقول جمله قول لي علاش صح عليهم في مدريد.
4: علاش؟
1: عندهم مي صغير.
4: اي صحيح.
2: أو احنا عندنا شكون في الاستوديو تواجد بدابوزه مي صغيره
4: اسمه ما هو
3: لا دابوزه ديما يعبيو فيها.
2: لا لا سمعت التك نتاع دابوزه جديده. لا علينا في ذكر الاسماء.
1: سمعت التك اسمه يا سيدي الصحافي. يلا
4: نختموا بالطبيعه على هناك. وقت اللي بالنسبه للبيلوت اللي يسمعوا فينا تو موجودين كي قلقك عبد في الطياره لما حاله نجم تهبط هذاك هو البروتوكول العادي، ولكن زاد نجم تكتبوا بسكوتش على اللي صار في امريكان ايرلاينز في الولايات المتحده. الرحله كانت ماشيه من
1: شوفوا التصويره في الليل حاجه مرعبه.
4: كتفوا بسكوتش انا حبناهم يجيب سكوتش اصلا
2: الكل
4: منين جابوه نسمعوا بالضبط شنو هو عمل المسافر هذا ومن بعد نرجعوا للتعليق.
7: Du scotch de la tête aux pieds. Voilà la seule solution trouvée pour maîtriser ce passager ingérable. Cette scène invraisemblable se déroule jeudi aux États-Unis lors d'un vol American Airlines. Deux heures après le décollage, l'homme, âgé de 67 ans, se montre soudainement violent avec son voisin et tient des propos racistes envers une hôtesse de l'air. La situation dégénère, si bien que des stewards et d'autres passagers doivent le maîtriser physiquement. Il le ligote à son siège avec du ruban adhésif et des colliers de serrage.
8: Le commandant de bord a très bien réagi. On explique aux équipages qu'on ne peut pas permettre à un passager d'être violent, de mal se conduire à bord. On essaye de sortir tous les passagers qui sont autour de lui et on essaye vraiment de le contrôler autant que faire se peut.
4: بعد حوالي ساعتين من الإقلاع الركب هذا كان موجود في الدرجة الأولى، بدأ يعيط يستعمل في عبارات مسيئة، أما الموضوع ما وقفش غادي. حسب السلطات وشهود عيان الرجل ولا عنيف، اعتدى على أشخاص داخل الطائرة من بينهم ركاب وأفراد من طاقم الطائرة، وفي لحظة حاول حتى أنه يخنق واحد من الركاب. هنا بطبيعة حاولوا يسيطروا عليها ما كيفاش، جابوا سكوتش اللي هو لما حالة مو سكوتش عادي راه كيما نتاع المكتب ولا التقاو في المكتبات، هذا سكوتش لونه غري قوي برشا يتم استعماله ساعات باش تلصق حاجة قوية مش لعبد الحق ما تم استخدامه للمواطن. بسبب الحادثة هذه اضطرت زيادة الطيارة بعد ما كتفوه يهبطوا في بالتيمور واشنطن المطار غاديك هبوط الاضطراري. هنا الشرطة تدخل وأوقفت الراكب. بتبيعه الطيارة مش كما أي مكان آخر، إذا في مكان مغلق على ارتفاع 1000 الأمتار ما تجمش ببساطة تخرج شخص من المكان هذا، دونك لازم تتصرف في الوقت هذا.
1: وقانونين كيبدا فما خطر كبير ويضرب في الناس ينجموا يربطوه ويهبطوا طيارة
4: يعني. هو أغلب الرحلات ما نعرفش هذا
1: إذا يمارس في العنف ويضرب في العباد،
4: هو أغلب الرحلات ديما موجود شرطي، معناها على الأقل فما شرطي في كل رحلة ما تعرفوش، معناه يطلع كأنه راكب عادي ما تفيقش بيه.
1: نقصت برشا مع قانونيا نقصوا لأنهم حتى في تونس كانت كل
4: رحلة مشروطي
1: ولكن تنحات ولا بطريقة عشوائية اختاروا رحلات معينة.
4: أي بالضبط ذاك علاش لهنا نحكيوا عن السلوك العدواني هذا. هو في العادة خاطر صارت قبل ديما كتير مشتمة نوع هذا، حتى وصارت فيها عنف تقريبا. صارت حتى مرة معناها تقريبا تونسي جاي طيارة من تركيا جاي لتونس، التونسي هذا وقت اللوتيز جابت له العشاء متاعه يا أخي هو انطر للطبق عليها طريقة كبيرة برشا. وقت البيلوت قرر انه يهبط به اضطراريا وهبطوا في اليونان وتم القبض عليه غاديك. معناها تصير ساعات لك البيلوت ديما الاولوية انه يهبط بالطيارة
2: خاطر والكيباج هو اللي يتصرفوا
4: اكزاكتومون، خاطر لازم يقرر وعنده حق انه يهبط.
1: واضح واضح واضح. تراه فاصل وبعد نمشي نحكيوا على مصر.
9: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
10: مع أريدو في الغنطري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في موكلنات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرصة لحتى 30 سبتمبر.
11: أريدو طور عالمك.
1: مرحبا مرحبا سلاح. دونك باش نحكيو على الموضوع اثار برشا جدل الحكم الاعدام على متاجري المخدرات في مصر.
4: اكزاكتومون قضيه اثارت صدمه كبيره خلال الساعات الاخيره. محكمه جنايه القاهره نهار السبت اصدرت حكم بالاعدام شنقا على الاعلاميه والمنجل الفنيه السابقه ساره خليفه وعلى 11 متهم اخرين في القضيه المعروفه اعلاميا باسم قضيه المخدرات الكبرى.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المجوله ومطالعه الماده 381 للقانون الإجراءات الجنائية المعدلة في القانونين 127 لسنة 55 و107 لسنة 1962 قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها
13: حالة أمراض القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأي فضيلته في توقيع عقوبة الإعدام على المتهمين.
4: لهنا الحكم مصدر حضوريا وباجماع اراء هيئه المحكمه وبعد ورود راي مفتي الجمهوريه. بقيه المتهمين في القضيه اللي عددهم الجملي 28 شخص، 9 منهم تحكم عليهم بالسجن المؤبد، 7 اخرين تحصلوا على البراءه، وزيد كل واحد من المحكوم عليهم بالاعدام تغرم زاده 500,000 جنيه مصري مع مصادره المضبوطات. ولكن شكون ساره خليفه؟ كيفاش اعلاميه كانت تظهر في التلفزه وكان عندها حضور كبير على مواقع التواصل، ولات اليوم في قلب واحده من اكبر قضايا المخدرات في مصر؟ شنو بالضبط تقول التحقيقات وكيفاش بدات الحكايه؟ هات نرجعوا لافريل 2025، الأجهزة الأمنية المصرية أوقفت سارة خليفة وعدد من الأشخاص الآخرين، ومن هذه بدأت القضية اللي تحولت بعد هذا إلى ملف ضخم أمام القضاء. النيابة اتهمت المجموعة بتكوين عصابة إجرامية منظمة مهمتها جلب مواد أولية من الخارج، تدخل بيع المواد هذه في تصنيع مخدرات اصطناعية ثم تصنيعها داخل مصر والاتجار فيها، وزرت اتهامات لتشمل حيازة أسلحة نارية وذخيرة من غير ترخيص. أما شنو قالت السلطات حسب ما ورد في التقرير والملف القضائي؟ السلطات قالت اللي هي حجزت أكثر من 750 كيلوغرام من المواد المخدرة والمواد الخام بالإضافة إلى أسلحة وذخيرة.
14: في أبريل الماضي ألقي القبض عليها مع 28 شخصا آخرين بتهمة تشكيل عصابي منظم لجذب جلب المواد المخدرة وتصنيعها والإتجار بها بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
4: الأخت اللي هنا والتحقيقات تحدث على استعمال زوز ديار كانوا هما المختبرات باش يصنعوا ويخزنوا المواد المخدرة. حسب رواية الاتهام ما كانش الموضوع مجرد شخص عنده كمية مخدرات، الحديث كان على منظومة كاملة، مواد أولية، تصنيع، تجارب، تعب ثم توزيع والتجار. ولهنا يدخل اسم سارة خليفة بقوة في القضية، عمرها 39 سنة، عرفها الجمهور المصري من خلال الظهور الإعلامي تقديم البرامج، ومن بين البرامج اللي ارتبط بها اسمها هو برنامج مهمة مستحيلة. وبعد الإعلام دخلت في مجالات أخرى من بينها الإنتاج وتنظيم الفعاليات، وكان عندها أيضا مشاريع تجارية ومن بينها نشاط مرتبط بإعادة التجميل، وعندها حضور قوي على مواقع التواصل الاجتماعي وصل إلى ملايين المتابعين. يعني الصورة اللي كانت عند الجمهور هي صورة إعلامية منجة وشخصية معروفة، لكن النيابة قدمت صورة مختلفة تماما.
14: سارة هي المتهم الرابع في القضية، ما هو دورها وما هي تهمتها؟ المدعي العام يتحدث.
15: مديرة التشكيل العصابي وعماده، ممولة النفقات ومبرمة الصفقات، حلقة الوصل بين أعضاء الجماعة في الداخل والخارج.
4: دونك نحكيو لهنا على قضية كبيرة برشا. حسب الاتهام سارة كانت واحدة من العناصر الأساسية في التنظيم الإجرامي، اتهمتها النيابة بالمساهمة في تمويل وتنظيم العملية. لكن هنا باش نحاول نكونوا دقيقين، هذه كانت اتهامات النيابة والتحقيقات قبل ما تولي أحكام قضائية. لكن بعد الحكم المحكمة أدانت سارة خليفة والمتهمين الآخرين بالتهم اللي نسبت إليهم. أما سارة خليفة نفسها كانت تنفي الاتهامات، حتى خلال المحاكمة كانت مسكت براءتها وقالت هي عمرها ما استعملت المخدرات، بل ونقل عنها أنها كانت لم تدخن حتى سيجارة في حياتها. يعني قدام المحكمة كانت رواية مختلفة تماما عن رواية الاتهام، وهذا مهم خاطر في أي قضية جنائية ما نجموش نخلطوا بين كلام النيابة دفاع المتهم وما انتهت عليه المحكمة. في القضية هذه المحكمة في النهاية خذت ملف الاتهام وأصدرت أحكامها. لكن علاش تتسمى قضية المخدرات الكبرى؟ لأنه حجم الملف كان كبير، 28 متهم، أكثر من 750 كيلوغرام من المخدرات والمواد المرتبطة بتصنيعها حسب ما علمته التحقيقات، شقق استعملت كمختبرات حسب الاتهام، أسلحة وذخيرة. شبكة قالت النيابة أنها منظمة وانقسمت الأدوار. يعني السلطات المصرية ما تعاملتش مع الملف كقضية تعاطي أو حيازة عادية، بل كقضية تصنيع وتجار وتنظيم إجرامي. ولهنا نوصلوا بتبيعة أنه الإعدام شنقة لسارة خليفة وحدش المتهم آخرين، سجن مؤبد لتسعة آخرين وسبعة براءة. نحكيو لهنا جاء الحكم بعد إحاطة الأوراق بتاع 13 المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي قبل صدور الحكم النهائي بالنسبة لمن شملهم الإعدام.
1: واضح دونك التجارة في المخدرات في مصر راي إعدام. نعاود نقول بالنسبة اللي تبع راهو مازال الاستئناف والتعقيب، معناتها تنجم راهو في الاستئناف إذا فما دفعات، إذا فما محامين تخرج براءة كما نجم يكونفيرمي الإعدام. ولكن التجارة في المخدرات وخاصة أنهم كانوا يصنعوا فيها فهو الإعدام مباشرة، حتى كان يعدموا 20 مصر وبرشا دول قاعدة تستعمل. هل ساهمت الأحكام في الإعدام في تقليل التجارة في المخدرات؟ ما فماش أرقام تثبت هذا، ولكن صار مين برشا في الحكاية دي.
3: هنا الحقيقة هي قضية كبيرة برشا وتبعوها ونعرفوا مخدرات دونك أجيال وصغار مشيت في العالم نحترم الكل. إنا نقول حاجة بركة الحمد لله في بلدنا ما عادش يطبق حكم الإعدام، لأنه نعرفه الخطأ ديما موجود. فكي تسمع كلمة إعدام بركة تحس بالخوف، تحس لحمك يقشعر، تخيل إنسان باش يمشي للإعدام. ما نعرفوش الملف شنو ينجم يكون، ما نفهم استئناف والمسار القضائي مازال متواصل، معناه نسبة الخطأ تنجم تكون موجودة، وقديش صعيب إنه نحكيه على إعدام. وبالنسبة للأرقام راهم فمش أرقام تثبت إنه الإعدام ينجم نقص من جريمة مهما كانت مخدرات ولا قتل عمد، فما جوست رقم بركة يستعملوه برشا في أمريكا الولايات اللي تطبق حكم الإعدام. نسبة الجريمة فيها مرتفعة فيما يخص القتل العمد، ولكن في المناطق اللي ما تطبقش حكم الإعدام وخذوا تدابير أخرى حمائية ووقائية وغيره، نسبة الجريمة فيها أقل. فظهر لي الفايدة مش في الأحكام، الفايدة في كيفاش تكون الشعب بيته.
1: وزاد النجم يقول لك تجارة مخدرات كي تعمل إعدام نقص برشا من التجار، ما نعرفوش معناتها ما نعرفوش.
3: هو التاجر كان ما جاش عنده شكون يطلب باش يستهلك، راه ما عنده لشكون يبيع، معناها مش للمستهلك قبل. ظهرت
1: ما نعرفش كل واحد كيفاش، ما عرفش كيفاش يشتري القضيه.
2: ايوا هذا موجود في العالم الكل، لكن تجاره المخدرات ما كيما كنت تتحدث، ما انت في عديد الدول مصر وغيرها من الدول خاصه في اسيا تعتبر من اكثر القضايا حساسيه معناها، وتعاملت عليها حتى دي دوكيومونتير ودي دي سيري معناها في التلفاز، كيفاش في المطارات يحجزوا الكميات الكبار، وكيفاش المواطنين حتى كانوا يبداو ما همش من الجنسيه نتاع البلاد هذيك يكون ربما الاحكام تكون ثقيله جدا ضدهم، وساعات حتى بالاعدام. ولكن ملف كما كان يفسر فيه سلاح وفسروا مليح سلاح، دونك يعتبر من القضايا الكبار اللي عرفتهم مصر في السنوات الاخيره في قضايا المخدرات.
1: معناتها الارقام المصريه الرسميه تقول نسبه تعاطي المخدرات من 10.2% 2014 تحت 5.5% في اخر مسح. ولكن هل السبب هو الحكم في الاعدام ام العلاج والوقايه؟ مازلنا ما نعرفوش. معناتها نقصد ولكن برشا دول راهو تعمل، معناتها دول مسلمه خاصه الاستهلاك هل هو اقل ام لا مازلنا ما نعرفوش، ولكن نقص الاستهلاك ما نعرفوش. هل الحكم الاعدام هو يعتبروا خاصه مش استهلاك، التجاره في المخدرات يعتبروها خطر وتدمر في اجيال واجيال.
4: هو خلا مش تجاره بركه، انا في جوست قضيه هذه راهو تصنيع كامل
1: شبك،
4: راهو ماهيش مش مجرد يجيبوا في سلعه من برا ويبيعوا فيها، اللي ديجا مخترع الحكايه هذيك، لكن في حد ذاتها صناعه عصابه كامله. والكل يمكن زاد القانون المصري حتى في تعامله مع القضيه نتاع الاستهلاك عنده تعامل صعيب برشا، ما يخلطش الاعدام، لكن بالنسبه لهم هما خطوره القضيه، واضافه لانه برشا شبكه كبيره كامله منظمه كاينها شركه تخدم في النوار.
1: واضح. شكرا سليح، شكرا جيهان، يعطيكم الصحه. بعد شويه خاوله في الاخبار سبور اكسبريس، وبعد جينا امينه في فورم، نتقابلوا احنا غدوه. بون شاي طيبه نسكر في
3: لمن هذه ناخذ
16: البرمجه الشتويه جديده على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديد بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، إلى عالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
17: ملي رجعت الفاك بالمفيف الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المفي 5G
18: حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المفي 5G ومع 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
19: اريدو طور عالمك
20: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 خوشينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
21: كاليبسو Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boutaine Nambouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Ija avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن مصالح الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة، وخاصة في ظل إمكانية تسجيل أمطار غزيرة وفيضانات في عدد من مناطق البلاد. والمشري يوضح أن الديوان قام بإعداد خطة استباقية تهدف إلى تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الأولوية المطلقة للحماية المدنية تبقى حماية الأرواح ثم الممتلكات.
1: متوقعين توا انه باش تكون فصل الخريف، باش ندخلوا على امطار ان شاء الله، كيما باش نشوفوا ان شاء الله تكون امطار خير. يوم الخميس والجمعه متوقعين كميه ممتازه وهامه من الامطار. احنا كديوان وطني للحمايه المدنيه وكلجنه وطنيه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده مستعدين للتقلبات المناخيه هذه. كان تم عقد جلسه عمل تحت اشراف السيد وزير الداخليه وبحضور وليت تونس الكبرى والساده المديرين الجهويين للحمايه المدنية والسيد المدير العام والمتفقد العام للديوان الوطني للحماية المدنية للوقوف على أبرز النقاط التي سيتم التدخل فيها في ولاية تونس الكبرى، خاصة بعد ما شهدته في جانفي 2026 والتقلبات المناخية كيف زاد القياسية اللي شملتها ولاية تونس الكبرى. دونك الخطة حاضرة ومتوازنة بصدد الإنجاز، فما نقاط زرقاء تم إنجازها وتم تنظيفها، فما نقاط أخرى بصدد الإنجاز والتنظيف. إن شاء الله نقول العام جديد إن شاء الله يكون عام خير، إن شاء الله الأمطار تكون أمطار خير، وإن شاء الله تونس ديما لاباس.
0: وكانت وزارة الفلاحة قد أوصت كافة الفلاحين والبحارة بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات والتدابير الوقائية بناء على نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تنبه إلى أن الأحوال الجوية ستشهد بعد ظهر اليوم أمطارا غزيرة بالشمال ثم تشمل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تمديد في فترة الاحتفاظ بالمحامي غازي مرابط لمدة 5 أيام إضافية، وذلك على ذمة البحث الذي يجريه أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بلعوينة. ويأتي هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية والمتعلقة بشبهة حيازة مواد مخدرة إثر ضبطه داخل منزل مروج مخدرات صادر في حقه حكم غيابي بالسجن لمدة 40 سنة وحجز 8 كيلوغرام من مخدر الكوكايين و40 صفيحة زطلة ومبالغ مالية قدرت بحوالي 400,000 دينار. في أخبار العالم، محققون تابعون للأمم المتحدة يعتبرون أن عمليات الاحتلال الصهيوني العسكرية في سوريا والتي تشمل احتجاز مئات الأشخاص قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. قطر تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون شروط بوصفه ممرا مائيا دوليا، مؤكدة رفض استخدامه أداة للضغط، وقالت إنها تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لاستئناف الدبلوماسية والحوار وخفض التوتر في المنطقة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبارك إكسبريس. إلى اللقاء.

0: Non-stop music.
1: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم ترجع رابطة الأبطال الأوروبية بعد شوية. أعطيكم فكرة على البروغرام، لكن البداية من تونس وأنديتنا في المسابقات الأفريقية، وهذه آخر أخبارها واستعداداتها. نادي الأفريقي يستفيد من عمار عبد الحق، واللي كان تم دعوته لمنتخب أقل من 20 عام، تم عفائه من التواجد في معسكر المنتخب الوطني، وبالتالي باش يكون موجود ورقة مهمة لماهر الكنزاري ونادي الأفريقي في هذه الرحلة. ملاعب آخر زاد باش يكون على ذمة الستاف تكنيك، نحكيه على الكاميروني بكانغ المهاجم، واللي كان تعرض لإصابة في وقت سابق، لباس وينجم يكون تعزيز مهم للأفريقي في هذه الرحلة. بالنسبة لنادي سويق، سير ملاعبه يرجعوا اليوم للتمارين تحضيرا لمواجهة شوتينغ ستارز لحد القادم الستة بستة فرا في استاد المهيدي. دونك جديد على مستوى الافكتيف هو عودة المهاجم مؤمن الرحمة اللي كان عنده بلاسور. من جهة أخرى اليوم منتظر دخول المنتدب جديد لؤي ترايعي للتمارين. لاعبي ترجي رجيس يجريوا حصة تدريبية بعد ساعة تقريبا في البارك أ غدوة، كيف كيف في البارك أ حصة تدريبية 9 متاع الصباح، ويكون التنقل في حدود 6 متاع العشية للسنغال. عدد من اللاعبين وستاف تكنيك وبقية اللاعبين والمسؤولين يخلطوا نهار الخميس، وفما مسؤولين سبقوا ديجا سبقوا الوفد. دونك تقريبا على 3 دفعات يسافر ترجي رجيس وفد ترجي رجيس للسنغال لمواجهة ديامبرزا. نجيو توا لرابطة الأبطال الأوروبية والجولة الأولى اليوم، وأهم المواجهات سان غيربان بروج مع أستون فيلا، 9 متاع الليل بروسيا دورتموند مع فياريال، 9 كيف كيف اف سي بورتو مع مانشستر سيتي، ليل يلعب مع بيتيس سيفي في نفس التوقيت، والقمة ريال لينتر انطلاقا من 9 متاع الليل. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت mosaicfm.net.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

0: Mosaïque FM. Kaho. Mosaïque FM. Forum. Forum. كل يوم الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة متاع العشية. البندورة.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم وشكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. هذا موعد جديد من فروم يبدا من توا يتواصل حتى لماضي ساعتين. تحيه لكم من وين كنتوا. تنجموا تتابعونا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك، على فروم باي موزايك فام على فيسبوك زيدا، وما تنساوش زيدا شان يوتيوب موزايك فام. واكيد مرحبا بكم الناس الكل تتابعونا على فريكانس متاعنا وتسمعوا فينا وتتصنتونا من الراديو. تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا. 71113000 دائما وابدا على ذمتكم كان تحبوا توصلوا أصواتكم للفورام، وإلا زادت نجموا تخليوا مساجاتكم على 23513000. اليوم نتحدثوا على العلاقات بين الزملاء كيكونوا من أجيال مختلفة. وقت اللي في مؤسسة اقتصادية واحدة تلقى أشخاص قريب يخرجوا للروتريت، يعني تقريبا قريب للستينات، وأشخاص أخرين في الخمسينات، تلقى زادة اللي مزالوا كغير جاوا جدد في العشرينات والثلاثينات. وكيفاش نجم تكون العلاقة بيناتهم، كيفاش نجم تكون طرق التواصل بيناتهم. هل أنه صحيح أك الفكرة الكلاسيكية اللي تجي لذهن الناس الكل، اللي صغار يجيبوا سوفل جديد ويحبوا يحطوا نفس جديد في الخدمة ويبدأوا نافحين وفرحانين ويحبوا يخدموا، وكل كبار يقولوا لهم ليه مش هكيك الخدمة، وش بيك تخدم هكيك، وتعلموا منا نحن، ونحن الخبرة، ونحن اللي نعرفوا الخدمة الصحيحة، وانتو ما صغار توا ما تفهموا شيء وما تحبوش وتحبوا على الراحة وغيره. صحيح فما هالعلاقة الكلاسيكية هذه اللي فيها شيء من الصراع بين الأجيال في الخدمة، وإلا لا بالعكس، أحيانا تكون العلاقة والتجربة جميلة وطيبة وفيها تعاون وفيها كل واحد يتعلم من الآخر. يعني الصغار يتعلموا من الخبرة اللي سبقوهم، والكبار تبارك الله يتعلموا من نفس جديد ومن روح جديدة متاع لجون اللي يلتحقوا بالمؤسسة الاقتصادية هذه ويتعلموا أشياء جديدة. صحيح انه في بعض الاحيان تنجم هالاختلاف في الرؤية بين الناس اللي يخدموا مع بعضهم بسبب العمر متاعهم، يعني يبدأوا من اجيال مختلفة، ينجم يوصل المشاكل واشكاليات في التواصل ومشاكل وعرك، وشخص ينجم حتى يصير له برناوت ولا معاش يحب يمشي للخدمة ولا يخرج كغيمان من الخدمة، يقولك على خاطر ما لقيتش حتى وسيلة للتواصل والتفاهم معاهم. في الاعمار الزوز معناها، يعني واحد صغير يقول كرهت الخدمة وما عادش عيني، وكلهم قدم وما يحبوش يفهموا ومزالوا رجعين في الخدمة ولا في نظرتهم للعمل، وإلا زادة من جهة الكبار اللي يقولك ما صدقت الرب خرجت رتريت على خاطر تعبيت بالبنات ولا الولاد الصغار والجدد جدد يدرى كيفاش الخدمة متاعهم، ما يسمعوش الكلام، ما يعرفوش الخدمة كيفاش تمشي، يتخلوا عليك بسهولة. هل الفكرة هذه موجودة؟ معناها شخص ينجم بالفعل اختلاف الأجيال والأعمار ينجم يأثر على الخدمة لدرجة أنه تنجم تكون فما مشاكل؟ هل صحيح زاد أنه الجينيراسيون زاد ولا جيل زاد ولا جينيراسيون زاد يعطيوا قيمة برشا كبيرة لسلامهم الداخلي ولصحتهم النفسية، وأنه راهو الخدمة يزم تكون في أجواء مرحة وجميلة ولطيفة، في حين أنه الناس اللي قبلهم واللي من أعمار أخرى يقول لك ليت محريث ويلزم الخدمة ويلزم النظام ويلزم الوقت ويلزم الديسيبلين، وش بكم تخموا هكا يا اختي، جاي تخدم ولا جاي تلعب ولا جاي تضيع في الوقت؟ الخدمة عندها لبستها وعندها الوقت متاعها، ويلزمك تحضر ويلزمك تكون منضبط في الوقت ويلزم ديسيبلين ونظام. هذا الكل نحكي فيه معكم انتم على 71113000. 71113000 كان عشتوا تجربة مماثلة كما قلنا في الطيب في, في, في, في الإيجابي ولا في السلبي، شنو تعلمتوا منها وكنت نجموا تقتسموها معنا على 71113000. 71113000 تبقينا تنجموا تكتبوا لنا على الواتساب على 23513000 فيما يخص موضوع اليوم اللي هو العلاقة بين الأجيال في الخدمة، علاقة تعاون وتكامل وإلا أحيانا فيها مشاكل وصراع. 71113000 وكالعادة البداية بأصواتكم.
2: فغام.
3: العلاقة بين الزملاء العمل لازم تكون تعطي بنفيس للجدد وللقدم. القدم صحيح تلقاهم متشبثين بالعادات اللي في العمل اللي من أول استوطنت فيهم من أول ما بدوا يخدموا، واللي صندوق عطات الأكل متاعها يعني على ذلك هما متشبثين فيها. لكن صحيح أنه زادة العمل والأورغانيزاسيون دي ترافاي راهو لا بوكو ايفولوي من قبل على التينات والسبعينات والتسعينات. دونك لازم الكبير زادة يتأقلم مع تحديث تقنيات العمل الجديدة. إذا يكون من المستحسن وقت اللي يجي واحد صغير داخل الخدمة يجي نافح، يكون من المستحسن بس الحاجة اللي هو مختفيها يوريها للقدم وكيفاش يرى أنها تجيب حاجة جديدة للخدمة. بالمقابل اللي يخدم في العمل الوقتي من المستحسن أنه هو يحتضن جديد، راه الخبرة ميدانية تبقي معايا.
4: سلام حبيبي صباح النور. حبيت أقول في فورم اليوم، إحنا كنا سكرتير في الشركة دكتورو بيلانك وقت اللي عملوا ديريكسيون انفورماتيك باللي تقول اكتاتوريست هبطوا لا يحبوا يختلطوا بينا، كان خايفين حتى إحنا حبينا هكا حبينا نتعلموا برك ديريكسيون بتاعنا في الشركة بتاعنا. قالك ليه شدوا كنجان الكل عاملين حالة على عارفهم ليه ما يجيب ليش السكرتير؟ قال ليش شنو الموتيف؟ قال كتوفوا كل بقعتنا من كده يتعلموا هما تبارك الله كثير مانتي في الفرنسي في الانجلي معني قال بشي فكلنا بقعتنا بعد ما عادش تقولوا ما عادش حاجتنا بيكم ولا حاجة. حسيروا شدوا عارفهم برجوه وفي اللول وافق والكل وعرفين ما تلموهم والكل، وبعد لي قالوا لي عارفهم ولا رغتوا عليه والكل يقول لك لدوشي هو فكرة زيادة يقول لك توي فكلهم لبقايا متاحهم وحنا كتش من جوا فكلهم يخير وفهم كل براسيون بسلي مع بعضنا ولينا سلم احنا خلق وكالينا من هالكرسي كش نعملوا لروي احنا من خليهم يخدموا هم عربية هم كانوا. وليك اش حبيت تقول اللي جانوا جنرال عاونوهم بالقدين نعطيهم فكرة وفهموهم لدوسية وكيف ما حاجة نقولوا بشاورونا نقفوا معاكم، بالعكس احنا بش نخلوا الوتريك وبش نزمهم هم اللي يخدموا احروهم ولادنا.
5: المؤسسة اللي فيها سيلي زوز يلوم على بعضهم زوز يسون انبو دو لغ بيرسون. القدم الكبار يفتخروا بجديته في العمل وانضباطهم واحترامهم الوقت والتجربة القديمة كبيرة متاحهم، وجدود الشباب يفتخروا بشهيدهم ومواكبتهم للتقنية الحديثة.
6: عسامة أمينة اليوم في جين تاع فرام تواصل أو العلاقة بين الأجيال، ما نصورش فما حاجة ثرية أكثر العلاقة ما بين الجيل والجيل. معناها واحد ديما ما ينساش روحه كيفاش كان قبل 30 تالي، معناها 30 سنة تالي 35 سنة تالي وقت زلنا تخرجنا من الجامعة وجايين بقى شوية أفكار ثورية. توا الجيل اللي جاي توا كيف كيف دونك يفوا لاكسبتي دونك لازمنا نقبلوهم خاطر هما زادة هما باش ياخذوا المشعل. إلى متى باش نقعدوا نحنا شادين؟ معناها اللي ولي عيطونا مسمر مصدق أنا باش نكون مسمار مصدد. بالعكس قد ما سهل التواصل بين الاجيال قد ما البيرينيتي نتاع الشركه تكبر.
7: فرام مع امينه بن دوا من الاثنين للجمعه من الماضي ساعتين للاربع متاع العشيه على موزايك اف ام.
1: رجع لكم وزلم وصل معكم في فروم على موزايك اف ام. تحية لكم الناس كل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا 71-113-ألف عتمتكم 71-113-ألف. كان تحبوا تشاركوا معنا في فروم اليوم نتحدثوا على العلاقات بين الزملاء وقت اللي يكونوا من أجيال مختلفة كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه تكون العلاقة علاقة تكامل وتعاون وتفاهم فيها الكولابوراسيون والتفاهم والتواصل سورتو، وإلا تنجم تكون فيها مشاكل وصراع وعدم تفاهم كل واحد كيفاش يرى الخدمة تمشي؟ هذا الكل نحكي فيه معكم انتم على 71-113-ألف عظمتكم مكرم في تقبل مكالمتكم الهاتفية، وإلا تنجموا تبعثونا لميساج متاعكم على الواتساب على 23-513-ألف تحكي لنا تجاربكم المهنية مع ناس اللي أكبر منكم وإلا اللي أقل منكم في العمر كيفاش كانت التجربة جيدة وطيبة وإلا فيها بعض الإشكاليات. شاركوا معنا 71-113-ألف البداية كالعادة بأصواتكم معايا طلال. مرحبا.
8: وي عسلام أمينة شحويلة.
1: عايشك يا سيدي الله خليك.
8: غيبة
1: عايشك يا سيدي. أنا رجع
8: والله غيبة صحيح بين الحمد لله وسجيت حفون زادة دخلت بيه
1: عايا به لا عاد تقولش دخلت بيه أنا دخلنا من هالتلات لي فاترة يا طلال.
8: ما أنا منيش أزور معك
1: عايا به من أولي أجور أنا رجعنا من هار تلات لي فاترة
8: بابا جدد بالخدمة وكعليش اليوم بالصدفة أنا جاي سمعت السجية قلت خلنا نشارك معك بشوية. هي الوصفة سهلة أمينة، معنى الرسالة سهلة. واحد كم يغضر روحه أفانتون كي دخل يخدم ولقى معناها جينيراسيون قبله فهمت وحب يفرض هو معناها لي زيدي نتاعو ورؤيه كيف كيف توا يلزمنا نقبلوا لي جون اللي داخلين توا نقبلوا الافكار نتاعهم سورتو توا فما السرعه نتاع الانفورماسيون والاكسي للمعطيات اللي موجوده توا مش كيما قبل توا لي جون توا عندهم اكسي رابيد خير مننا نحن ومانيبيولاسيون هما يتعاملوا على لي دوني خير مننا نحن دونك هذاك بالنسبه لي انا معناها حاجه ريشيس معناها ثراء بالنسبه للجينيراسيون نتاعي اللي انا توا قريب نخرج تريد لا او فما حاجه
1: قد عندك خدمه تليل انت
8: 33 سنه
1: باه و فما دي جون اللي دخلوا يخدموا معاكم يعني اللي هما توا من مواليد الالفينات والا من التسعينات
8: بو الباركور نتاعي اللي ان بو اتيبيك خاطر الكوميرسيال الاكسبورت دونك نتعامل مع لي زيكيب اللي شفته في الكارير نتاعي ديما فما التجديد ديما فما تجديد خاطر في البريفي وهذوك ديما كيجيو الجينيراسيون اللي تجي ديما تجيب معاها كل فاغ نتاع الفريشور تجيبها فهمت تجيب لك الفاغ نتاع الفريشور نتاعها وتجيب حاجات جدد وحاجه ديما نقولها ونقولها حتى معناها الجينيراسيون نتاعي اللي معبي ما يخافش على روحه ولا خاطر احنا المشكله اللي كيخلط وحده سرتاناج وسرتان اكسبيريونس يولي بالنسبه ليه البارتاج نتاع الانفورماسيون كانه تخلى على البوفوار نتاعو لا بالعكس قد ما تبارتاجي الانفورماسيون نتاعك وتبارتاجي لي دوني اللي عندك قد ما ذاك يسهل لك غدوه الخدمه نتاعك ويسهل حتى خاطر واحد يزم يغزر ريشيل ماكرو على تخدم في شركه البيرينيتي نتاعها من التواصل نتاعها فيش يصير يصير كيبدا فمك التسلسل ما تسلسل ما بين الأجيال تو تشوف في شركات أنا خدمت الحق في شركات مش مسميهمش فما شركة على شركة عمرها أكثر 180 سنة ليش هذا كل
1: خاطر تواصل خاطرك جوستمون الأجيال اللي يسلموا لبعضهم المشحل معناها
8: صحيح اكزاكتومون معناها مش واحد قاعد لي كومبي في في في في البيريمتر نتاعو ما نبارتاجيش علاش انت كيما كنت تغزل روحك 20 تحب انت تاخذ لافورماسيون وتحب تدخل روحك وتحب تفرض رايك فهمت كيفاش بون صار تصادم مش ما صارش فهمت بان قاعد لاحظ اللي تصادم هو أقل برشا خاطر الجيل اللي متاع اللي خط علي أنا اللي خدمت فيه أول كارير متاعي جيلي كل كان شوية معناها مسكر شوية ما فهمش كما لي كونديسيون موجودين توا توا لا توا توا البارتاج تاع الفورماسيون يصير غصبا عنك ما عندكش تجمش تهرب منه ولذلك كيف هو
1: معناه كاينك تليل أنا فهمت كاينو المجهود الأكبر يجي من عند القدم أصحاب الخبرة خاطر هما اللي بيشي الأخرين بيشي يدخلوا عليهم جدد دونك هما يلزمهم يعملوا ليفور
8: يدخلوهم
1: في الجو ويقولوهم يجب
8: صحيح هو يمد يده يلزم القديم هو يمد يده الجديد يمد يده باش يطلعوا في الليشيل باش تسهل الخدمة حتى تسهل الخدمة خاطر يجي وقت ما ننسوش اللي يجي وقت باش يقولوا لنا والله يرحموا يدي العبد ذاك كما أنا توفى مع عبيد خدمت معهم نذكرهم
1: تذكر كيفاش تعاملوا معاك وقت اللي انت جون وكي غير بديت الخدمة
8: انا اول كونسي معناها عطاهولي واحد كونسي الله يرحمه الاستاذ نتاعي قال لي تالي نفي با دينمي
1: ما تعملش اعداء في الخدمة
8: ما تعملش اعداء في الخدمة قال لي ذاك الكونسي الوحيد فهمت والوالد كيف كيف الوالد قال لي راهي الخدمة اخلاق اكره وقال لي ديما تواصل وتو حتى نشوف في التواصل
1: كي انت صغير ودخلت تخدم تليل تتذكر اللي هما اللي قبلكم واللي سابقينكم وعندهم الخبرة فرحوا بيكم واحتضنوكم وإلا فما هكا وفما هكا
8: والله فما شوية معناها ريتيسانس أما أنا شنو معناها أنا تكيت شوية على كل جينيراسيون اللي مش بعيد عليا برشا اللي بعيد عليا بعشر سنين
1: جاية في الوسط
8: جاية في الوسط هذوكم خاطرهم عندهم جاية كل كل كل حلقة تواصل هذوكم نبين لقدوم برشا وجدد دونك لكم يعمل كي تومبلان يسهل وفهمت ويلزم يقبل بون نصيحه نعطيها للجدد يلزمهم يقبلوا الكريتيك ما يسالش تنساش اقبل الكريتيك على خاطر الخبرة تعطيك الخبرة تعطيك فما فيزيون جلوبال تعطيك كبيرة بحكم التجارب التعديد بها. الصغار عندهم السرعة يحبوا كل شيء في ساعة كل شيء رابيد دونك تلقاه عنده ان كيلو يخضر فيه صغير شوية فهمت دونك هذاك يوزن سيسهم زاد راه ما نجمش نعملو له مثل فريستراسيون جدد نجمش نعمل فريستراسيون خاطر شو اللي فيك عقده تقعد عنده عقده ومن بعد تكبر معاه يولي هو يرد الفعل على جنراسيون جاي من بعد دونك هذاك هو
1: ما تراش زاد انه المؤسسه عندها دور في انها مثلا تلقى حلول في الموضوع هذايا دي تيم بيلدينغ والا يعرفوهم على الاشخاص الجدد كيف كوا حاجه من هذا ولا تراها عند الموظفين كهو المسؤوليه
8: عند شركة مسؤولية مثلا حتى التجربة الخاصة نتاعي نخدم في شركة فرنساوية فهمت كنا نعمل كل عام معناها لي كوميرسيو تقريبا 55 واحد نسافروا بالبلدان كل مرة بلاد مرة فيتنام مرة فريق دي سود مرة باناما مرة ايرلندا وتلقى في الليكيب هذيك كلها تلقى اللي عمره 60 سنة وتلقى اللي عمره 23 24 سنة دونك يصيرك التواصل هذاك اللي يصير البرة من الخدمة دونك يزيدك اللحمه ويشجع التواصل ودوا دونك الشركه معناها البوليتيك نتاعها نقول سامحني يعني نحكي فرنسيه دونك لا بوليتيك تاع لا جيستيون دي ريسورس مان مهمه برشا ما هي زعما تعطي تصورات اقتراحات باش تسهل التواصل ما بين لي جينيراسيون معناها كيما الحاجات اللي يصيروا اون اكسترا معناها البرة من الخدمه فهمت دي زكتيفيتي رحلات والانكادرمون زاد عنده قيمه
1: به
8: دونك ترما خاطر الجون كي يدخل ديما تلقاه ساعه مازال في مخه نحن نقولوا مازال يونيفرسيتير معناها مازال يروحوا في الجامعه فهمت
1: وحتى مخه يخدم على علاقات نتاع جامعه نتاع كور قرايه وخرجنا ومشينا نتاع
8: جامعه نتاع جامعه
1: مازال ما عندوش اللي هي علاقه بروفيسيونيل
8: انا نشوف من ولدي اول ما دخل يخدم صارت تسمك الفريستراسيون ومن بعد صار يتسرح فهمت خاطر قعد معنا قعد يونيفرسيتير فهمت هذاك الرول نتاع شكون الرول نتاع الشركه راه
1: توتفي
8: خاطر ما الشغل نتاع الشركه لازم هي معنا الريسورس مان هي الباد هي لازم تتبع هي تعمل هي تشابوتي هي تنكدري وتتبع عن قرب
1: واضح
8: باش الشركه تتواصل العمل نتاعها
1: تري بيان واضح
8: يعيش
1: يعطيك صحه تليل نورتنا
8: يعيشك ربي يفضلك
1: يعيشك سيدي شكرا لك على المداخله ان شاء الله في مداخلات اخرى تحيه ليك نواصلوا معايا ايمان مرحبا مرحبا بك يا ايمان
2: ونيك عايشك بون غوتور عسلامه
1: عايشك الله يخليك ايمان عايشك لاباس انت
2: شكرا على خاطر قبلت تليفون انا برشا مرات نحب نشارك في دي سوجي مختلفين بون المره هذه خطت
1: ان شاء الله ديما تختف سامحونا دايور للناس اللي ما خلطناش ناخذوا تليفوناتهم ولا غيره راهو ديما فما مواضيع وحتى كان ما خطفتش في الموضوع راهو تجيك في موضوع اخر ولا غيره تنجم تشارك
2: الحمد لله الموضوع نتاع
1: المهم تقعدوا تسمعونا تقعدوا تلبوا
2: اوكي ان شاء الله اوكي
1: عايشك يا لالا ايمان 33 سنه من ريانا
2: اي
1: هاي احكي لي لالا
2: استاذ تعليم ثانوي والله اللي بالنسبه للسوجي ياسر مزيان يعطيكم صحه على السوجي خاطر انا تما بون جيل جديد معناها دخلت نقري نقولوا 2015 معناها تو بريسك عندي نقولوا 2 ans خدمه من وين في التعيين هكا كي تدخل تبدا فرحان شيخ تحلم استاذ طب ليا منديله باش تلقى بيت تفرح بيك وتعاونك وتلامذك اول مشكله تلقى هي المشكله نتاع العداوه بين الزملاء مثلا في نفس الماده يبدا ينظر عليك وهو قديم عنده 20 عام كارير 25 عام كارير ويحاول يبروفوكيك نتاع ما تعرفش تقري مثلا نحكيك اكسيسيونيلمون في دومين تعليم مثلا
1: فهمتك اللي هو كل واحد يحكي على دومينو بيان سور باش تكون مطلع
2: ما يجيش على ما يجيش ها معناها ثم عبيد تلقاه محلاهم معناها جونتيل يجيك ينصحك بشويه يقول لك هذه ما نعملوهاش هذه تسال عليها الانسبكتور هذه مثلا ما عادش نقولوها ولا هذه نقولوها هكا ولا الدرس معناها يصير بالطريقه هذه ثم شكون يجيك كدي بفاسون خايب نتاع باش تعرف انت وقتاش قريت وقت اللي انت تقول له انا باك مثلا 2010 تقول له انا بديت نقري عام الباك نتاعك معناها كنت هكا برشا عوام كل تبدا الحكايه معناها بفاسون خايب وتقول انت نتجاوز هيا انا جايه باش نخدم وبحكم قربي لعمر تلمذتي فعلاقتي باش تكون طيبه معهم خاطر نفهموا بعضنا خاطر نجيل نسمعوا نفس الاغاني نحكيوا نفس الكلام نجموا نفهموا بعضنا اكثر فتخدم انت على علاقتك بتلمذتك تلقى كنت خبطيك الزملاء اللي اكبر منك ما يلقاولكش معنى اشكال في درسك لازم تكون اجريجي ولا دكتوران حتى كان صغير في العمر تكون متفوق وباهي وامورك مليقه في الخدمه يولي يقدح لك في اخلاقك مثلا فيما يعمل لك مشاكل مع تلمذتك تجيوز الحكاية دي وصلنا معنا حتى اللي بارون نجم يقولوا كيفاش أنا هكا عندي 25 سنة كارير وانت تقري ولدك مثلا عن إكس صغير مازال كي حتى تقيم مين يفهم فيه وانا في لجنة وطنية
9: هذو حاجات عشتهم إيمان معنا
2: أي بيان في هذه الإكسبرينس نتاعي معنا أنا الحمد لله معنا تبا لباس عاملة جو في خدمتي شيخة مع تلامذتي سورتو نقري نيفوات كبار معنا باك بيكون نلقى روحي ما عنديش هكا الفرق الكبير نتاع العمر فنبداو عاملين جو امبيونس مزيانه نقرا حكم المسير نتاعي زاد هكا انا برفت فلسفه
9: اي
2: فبالتالي عرفتك الانيماسيون نتاع الفلسفه جديده
9: نقاش وتفكير
2: ما عادش نحكيو على فلسفه بنص افلاطون لما نحكي مثلا على فلسفه بفيديو نتاع ترامب ولا ما نعرفش انا بقصان الضوء قصان الماء نبدا دي زوبجي نتاع اليوم دي زوبجي اليوم
9: وتتناقشوا فيهم وبعد تفسر يعني لهم المدارس الفلسفية المختلفة
2: مثلا ما يعجبهمش خاطر ماهوش بيداغوجي في الوقت اللي انت تستحق الحكايات هذو ما باش تخرج لك النمطية وكل القلق نتاع او فلسفة
9: وفلسفة
2: الدنيا ومسيغ صعيبة وكلامها صعيب فقد ما انت تجري باش تطلع هكا انيماسيون مزيانة تفرليك بضحكة قد ما تلقى هما يحطولك لي زوبستاك نتاع عمره ما كان درس الفلسفة
9: إيمان كيفاش نجمت كيفاش نجمت أنت تتجاوز الحكاية هذوما تغمض عينيك كاينك ما شفت شيء ولا كاينك ما سمعت شيء ولا الإدارة يلزمها تتصرف ولا
2: بون نحكي أنا معناها في الإكسبيريونس نتاعي جاوزنا الإدارة خاطر ديما الإدارة تفضها في المشاكل نتاع السيرة فالحكاية ولات مع انسبكتور يقول لك خدم على روحك عندي ثقة فيك لا أرى لا أسمع لا أتكلم في كل زمان راهو شفتوا نحن صغارك اللي نقعدوا معاه قاعدة مزيانة متاع اسمعني بنتي راهو في كل زمان فما

0: بين المو ينجم شخص. إيمان أحد في بلاصة فيها ريزو خاطر صوتك متقطع شوي كين ولا يتقطع شوي.
1: أي
0: هكا سافا. أحيانا معناها صحيت معناها واحد كبير في العمر وعندهم نفس التجربة نفس سنوات العمل ويكون منفتح للصغار ولليجان ويفرح بهم ويعاونهم ويوريهم وشخص آخر يكون على روحه ماذا به يزيد يقزمهم ربما معناها.
1: دونك العبد الاخر يحاول ما يقلقكش برشا ويبدا يهزك في المورال يقولك اخدم على روحك وانا معاك وانتم جاي للجاي وهذا اللي هذا المطلوب في الخدمه وكل وقت ياخذ وقت وصفك فما عبيد ما تحبش تقبل على الفكره هذه كيف فازي اخدم ما تركش.
0: شنو نصيحتك انت للناس اللي يشدوا خدمه جديده والا اللي معناها يلزم
1: روحك اول نصيحه معناها امن بقدراتك بثقتك في روحك. ما نصورش أنا إنسان معناها حط في بوست ما يحبهاش غير معتقى إنسان مكره معناها إنسان كي مثلا أنا الإكسبيرونس تاعي اخترت التعليم عن حب وذيك الحاجة اللي راه روحي فيها دونك مادامني اخترت لازمني نقبل به والخارج ونوسع بالي ديما نعطي ثقة في روحي. أهم حاجة نعطي ثقة في روحي.
0: الوقت اللي عشت المشكلة هذية مع زميل ولا زميلة ولا اللي هو جاوك دي مامان اللي تسألت فيهم وقلت كيفاش باش نكمل سنوات خدمة هكا وإلا عندك احكينا شوية فوالا احكينا شوية على معناها التبعات متاع كلمة متاع شخص ما خممش فيها وإلا مهموش انه يقزم عبد جديد.
1: الفوا قد ما تكون عندك ثقة في روحك ولا موبالي معناها الكلام العبيد ثم كلمة نجم تخليك نهارين ثلاثة ما ترقدش تخمم أنا وين وشنو المحط اللي حطيت فيه روحي وزعما إسك أنا باش ننجح في وسط العبيد هذوما. أنا قلت لك وصلت نخمم قدم ديميسيون وسافر لبرا وشوف حاجة أخرى وصيب عليا من التعليم إكسبيريونس وهاني عشرة وكها وفيت على روحها. وبعد حقا يقول لك العباد الباهي كما ناشفتور كما زملاء اخرين زادة فيني كبار زادة في العمر قالوا لي سايب عليك وراك تندم شوية ومش اي اشكال يفيدك اول اشكال يفيدك يخليك تزعزع
0: واخدم على روحك ستو
1: دومين ستو دومين نحن حاشاك اليوم شوية معناه اليوم قال لك زميل غدا يقول لك بارون بعد غدا يقول لك تلميذ بعد غدا يقول لك مشكلة اكبر واكبر واكبر فبالتالي علاش اول اشكال صار لك بديت ياخو في الديسيزيون عندهم
0: خليك بمزيد تألق يا إيمان نورتنا شكرا ليك وشالا بون غتوغ ليكم انتم على قريب العودة المدرسية. تحية ليك إيمان مرسي. 71-113 مازال عظمتكم راجعين توتسيت في فورم على موزايك فم مرحبا بيكم.
2: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري وذلك يوم 11 سبتمبر.
3: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
2: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تسكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه بمساهمه اتصالات تونس جولدن كارتاج ايجيبتير سات جورو قناه التاسعه ومزيك فم.
4: كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للهربة على العشية على مزيك فم.
0: رجعكم ومازال مواصل معكم في فورم على موزايك فام. تحية لكم الناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. نتحدث اليوم على العلاقة بين الزملاء وقت اللي يكونوا من أجيال مختلفة في وسط الخدمة كيفاش تكون العلاقة بيناتهم. أحيانا تكون صراع ومشاكل وغيره وإلا تنجم تكون علاقة طيبة فيها التكامل والتعاون. أحيانا زادة تنجم تكون صعيبة في الأول راهو ومن بعد تنجم تتحسن والناس تفهم بعضها ويتعودوا ببعضهم ويعرفوا كيفاش الكولابور يتعاونوا مع بعضهم. 71-113 مازال على متكم تنجموا تشاركوا معنا. تحية المكرم في تقبل مكالمتكم الهاتفية. ما تنسيوش الواتساب على ذمتكم 23-513-000 كان تحبوا تشاركوا معنا 23-513-000. مازال مواصلين ومعايا دارين. مرحبا.
5: مرحبا
0: يا مينا. عايشك نورتنا يا لله.
5: عايشك
0: الله يخليك. عايشك يا لله الله يخليك. مرسي يا دارين. 36 سنة من صفاقس. مرحبا.
5: يعطيكم صحة على السوجي التوف بالحق معناتها حاجة تخيز امبورتون دو بارتاجي لا في نتاعنا وسيرتو باش نحكي على الاكسبيريونس نتاعي. انا جو جير اون ايكيب ليكيب فيها لي دو جينيراسيون. بون شنو هما لي جينيراسيون؟
0: قد ايه عندك ساعة في الخدمة انت دارين؟
5: عندي 17 سنة.
0: تبارك الله تبارك الله كارير باهية بديت صغيرة معناها.

0: وديته صغيره وي
1: به
0: دونك عرفتك اللي خدمت مع لي دو جينيراسيون و دو تيل سورت لقيت دي كونفلي بيناتهم الزوج معناتها انا جوجات ليكيب لقيت جماعه معناتها كيما نقولوا الالفينيات ومع جماعه الثمانينات ديما فما لي كونفلي وديما يقول لك هذيك
1: جماعه الثمانينات ولا قدم توا دارين
0: لا مش قدم انا بيناتهم
1: سمعتني من الثمانينات قدم مرا توا هما الكبار والالفينات ردوا بالنا عليهم راهم هما صغار كبرنا
0: يجيك من بيناتهم الزوج يمين فهمتك
1: انت التسعينات فوالا دونك جيتوا في الوسط انتوما
0: دونك جيت في الوسط انا وتصل معاهم المشاكل شنو هذيك شبيه ما يحترمش معناتها لي ريغل اللي موجودين فما بروسيس ريسبكتي علاش خارج من الكادر هذاك والاخر يقول لك شبيه استغني يحب روحه ديما معناتها عنده بروسيس يخدم بيه ما فماش معناتها ليسبري نتاع لي زاميليوراسيون وعلاش ما نزيدوش الحاجه هذيك معناتها بالحق اوقات اني في صراع ما بينتهم الزوج بالتسخط انهم هذاك عنده الحق كلام صحيح والاخر كيف كيف كيفاش انا باش نجم نوفق ما بيناتهم لي تولتر شنو عمل جي ريبارتي لي تاش ما بيناتهم الحكايات اللي نحس فيها واحد ديناميك اكثر من الاخر اللي هما جينيرالمون جدد فريش معناتها داخلين بانرجي قويه دونك نعطيه له اللي هو شويه من لي انوفاسيون ولي كرياسيون في البروجي ولا في بو امبورت سوجي اللي نبارتاجيه معاه والاخر اللي يحب معناتها يتعدى بالبروسيس ويحب حاجه معناتها بيان كادري دونك ياخذ هو لي تاش هذوك و اون ميم طون معناتها جايو لوكازيون اني نقرا لي يا معناتها قد 6 سنين التالي معناتها قريت جماعه قدي وقريت جماعه معناتها اصغر مني بالبالي عرفت كي تدخل كلاس انا في بيتي معناتها نحس مازال صغير وليد هكا كل معناتها كي يبداو يحكيو معايا مدام نقولهم ليه ما تقولوليش مدام معناتها لازمني نربحهم لازمني نفهم خاطر بالحق الجينيراسيون هذه لازم تعرف كيفاش تاخوها باش نجم تقدم معاها كيما واش لازم يكون امباتيك معناتها نفكروا روحنا احنا على اول ما تخرجنا وكيفاش دخلنا في وسط السوسيتي والا معناتها هكا تحطينا فاس لي ريسبونسابيليتي معناتها نتفكروا روحنا ما نساش كان واحد يعمل ريكول يذكر روحه كل من الاول حتى في لونكادرومون كيفاش معناتها لي زونكادرون تعاملوا معانا كيفاش لي كولابوراتور تعاملوا معانا ما فيها بس معناتها انه احنا نكونوا امباتيك دونك الفو اكسبتي لي دو ونشوف لا ميور سوليسيون انه اللي تحس ما عنده انرجي اكثر هو اللي تعطي اكثر شارج خاطر مثلا حتى رغم روحي كي نبدا حاجه هكا نبدا نعرفش نخمم في ولدي ولا نخمم في عندي مشكله ولا حاجه تلقى هو هذيك بالفخيش تعطي يخدم ويكمل معناتها ما تقفش الخدمه سي بيان دافوار لي دو مي يفو سافوار كومون انك توفق ما بيناتهم
1: صحيح انه لا جينيراسيون جديده نتاع الالفينات والا تحسهم كانوا يعطيوا قيمة للسلام النفسي للراحة النفسية لأنه الخدمة يزمها تكون مريحة بالنسبة لي يزم يكون سعيد وهو يخدم في الخدمة وألوغ كل جيل متاع الثمانينات ولا السبعينات تحسهم يخدموا مهما تكون الظروف ونقولوا احنا أنت غيومي حربيين معناه
0: اكزاكتومون سي لو فريمون بالحق يا امينه حربيين على الاخر وكي تعطيهم ريسبونسابيلتي ما لازمكش معناتها نخرج نقول كلمه تتقزموا ما يتمينيميزي البروجيكت باش نجم تخدمها حتى تصير لي كونفلي ما بين لي كولابوراتور قال شنو تي مازال البيد هذاك باش يخدمها بالعكس انا هذاك هو اللي نعطي التاش هذاك اللي لازم يخدمها خاطر هذاك انا جو كونت سور لوي انه هو ينجم يقدم ويعطيني اكثر من الاخر مثلا الاخر تلقاه عنده دو تخو تاش يقعد يتخيل باغ اكزومبل الكل الاخر تبارك الله اللي فريش في ساعتي تعملت ما عندوش برشا مشاغل اللي عندنا احنا توا ولي جينيراسيون الاخرين
1: داكوغ
0: دونك اكزاكتومون معناتها تلقاه مرتاحين ويخدموا اليز على الاخر
1: تخي بيان يعطيك الصحه يا دارين قول كمل فكرتك
0: يعيشك ميرسي امين جوست نحب نقول معناتها فو كومبخوندر معناتها العباد معناتها هو كي باش يحكي ما فيهش خليه اسمعوا للاخر حتى كانوا جديد تخلى معاك والا حتى كان ما يعرفش الحاجه هذيك ما فيهش خليه يتحمل المسؤوليه وتو يجرب حتى كان طاح باش يقف والمره الجايه باش يعملها بالصحيح ان شاء الله
1: باهي انت دارين تذكر روحك كي دخلت للخدمه وكيفاش كان التصرف معايا لقيت اون ايكيب اللي هي مفتوحه والا حاربت على بلاستك نقولوا احنا بين ظفرين بالطبيعه
0: منا ما تاخذش لي زانفورماسيون الكل من اول مره معناتها باش تلقى فما هكا ريزيستونس الكل اما بعد انك تعمل على روحك باش نجم تقدم سينو راك باش تلقى روحك مازلت واقف وحابس في بلاستك غادي
1: واضح جدا يعطيك الصحة دارين شكرا لك
0: ميرسي
1: على المداخلة وتحية ليك ولكل أهالينا في صفاقس شكرا ليك نواصلوا معايا بسام مرحبا
2: عسام أنينا
1: عايشك سيدي مرحبا بك يا بسام سيدي 47 سنة من سكرة
2: خلصت
1: مرحبا سيدي
2: أصيل قرطبة من نسكن في سكرة مسقال في تونس.
1: نتشرف وتحية لأهالينا في قرقلة والقريقنية الكل يا سيدي. أحكيلي بسام.
2: أنا جلست باش نحكي عن التجربة المهنية نتاعي. بدأت أكثر من 20 سنة بتادي أول مانج في أرسيتك. جي في لو شوا أني نعمل نبدأ الإكسبيريونس نتاعي في الباتيمون معناتها في الشانتي. دونك جيتي أفكتي شو عن بروجي مشروع كبير برشا مع شركة مقاولات كبيرة برشا وقتها. دي جور أو لندمان نلقى روحي في شانتي نتاع 9 بطاقات. البيرسونيل معناتها مجموعة من البروفيسيونيل اللي خادمين بعضهم ديجا 10 سنين ومستانسين ببعضهم، وأنا أصغر واحد فيهم وأكثر واحد دبلومي معناتها عندي لو تيتر. أنا صغير ديجا برشا مرات غلطوا فيها في الريونيون يسخيلوني ولد واحد بجماعة حاضرين وكنت في نفس العام نقري في ليكول دارشيتكتور. حتى في ليكول دارشيتكتور كل مرة يغلطوا فيها يسخيلوني تبع تبع
1: الحاشيه.
2: انا مزت صغير وقتها، انا مزت صغير وزاد لي وقتها منظري اصغر من عمري. دونك نجيت مع بعضها ان توكا في الشانتي. جي اي لا شانس انو في تعبات وقفت معايا صبرت عليا، خاطر بالرسمي احنا مش قلت لا فورماسيون اكاديميك نتاعنا تحضرك للقرايه، مي ما تحضركش لانه خدمه معناتها ما يعلموكش الخدمه. دونك كي تدخل تخدم تنطرت شنو الدومين نتاعك لازمك وقت باش تتعلم تخدم ريالمون، فهمت؟ حاجات ما تقراهمش في الفاكولتي. تخيل انت في دومين نتاع باتيمون اللي لازمك تفهم كيفاش نحفروا فونداسيون، كيفاش نبنيو نيزور، كيفاش انسي ديش. عملت كوالف سانسيرمون معناتها غلط اغلاط فيكو انا جو سوي لو بلو كاليفي. دونك الناس الكل اولا عيطوك شي فلان ويجي يقولك هذيك الحاجه كيفاش. الأيام الأولى كنت بيسألني على حاجة نبدل الموضوع باش ما نعرفش ما نعرفش. وجي تي شابوتي بار اون بيرسون الله يرحمه عن سيد فروج الفرصة باش نذكر الراجل هذاك، خاطر عليه فضل كبير في المسيرة نتاعي المهنية هو برشا أخرين بيان سور، مي هو إلا ماركي ما في بروفيسيونيل، خاطر عطاني لي زوتي الكل اللي نجمت نولي بهم اسمو أنا توا الحمد لله، فهمت؟ توا عندي شركة نتاعي ونخدم على دي بروجي كبار والحمد لله، فهمت؟ عم سير النجاية خلاني من النهار الأول قال لي أنا باش نحضرك باش تقعد بعدي بعد الريتريت نتاعي، خاطر هو كان وقت على ما باش يخرج الريتريت بيانتو، فهمت؟ حسبني عبارة ولدي معناتها كيف نغلط سي فري يترشح عليا سي فري، من بعد يرجع يعلمني، فهمت؟ علمني حاجات في الخدمة وفي الحياة معناتها زوج مع بعضهم معناتها. سيتي لو جير بيان كي جير بيان، هو عم تيرم سيتي ان جير بيان كي جير بيان. كان يقول لي مثلا ساعات نترشش انا في ريونيون ولا في حاجة يقول لي اسمع يفو دو تو بور فان رامونت، يقول لي لوسكو لي بلونشي سون با يفو سافوار تانكلين، يعلم فيها كيفاش ندخل ونخدم في وسط مجموعة، فهمت؟ حاجة من الحاجات كان يعلمهم لي عم تيرم. كنت نحضر والله داير اليوم الصباح جيتي اون ريونيو مع جماعه جبت لهم الحكايه هذه، خاطر ما فريمون مارتي كنت نحضر له دوكيومون فيه حسابات فيه حاجات كومبليكي، نوجد الدوكيومون هكا يقول لي اسمع لا التيتر خليه في الوسط العنوان كبره لي شويه الدات راهي ما كثير شاكه حطها هنا، نقول له يا عم سيره ماما انت ثبت في الكالكول نتاعي، ولا يقول لي لا لا يقول لي راهو كل دوكيومون تمدو العبد راهو لازم يكون أعطوني ماتش. معناتها إذا كان في العين ما يرتاحش الدوكيومون تاعك الإنسان مش يقولك هذا إنسان ماهوش منظم، دونك بالشغل بيثبت عليك
1: يعني علمك حتى التفاصيل
2: بطبيعة
1: مش الخدمة بتاع الأرشيتكتور كهو
2: صحيح يقولي التفاصيل وبورتون راهو عام سنة كتير أميتور معناتها أقل مني في الهيراركي، فهمت؟ معناتها الفورماسيون بتاعه هو لا هو أرشيتكت ولا إنجينيور، كتير أميتور إكسبيريمونتي حطوه شي دو بروجي، فهمت؟ كنا مثلا معاش انا نجي هنا لهي بالليكيب اللي تخدم كيف تنقص حاجه نقولوا انا شنو كل عام سلم مثلا 100 جوره وفاء الكوماندي يقول لي لا ريف، عام سلم الحديد وفاء يقول لي لا ريف، يقول له كيفاش راه العباد باش تقف يقول لي شيمك فيهم تفرج عليهم كي تنقص كي ما يلقاوش الحاجه يوليو يلوجوا يبرشوا في التراكل نتاع الشانتي ينفوه يدوروا لي جوره اللي كانت مطيشه تتبنى الفرصه الحديد اللي كان مردوم يطلعوا يقول لي شفت ولا يقول ياك كسرت على المربع عمرك ما تجيب حاجه اكثر من اللازم، خليهم تو هما اللي كان مطيش تو يولي يستعملوا يقول لي أنا لا pour gagner de l'argent. اشتارت السيمان كانت تقص ويخرج الطبيب وشي عندي كان عنده خدام حاطه ويخلصه كل نهار ندخل أنا مع نص النهار مش عامل كده نطلع مروح كل يوم سيد ما تجد ليش فيه مروح يقول لي شيء ما فيه لكن أنا متفاهم أنا وياه كعبيد يصطل بالمسمار يروح دونك كل ذي شو مربوحنا يقول لي أنا ربحت يصطل المسمار اللي كراه فلوس وربحت اللوح متاعي كله نظيف هو كيف يدور ينحي المسمار من اللوح اللوح يقعد نظيف نعاود نستعمل ما انت فهمت ديتاي صارت منتها اللي يخليوك انا ذكر مره تخلي قانين سوق في اونجان كبير ما انت اونجان 750 شوفو انا من بقى عندي بيرمي وقت غزالي قال لي اسمع رد بالك يقول لي احنا رانا نبنيو كانت اي حاجه نعاود نبنيها اما العباد ما عندي ما نعملك الا غير تمشي لي حد اقعد بها بعد الوقت وليت بعد الوقت نعمل ساعة وساعتين كونديت نتعلم هكا سيتي جوست بور ابروندر فهمتني هو عمره ما قال لي لا ولا كيفاش وتمثيل الشركة ولا لا لا لا اتعلم بازي جرب يكون انت مازلت صغير فهمت وبعد تبعني في حياتي قعدنا كونتاكت حتى من بعد ما خرجت
1: تقريبا يا بسام هو قديش عمره وقت اللي انت
2: هو وقتها يليتي 56 57 ومن بعد وقعدت كل مره وما تعرف كنت نبدا صغار هكا ننفقوا برواحنا نشوفوا روحنا بدينا نتعلم وبدينا نطلعوا في البراد هاي مش نخرج هاي بخدمه مخيفه كل مره يشدني يقول لي اقعد لا ما زلت ماكش حاضر بشوية وبود تروازون في العام الفيل جيني قال يسمع بسين أنا طبع حاسب نجم تخرج ومتهني عليك كان تخرج اليوم وكل مرة راو نجيبه ونقول راو كلموني على خدمة سالير خير بلاسة خيري قولي لا ما زلت مريدي ماشي متاعك ولا ما زلت ماكش حاضر حتى نهار قلت مراه وصار وصار صار قال لي طبع هذي طبع ما أنا متهني عليك فالبقني وقت الانتروتان دي عديته حتى تساق على ساق معناتها نحكي نورمال تركيان واحد يمشي بجهه ربي خدموني وانا نافخ صدري خاطر لا فورماسيون يعطاهولي يعطيها لي هو في ثلاث سنين اهم من ممكن 10 سنين قرايه مي بون كل حاجه بسطها عم سير ما جاي انا داير حاجه من الحاجات اللي خلاها لي اني انا من بعد معناتها وقت نقدم في ليكول دستور ومن بعد جي فورمي تبع لوردر ديفيرسيتي جيت فورماتور يجيبوا لي لي جون اسيتيك جو دي فورم ونعاود لهم نفس الحديث نتاع عام سنه في برشا حاجات اللي تعلمتهم منه من اهم من هذا كل المراه اللي جيتو انا جيتو لا شونس دو فيت انسان كيما انكادري وعاوني وعلمني من واجبي اني نكون كيفو كي ما نقولوش خير منه دونك كملت ال 20 سنه ولا 20 سنه اللي توقف فيهم ما نشدش ما نجمش نشد معلومه على حد حتى ساعات توا معناتها يعرفوني لي كوليج حتى يعرفوني دي نوت هاو ساعات يكلموني ما نعرفهمش قالوا بلي عندي الوضعيه هذه في الشنطه هذه شنو قال شنو يصير ولا شنو فهمت
1: متعاون معناها ماكش اي توي دون لا كولابوراسيون ماكش جبت المعلومات عندك وغيره
2: وشفت راهو في حالات اخرى معك خطر تجربتي المهنيه توقفت ومشيت للشركات الاخرى وشفت عباد كيفاش تتصرف وشفت عباد كيفاش تسكر على المعلومه وكيفاش يخليها عندهم وشفت ما بدلتنيش هذيك ما بدلتنيش.
1: وعم سالم رجل عظيم هذا سيدي
2: قلت لك الى ماركي ماضي معناتها انا بقيت حتى من بعد كبرت وعرست وجبت صغار ونمشي نطل عليه كان معك ينصحني في برش حاجات يشد فيا باش اي اخوض دار اي نخبي لك فلوسك ومن بعد تنعطيك فهمت معك الله يرحمك
1: الله يرحمه ينعم احيانا شخص كي يمشي يخدم في باله باش تكون علاقاته مع الناس علاقات مهنيه وكما قلت انت تكون عندها عمر معناها 3-4 سنين فك الخدمه هذيك ويمشي على روحه اما احيانا ما يبداش فايق اللي هو باش يكون عنده شخص مهم في حياته باش يعلمه الخدمه كما كنت تحدث انت وما انتظرتهاش منه معناها سيغتان ما كنت تنجم تتخيل تعلم من عباد اخرين في نفس الاختصاص نتاعك اما مش من عم سالم من فيني طلع هو اللي تعلمت عليه الخدمه اما الحياه زاده يا بس
2: شوف تليفون من العباد ومن الشركتور اللي انت تخدم فيها فما دي شركتور اللي تشجع العباد ان تكون متلاحمة وتخدم دون زان سبيد جروب فما دي شركتور اللي يمشوا مبدأ فرق تسد فهمت
1: معناتها هما اضرب راس براس
2: يفرضوا يفرضوا ان امبيونس كيف هناك باش ديما يبقاو هما في لي بوست تاعهم. حتى انا خدمت في دي شركتور ويتخدم في الاف العباد وخدمت وعطيت ما عندي وجم شوي ديماركي بالزوبجكتيف اللي كنت نعملهم. انا نهار اللي خرجت من هيك الشركتور بقاو مكونجين الناس يكلموا فيها الشركتور اللي خدمت فيها 20 سنه اللي نحكي لك عليها الشركه هذه. فما عبيت إلى يومنا هذا نهزم تليفون وكروبهم باش نتعلم على حاجات وليش نتعلم عليهم. دونك ديما
1: يعني المؤسسة هي بسام هي المسؤولة الأساسية على طريقة العلاقات بين الأجيال. هي اللي تحط ان سيستيم يخليهم يقربوا لبعضهم ويخدموا ويتعاونوا وإلا تخليهم ينفروا من بعضهم ويكونوا في صراع دائم.
2: أمينة أنا عند ميسيز عملت الشركة متاعي. في الشركة متاعي قررت أني أنا الحاجات اللي فلقتني وطنت شرارية كل نتفاديهم في المعاملات متاعي أنا. دونك كنت وقت بي جوفي أن غورب ما ماشي حد جديد نعرف معتها جوني حد يطير بجوان خو شو نقوله؟ نقوله خويا ما حاجتش باش تقعد إسكلاب معايا. أنا أعطيني 4 سنين من عمرك. أنا هكذا من 4 سنين أنا باش نعطيك أميدي أونور خاطر رار صون شو ils ont un diplôme à cette école qui est l'école de structure et ils maîtrisent le bâtiment pour le bâtir le soir. Voilà, ça c'est mon créneau. Donc on peut le faire. On a fait une formation par basse. Et après, on va marcher à la roue, on va aller et on va aller et on va aller et on va aller et on va aller et on va aller et on va فهمت معناتها نعطي كونسلتريتونس. الحكاية هذه جربتها توا عندي عباد خدمت معايا عملوا ميم سي هما عملوا لونتربريز نتاعي كوم انترو بلان باش خاطر عندنا اسم محترم في الدومين دونك يخرج من عندي انا خدمت عند فلان سهل له برشا بيبان اخرى فهمت ميم سي يعملوا هكا حتى الى يومنا هذا نهز تليفون وكلمهم ويكلموني هما كي يخلوا في حاجة ومازال تنعيط لهم
1: تعاون متواصل حتى بعد الخدمة المؤسسة اللي خدمتوا فيها مع بعض.
2: حتى كان خرج كيبقى ولدي خاطر هذاك أنا قضيته هذاك أنا علمته على يديا خاطر في الخدمة نتاعنا إذا كان متخصص بعض صحيحة مضبوط راهو تستانس باللي موفيز ابيتيود من بعد ما ينجم ينحيهم لك حتى حد.
1: توتافي تخي بيان يعطيك الصحة يا بسام نورتنا الله يرحم عم سالم ونشكرك باشا على المداخله شرب بمزيد التوفيق والتالق
2: سيدي
1: شكرا لك. ثاني
3: هو لما نحكي على العلاقات بين الاجيال ما لازمش نفصلوا العلاقات بين الاجيال في المجتمع عن العلاقات في الوسط المهني لانه كيفاش المجتمع يتصرف بين بعضهم كبار وصغار في المجتمع في المؤسسه التربويه في الحياه العامه باش يكون ايضا له صدى لانه المؤسسه الاقتصاديه هي تنتمي الى سياق وسياق المجتمعي ياثر. في السابق كانت المساله تتم بالاساس في الاطار العائلي فالاب او الجد او الكبير باش يعلم الصنع على صغر منه وبالتالي العلاقه العائليه علاقه القرابه الدمويه باش تخلق الاحترام والتقدير لمن هو اكبر سنا لك اولا باعتبار المكانه الاجتماعيه في الاسره وثانيا لانه هو باش يعدي لك المشعل كما تقالت فنوعا ما ويمكن لساعات الابناء باش يضطروا يستناو باش يولي معلم الى انه معناتها يتم انه الشخص الكبير يتوقف عن النشاط الاقتصادي وبالتالي العمليه كاينها فيها صيروره مسار واضح. اليوم نحن في مؤسسات اقتصاديه فيها امكانيه
1: عجلة الدور واللي اليوم صغير غدوه باش يولي كبير والكبير باش يخرج روتريت وباش يجيو صغار اخرين وحنا ماشيين.
3: لكن اللي قالته صديقتنا مصفيقس ينتمي الى سنوات مختلفه الى عشريات مختلفه ولما نقولوا عشريات مختلفه فبالتالي نجم يكون عندهم مسارات ذكريات التاريخ مختلف والتكوين متاعه في تكوينهم زاد حتى في المؤسسة التربوية في المؤسسة الجامعية في مراكز التكوين المهني إلى آخره مختلفة وباش نلقاو الناس هذوما وأرواحهم في مؤسسات اللي ممكن تلقى فيها أجيال متعدة في نفس الفضاء زوز أجيال 3 أجيال وحتى ساعات 4 أجيال بالنسبة للبلدان اللي يكون فيها التقاعد في سن متأخرة وفيها إمكانية الالتحاق بسوق الشغل في سن مبكرة. فنحن في فضاء اجتماعي فيه أشخاص لهم مرجعيات ومسارات مختلفة ثقافية اجتماعية سياسية إلى آخره وبش يعيشوا في مؤسسة اقتصادية في وسط مهني اللي فيه بش تصير تفاعلات اجتماعية وهذه التفاعلات نجم تكون بين قطبين بين أنه هالانسجام والتضامن والتعاون وإمكانية الصدام والخلافات. وهنا باش نرجع في الساعة الثانية لمسألة دور المؤسسة، لأنه نحن اليوم كاين اللي نحطوا أجيال أقطاب تتعايش في إطار اجتماعي معين، لكن هما طب بنوع من البداهة جايين بمسارات ومرجعيات مختلفة، ما عندهمش نفس الذكريات، ما عندهمش نفس العلاقة بالمؤسسة، وعلاقتهم بالعمل أيضا مختلفة. لذلك اليوم أكثر فأكثر كنحكيو على جنراسيون إكس وإيغريك وزاد وإلى آخره، باش نفترض أنهم عندهم اختلافات في علاقتهم بالحياة وفي علاقتهم بالعمل، وهذا باش يأثر على هذه التفاعلات بالفعل، والتفاعلات هذه باش تتغير لأنه نحن مختلفين في هذا. وهنا
1: هو يعني تقريبا سنيم الفترة الزمنية اللي يعيش فيها الشخص وجيل كامل حسب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية متاحة والوضعية متاحة تفرض تصرفات معينة وسلوك معين عند كل جيلة.
3: وأنا الأزمات اللي عشتها في مساري والمجتمع عاشها من الأزمات هي اللي بتتفرض. وذلك ساعات في 2011 في تونس المؤسسة الاقتصادية ساعات لقات روحها نوعا في ضياع في علاقتها بالأجراء، لأنه كانت العلاقة بالأساس قبل
1: متوترة
3: نوعا ما، وفي مبارشسكات وفي خستخاسيون ونوع من الخضوع والعمل النقابي اللي ساعات متقبلش بسهولة. ونوعا ما المؤسسات الاقتصادية التونسية والكثير منها عاشها الغليان الداخلي كما عاشته مختلف مؤسسات البلاد، الدولة، الأحزاب، النقابات، الجمعيات. ولهذا منزل يأكد شنو هالعلاقة الجدلية بين المؤسسات الاقتصادية والسياق العام اللي تعيش فيه، وخاصة أنه نحن كما ذكرت أنت جايين بتجارب مختلفة وذكريات مختلفة وعشنا أزمات مختلفة.
1: متفق.
3: اللي عاش أزمة الخليج، اللي عاش أزمة قضية النفط، اللي عاش أزمة بتاع بورصة، اللي عاش فما فقدان لمواد معينة. فنحن كيفاش نجيب
1: مش كيما زاد لي في بداية الاستقلال وبناء الدولة الحديثة في تونس والمؤسسات على المبدأ كنسمعوا تجاربهم هذوما الناس اللي خدموا في السبعينات وفي الخمسينات والستينات سيوتروا شو زاد،
3: لأنهم كانوا عندهم على الأقل تصورهم يبنيوا في الدولة الوطنية التونسية، خلاف لأجيال أخرى اللي ما عاشتش هذه التضحية مثلا.
1: توتفق.
3: ما غير ما نحكمه وتوشوه اللي يمكن اللي نوعا ما تقال وفيه الكثير من الصدق، أنه لو نتخلصوا من الأحكام النمطية والصور النمطية على بعضنا يمكن نجم نتعايشوا أكثر. والتحليل إن أمكن كأنه يستوجب القطع مع الأحكام المسبقة والصور النمطية باش نجموا نفهموا شنو قاعد يصير في هذه المسارات المتعدة، وانطلاقا من ذلك كيفاش هذه المسارات باش تخلق مجتمع مصغر في تفاعلات مختلفة لو تفهمها يمكن تتعامل معها بأكثر سهولة من أجل إعادة بناء العلاقات، هذا باش تمشي في اتجاه نوع من السلم اللي تنجم تعيشه المؤسسة الاقتصادية.
1: يعطيك صحة سنيم، احنا مازلنا مواصلين معكم وراجعين في ساعة ثانية من فورام بعد الأخبار. مرحبا بكم.

0: الخامس.
1: بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي، العرض الفني الحدث كلنا نغني. كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جهاد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت، انت نجم الحفل وغني أجمل الأغاني العربية والتونسية. بيهايف تغني. أنفولاي 20 910 000 أو على أبليكاسيون إيجا أو تسكرتي بونتين أو ديركتومون على الأوتيل أكوفيفا جامارت بمساهمة يسير.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أنه تم إخماد جميع الحرائق التي اندلعت في غابات الشمال الغربية. والمشري يقول إن صيف 2026 كان استثنائيا، مؤكدا ارتفاع النشاط العملياتي للحماية المدنية إلى 66,484 تدخلا خلال الفترة الممتدة بين جوان والسادس من سبتمبر الجاري، مقابل 56,640 تدخلا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة 17%.
1: صيف سنه صيف 2026 كان صيف استثنائي على مستوى وطني، تم تسجيل معدلات قياسيه في درجات الحراره، وصلت حتى 12 درجه على المعدل، ارتفاع على المعدل. دونك كما قلت لك صيف استثنائي، كيف النشاط العملياتي للحمايه المدنيه كان زاد، سجلنا ارقام استثنائيه من حيث عدد التدخلات نتاعنا. في اواخر شهر جويليا 21 و22 و23 وصلنا لعتبه 1000 تدخل يوميا، ولكن إجمالا إلى حدود ساعة ونطمن الناس الكل اللي الديوان الوطني للحماية المدنية بمساهمة جميع الهياكل الداخلة من إدارة الغابات، من جيش طيران، من البلديات، من التجهيز، من وزارة الفلاحة، زملائنا في الستيك في الوناس، تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغربي. إلى حدود ساعة معنا حتى حريق مندلع، ما عدا حريق برقو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى خطر حاليا. الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا.
0: المدير الجهوي للتجارة ببن عروس سيسر الدمرجي يؤكد أن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس وزعت خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 من سبتمبر الحالي حوالي 482 ألف قارورة مياه معدنية معلبة على أصحاب المساحات التجارية وتجار الجملة بالجهة. وفي سياق متصل، تمكنت المصالح الرقابية بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس خلال شهر أوت المنقضي من حجز 151,596 قارورة مياه معدنية حجزا فعليا، وتحرير 40 مخالفة اقتصادية يتعلق أغلبها بالامتناع عن البيع والفوترة والبيع بأسعار غير قانونية. الإدارة العامة للأداءات تعلن عن إضافة وظائف جديدة على مستوى منصة التبادل لأغراض جبائية تاج بداية من شهر سبتمبر الحالي، وذلك في إطار مواصلة رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى المواطنين والمؤسسات. وتتمثل أبرز الوظائف الجديدة في تمكين المطالبين بالأداء من الاطلاع الحيني على وضعيتهم الجبائية المتعلقة بإيداع التصاريح الجبائية، وكذلك على نسبة التسبيق على واردات مواد الاستهلاك، كما شملت عملية التحيين أيضا إدراج جميع شهائد الخصم من المورد على منصة تاج. في أخبار العالم، 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا تعلن عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تعلن أنها سترسل فريق تحقيق لتقييم الوضع في مضيق هرمز، مؤكدة عدم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال قوات وفق وكالة رويترز للأنباء. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم بخميري، والمشوار يتواصل مع أمينة بن دوة وكمل فريق فرام. إلى اللقاء.
2: في تونس موزايك FM. كل يوم مثل الجمعة من

0: الخميسين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على موزاي كفان.
1: ما زلنا مواصل معاكم في فرام على وزي كافيه، واليوم اخترنا الحديث على مجال العمل، على الخدمة، وتحديدا وقت اللي تخدم مع زملاء أكبر منك ولا أصغر منك. العلاقات كيفاش تكون بين الأجيال في العمل، تكون علاقة تكامل وتفاهم وتواصل بيناتهم، وإلا تنجم تكون فيها صراع ومشاكل وغيره. شاركوا معنا على 71 113 1000 71 113 1000، وإلا بالميساج بتاعكم على الواتساب على 23 513 1000. نواصلوا معايا كوثر. مرحبا.
2: مرحبا.
1: عايشك يا للا. مرحبا بك كوثر، 42 سنة من بنزرت.
2: تسع.
1: هاي للا احكي لي.
2: بعين بدأوا الحكاية من دول بكل كما حكيت للراجل اللي في التليفون. وفيت متريد بنيسات. خدمت جيست عامين لدوكم كلي من الأول هكا، ومن بعد جاي العرس بنيس على راس تقعد في الدار.
1: بيه؟
2: قعدنا في الدار جبنا الصغار. En 2022, proposition, on a dit qu'il y a en même temps qu'on a نشوفوا بعضنا ديما باش ندخل نخدم معاه. يعرف بالكدي لي راجلي ما يحبنيش نخدم في البريفي. هو هذيك الكونديسيون الوحيده، هو ما عندوش مشكله مع الخدمه، ما قالك في البريفي لي لي تاتيك فيو كو صعيب شويه. سهل ربي وكلمني، قلت له سالت قال لي باهي ولا دخلنا نخدموا. الفيزا دي نتاعي اصغر مني الحقيقة، أصغر مني.
1: قد عمرك أنت وقت اللي دخلت تخدم كوثر؟
2: مش طيبة. عام 2022 معناتها قديش إذا كنت 38؟
1: باه، إي 38 سنة. باه، يعني السوبيريور نتاعك أصغر منك.
2: لسا أصغر مني، وإن الخدمة اللي نخدم فيها أون طونكو كونتابل فيها ديما فما دي شونجمون، معناتها أنا كي خليتها عام 2009 ورجعت 2022 تنجم تقول كاين رجعت سنة أولى معناتها. الحقيقة.
1: تبدل صحيح صحيح.
2: تبدلت على الاخر على الاخر على الاخر، كادو اللي زابي سي هما بيدهم، اما كل شيء تبدل لقيتو. ومالغري سا كيما قلت لك الفيزا نتاعي، مالغري انه اصغر مني، لليوم يقول لي عندك الحق تغلط، ومعناتها الغولاسيون محليها اللي اغريابل. ما عرفش يمكن كان جاي اكبر مني، يمكن ما كانتش
1: يكون متفهم. اي فهمتك.
2: اي أما هو متفاهم على الأخر، وكما قلت
1: أصغر منك بيناتكم برشا، معناها من التسعينات هو مثلا وانت من الثمانينات.
2: أنا من الثمانينات. ليلي هم بيناتنا 3 سنين
1: ذلك العمر.
2: أما أصغر مني كمان. أصغر مني دون لسانس أنه كما قلت للولاي اللي كنت نحكي معها قبيلة، كنت كان نجم السسان سوبيريور ليا، ويحس روحه أبخيتو هو الإكسبرينس اللي عنده، علاش باش يوسع بيلو معايا، وعلاش كان ينجم يقول أنا كان خديتها متريز 2020 راني مانيش باش نتعب معها كما أنا باش نتعب مع واحدة توا.
1: أي تبدأ زعما حاضرة أكثر وفرشكة أكثر، اللي قرأته الكل مازال جديد معناها.
2: فهمتك. أما اللي الحقيقة نتاع ربي اليوم نقول هو غير ما أنا عندي زهر إني خدمت في الدار محل، كل شيء عنده ديزافونتاج وديزانكونفينيون، أما خدمت في الدار دون لسونس إني ما قعدت بصغاري وحياتي قعدت ماشية كما هي، الحاجة الوحيدة إني وليت نخدم أكهو. فهمتك. أما سينو الفيزا في نتاعي خلى الدنيا محليها، خليها أسهل. خليكي يقول لك باغ اكزومبل جوست قول لي انت خارجه، نعرف اللي انت عندك صغارك، جوست قول لي قبل لي انت خارجه واخرج على روحك، اعلمني واخرج على روحك، نعرف اللي انت عندك مسؤولياتك، نعرف اللي انت ما تعرفيش الحاجه، قول لي وين تو نعطيك، حتى كان ما يعطيليش سهله يعطيني دوكيومونطاسيون، يقول لي اقرا هديه تو تفهم، شوف الفيديو هذا يسهل لك، يحاول انه يخليني انا نلوج على المعلومة. اما هكا محليه معناتها، مش ما يقولكش كيفاش ما تعرفش وعليش ما تعرفش وش بيك ما لوجتش عليها قبل ما تسألني، خاطر هذوما اللي نسمعوا فيهم غير ما اللي يتقالوا اللي يتقالوا لي لينا انا اللي وقت اللي دخلت خدمت العامل الاولاني.
1: ايه
2: اللي دخلت خدمت العامل الاولاني يحبك يعمل لك الرمارك نتاع كيفاش ما تعرفش واحنا بون محل وقتها كنت صغيره ما كنتش نحس، كنت نقول عنده الحق واش بيني ما نعرفش وتنلقاها وكنت، اما توا الحق في الخدمه يفرق على الاخر الانسان اللي تتعامل معاه. هو اللي يخلي لك يا الخدمه محلاها يا يخليك.
1: قد عندك تو في الخدمه يا كوثر؟
2: en 2022 بديت دونك توا في ابريل 2026 عملت 4 سنين
1: به دونك العلاقه طيبه وجيده والامور هانيه لاباس
2: اي لاباس لاباس سورتو كو كيما قلت لك نعاود نقول هو اصغر مني اللي ما كان ينجم معناتي هكا يوريني اللي هو خير مني
1: به
2: معناتي اكبر اما اللي انا خير منك لا لا لا محلية الحقيقة
1: وتو اكتسبت الخبرة ولباس والأمور واضح
2: لباس أما هي ديما تقعد راهو ديما تقعد كما قلت لك خدمتنا ديما فما حاجة جديدة جي اللي تخليك تلقى روحك ماشي بالكش باغ إكزومبل بحاجة جديدة جيت ولا لازم معناتها أما هذاك عادي أما سو كي سور ما عادش كيما بالأول بكل
1: بالأول
2: بكل كنت ورقة بيضة ورقة بيضة هو كان معاود كتب هكا عليها بشوية بشوية
1: باهي إن شاء الله موافقة يا للا شكرا لك يا كوثر تحياتي وكل أهلنا في بنزرت نواصلوا مع ألفة مرحبا ألفة
3: عسلامة أنينا
1: عايشك يا للا مرحبا بيك
3: شنو أحوالك لاباسة
1: شكرا ألفة
3: توحشناك وتوحشنا الصوت الحلو هذا وتوحشنا البرنامج
1: الله يخليك شكرا ليك يا ألفة
3: عسلامة ليك ولسي سليم
4: مرحبا
3: يعيشك
1: يا ألفة نورتنا يا للا فرحنا
3: يعيشك
1: مرسي ألفة 59 سنة من أريانا
3: أي
1: هاي احكي لي
3: والله أنا peut-être je suis un cas un peu spécial يعني أنا دخلت باش نحكي لك على 12 سنة الأخرين في الكاريير نتاعي خاطر أنا قبل 12 سنة هذوكم خدمت مي 12 سنة الأخرين نتاع الكاريير نتاعي هما اللي مو ماركي معناها أكثر من أي خدمة واحدة أخرى دونك وقت اللي دخلت يافي دي جون أصغر مني ويافي بيان سور عبيد أكبر مني برشا اللي هما قريب يخرجوا على غوتخيت وعبيد أكبر مني شوية اللي هما مازالوا يخدموا دونك دي كو انا جو سوي تري سوسيابل نلقى روحي معناها قريبة ياسر للعباد اللي بلو جون ونلقى روحي زاد قريبة برشا للعباد اللي اكبر مني يعني يا اون انتونت كوازي جينيرال معناها لونانيميتي يعني نلقى روحي انا ساعة بوغ اون انيكدوت اول ما دخلت معناتها ليتاج اللي نخدم فيه ارمي مساك تسمعوا معناها كل اللي سي دي جون ياسر أركايك يتبع ويبدأوا معناها يعني رايضة الخدمة وكل واحد هكا كلي شدد تركينته معناها
1: مش كلام ياسر ونقاشات ودنيا كل واحد شد بيروه يكملوا في سواياهم يروحوا على رواحهم
3: دونك انا حتى بعد ما خرجت على غوتريت وقعدت اون ريلاسيون مع عبيد يقولوا لي بالحق انت وقت اللي دخلت تو ان بو ريفولوسيوني الجو في يعني انا نعطيك اون انيكدوت مثلا اول ما دخلت نخدم انا مهبوله كره ونحب ياسر التراجي يافي ان ديربي وحطيت الراديو بشويه نسمع في الديربي دونك كي ماركيت التراجي نسيت روحي جملة اللي أنا في خدمة عيطت على طول صوتي إلي عرفت كل العباد كلها تفجعت
1: مش مستنسين بيه يا بنيتي الشيء هذا
3: لا لا لا مش مستنسين بيه مش مستنسين
1: بيه بدلت لهم الأجواء ألفة
3: دونك كي دخلت معناها وليت
1: عميش هذا صار ألفة
3: أنا دخلت عام 2005
1: داكو خي
3: دخلت براتيكمان في آخر العام في ديسمبر جيت قربة لفيت دو فان داني نرقى روحي نزين في بيرويا معناها عمري ما ريت الحكاية هذية زينت بيرويا معناها بمي بروبر مويان عملت فيه جو نتاع فان داني معناها كلي جيتي هكا الكلهم وبعد كلي بدينا بشوية بشوية
1: ما جاوكش قالوا لك تي ما كنا نافحين هكاك اللي يطيح لك نقولوا احنا سامحوني في الكلمة يطيح لك عزايمك معناها
3: لا لا لا لا لا الحقيقة معناها سمحني ما ركتش علي قلت له أنا راني نرقى روحي في دو جينيراسيون نرقى روحي لا إلي من جينيراسيون خاطر نحس روحي أقرب لجينيراسيون الجديدة فهمت حتى كي نقولهم على عمري يقولوا لي ما عادش تقول على عمرك راك ما تظهرش جملة واحدة دونك نرقى روحي في الأفكار وفي الـ وفي الـ وفي الـ في الديناميزم وفي الـ فهمت نرقى روحي أقرب لجينيراسيون جديدة
1: اللي دخلوا بعدك معناه
3: لا اللي لقيتهم ديجا لقيت برشا عباد أصغر مني
1: ولا اللي هما مواليد قديه ثمانينات وسبعينات ولا
3: هكيكا هكيكا
1: نحكيوا على 2005 بيان سور
3: واللي دخلوا بعدي برشا معناها صغار بالكدي بالكدي، نرقى روحي من اول نهار اللي يجيوا للانتروتيان، خاطر انا شوزي بارتي من معناها انا كنت نخدم في الديريكسيون جينيرال شوزي دو لاسيستانا ا او نيفو، نرقى روحي من اول نهار يجيوا للانتروتيان نرقى روحي كلي هكا مصيبه معاهم وجلي زونكوراج ونقول لهم ايا، وساعات نعطيهم هكا نقول لهم قول هكا قول هكا قول هكا، معناها ما رقيتش بالحق، معناتها ما نتفكرش روحي في لي 12 ans هذوكم اللي تعديو، ما نتفكرش روحي نهار من نهارات جي اون انتركاسيون مع حد اكبر مني ولا مع حد اصغر مني، معناها سانسيرمون يعني بوتيت جو في ليكسيبسيون، مي بالحق انا ديجا توا معناتها فما عباد خرجوا على روتريت قبلي برشا اكبر مني اكبر مني بالقدا الى يومنا هذا، صحاب معهم على الفيسبوك ونسال عليهم ويسالوا عليا، ومعناها سيتي ما نقولش اللي هي كانت الشركه المثاليه وما فيهاش ما فيهاش معناها هكا معناها هكا شويه غيره ولا شويه، اما انا ما كنتش داخله فيها يعني ولا نهار حسيت اللي انا حد دخلني في الـ في الـ في المشاكل هذوكم ولا حد، العكس ساعات جفوا زي الحكم يعني نشوف باغ اكزومبل دو جون اللي صارت ما بيناتهم
5: مشكلة
3: نرقى روحي من غير ما شفت، ساعات نقول بربي شو مدخلني أنا، ماني مشيت تركينتي ونقعد على روحي غايضة ما نحملش الراء مثلا.
5: لا خير هو عليه واحد معليش كان ينجم واحد يتدخل بالحسنة بيناتهم وصغيرات
3: نرقى روحي من غير ما نشعر، نرقى روحي نحاول نصلح ونحاول نقرب وجهات النظر ونحاول معناها نرقى روحي حتى لوين خرجت، نرقى روحي ما زلت عندي كل جنيس في مخي، وراو معناها عبد كي يدخل الخدمة يدخل الخدمة جديدة ولا يدخل بعده عبيد واحد أخرين يحاول معناها يتفكر روحه ساعة على أول ما دخل معناها ما يحطلوش لي باتون دون لي رو، ما يحاولش يصعب عليه المسؤولية، ما يحاولش يوريه اللي فريمون معناها راهي حاجة مهولة وإلا
5: صعيبة ولا تو باش تقلق وتو تفد والخدمة تعب.
3: لا لا لا لا العكس، توريهم اللي راهو il suffit d'innover، il suffit معناتها باش تجيب أفكار جدد، il suffit وتوريهم زيدا أنت من غير ما تشعر اللي أنت معناتها en très bonne relation مع العباد اللي أكبر منهم، يعني يوليوا هما بيدهم من غير ما يشعروا يوليوا زيدا en bonne entente مع العباد اللي أكبر منها du moins sociablement parlant. فهمت خاطر هذيك كل المنافسة في الخدمة وكل واحد هذيك سي إيما معناها سي كل واحد يحب الباغي هو الخير، وبيان سور احنا كانت عندنا اون ايفالواسيون شاك موا دافريل، عندنا دي زوبجيكتيف ماذا بهم العباد الكل تخلط لي زوبجيكتيف نتاعها وتترقى وكل شيء، اما من غير ما سونز اكرازي لا اللي تحتك والا اللي فوقك والا وفينالمون فينالمون في هذايا الكل الإنسانية والعلاقات الإنسانية تبقى هي سيد الموقف راه.
5: صحيح بالحق صحيح. وما صارتش مشاكل معناها يعني بين دو جينيراسيون مختلفين ألفا معناها كبار ومع صغار وإلا صغار
3: والله والحقيقة ما ريتش معناها معناتها نحضر في اجتماعات ونحضر في ديزيفينمون ونحضر في معناها في الحقيقة بتيتخ أنا معناتها تلمان جو سوي أوبتيميست وتلمان را الدنيا باهية وتلمان را كي نمشي لخدمتي نبدأ كل
5: فرحانة
3: حتى في العمر هذيك فهمت، وحتى ولو معناتها تعديوا عليا العوام وشفت ودرشنوا ما ريتش حاجة كونكريت قدامي، ما حضرتش على حاجة كونكريت قدامي بخلاف حاجات متاع نقابة وحاجة هكاية اللي هي خارجة جملة واحدة على نطاق الخدمة فهمت. ما نيش بش نقول اللي أنا الشريكة اللي كنت نخدم فيها شريكة مثالية، أما الحقيقة أنا عديت 12 سنة من أحسن العوام اللي عديتها في كاريري، وأنا فرحانة اللي أنا خرجت من الشريكة هذيك على غوتخيت كلكو سواس كي سي باسي وإلا فهمت.
5: عندك تجارب مهنية أخرى قبلها؟
3: عندي عندي.
5: وكيفاش كانت الأجواء؟
3: والله هني قلت لك أنا بتبيعتي إنسانة سوسيابل برشا، معناها راهو الإنسان كي يدخل الخدمة ماهيش خدمة بركة، هو بشي يعدي وقته في الخدمة أكثر من اللي بشي يعديها في داره، إذا يخرج من داره ويبدأ convaincu اللي هو مشي خدمة مثلاً بشي يعمل بشي يعمل مشكلة مع هذيك ولا مع هذيك بش تولي ما عادش خدمة وما عادش ما عادش نتاع خدمة ومع فهمت
5: وفينا كل واحد ويروح تعب
3: ولا وفينا كل واحد بشي خذ اللي كتب وراه.
5: واضح واضح جدا. يعطيك صحه يا ألفة نورتني.
3: حبيت بعد اذنك اني نبروبوزي عليك ان سوجي اللي هو معناتها سي سيغ الاف نساء عايشين في تونس. الوحده نتاع النساء كلكو سوا باغ شوا ولا باغ اوبليغاسيون عندنا الاف نساء عايشين في تونس وحدهم. يعني ساعات وحده هاني قلت لك اختياريا ولا وحده مفروضه.
5: وحده اختياريا ولا اضطراريا.
3: اي يعني هذية أنا نرى من روحي أنا ساعة عايشة وحدي ونرى اللي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وباشا نرى اللي ألف نساء اللي كيفي عايشين وحدهم. أنا قلت لك يا إما باغ اختيار على خاطر يخدموا في تونس وإلا اضطراريا يعني مفروض عليهم.
5: طيب أما خلينا نحلوه شوي للرجال والنساء وكاو ألف مش ما نعملوش فورم رجال وفورم نساء. احنا ما عندناش عقليه التفرقه.
3: لا ما عندناش عقليه التفرقه.
5: اللي عايش الوضعيه هذه شارك معنا
3: وضعيه الوحده فوالا
5: هاوك قيدناه وان شاء الله نعملوها على قريب. يا ألفة يا
3: ليلى
5: نورتنا.
3: كان لي شرف اني
5: احكي معك. مرحبا بيك نورنا في يعني. كل وقت تشارك يعني. معنا يا ألفة شكرا لك يا ليلى تحيه ليك. خلينا نواصل مع التليفونات. معايا حمادي. مرحبا سيدي. سي حمادي تسمع فيا؟
6: نسمع فيك.
5: مرحبا بك يا سيدي حمادي شلوف رئيس المنتدى المتوسطي للموارد البشرية وخبير دولي في إدارة المؤسسات. مرحبا بك سي حمادي.
6: يعيشك. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعينكم.
5: عايشك شكرا لك. المؤسسة الاقتصادية عندها دور في إنها تحيط بالأجيال المختلفة كي تكون فما زوز وثلاثة أجيال وأفكار مختلفة في نفس المؤسسة. حمادي
6: انا جور بوندي على اخر كلمه قلتها انت اللي احنا ضد التفرقه. دونك بار ديفينيسيون اون انتربريز راه دو غارونتير سا بيرينيتي لازمها تخدم باش المؤسسه تتواصل مهما كانت الاجيال اللي باش تخدم فيها. اليوم احنا نعيشوا في المؤسسات ثم تقريبا ثلاثه جينيراسيون مختلفين قاعدين يتعايشوا مع بعض. سي فري فما مشاكل لكن المشاكل راهي ماهيش من لي جينيراسيون برك راه على خاطر احنا بار ديفينيسيون العباد كل واحد عنده تنشئه معينه. انت تلقى ناس في لا ميم جينيراسيون هما بيزهم مختلفين. دونك الحكايه ماهيش صراع جينيراسيون لانه احنا خذينا على اللي قبلنا واللي جايين بعدنا باش ياخذوا علينا. هذه سنه الحياه وهذه سنه التواصل وهذا اللي نورمالمون تخدم عليه برشا شركات اللي عندها هيكله اساسا مبنيه على وجود اداره موارد بشريه اداره متطوره اللي هي تخدم على الحاضر وعلى المستقبل. والدور الأولاني والأخراني راه موكول للمؤسسات وسياسة المؤسسة كيفاش تتحقق التوازن الحالي ديجا كيفاش تتحقق الكونتينيتي نتاعها انديبوندامون معناها من مشاكل تقولي مثلا دي جينيراسيون ولا غيره. ثم زاد التطور العلمي التطور التكنولوجي ثم برشا حاجات اليوم نعيشوا معناها اون موفمون بيربيتويل. هذا الكل يخلي المؤسسة يلزمها تخدم باش تتعيش وباش تتواصل هي كهيكل اقتصادي. طبعا في وجود لجينيراسيون هذوما يخلي ثم مش ما نقولش معناها اختلافات اما نقول وجهات نظر مختلفه. كل واحد من انا تنشئ جاي كل واحد من انا جينيراسيون جاي. واحد عاش على التلفزه واحد عاش على الانترنت واحد عاش على ديسبونيبيليتي دو لانفورماسيون الاخر عاش على انه يلوج المعلومه. دونك بالنسبه لي هو البحث عن المعلومه في حد ذاته هو عمل. جينيراسيون اخرى يقول لك انا عشت المعلومه معناها نجيب ليك على فلسفه
5: علاش التعب معناها اذا كان سهله المعلومه علاش تحبني نتعب معناها.
6: فوالا وقت اللي احنا تولي عندنا عقليه التواصل ما بيناتنا اللي هي موجوده بصراحه في اغلب المؤسسات حتى في حياتنا العامه. الاختلاف عمره ما كان اوبستاكل بالعكس
5: شكون الاكثر موكول حمادي انه يكون منفتح اكثر معناها الجيل القديم اللي هو ديجا موجود في المؤسسه وعنده خبره نتاع 10 و20 و30 سنه هو اللي يلزم يمد يده للجيل الجديد وللجدد اللي دخلوا للمؤسسة وإلا الجديد هو اللي يمشي للقديم ويقول له أنا فلان وماذا بين نفهم هذه كيفاه وكانت نجم توريني هذه وغيره.
6: هو في الأصل يفضل توقر فرامو ما تماش أفضلية الحد على الآخر إلا باللقور اللي بشي قدمه للمؤسسة متاعه وإلا للزملاء نتاعو. ما فماش حسب عقليتي الخاصه ما فماش قديم وجديد وشكون اللي عنده هو اللي الواء ليزر لوتر ولا الاخر يستناه. خاطر كان نمشيو في المنطقه هذا امينه معناها اذا انا نمشي ولا هو يجيني وقت بالحق باش نخلق ان كونفليكت اللي على باز ما كانش موجود. يعني انا لا انا اكبر منه لازم يجيني. اللي احنا تو العقليه هذه المجتمعيه عندنا معناها الصغير هو اللي يمشي للكبير. فهمني وقت اللي نحكيه على مؤسسة
5: هذه تقول انت في علاقات عائلية معناها في العائلة في الأبناء وغيره أما راه في الخدمة ما فماش هذي كبير وصغير ناس كل كيف
6: في الخدمة
5: كيف.
6: في الخدمة الكل ما أونوفر دون زان سول سونس لا بروسبيريتي دو لونتربريز لأن وجود المؤسسة هو الوحيد اللي باش يضمن وجودنا احنا اليوم وجود ناس أخرين بعد باش يكملوا يخدموا باش ياخذوا شهرية باش يكونوا عائلات باش ناس تكون مجتمع. ما فماش أفضلية الحد على حد من جينيراسيون مختلفة ولا حتى من نفس السن لكن عندهم اختلافات في التنشأة ولا اختلافات كل واحد من جاي وكل واحد من أنا التربية جاي. دونك هنا نحكيو أنه الناس الكل عندها عقلية بتاع اونيت اون تران دو ترافاي انصومبل وقت نخدموا مع بعضنا إذا كان اون فاكريك لورغوي والشخص أنا وأنا يزمو يجيني ولا هو ما جانيش ولا لا أنا أكبر منه ولا أنا أعلى منه جراد ولا أنا أقدم منه هنا قاعدين نخلقوا في التفرقة. أقول لك اليوم قلت لك الكل نعيشه في مجتمع موحد على ديسبونيبيليتي دو لانفورماسيون.
5: واضح جدا. يعطيك صحة سيدي تحية لك شكرا لك على المداخلة. نواصل مع التليفونات وما تنساوش 71 113 ألف منزل عدمتكم. نتحدث اليوم على الأجيال المختلفة في نفس المجال المهني وإلا في الخدمة كيفاش تكون العلاقة بيناتهم. ثاني
7: وكانوا اليوم الناس أكثر قدرة على التعبير لأنه في السابق كانوا حتى لما يكون فما هالخلافات الناس تحشم أو تعتبر كانوا في نوع من التشكيك في مشروعية من هو أكبر منك سنا. يعني في المجتمع متاعنا على الأقل ثقافيا تقدير من هو أكبر سنا مهم جدا. التجارب في العالم تختلف لأنه بين فما شكون قال أهمية تسليم المشعل وأنك تضمن أن المؤسسة والنشاط الاقتصادي والخبرات والمعارف يتم ضمان مرورها من جيل إلى جيل. هذا مهم جدا. وفما حتى بلدان وربما حتى في الإطار بعض المؤسسات يتم ساعات حتى إيجاد صيغة متاع تبني الشاب من قبل شخص اللي هو يكون أكبر.

0: في حين في بلدان مشيت الى ان لا فورماليزاسيون بمعنى
1: نظمها الحكايه.
0: انا كنت تحتاج تقول لي انا ربما في التاطير الاكاديمي عندك ان ديريكتور دو ريشيرش كاين فما مؤسسات قامت بذلك وهذا مهم، لكن مش كل المؤسسات عندي هذه القدره والطاقه وهذا الذكاء باش انها تعمل هالمرافقه هذه اللي هي مهمه جدا لو تتوفر. في نفس الوقت يمكن زاد الصعوبة في المؤسسة الاقتصادية التونسية على الأقل بالشكل اللي استلهمناه برشا من التجربة الفرنسية، أنك الأقدمية هي اللي تعطي الاعتراف أكثر، الإنسان الأقدم ياخذ أكثر المسؤوليات، ياخذ أكثر الامتيازات، وكأنه المؤسسة الاقتصادية تقر بالأساس بأهمية السنوات قدش تعدها، تتعدى من جراد لجراد، من خطة إلى خطة باش تاخذ ديزافونتاج أو ناتور قد ما تقدم بقطع نظر على البرفورمانس. واليوم نحن في عالم اللي فيه العناصر اللعبة الاقتصادية تغيرت، لذلك اليوم كي تلقى open space في مؤسسة فبالتالي مش يعني كان هو ديجا تصور الفضاء المهني خذي شكل آخر خلاف اللي كان الستينات اللي كانت كولوارات برشا بيروات اللي بنت تسكر وساعات كل الألوان اللي راها في الإدارة. فاليوم عالم الاقتصاد قاعد يتغير والناس أيضا في علاقتهم بالعمل، ونكون نرجع إلى الخطوط العريضة للأجيال، فما اليوم اللي عاش الكوفيد فما شكون اللي يخدم الديستانس، فما اليوم اللي يخدم الديستانس ما بعد الكوفيد، فما اللي يخدم في الإبريد وهو مختلف جدا.
1: وهذا رجعنا للفكرة اللي كنا تحدثنا فيها قبيلة، أنه كل واحد شنو عاش في حياته، أما زاد الفترة الزمنية اللي تقسمها مع المجتمع ككل راي تأثر عليه، مش كما جينيراسيون إكس كما إجريك كما البومرز كما الميلينيالز كما لي غريغ والزيد
0: لذلك كان نرجع للناس لي بومرز كما انت ذكرت، الناس اللي عاشوا في اواسط الاربعينات ومتوسط الستينات عاشوا الحرب، عاشوا زاد ما بعد الحرب من بدايه ازدهار ونمو اقتصادي،
1: هذوما البومرز
0: يعطيك صح، واللي هما عندهم اللي يعتبروا العمل يزبو فيه الاستقرار لا سيكوريتي
1: انهم ستابيليتي تعمل في نفس المؤسسه قديش من عام
0: والولاء. ولذلك الناس كي يبدا معناتها عامل كارير يبقى معناتها في البوسطه بوسطه، في القباضه في القباضه، في السكك الحديديه في السكك الحديديه،
1: في التعليم
0: في الكوبانيه في الكوبانيه، باش تلقى ناس تقريبا وعندهم الثقافه نتاعهم لانه فما هذا الانخراط هذا الاعتراف الاجتماعي والمكانه الاجتماعيه. باش نمشيو اكثر جينيراسيون اكس اللي هي بين اواسط الستينات ونهايه الثمانينات اللي عاشت الازمات الاقتصاديه والنفطيه اللي فما شكون يتذكرها، اما بمعنى انه ما عادش الضمانات كما قبل، فهي باش تكون اكثر براغماتيك، اكثر تبحث عن استقلالية ويكون فيها العمل حاجة تحميني تطميني. ولذلك فما ناس قبل يقول لك عندك عندك سنة بي اس عندك سنة ساس عندك عندك الرتريت وكل المشاكل بتاع الضمانات الاسيورانس مالادي، فالناس اللي محتاجة الى نوع من الطمأنة من خلال
1: هذا مجموعة الستينات والثمانينات
0: اي اللي انا
1: من اكس اي وين زاد اي بس
0: الجنراسيو ايغريك بدات الانترنت تظهر وهو كاينه العنصر هذيه نرجعوا طول
1: المتكلم هذوما من الثمانينات لل
0: هذوما من اواسط التسعينات الى نهايه العشريه الاولى 2010 2009
1: 2000
0: دونك هذوما الاولى صح نقول لي غريك نهايه قلنا الثمانينات واواسط التسعينات اللي هما المعنى للحياة اللي هما ليبانيسمون بيرسونيل، بدات فكرة الذاتية والفردية تتطور في العالم وانهم هما عندهم مرونة اكثر مقارنة بالاجيال السابقة وعندهم امكانية انه هو التسيير التشاركي، تذكر الديمقراطية والتشاركية ومعاش نقبل بسهولة
1: خبايديكيب والبختاج
0: وكينو هذه مرة اخرى كأنه لما نأكد أن المؤسسة الاقتصادية ليست بمعزل عن السياق، المؤسسة الاقتصادية تساهم في تغيير المجتمع لكن تتأثر أيضا باللي قاعد يصير في السياق العام اللي يعيشه المجتمع. الجنراسيون زيد اللي هي في أواسط التسعينات عفوا ونهاية العشرية الأولى من القرن الحالي
1: حتى 2010
0: عيادتك الصحة اللي هما بدأوا يعيشوا في وضعيات متاع المشاكل البيئية المشاكل المناخية، فما أشياء بدأت تتطور لي هما فما الكثير من الشكوك لأنه وعاشوا زاد إنه فما تزيد تأثير العولمة والتأثيرات الاقتصادية هذوما أكثر حسب

0: معناتها هذه التيبولوجي اللي يتم معناتها
1: اللي تصنيف بها الناس اللي تخدم حسب الأعمار ولا الجينيراسيون الأجيال
0: يكونوا أكثر يبحثوا عن الاستقلالية، عندهم المرونة وعندهم الرغبة في الفصل بين الحياة الخاصة والعامة، الحياة المهنية والحياة الخاصة، يعني الفي بريفي تكون معناتها في جانب خلافا للأجيال السابقة الناس اللي معناتها الأمور اللي كنت تخلط، وعندهم رفض لكل ما هو مناخ سلبي، مناخ معناتها في سوء معاملة اللي بدأ يظهر أكثر فأكثر في السياقات، وأكثر اهتمام بالصحة النفسية. هذا عنصر أيضا اللي كان ربما في الأجيال السابقة الناس ما
1: حاجة حط على جنب الصحة النفسية، اخدم وسكت معناها،
0: يعني يرى ربما
1: واصبر وكون حاربي ويلزم عندك القلايب وغيره،
0: وهذا باش يزيد يتأكد مع الجينيراسيون زيت اللي هي معناتها مولودة في نهاية القرن الماضي واللي هي معناتها
1: في نهاية التسعينات وإلى حدود 2010، خاطر من بعد نخلطوا للجينيراسيون ألفا باختيار من 2011
0: اللي بدأوا يخلطوا بشوية
1: صغير ونيت طو
0: هذوما معناتها كما قلنا ولات معناتها أكثر اهتمام بالذات باللي أنه هو يلزم أن كونفور، أنه هو يعطي أهمية
1: لصحته النفسية لأنه تكون الخدمة مريحة زادة مريحة لنفسه مش حتى للجسد فقط معناتها،
0: وأيضا أنه يعطيه اهتمامات كمسائل البيئية، المسؤولية الاقتصادية، المسؤولية المجتمعية، المؤسسة الاقتصادية. الثابت هو معناتها هو نوع محاولة باش انك انت تخلق لك بطبيعه الحال، ينجم ساعه تلقى واحد 60 سنه وينجم يكون عنده صفات من هذه الاجيال، هو تقسيم نوعا ما نظري ابستري تيوريك، الا انه الواقع يكون اكثر
1: دير قالتها قبيله ألفا قالت راني انا ياسر قريبه من الاجيال اللي اصغر مني،
0: وكاين تلقى ناس خوز جينيراسيونيل، يعني انت في الخوضه هذه
1: عابرين للاجيال
0: يعطيك الصحه لانهم هما عندهم، وفما ناس هذا ربما ساعات ترى في اعمال فنيه ولا اعمال سينمائيه ناس يعني يأكد من لول أنه يخدم مع أجيال مختلفة ويرى أنه ثراء العمل من تلقى ذلك، لكن هذا يستوجب استعداد مسبق من كل الأطراف الفعلة اللي تقبل الانخراط في مثل هذا المشهد أو في هذه اللعبة، لأنه فيه تحديات وكأنه فيه اعتراف بمهارات وخبرات ومكاسب كل جيل، في نفس الوقت إمكانية التلاقح والتقاطع بين هذه هذا المزيج الإنساني.
1: très bien. خلينا نواصلوا مع التليفونات. معايا أماني.
2: ألو يا عاصمة.
1: مرحبا يا لالا.
2: عايشة كيف حالك؟
1: 33 سنة من ريانا.
2: هكيك
1: يا لالا احكي لي.
2: والله يعطيكم الصحة ساعة على سميجي وعلى المداخلات نتاع الناس الكل. دونك مش كيما حكيت مدام جوكوا مدام ألفا يظهر لي على وقت تحكي الرولاسيون نتاعها في السوسيتي معناها كيفاش هي ميم حتى معناها وكل صغيرة هي ما شاء الله عليها في لي بونسي نتاعها وكل. معناها كيفاش الرولاسيون نتاعهم تكون معناها محليها بين كسوا الجينيراسيون الكبيرة ولا الصغيرة ما فماش ديفيرونس. باركونت أنا نشوف في الدومين بتاعي عرفت بانفوا فما تلقى هكا كبار يقول لك تبدا تحكي معاهم عرفت تجيب دي هكا دي جديدة تحب عرفت معناها كيما أي جون يحب يخدم يحب يعمل إيفور يحب
1: يحسن
2: ولا دونك تجيك تقول لك مثلا اخدم ما خدمنا احنا يا اخي انت كنت كيفنا احنا كنا نعملوا هكا احنا كنا باغ اكزومبل حاجه ديك قديناها هكا عرفت دفاسون عرفت
1: تقزيم معناها
2: ولا تيجي شنو انت مازلت صغيره كوا اوكي تو انك نوصل في عمرك معناها توفر حتى ناس خدمت وشنو عملت وشنو زدت فهمت شغلت مش اللي عملته معناها تحس ما فهمش عرفت هكا عبد يشجعك يقول لك اذا معناها اون بارتاج دي زيدي اذا انت ناخذ من عندك لي زيدي جديده وانا ناخذ من عندك الاكسبيريونس القديمه نتاعك عرفت فما هكا يكون فما ريستي بيناتنا باغ كونتخ الجينيراسيون جديدة ما عرفتش كان سوا أصغر مني أكبر مني بشوية تحس فما معناها مسيمة ما بيناتنا نحكي وأون بارتاج بريسك دي زيدي معناها
1: مريحة العلاقة بهم كي تخدم معاهم تحس روحك مرتاحة ما فماش الجوجمون معناها
2: فوالا ما فهمتش جوجمون برافو فوالا ميم حتى في دي كونفلي ولا حاجه ما يدخلوش معناها كيما نقولوا يدخلوا بالحسن عرفت يحاول يقول لك يشربكوا هكا شويه وما نحكيش بهم مش الماجوريتي كمان نحكيو على هكا معناها شويه عبيد مش برشا ما يشترهم الحقيقه هكيك تراهم من اللي ديما اخدم سيرتو كلمه اخدم ما خدمنا احنا
1: تعودت لك ابارامون برشا مرات
2: ديما ديما حتى تتعاون مش حتى لي انا لو عندي
1: حتى لاصحابك اللي في عمرك ولا اقل منك ولا اكبر منك ولا قد عندك خدمه انت يا ميني؟
2: 9 سنين.
1: داكو في 9 سنين تتفكر قديش سمعتها من مره؟
2: ما نعرف الحقيقه قديش من مره مي بون نحكي على دو دومين معناها واحده بريفي وواحده ايتاتيك نحكي كو سوا معناها بريفي ولا ايتاتيك في الايتاتيك الحقيقه معناها عرضوني عندي كيما هكا عرفت باغ كونتخ مثلا في البريفي كنا اوني عرفت اون ايكيب الحقيقه متفاهمين نخدموا معناها
1: موان دو جوجمون معناها اقل احكام في البريفي اكثر الاحكام تلقاها اكثر في العمومي معناها
2: فوالا ميم حتى الخدمه معناها تلقاها بالحق برشا خدمه ما تلقاش حتى الوقت ساعات باش تاكل ما تعب ما تحسوش خاطرك معايا كيف محلاها خاطر متعاونين خاطر عرفت
1: تري بيان يعطيك الصحه ان شاء الله موافقه اماني شكرا لك على المداخله
2: يعطيكم الصحه انتم
1: الله يخليك تحيه ليك ان شاء الله بمزيد التوفيق يا لاله في الخدمه بتاعك ناخذ معايا سهى مرحبا عايشك سهى بركات مدربه مستشاره دوليه في الموارد البشريه
3: أيه تفضل
1: نورتنا يا ليلى مرحبا بك نتحدث على اختلاف الأجيال اللي تنجم ساعات تعطي طرق للتعامل مختلفة ولا النظرة مختلفة للعمل ولا حتى الابروش بتاع الخدمة تكون متغيرة كيفاش تراها سهى؟
3: أي هو من ناحية الاختلاف أكيد فما اختلاف دونك أما فما بعض يسميوها مشكل صحيح اللي احنا اليوم نعيشوه هذا في الواقع متاعنا كل يوم ودايوغ الاختلاف في الأجيال ولا واقع معش استثناء من الشركات الكل عنا توت الجينيراسيون موجودة في الشركات الكل معناها توا يا عنا الخيار يا باش نغذر لها كمشكل يا باش نغذر لها ك opportunity كفرصة.
1: فرصة.
3: أنا نحب نعرج على البوان هذي. هي شو معناها فرصة؟ فرصة بالاختلاف والاختلاف ما ينجم يكون كان سرع. شو معناها فرصة وش معناها اختلاف؟ إحنا اليوم كنا نلقاو عنا برشا عبيد كل واحد عنده سبيسياليتي نتاعو وكل واحد عنده لي بوين فور حتى اون تيرم دو كاركتير معناها اليوم هذا كنا برشا عبيد مختلفين دونك اذا كان احنا ك مانجرز معناها ولا ك اصحاب مؤسسات اكسترا نركزوا على البوين هذا ونقولوا كيفاش نجمو نستثمروا فيه كيفاش نجمو نحضروا بيئه عمل تكون انكلوزيف تكون تلم الناس الكل وكل واحد يلقى بلاصتو دونك في الكادر هذي راهو فما معناها اليوم فما دي كونسيبت فما معناها فما عبيد عملت بحوث وفما تبارك الله برشا عبيد تخدم على لي فولي هذوما وقول لك انا حبيت نطرح مثلا فكره نفيد بها المستمعين سكون ابل لو ريفيرس مانتورينغ ولا لو مونتورا ريسيبروك سامحني امينه باش تعاوني شويه باش نعرف الكلمه مالتيش بالعربيه دونك شنو معناها شنو هو الكونسيبت لو مونتورا ريسيبروك سكو انا ناخذ عبيد من أجيال مختلفة ويكونوا منتور متاع بعضهم خاطر اليوم أنا مثلا عندي أجيال عندها إيزانس أكثر في الأفكار الجديدة في التكنولوجيا هكا ولا
1: ايه؟
3: في معناها لفت لي بوزي توجور دي كيستيون هذيك علاش هذيك
1: يتسألوا يحبوا يفهموا أكثر الخدمة
3: صحيح وعنا أجيال اللي أحنا مستنسين متفاهمين فيها هذيك تمشي هكا نتبنيو هالفكره ونمشيو بها علاش على خاطرها اسدت نجاعتها قبل
1: باه
3: اوكي مش سي با دلا باسيفيتي او كونترير سي ايمان بننا اللي هي نجحت كل يوم كي نحط انا عبد من الجيل هذا وعبد من الجيل هذا ويعملوا المونتورينغ لبعضهم شنو باش يصير بيان سور تكون حاجه معناها منظمه وعندها كادر وبروسيس واضح في الشركات اللي انا باش نتعلم من شخص لاخر لي بوان فور نتاعو ولي بوان ديزانس نتاعو وكيف كيف نفيدو بالخبره نتاعي ولا بالكرياتيفيتي نتاعي هل لي كونت لي زوكازيون دو ديالوغ هذوما يخليو العبيد تكون منفتحه تكون متفتحه بلوتو انا متفتحه باش نسمعك جايين في كادر اللي نحن باش نسمعوا بعضنا مني جايين في كادر تاع شكون يغلب ولا شكون فيه
1: باه
3: دونك هي لو كونسيبت دو باز فانا كادر باش تحطني اذا كان نكسروا منهم لي مومون دو بارتاج هذوما ولي نحنا نكونوا اون كونفيونس باش نحكيوا مانيش قاعدين نتسابقوا انتوما ونحنا الكبار والصغار واذا هو اللي نسمعوا فيه اليوم خاطر ولات سور دو كونكورونس منافسه واللي هو ما تجوزش الحقيقه ما تجوزش حتى تعرف معناها ولا هذا بوان حبيت نطرحه
1: دور اساسا عند المؤسسه تقريبا سهى بالنسبه لي
3: بالنسبه لي انا المؤسسه انها تخلق كادر انكلوزيف يلم العبيد الكل وتخلق هلي فورما هذوما اللي يخليو العبيد تتحل وتحكي مع بعضها.
1: وقت اللي المؤسسة معناها في الأول تتحل وتبدأ فيها نمبر معناها عدد صغير من الموظفين والعمال وكل، ومن بعد تبدأ تكبر، ومن بعد تبدأ تولي عندها عمر ويجي فيها دي جينيراسيون مختلفين. خاطر جينيرالمون ساعات كي تحل تلقى على أول ما تحل مؤسسة الاقتصادية صغيرة هكا معامل ولا غيره تلقى فيه مثلا برشا أعمارهم في العشرين والمدير مثلا 60 ومدير إداري ولا بتاع موارد بشرية ولا غيره عمره مثلا 40. فهمت؟ أما يولي صحيح فما الحاجة تولي وقت اللي يكبروا هذوكم يجيوا عمال جدد وإلا يجيوا موظفين جدد اتسيتيرا، وقتها يطرح الإشكال.
3: يطرح الاشكال هو اذا احنا ماذا بينا كي نحلوا شركات من الاول نكونوا معناها واعيين اللي فما حاجه اسمها ثقافه المؤسسه وراي حاجه تخدم ماذا هذه تخدم ونحطوا عليها من نقعدوا معناها لازمها طاوله وكراسي ونحكيوا فيها. ما فماش كان البيجيتيزاسيون ولا لي بلون داكسيون ولا ولا ولا توسكي اوبيراسيونيل، هذوما هم سوسون دي نوشن استراتيجيك ومهمين ياسر يصلحوا لنا اليوم وسورتو يصلحوا لنا غدوه باش نجموا نكبروا مع بعضنا.
1: واضح راي مهمه للجو العام نتاع الخدمه، مهم باش البروسبيريتي وعمر المؤسسه
3: ونحضروا له، سورتو لازمنا نحضروا له قبل ما نكبروا في الستاف معناها.
1: به واضح جدا، يعطيك الصحة سهية. شكرا لك، مدربة ومستشارة دولية في الموارد البشرية. نقرأ شوية من المساج اللي جاونا على الواتساب. سنيم مستمعة تقول انه هي خرجت روتريت من الخدمة متاحة وقالت اللي هي كانت تخدم في شركة اللي كملت فيها الكاريير متاحة واللي خرجت ان بو ديسو، تقول على خاطر الوضعية ما كانتش مريحة على خاطر المدير، تقول الاخراني كان ان اترانجي أجنبي وكان أصغر وبرشة سنوات تقول بيناتنا، وتقول الأمور ما تعدتش بالقدية بيناتنا، وكان ديما عنده كأنه قرب أكثر للجون أكثر من اللي في عمرنا نحنا. قالت كانت ديما فما هالكونفرونتاسيون بين الكبار والصغار. قالت كنت نفضل وأنه الخروج متاعي يكون في وضعية مخير. بالنسبة لهادي يقول أهم حاجة هي التواصل بين لي دو جينيراسيون. وبالنسبة المستمع أو مستمع ما قالتش أو ما قالش اسمه يقول أو تقول اللي الخدمة راهي مع جينيراسيون اللي كيفك أحسن برشا وأرتاح برشا، تكون متفاهم أكثر والجو يكون خير وقت اللي تخدم مع ناس في نفس العمر أنت وياه. سنين
0: هو لازمنا نفهمه أنه إن كان في تراثنا في تاريخنا نجم نلقاو لبون براتيك، بمعنى أهمية أنه الإنسان يثمن الخبرة، وهذا تلقاه في الاختزانة متى بالنسبة للناس اللي كانوا يعملوا خلال الصناعة التقليدية حرفين يعتبر عنده مسؤولية انه يعلم الناس ويعطي. ولذلك كنت فما ساعات خوف على مهن على أنشطة اقتصادية، واللي أكبر سنا تلقاه يشجع الشباب باش انه يتعلم ويكون عنده هالمسؤولية الأخلاقية، بالإضافة انه هو يعطيه لتكنيسيتي يعطيه القيم المتعلقة بالمهنة في الصدق في الإخلاص في احترام المواعيد إلى آخره. ونظن فما هذا الجانب الإنساني اللي مهم اللي نكون واعين به. ساعات فما قطاعات تخدم بمثل هذه المسائل، وكانوا الجانب الأخلاقي في العمل مهم، وخاصة لما يكون مثمن لقيم نبيلة في المجتمع مثل التضامن والتعاون بين الأجيال. ذكرت المدخلة المونتوغا انتر جينيراسيونال واللي يفيد التوجيه بين الأجيال، اللي نجم الكبير هو اللي باش يعطي مرافقة أو يعطي مهارات خبرة تجارب لمن هو أصغر منه سنا، وأيضا الصغير اللي هو ينجم يعطي مهارات خبرة في مجالات معينة ربما الجامعة أو التكوين اللي تحصل عليه ما عطاهاش للأجيال اللي أكبر منه. ومرة أخرى هنا نتذكر العلاقة الأفقية مش مبنية على حاجة فيرتيكال عمودية، وإنما على التفاعل بين أجيال. ولذلك المونتوغا انتر جينيراسيونيل كعبارة كمصطلح اللي يعتمد في عدد من المؤسسات الاقتصادية في البلدان اللي خدمت على هذه المسألة تعتبر أنه يكون في الاتجاهين بين الأجيال، ومش بالضرورة الأكبر سنا هو اللي عنده هذه المسؤولية. وساعات نلقاه هذه حتى في الأسر كي نخدموا على مثل هذه المواضيع، ساعات نلقاه الحفيد أو الابن هو اللي باش يعطي خبرات معينة للأولياء أو للأجداد في مسائل معينة ربما متعلقة بالتكنولوجيا أو بالريزو سوسيو في بعض الأحيان. الحاجة الأخرى هو إلى أي مدى اليوم إذا نطرح السؤال المؤسسات الاقتصادية في تونس أو في العالم تخدم على أنها تبني فرق عمل فيها أجيال مختلفة. لو ساعات في مثل المخابر البحثية، المخابر الجامعية، وحدة البحث تلقى أجيال مختلفة فيها، معناتها من هم كبار السن في البحث في التكنولوجيا إلى آخره حسب الاختصاص، وتلقى لجان شيرشور واللي هما يتحطوا في فضاء أو في منظومة اللي تلزم الناس الكل باش يخدموا في سياقات خاصة الأكاديمية، ونعرفوا أهمية النشاط البحثي. ربما ساعات باش يكون هو نوع من الإشراف البحثي لمن هم أكبر منهم لهم أصغر سنا، لكن ساعات الباحثين الشبان هما يغذيوا البحث والمعرفة في الجامعة باعتبار أنهم لجان شيرشور، هما باش يكونوا أكثر قرب للميدان في المخابر، باش يكون عندهم أكثر وقت وتفرغ باش يقوموا ببعض الأنشطة البحثية اللي ممكن غدوة تقدم إضافة للإنسانية. الحاجة الأخرى مهم جدا كيفاش تنظر المؤسسة للأشخاص اللي يمشيوا للتقاعد. يعني من الأشياء اللي تحب تفهمها أنك أنت المؤسسة لما الناس يغادروا المؤسسة الاقتصادية هل تحافظ على علاقتها أم لا بمن هو يغادر المؤسسة للتقاعد. فمؤسسات تعتبرهم نوعا ما يقعدوا مثل لساج الحكماء، واللي تخلق لهم حتى آليات باش يبقوا في علاقة بالمؤسسة الاقتصادية أو بقطاع معين، لأنه قطاع ثقافي علمي تكنولوجي تجاري تعتبر انهم عندهم هذه المسؤولية. نحن ساعات كي نخدم على موضوع التربص ساعات تجي بعض التشكيات من قبل الاستاجير، هل انه الاستاجير يلقاه هذا الترحيب لانه الاستاجير متاع اليوم هو باش يكون غدوة ناشط في مؤسسة، هل انه انا لما يجيني متربص ونقبله في المؤسسة ونحبه في القطاع او في النشاط، هذه يجب نفهم مسؤولية راهو زادة كيما الكبير عنده مسؤولية تجاه الصغير، الصغير هذا اللي غدوة بشير. هل انه نحن عنا فكرة في بعض البلدان الناس حتى كيف شو التقاعد يرجعوا يستشيروهم يجيبوهم في ملتقيات
1: كونسي دو سينيور مثلا
0: ونظن هذه
1: قدماء المؤسسة ودادات فهمت معناها فما أشكال مختلفة كما زاد في أمريكا باغ اكزومبل يقول لك فلان الفلاني كان مون منتور
0: بالفعل،
1: معناها يقول لك كل واحد في معناها عنده شكون المنتور نتاعو، معناها المعلم نتاعو ولا الشخص اللي تلمذ عليه
0: المرافق الموجه اللي خاصه واللي ساعات يعطيه النصح وكما
1: يعني مأسوها الحكايه
0: بالفعل، وهذا يعطيها وهذه في تونس فما من خلال القصص مثل التجارب. أما لما ما أنت متعطيش الطابع المؤسساتي المؤسساتي يمكن يبقى بخاطر الشخص باستعداد الشخص وينجم يكون
1: كل واحد واجتهاد واللي يعمل بالفعل. واللي ما يعملش معناه
0: وهنا ينجم يكون ساعات الفرصة الذهبية كما تم ذكره منذ قليل، كما ينجم يكون زادة نوع من الهيمنة على من هم أصغر سنة. الحاجة الأخرى زادة إلى اليوم اللي يجب تطرحها المؤسسات، إلى أي مدى المؤسسات في تونس وفي العالم تقوم على بيرفورمانس، يعني نحن ساعات نثمنوا أكثر الأقدمية ونعطيه التثمين الكفاءة الاعتراف بالجميل لمن هم أكبر سنا بقطع نظر عن الجهد للشباب. وساعات في بعض الحالات الشباب يحس روحه تم استغلاله في الفترة اللي هو لأنه عنده تفرغ، لأنه عنده الحماس، لأنه عنده هذا الالتزام يتم استغلاله، وربما دون ما يكون هناك اعتراف مؤسساتي واعتراف مالي بالجهد اللي ثبت. اليوم المؤسسات الاقتصادية محتاجة إلى لمسة إنسانية أكثر من قبل، لأنه يعني اليوم نوعا ما بهذا التوجه نحو الفردانية بالمنافسة في سوق الشغل بتراجع أو تقلص الفرص الاقتصادية، فما احتمال أنه المسائل هذه كينه قول مش وقته مش مهمة
1: كين هرفيه لوكس يخدم ولا كان عجبه يحمد ربي يختفي شهرية، فما المنطق هذا وسيم
0: بالفعل يعني. وكينه المؤسسة الاقتصادية اللي تكون أكثر إصغاء أكثر إنصات إلى مثل هذه المسائل ومسائل أخرى اللي تجد تكون العلاقة بين الأجيال، تجد تكون العلاقة بين الجنسين، العلاقة بين ساعات في قطاعات الاختصاص، أنت خاطر متخرج من جامعة الفلانية الآخر خاطر هو عنده شهادة أجنبية شهادة تونسية. نظن كينه المؤسسة اقتصاديه محتاجه تكون اكثر انسانيه. فما مؤسسه تخدم
1: دامجه اكثر انكلوزيف,
0: وفما شكون يقول لك جوستمون ونخذ الكلمه كان يلزمنا ميثاق انشخت المدونه الاخلاقيه للعمل به انه يكون موجود, لكن كاينه هالنصوص القانونيه والتراتيب والاجراءات والليارشي والاورجانيغرام ساعات يلزم تعطيه الصبغه الاخلاقيه في جمله من القيم اللي تتناقش ويتم الاتفاق عليها باش نمشيو نحو الانكلوزيون, نحو الاندماج, لانه هذا الاندماج يحتاج الى اجراءات ولكن ايضا يحتاج الى اراده. وساعات المسائل كما ساعات نحكيو على نصوص قانونيه تكون جيده, لكن لو ما يتمش ترجمتها في سلوكيات في ممارسات فإنه يمكن تبقى مجردة بالنسبة للناس. وبعض المسائل مثل الانكلوزيون تقول إيش تقصد بها الانكلوزيون, يمكن بعد أنت حسب السياق اللي أنت موجود فيه, هل هو إدماج فقط الأشخاص ذوي الإعاقة, هل أني أنا الراعي خصوصية الناس, هل أني أنا نحترم الحرية الفردية حرية المعتقد. فمؤسسات اللي تخدم خاصة في الجانب الدولي العالمي تلقى روحها تحتفل بأعياد دينية متعددة ومختلفة وتراعي المراسات والطقوس الدينية
1: المختلفة باش تكون مؤسسة دامجة والناس الكل ترتاح فيها وتعطي لو بلوس.
0: فكأنه الانكلوزيون في المطلق هو ما تنسى حتى حد, ما تخلي حتى حد شغله ما على
1: هامش
0: على هامش الطريق. في نفس الوقت كأنك انت لازم تعمل لوديت والدياجنوستيك نتاعك, يعني تكون عندك القدرة على التدقيق الداخلي باش تعرف انت شنو اللي نجم يضر المؤسسة يعني نجم يمس من الصلابة نتاعك. في نفس الوقت يكون عندك القدره لانتيسيباسيون, خاطر انت زاد اليوم اللي يخدموا اليوم مش كيما اللي يخدموا البارح, والاجيال الصاعده حكيت عن تاع الجيل الفا باش يكون عنده انتظارات وتطلعات تختلف على اللي نحن عشنا بها.
1: هذوما اللي تولدوا بعد 2010 راهو معناها المستقبل نتاع تونس. تحيه ليك سنيم, يعطيك الصحه, شكرا ليك. عدنان في الاخراج, غسان في التنسيق والعمل الصحفي, اشواق في الاخراج الرقمي, تحيه المكرم في تقبل مكالمتكم الهاتفيه. موعدنا معكم يتجدد غدوه بعد شوي على كل لسان مع حسن ويونس وسونيا. نتقابلوا غدا ان شاء الله في لمنو بسلامه.
4: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فورم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أم ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
5: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
6: موجز الأخبار, أهلا بكم. وزير التربية نور الدين النوري يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لإتمام عملية توزيع الكتاب المدرسي في أفضل الظروف والأجل لتفادي أي صعوبات قد تعترض الأولياء. من جانبه رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جمال الدين دردور يقول إن نحو 95% من عناوين الكتب المدرسية أصبحت متوفرة، مشيرا إلى أن بقية العناوين تصل تباعا إلى المكتبات. ودردور يؤكد توفر الكراس المدرسي المدعم داعيا الأولياء إلى اقتناء المستلزمات المدرسية من المسالك المعتمدة بما يضمن وفق تقديره جودة المنتجات وسلامتها.
7: فيما يخص الكتب اليوم رانا الكتب موجودة، ثم بعض عناوين قاعدين يجيوا ويدخلوا ما أوفروا مجيوا، توا وصلنا تقريبا 95% من العناوين كلها متوفرة. بالنسبة للفورنيتور رانا ندعو المواطنين باش يقتنيوا مستلزمات خاصة الفورنيتور من المسالك المعتمدة لضمان الجودة نتاع الأدوات. والحاجة الثالثة هي بالنسبة للكراس المدعم، حتى اليوم قاعدين نزودوا في الكراس المدعم ولكن ماهيش بكميات كبيرة ولكن مش مفقود.
6: تسجيل 69 حالة وفاة غرقا بالشواطئ التونسية منذ غرة جوان وإلى غاية 6 من سبتمبر الجاري وفق معطيات الديوان الوطني للحماية المدنية. وتصدرت ولاية نابل القائمة ب 24 حالة وفاة، تليها ولاية سوسة ب 9 حالات، علما وأن 32 حالة وفاة أي ما يمثل 46% من إجمالي الوفيات سجلت في شواطئ غير محروسة أو خارج توقيت الحراسة. عائلة الفقيد رجل الأعمال لازهر سطا تعلن أن موكب الدفن سيقام غدا الأربعاء بعد صلاة العصر في مسقط رأسه بمنطقة الوردانين بولاية المنستير. يشار إلى أن الفقيد وفته المنية مساء أمس الاثنين في أحد مستشفيات العاصمة بعد نقله من السجن المدني بالمرناكية على إثر تدهور حالته الصحية. وحسب عائلة المرحوم لازهر سطا فإن الوفاة ناشمة عن تعكر حالته الصحية في السجن نتيجة إصابته بمرض في القلب، كما كان للارتفاع غير المسبوق في درجة الحرارة تأثير مباشر على وضعه الصحي، وطالبت عائلته بكشف ملابسات الوفاة لتحديد المسؤوليات. والفقيد لازهر سطا هو مهندس ورجل أعمال وأحد كبار المستثمرين في قطاعات البناء والمعادن والسياحة ومؤسس شركة إسمنت قرطاج وعضو سابق بالمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. رحم الله الفقيد برحمته الواسعة ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. في أخبار العالم، الجيش الإيراني يعلن إسقاط مسيرة من طراز MQ-1 في أجواء بندر عباس. والإدارة الأمريكية تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف فردا واحدا وأكثر من 30 كيانا، وتضع قطاع الطيران الإيراني بأكمله تحت العقوبات وفق وزارة الخزانة الأمريكية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكمال الفريق على كل سامي. للقاء.
8: الأولى في تونس.

0: وسهلا ومرحبا بكم في على كل لسان على الاولى في تونس. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوتنا. مرحبا بكل تفاعلاتكم. اليوم 3/8/2026. تحيه لكم الناس الكل. مرحبا بكم في الابلكيشن تاعنا موزايك اف ام تيليشارجابل على اي او اس ولا اندرويد. مرحبا بكم زاد كيف على موقعنا موزايك اف ام.net على مختلف الترددات. رحبوا بالكيب الكل. تحية الحاج معنا في الاستوداغ والتنسيق العام للحصة. تحية الأخونا أيوب في الإخراج الرقمي. أهلا وسهلا. 71,113,000 عنا المليون اليوم. مليون لشكون المليون؟ مليون فقط للأولياء اليوم المشاركة. اللي عندك بنتك ولا ولدك في الابتدائي في الاعدادي في الثانوي طلبنا 71,113,000 ان شاء الله المليون يكون من نصيبك وتربح معانا على الاقل حق لفورنتور سكولير كيكا عوده موفقه ان شاء الله لبنياتنا ووليداتنا. خالد قطعت مرحبا اهلا وسهلا في الاخراج. تحيه كبيره ليك الجميله امام عليا معانا اليوم في الاعداد ايضا في العمل الصحفي. مرحبا. اليوم عامله حكايه شعار لا ولا اكزاكتومون لا لا لا ولا هذا هو قرط هذه لا معناها جملة كاملة المعنى ولا هذه هي. رح بيك سيون سهلة وسهلة. كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: صباح لباس انيق صاحبي ما شاء الله.
1: ربي يبارك فيك.
0: الحمد لله. بارك الله
1: محلى عينيك عويناتك
0: يا سيدي. يا سيدي دائما هاك انت لابس حوطة تحوط على روحك دونك شوك مريقل والحمد لله تحوط على الكيب الكل. لا شارك انا حميد شارك كاملة هذا هو. شوف في كل شيء قداش من حوطة أخرى. مرحبا بالحويطة اللي عندنا في الاستوديو يا سيدي. مرحبا بيك سونيا.
2: مرحبا بيك أحسن.
0: صفا.
2: مرحبا بيونس. مرحبا بأميمة. مرحبا
0: هلو هلو عش. صفا شو إحساسك بعد جمعة في موزايك؟
2: والله حسيت اللي سيئة توا وليت نستنى فيه الموعد مع المستمعين.
0: الله الله
2: تخلي الروتين متاعي.
0: أوكي ديلي روتين معناه سبيح تعمل سكين كيفاش هذك
2: وليت حياتي وليت نقولهم بعد مزيك قبل مزيك تولت فما قبل وبعد
0: اكزاكتومون ديما فما قبل مزيك وبعد مزيك
1: كما حسن نهار الجمعة بعد الجمعة ولا قبل الجمعة.
2: أيوة
0: حسن ديما أمور واضحة الحمد لله. يلا سيدي رحبوا بكم وين ما كنتوا. البارح كانت لي تاعنا فيها دي مومون فور. ابرز لي مومون توت سويت باي خالد قطات. بيست اوف. مرحبا سيدة سونيا اهلا وسهلا. كيف الحال؟
2: مرحبا بيك حسن. مرحبا بيك يونس.
0: مرحبا وميمة. البارح بيتة في تيجانية هذاك علاش بيتة تمدح وتقصد دونك هذاك علاش الصوت اليوم مش
2: الصوت تاعب شوية.

0: التسلل وانت رياضيه وتعرف شو يعني التسلل.
1: هكا من نوع الرياضه اللي فيها التسلل ضعيفه فيها.
2: اكثر رياضات فرديه.
3: الله الله الخبره.
0: بيست اوف. شكرا على تفاعلاتكم. نذكركم عنا نميغو واتساب متاعنا، ما تنسيوش ديما تفاعلوا معنا في واتساب عجب مع الخمسة درجين على موجة موزيك اف ام 23 500 و 13 000 23 500 و 13 000. تحيي لكم ناس كل، مرحبا بكم هيدي على كل سين حتى لستة متاع العشية. مرحبا بمقترحاتكم بغنياتكم وبالفايبز متاعكم. زيدا الناس الكل نبدأ بموجو في الليدي، واحدة من الهيت ديزاني 2000 اليوم. اليوم ما حارف شجع بكم لزاني 80.

صوت واختروا لغنية لمبوتياج كالعادة على الكونت انستغرام تاعنا موزايك فيم اوفيسيال. عندنا اليوم زوز مقترحات يعملوا الكيف، نرجع بكم لاخر الثمانينات اول التسعينات. حكيم

0: بس بتذكر البارودي اللي عملته ينسى أكثر من يلا سيدي صوتوا شو تصوت أنت نظرة ولا لوليكي؟
1: نظرة
0: وأنت شو تصوت؟
2: هاي لوليكي
0: لوليكي
2: هاي علي حميدة به
0: ولا علي حميدة هاي
1: لوليكي كرهوني فيها أخواتي
0: بالحق
1: خاطر التنمر اللي كانوا يعملوا في علي بالغنية بك
0: بالرسمي تترمي نمشي وتتسويت قالوها اليوم لديك
3: قالوها اليوم
0: شكيوا على المشاريع العمومية مؤشرات قطاع المقاولات والأشغال العامة في تونس متجهة نحو تسجيل تحسن ملحوظ خلال العام الجاري 2019 في ظل توقعات ببلوغ نسبة تقدم إنجاز المشاريع العمومية بحوالي 90% مع نهاية العام الجاري. توقع ذي يعكس وفق أمين مال الجامعة العامة للمقاولات التابعة للاتحاد التونسي للتجارة والصناعة التقليدية للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية لوتيكا سي ميسر البارودي يقول فما تحسن في نسق تنفيذ المشاريع مقارنة بالفترة اللي فاتت وهو تحسن يرتبط بشكل أساسي بتطور آليات وإجراءات خلاص المقاولين من قبل الدولة خلال العامين اللي فاتوا. كلنا نعرف اللي مسألة الخلاص عندها أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع المقاولات باعتبار أنه انتظام المستحقات ينعكس مباشرة على قدرة المؤسسة على مواصلة الأشغال تأمين حاجيات المشاريع الحفاظ على نسق التنفيذ وهذا من المنطلق هذايا فأنه تحسن أجل الخلاص يمكن بشكل عام معناها من دفع المشاريع عمومية نحو نسب إنجاز أعلى. في المقابل ما يقصرش تطور على مستوى المشاريع العمومية وين يشهد عدد معناها من المؤسسات الناشطة في قطاع المقاولات والأشغال العامة نمو سنوي يتراوح بين 10-15%. توقع البارودي بأنه يتم معناها يمكن أنه يتم ارتفاع في ما يتعلق في عدد المؤسسات بنحو 8% مع موفى العام الجاري بما يعكس بحسب تقديراته إلى استمرار النشاط داخل القطاع رغم التحديات اللي تواجهه. فبالتالي فإنه بلوغ نسبة إنجاز في حدود 90% مع موفى العام الجاري ما يمثلش مجرد رقم في تقدم المشاريع ولكن يعكس أيضا في جانب منه مدى تأثير انتظام الخلاص على الدورة الاقتصادية للمشاريع العمومية وعلى قدرة المؤسسات المقاولات في مواصلة نشاطها والاستجابة لنسق الطلب العمومي. بالفليقي سونيا اليوم احنا نشوفه بانه من الحاجات اللي فقدناها بعد 2011 هي انه معناها هل لي غون بروجي وقفوا معناها وقت اللي نشوفه احنا كيس مثلا يخوى 10 و12 سنة فعلى الدنيا السلام شبدي واضحين معناها شو فما كيسات فما قناطر هنا حكاية فارغ يتبنيوا في بلدان أخرى في 3 شهور و4 شهور احنا تعاقبت عليها حكومات وحكومات وكل حكومة كانت تدشن بارتي من القنطرة ولا بارتي من الكيس وتنسيبه لنفسه. هيت نذكروا بأنه معظم ما أنجز بعد 2011 كانت مشاريع بدأت بالفعل في 2010 وقبل.
1: ما تتصورش يا حسن قديش من المحبط انه نلقاو مشاريع عموميه يبداو فيها وفي ليتود دو بروجي تلقاها ما تشدش اكثر من عامين او 3 سنين أو 5 سنين كاقصى تقدير. نلقاوها العقوب الحكومات الكل المتعاقبه كما قلت انت كل واحد قال الاخر يرمي طوبه ويمشي على روحه تسمع لي طوبه البرك
0: فقط حجيره البرك.
1: يعني ما تصورش قديش من المحبط وتحس بالفشل ما تحس انه تقول علاش المشاريع العموميه ذي كلها بيركه كما نقولوا بلغتنا التونسيه يعني كي راهو كي نقولوا طريق مكسر معناها انه انسان يتعطل في باش يمشي يخدم تلميذ يتعطل باش يمشي يقرا مستشفى ولا مركز صحي ما فيهوش ماهوش مؤهل ماكينته مكسره بيرسونيل وما ينجمش يخدم باللزو ما عندوش لزو ماهوش اوتيه باش يخدم مرتاح وكيف كيف التنقل كل ما عنده علاقه بالمنشات العموميه معناها قاعد ستاند باي ما نعرفش على الرغم انه هو المفروض يكون اولويه. صحيح كي نسمعوا 90% نفرحوا قولوا هي بالحق يعكس مجهود يعكس فما يعني عمل وفما دؤوب على وحرص لكن ما نقفوش فقط على الرقم 90% يعني هيت نشوفوا أثر هذا زيد أثر هذا على الشعب خاطر تو المواطن كي يسمع 90% يقولك أنا شنو أثر معايا شنو اللي بدل معايا إذا نحس لحياتي فرقت معايا زيدني بلوس هالبروجي هذي
0: exactly. هيت نشوفه اليوم كيفاش نجمه بالحق معناها 90% به دو كلام اللي قالوا قاعدين نقدموا به انه الدولة وليت توفي اكثر بالمستحقات متاعها معناها تخلص في المقاولين. ولكن فما مشكلة كبيرة زادة كيف يونس على هالمستوى هذا، معناها مستوى البناء، معناها مستوى الانفراستركتور، مستوى حتى الانتروتيان. احنا ساعات اليوم نجي نصلحوا كيس نزيدوا نعدموه، والامثله كثيره.
2: شوف حسن
0: وكثيره جدا.
2: انا يظهر لي قيس نجاحات السياسات العموميه ما يتمش فقط من خلال المساله، معناها مساله التقديرات او خاطر فينالمون اللي كنا نحكيوا فيه هي مجرد توقعات وتقديرات. وهنا الحق ما عادش عندي ثقه كبيره في مساله التوقعات والتقديرات. واخيرا وقت اللي عملناه ونحكيوا هوني في موزايك نحكيوا على التقديرات والتوقعات نتاع قداش باش نصوروا قمح السنه من الفعل. قالوا بين 18 و 20 مليون قنطار فينالمون 11 ما فتناش 11. دونك التوقعات التقديرات باهي نحكيو على 90%. احنا شنو بيناتنا فيصل، شنو بيناتنا 3 شهور اللي جايين؟ معناها المواطن ما يهتمش احيانا بالمسائل التقنيه والاجرائيه وقديش تم اعتمادات وقديش فما اعتمادات وقديش فما مراقبه وميزانيه وقديش تعمل من تقرير وقديش لا المواطن بالنسبه لي الاهم انه يشوف قدام عيني حاجه ملموسه مرئيه قدامه على مستوى تحسن جوده الخدمات، على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى المرافق العمومية المختلفة. دونك هنا المشكلة أنه سنوات احنا كنا تحكيه وانت كنت تحكيه من الأول على القنطرة، معناها المشروع سور الصين العظيم تاع بندحة، معناها وصلنا راهو معناها وصلنا أوقات معناها غير معقول.
0: انت قنطرت هذية تاع الحي الخضرة، معناها شوف قداش من حكومة قسما بلي اخرتها في الكوفيد وقت شوف الحكومات المتعاقبه معناها وبلاد وكانت بلاد ولات بلاد. ترجع اليوم تشوف مثلا عمني وتتذكر في سيزون اللي فات سنه 2026 ما تغشوا علينا الكل ليزانجينيور اللي في
2: وزاره التخطيط. صحيح
0: يا اخي احنا ما نحبوش بلادنا معناها توما باش تعملوا علينا في المعرفه الاكسيدزال على حب البلاد. حتى حد ما يحب البلاد قدنا
2: غير مزايدات
0: من غير مزايدات. باش نقول لكم حاجه، اللي يحب يزيد نعطيه دروس في الوطنيه ونعطيه دروس في انه في الجوفرنس. هذاك هو احنا دورنا اليوم نعاودوها، احنا مراية نعكس الواقع. اللي ما تعجبوش وجهه في المراية ما يكسرش المراية، يمشي يغسل وجهه ويسقم روحه وبالحق يغفوا سا كوبي. مشكلة اليوم الأساسية بأنه حياة الناس مرارت. وقت اللي تشوف انت اليوم راوية يونس، انا خدمت جويليا وقوت في افتر وورك معناها مينيموم في الصيف مينيموم فما 6-7 مساجات متاع عباد اللي تعيش في تونس وتعيش في الخارج، اللي شد الكيس قصد ربي للجنوب والقصد ربي لصفاقس والقصد ربي لسوسة الجالير. فما ناس عديت بالأربعة وخمسة سواع، فما عروسات بطلت كاريمون. علاش؟ شوف كل طروت الهاي واي احنا اللي عنا، شوف كل توسترادا ديل سول معناها اكا لوتوغوت دو سولي، ولا تقول انت هاي واي في دبي ولا في السعودية ولا حتى في الجزائر راهي هنا ولا في ليبيا. بلاد حرب بلاد اليوم مقسمة، حكومة في الشرق وحكومة في الغرب، وربي معاهم خواتنا ودمنا ولحمنا وامتدادنا اللي تحب عليه الكل. مانيش معناه نعايروا فيهم، بالعكس وكونتخيغ، اللي يذيمهم يذيمنا واللي يذيمنا يذيمهم. في الأخر بلاد وقت اللي تجيب معناه شركات نتاع مقاولات تونسية، نعاود نذكر، تخدم دون لي ريغل دولار وتروح على روح. اليوم كي تشوف انت الحاله اللي احنا فيها، وهاو غدوه في الايام تجيك غسلت النوادر تقول سلام عليكم اي خويا ونبداو، وقال الاخر نبداو في موسم الامطار. تفرش في الكيسات الجديد هاو نحكيو فيها اليوم 8 سبتمبر نحكيو فيها بالكده فلي يسجلها التاريخ. بعد هي خويا ايش نتحاسب نشوفوا اليوم اسكو قاعدين اون ريسبكت لي نورم، اسكو قاعدين اليوم اون ريسبكت لي ديلي. قداش لو مونكا غنيي على الدوله وقداش لو مونكا غنيي على المواطن اللي
2: هو على المواطن مش على الدوله، يعني
0: على الدوله كيف
2: الدوله كيان معناها مبهولمي معناها نحكي لك على المواطن اللي انا نسامل في الطريق
0: في انت والاقتصاد و و و وحياتنا اليوميه ومعناها ولا كاليتي دي في والى ما اخر ذلك. راهو ماهوش معقول، راهو نفرحوا بانه قدمنا، اما اليوم كيفاش قدمنا باي ثمن وقتاش كارو هذا كمل. هذا الكل يلزم يتقالوا نقعدوا نحكيوا فيه بصراحه ونشوفوا اليوم لاكوبي نتاعنا ونحاولوا نحسنوا ونرجعوا كيف ما كنا قبل. راهو عملنا ديزكسبلوا كبار في تونس باش نبداو واضحين، راهو مما لا شك فيه عملنا انجازات كبيره وكبيره جدا ونجم حتى حد ذي معناه يشك فيه. ورانا كي نعاودوا نقولوا راهو فما مشكله حقيقيه، رانا لا نقولوا وزاره الاشراف فيها مشكله، ولا قلنا راهو المقاولين اللي يخدموا في الخواص راهم هما فيهم مشكله، ولا اللي في المقاولات العموميه كيف فيهم مشكله. فما مشكله اليوم تاع حوكمه نتاع ضمير،
2: فما مشكله نتاع متابعه، فما مشكله نتاع تنسيق،
0: فما مشكله نتاع اليوم بلاد سخونه معناها المفروض نصل الليلة بالنهار في الخدمة.
2: نصل الليلة بالنهار
0: في الخدمة. في الخدمة نحكي تشوف بلاد كيما مصر مثلا. هاي مصر يا اخوي، هاي مصر يخدموا صباح وليل. الدنيا تربي الكل تخدم صباح وليل. لي زونتروتيان اللي يصيروا الكياسات تصير في الليل وانت مروح في في الرباط. هاي اخوي ها هنا في المغرب الشقيق يسكروا لك الكياس. ها مشيت عامنيو في جوان سنة في جوان يسكروا الكياس. فما فما اونتروتيان اون بارتي نتاع لوتوروت هاي تخرج على تقول انت باش تعمل بارتي صغيره جي بي ان وتعاود ترجع. علاش؟ على خاطر لونتروتيان. نحكي على جي بي ان برك، ما حكينيش على الكياسات العاديه، ما حكينيش على
2: المسالك الريفيه
0: والريفيه والفلاحيه. وي وي وي وي
2: حسن، انا عندي انا عندي الطريق انا بلادي معناها طريق رقم الوطنيه 15 بين بين فريانة وقفصة تعدى لمجب العباس. طريق 15 هذه اللي هي كل عام إذا كان مش حادث واثنين وثلاثة وحوادث قاتلة جدا وصفي ديزاني ديزاني، والعبيد تقول يا ولادي راهو الطريقة ذي راهو مقبرة كبرى بالنسبة لأصحاب السيارات، ولا حياة لمن تنادي.
0: لا حياة
2: لمن تنادي
0: يا ولدي. شو في الفيضانات مش رئيس الدولة مشي لجرومبيليا بلاس اسمها العرقوب واضح ولا في اتجاه تقريبا قريب
2: مش بو عرقوبة
0: العرقوب
2: عرقوب واحدة
0: العرقوب بين شماس وجرومبيليا
2: مش
0: تاكوردو في اتجاه حمام لنف في اتجاه فندق جديد بلاس العرقوب. فما سنتور عندنا في جرومبيلي اليوم سوكي باغي بانه ما البارتي نتاع سنتور هذيك اللي تهز من زون اندستريال من من مدخل طريق سليمان ماهيش كونفورم، فيها بون وفيها مشاكل كبير. مشى رئيس الدوله الحومه هذيك بيدها اللي غرقت في الفيضانات. نتساءل اليوم ويسالش نتساءلوا عليه ش عملتوا لها الحومه هذيك؟ نمشي مش نعاودوا نغرقوا مره اخرى راهو في السنه ونعاودوا نرجعوا الرئيس انكور اون فوا ونقولوا رانا ما عملنا حد شيء وكذا وكذا. شنو عملنا في هذا الكل؟ قديش من كياس قيس على ذلك ما هوش كونفورم للمواصفات. هذوما الكل المواضيع اللي يلزمنا اليوم نصارحوا بها انفسنا ونقولوا اليوم شنو المشاكل الحقيقيه.
1: المشكله انه لما تصير صيحه فزع ويصير اكسيدون ولا فيضانات ولا ما حي يغرق ولا نعملوا كصيحة الفزع هذيك
0: وسصغت لها
1: وسصغت لها وذي راهو ذي تركة تركة كل حكومة تخليها للي بعدها. راهو الكل يعرفوا راهو يعرفوا المشاكل وتحكي فيهم حتى حاجة ما تحكيتش أو كلها تتحكيت لكل حكومة يتحكي وذيك هو ذيك المعجون القرص كما قلنا عود عود عود عود عود ذيك هو فلا
0: ذيك القرص ذيك المعجون
1: ذيك القرص ذيك المعجون لأمور أمثلة راني
2: تم نقطة التشابه بين عام بين عايد عرب وبين سنية سألت الأمثلة الشعبية
0: في كثير الأنيقة والضعف الأمثلة الشعبية. أيوة
1: دونك هنا كل حكومة تخلي تركة للي بعدها ويقعدوا الدوسيات تتراكم والقديم يقعد يتجدد ونقعدوا هذاك هو ما فما حتى حل. ديما نقعدوا نحكي وذاك هو فما
2: ونقعدوا ونقعدوا نجتمعوا شاك فوا ونعملوا تحليل بيانات ونقولوا رانا اجتمعنا في الوقت
0: وراء عمل يقولوا ايش فما المشكلة بالله غرقت وسط البلاد يقول لك مش بورقيبة كل عام عمل يملي الديرة واتقوا الليه معناه
2: لا مش بورقيبة أحمد بشبي
0: أحمد بشبي كيردموا معناه تخلص البلاد السوري فلنتي عملوا البلاد السوري خلقوها ولا باش تفهم أنت معناه احنا وين. قالوا الاخر اعطيني عقلك وكهو ربي يحسن العاقبه في انتظار انه الامور ان شاء الله يا ربي يشريها اصلح.
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه. قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية.
0: تحية لكم الناس الكل اللي تمشيوا للاشتاق يحكي

0: مولود سنة 80 ريح لي نحن ليلى يونس انت مولود سنة 70 دونك بركار
1: 72
0: انت في السبعينات معناها سنة 80 سنة في الثمانينات
1: يا خويا انتم صغار ومحلف
0: ليه مناش صغار صغر عندنا نكمش ليه يا خويا ليه الكرجوع على ربي وليد عمي وطيتو قال الاخر اشتعل الراس شيبا فهمتني يا اخويا اليوم الحنين لسنة 80 حنين كبير شفنا هيت نقولوا اللوك نتاع ليزاني 80 اشعر للوين وتساور هذا الكل بفضل ايا معناها الفترة هذيك اكتسحت منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي عندها تقريبا شوف انا كان جيت مذيع في سنة 80 كيفاش نكون ساعة من عمل الشنبات مستحيل هذيك مهما كان الثمن وكشعر هذاك شعري ارتب وما ربي يسامحك ما يجيش انا شوف يونس الفارح كيفاش اسمع سيدي ايوه تقول انت هذا يا عمك يونس يبي يكري في الكاسيتات واضح ولا هذيك اكيد راك بس منها عاد السيرفيتمون
1: اكيد اكيد
0: هذيك السيرفيتمون شوف اسمع سيدي شوف كيفاش اختك كانت عملت لنا خالد قطات والله العظيم
2: والله وتاني اللوك
0: شفت كيفاش كانت عملت لنا خالد قطات سانسيرمون دي انت عملت حق عملت لنا خالد قطات وميمه فهم ما عندوش وهي ما عندوش حتى غير واحده حتى ريزو سوسيال قلق يلا سيدي دونك نحكيو على الاجواء هذيا وبالايا الناس الكل بدلت تصورها لزاني 80 عاود ديفيلينا تصور وتصور زاد كيف اللي نتاع النجوم اللي هبطوا حتى تصورهم في لزاني 80 شفنا نجوم في العالم العربي شوف احنا كيفاش شو يونس كيفاش شوف اسمع شوف كسروي دي لافي معناها هذا شنو مريوله انت بشعر مريوله هذا شفت مريوله تقول لك الشعر نتاع دار عربي شوفوا ميمه كيفاش زاد نفس الحكايه هيك بالشابو الدنيا
1: جاي مجربه
0: والكاسيت اسمعني عرفتك اللي تسمع في الكاسيت الامور واضحه هاي وموزايك من فوق موزايك عامله في الاشهار في الكيس والله اجواء كبيره نقول لكم موقفش انتشار ترند عند مستخدمين عاديين خدتوا فيه عدد من الاعلاميين الفنيين العرب اللي هبط تصويرته الحقيقيه واللي بدل تصويره نتاعه حنين الى الماضي وهنا برشا ناس يقولوا بانه مش حاول نرجعوا له وسط الجمعه شوف خالد قطات شوفوا جيتا كيفاش خلاقه دايره جيتا ديما قال لي ابتسم يا اخوي شوفك المونجيل هذيك بالسوق هذيك بالفين هذيك كنت تبيع ب 15% يا حسنك دونك برشا ناس يقول لك اليوم هو هروب من الواقع واستحضار لماضي جميل نستحضر الماضي بحسب مقرينا وبحسب معلمونا أسدتنا في الطب النفسي بأنه هو هروب من الواقع المرير نحو ماضي نعرفه معناه هذاك علاش تقديم فترة الحنين لأن وقت الإنسان في الليزاني 80

0: تصاور وقت اللي تصويرك يتهبط ما فماش لايكات وفماش
1: الجوريتم في البوم بهيش زيد.
0: يعني وقت التصويرة عندها قيمتها كتصويرة، مش كيما توا نعمل تصويرة على خاطر يلزم نحافظ على الجوريتم ويلزم خاطرها تهبط لأنه محتوى اللي قبل كانوا يعملوا تصور، خاطر بالحق اللحظة ذيك عندها قيمتها
1: والوكذيك
0: توثق اللحظة بكل
1: وعزيزة التصويرة.
0: بالضبط عزيزة خاطر فما إحساس يربطها فما مش كيما توا. واللي يلفتني زيادة انه الشباب اللي ما كانوش من الجيل ذاك كيف تبنوا الترند وهما بيدهم شافوا رواحهم كأنه الاي اي يعطاهم فرصة انه يرجعوا بالزمن ويعيشوا فترة زمنية ايبوك ما كانوش حاضرين عليها. دونك هذه من الحاجات الايجابية نراها في الاي اي، معناها انه خليك تعيش مرحلة فنية زمنية ما خلطتش عليها، لكن هذا لا يمنع انه الاي اي ينجم يصنع لك تصويرة لكن ما نجمش يصنع لك ذكرى.
1: اكزاكتلي هذا هو كانه حنين قاعد كل مره يبخر التلي اكثر. معناها جات بريود حنين التسعينات بداها اخونا عبد الحميد مشنيق تحيه ليه في النوبه، وكملوا بسام
2: حمراوي
1: في أرير القدام في دو سيزون لزاني 90. ما توا رجعنا احنا الى عام 80 في الثمانينات، كيفاش كانت الحياة بسيطة؟ والله المرة اللي فاتت نشوف في الويكاند تشوف في بوست على منصة أردنية قال قديش كانت حياتنا بسيطة، كيفاش الإنسان كان يمشي للفيديو كلوب باش يكري كاسيت، كيفاش كنت تهز فيلم باش تحمضه عند المصور يقعد 24 ولا 48 ساعة وبعد خرجتك المينوت هذيك كلي بعد ساعتين وثلاثة، وكيفاش انه الانسان يطلبك في الدار باش يقول له فلان موجود ولا لا، كيفاش كان عندك نوت تحط فيها ارقام تليفونات اصحابك. كانت الحياة بسيطة جميلة، كل شيء كان عزيز يونس، كل شيء كان هكا فيل. عرفتك اللي
2: درويش يقول على الحنين هو زائر المساء، هو حين تبحث عن أثارك فيما حولك فلا تجدها. بمعنى الحنين ذا للمنطقة الدافئة عند الناس كل، هروب هي آلية ذهنية عند البشر أنه يهرب المنطقة الدافئة فيها أقل مسؤولية وأكثر خفة. إحنا خاطر توا فما في حالة استنفار قصوى دائم، حالة استنفار دائم من المستقبل، هذا يقلقنا. في حالة وحدة خطر هالوسائل التواصل الاجتماعي خلتنا بقدر ما هي فيها قدر معناها كم هائل من المعلومات لكنها ما فيهاش معرفة، ما فيهاش محبة، ما فيهاش ناس تجتمع على حاجة. دونك الآليات الذهنية اللي يعتمدها العقل البشري لإعادة ترتيب حياته فيها زادة مسألة من الانحياز العاطفي، أنه زادة راو احنا نختاروا ننتقيوا البقايا الجميلة لأنه نعرفوا أنه لزاني كاتروفان بالنسبة لي أنا فيها حاجات مزيانة لكنها زادة فيها حاجات ما هيش مزيانة. دونك نختاروا لأنفسنا كأنه نسخة منقحة من ماضينا لأنه نحب نعيش وهك الطمأنينة هذيك وهك الفرحة وهك الطفولة هذيك. أنا نتفكر معناها في اللي زاني كاتروفان صغير معناها في المكتب نتفكر أحيانا
1: هيا افتح يا سمسم أبوابك
2: افتح يا سمسم نعمان عبد الله فاطمة ملسون بن وسي بن أنيس وبدر ساسوكي بعد ريمي بدون عائلة بلوى سيباستيان
1: ساسوكي في الويكاند
2: هي بعدين مرة سنوات هنية هنا معنى مش بعيدة معناها عاودوا تعاودوني يفتح السمسم بنتي وقتها صغيرة شمس قلت لها شمس إيجا شمس قلت لها باش نتفرجوا في حاجة قاتل به قاعدة نتفرجوا مع بعضنا درجين انا قاعد قدام التلفزه قريب نبكي بدموعي نشوف في عم ملسون عبد الله
1: نعم
2: ونقلد فهمتني وبنتي
1: ابو الحروف
2: اي بيان سور والشطائر والعدين يعني هذيك طفولتي. بنتي قالت لي شنو هذه بابا؟ قلت لها افتحي سمسم. شكون سمسم؟ قالت لي قلت لها ما فماش سمسم اما الحكايه ما همش كيفنا ما يشبهوناش. دونك هو ما بيدهم بعد 10 و20 سنة باش يعودوا ترتيب ذاكرتهم بشكل الانتقائي اللي كنا باش ياخذوا جدا خاطر احنا بعد 20 سنة باش تولي راهو نانسي عجر نقول لك اسمع نسمعك طقطوقه نانسي عجر خاطر تو نحكيو على نجاح سلام ونحكيو على سعاد محمد ونحكيو على اسمهان ونحكيو بعد 50 سنة باش نحكيو على هيفا وهبي باش نحكيو على نانسي عجر يقول لي ما عادش نحكي لك تتغير العوالم
1: تتغير العوالم
2: لكنها وسيله دفاعيه وسيله دفاعيه ذهنيه معناها وسيله دفاعيه للعقل الباطني يقول لنا راهو القاعدين تعيشوا فيه راهو ماهوش امن راهو يخوف
1: راهو

0: مستنفر او قبيح راهو ما عندوش دونك نهربوا هروب عمليه هروب
1: علاش باش نكذبوا احنا
0: راهو تتسمى كالكو باغ في علم النفس سندروم هذه
1: سندروم سندروم
0: فما ناس يتعلقوا بالماضي بشكل مرضي جدا دونك احنا توا خاطر المساله الانتقائيه خاطر اللي نحكيوا فيها
1: الم تكن الحياه اكثر واقعيه واكثر معناها
0: كانت اكثر بساطه
1: كانت اكثر
2: لانه
1: كنت تعيش
2: كان بطيء وكنا يعني الانسان يحس كل مرحله وكل وقت ووقته
1: وكل شيء كان عنده رتبته دنيته معناها
0: قهوه علاش نحكي لك على بنتي احسن
1: طول لانه بالنسبه لي مزروب
0: الجينيراسيون كل شيء اللي فيه به البطء اللي تحكيوا فيه باهي في يقول لكم لا ما يقول لكم شنو معناه شنو كنتوا تعملوا انا بناتي الصغار يضحكوا كيفاش ما كانش عندنا تليفون كان ما عندش عندنا تليفون بورتابل ما حتى كيفاش تتواصلوا قلت لها كيكا تخرج الصباح توجي
1: ما كانش عندك جي بي اس
0: بيان سور انا جي بي اس
1: فماش جي بي اس والله العظيم تخرج تمشي للسفيق تطلع على خالد كيفاش باش تمشي يقول له في البلاصه الفلانيه مثلا في الناصريه تمشي تسال تقول الدار الفلانيه كذا وين في الدوره كذا الى ما اخر ينعطوا العباد كانت الحياه بتاتخ اوسي كان العقل حاضر توا عقلنا مغيب بالسكرولينج وبال وانك انت زاد ولينا مزروبين فوق اللازم انا راه في حياتي ديسر ديما مزروبه ويعرف يونس معناها تخلقتك هكا مزروب ديما مي نوبيش انه لو ريتم اللي كنا نعيشوه قبل كان اكثر هكا
0: اكثر دفء اقل مسؤوليه اكثر دفء شوف انا نعتبر كونه السبعينات بدايه السبعينات حتى الاواسط الثمانينات هذاك العصر الذهبي نتاع الدنيا
2: نتاع
0: الدنيا معناها مش
1: حتى التسعينات لي 30 غلوريوز
0: التسعينات بدينا ندخلوا في سرعه اخرى ندخلوا في سرعه اخرى دونك لي جان توا صغيرات يتسائلوا اش بينا نحبوا الفتره هذيك شنو اللي فيها معناها شنو اللي فيها لكن احنا خاطر نحموا ذواتنا خاطر في الفتره هذيك دونك الحنين بيان سور ماهوش باش يوصل للحالات المرضيه للسندروم اللي نحكيوا فيه ولكنه حاله من الهروب لك الفتره لك المنطقه الامنه المطمئنه ما فيهاش برشا خوف وبرشا مسؤوليه وبرشا استنفار وبرشا كبت وبرشا وحده دونك
1: كان فما حاجه من الثمانينات باش نجيك لك انت كان فما حاجه من الثمانينات اليوم نقول لك ولا فتره ولا عام ترجع تعيش فيه فتره من الزمن وترجع انا عام صني
2: بداية التسعينات
1: بداية التسعينات ميسيلش
2: بداية التسعينات
1: بداية التسعينات أي. ترجع تعيش بداية التسعينات فترة هذيك تقول انت وانت يا يونس في الثمانينات خلينا
0: في الثمانينات معناها المرحلة متاع الوعي الأول هذيك 8 سنين عمري 9 سنين دخلت نقرأ بالسنة الثانية وثالثة ورابعة بديت نفهم شوي في الدنيا من خلال قراءتي من خلال كذا دونك هك الفترة هذيك أنا نذكرها ونذكر يظلي أكثر فترة نتذكر فيها حوادث ونتذكر فيها وجوه ونتذكر فيها المعلمين اللي قراوني وشكون كان يحبنا وشكون كان يعني مهمة جدا وذيك معناها
1: والطفل هذيك اللي كان فيها في ثمانينات شو تقول له اليوم يونس
0: قول صح عليك لا بالحق بالحق معناها النسخة نتاعك الحديثة نسخة لا تشبهك ما تشبهلكش ماكش انت
1: دونك كنت حالم
0: كنت معناها خفيف كنت مجنون بشكل ما كنت يعني الآن تكبلك برشا حاجات تكبلك المسؤولية يكبلك الوقت يكبلك خوفك من غدوة لأنه فينالمون المبنية كل شيء حول الخوف من الغد احنا انا خوفنا من غدوه يخلينا ما نقدروش نستمتعوا باللحظات اللي هي في وفينا الماء هو الزمن المبني على ثلاث مراحل اساسيه ماضي وحاضر ومستقبل الماضي يمشي على روحه ما عادش يرجع المستقبل ما زلنا نعرفوش دونك الحاجه الوحيده اللي عندنا قدره انه هي الفتره هي راهو افيميغ راهو خاطر الحاضر مش موجود فينا الماء في في في ساعه في ساعه التوا
1: في
0: ساعه التوا
1: في ساعه
0: دونك الناس هذوما فينا الماء ظهرنا الناس كل ظهرنا الناس كل نجمعوا في ذواكر معنا في ذاكرتنا
1: يمكن ايضا نشتاق الى حنين كان
0: تتوحش روحك
1: وتتوحش زاد كيف كيفك الجو اللي كان موجود اللي انت كنت ما كنتش تخمم في حد شيء ذيك علاش ترجع بالذكرى نتاعك الى الطفوله؟ ماذا بينا كلنا نرجع نجري ونلعبوا الزربوط ونلعبوا البيس في الحومه والكوره وتروح عارق هكا تعب ودوش ومهمكش وتاكل تريحه على خاطر روحت بعد المغرب بعد قال الله اكبر فهمتني
0: بنفس الرعونه هذيك من ذفرين
1: معناها وتخليهم راقدين وتخرج فهمتني هذاك الكل اللي كلنا عملناه وندور مستوحات والى ما اخر ذلك وتعمل العميل اللي يظهروا لك اليوم قبل كنت تعمل عملك اللي تحاسب روحك كي تقول جيني ربي دوف الليل يحاسبني وكذا في الاخر تقوم من غدر وتزيد اكثر واكثر دونك كلها ذكريات جميله ان شاء الله ربي يعطينا واقع اجمل ومستقبل اجمل واجمل ان شاء الله هذا هو هكا ولا وي حسره شد يا حسن على كل كتبوا لنا ذكرياتكم شنية في الليزاني كتخوفا هنا ماذا بيا ناخو كلكو ميساج من عند ناس كان شبابهم في الليزاني كتخوفا بربي كتبوا لنا على 23 500 و 13 ألف قلونا كيفاش كانت الدنيا وكيفاش كانت البركة وكيفاش كانت الحياة وكيفاش كانت كل شيء كان عنده قيمته روا الخرجة بحسابها والقهيوة بحسابها وانك انت تشتري لبسه جديده بحساب وتخيط لبسه جديده بحساب خاطر العبيد الكل كانت تخيط وقتها هكا ولا وانك تطلع يقول لك باش نطلع كسوه باش نطلع روبه باش كذا باش كذا دونك كان كل شيء عنده القاوق نتاعه وكان كل شيء
2: عنده معنى
1: اكزاكتومون اليوم نفتقد للحس ولا المعنى.

0: مكملين مع جود فايبس تو سويت يما
1: جود فايبس.

توب 3 نشوفوا أكثر تقنيات تم البحث عليهم في العالم أتخذ منصة شازام. نبدأ بالمرتبة الثالثة نلقاو كارول جي في بيبي واي. توب 3

تلقاوها في المرتبة الأولى. توب وان. يلا سيداتينا شوية فايب السمع وكتو تشويت بيبي واو ولا مشت مزيكي فيلم.

0: مرحبا بكم من جديد. تو الخمسة غدا رجينا على موجات موزاي كافي. منعود نذكركم تفعلوا معنا فيا رقم الواتساب متاعنا في بعد شوية في واتساب عجب على 23 500 و13 ألف. 23 500 و13 ألف. مرحبا زيدا بتليفوناتكم على 71 100 و13 ألف. بعد شوية نلعبوا على 1000 دينار كاش من إهداء موزاي كافي. تروح تربح اليوم. نذكركم كانك ولي عندك بنوته ولا وليد باش يرجع يقرا في الابتدائي في الاعدادي في الثانوي تطلبنا بعد شويه ان شاء الله زينه نربحوك المليون. يلا سيدي نمشيو تو سويت لحدث على كل سنه.
1: حدث على كل لسان
0: نحكيه على سياسة الترحيل اللي تتصاعد في أوروبا. أكثر من 33 ألف مهاجر غير نظامي رقم جديد يعكس تشدد متزايد في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه ملف الهجرة. ونذكركم بأن وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية اللي هي فرونتكس أعلنت أنها ساعدت دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام هذية على إعادة أكثر من 33 ألف مهاجر لبلدانهم مقابل نحو 30 ألف خلال الفترة نفسها من العام 2025 بزيادة فوق 3000 حالة أكثر من 10% تقريبا في تقريبا في حدود 10%. اللافت من الأرقام هذه هي نحو أنه 21 ألف شخص غادروا أوروبا بشكل طوعي مقابل 13 ألف كانوا خلال النصف الأول من العام هذايا مع العام اللي فات عفوا. وتأكد الوكالة بأن إجراءات الإعادة ما تبداش إلا بعد استنفاذ الشخص المعني جميع الخيارات القانونية المتاحة قدامه للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي. أقول لكم بأنه على مستوى الوجهات صدرت تركيا وسوريا وجورجيا قائمة البلدان التي أعيد إليها المهاجرون بمساعدة الوكالة. سجلت ألمانيا وفرنسا وقبرص أكبر عدد عملية الإعادة. والأهم من هذا الكل الاتحاد الأوروبي كأنه ما يكتفيش بهذه الأرقام بل يتجه إلى تكثيف عملية إعادة المهاجرين خلال النصف الثاني من العام بالتزامن مع بدء تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الجديد. اليوم اللي كنا نحكي فيه البارح على فوز الحزب اليميني المتطرف في ألمانيا نعودها اليوم قاعدة أوروبا تسكر في حدودها أمام القادمين من جنوب البحر الأبيض المتوسط ولا من العالم الآخر.
2: حسن رقم كبير 33 ألف شخص معناها كل مفزع. شخص وراء حكاية اللي يمشي يلوج على أفق جديدة واللي يمشي يقرأ واللي يمشي يخدم واللي يمشي على خاطر ذقت بيه كل السبل واللي خاطر بحياته وش يكون غادي خد. احنا نحكيه على مخلطين فما اللي يكون مشي معناها بصفة معناها
0: نظامية
2: وفما غير نظامية طبعا. يعني العديد الناس اللي بشترجع توا بصفة طوعية ولا بصفة معناها مفروضة هذوما راهو رقم بالحق مفزع على خاطر نخافوا ما البداية اللي تكون أو رحلة في الاتجاه المعاكس إنه يلقى روحه إنسان راجع يحس بالفشل ويحس إنه هو منين بش يبدأ شكون بش يحيطهم كيفاش بش يكون هل بش فما شكون بش يعاونهم على إعادة الإدماء فما شكون بش يتلهي بهم يعاود يدمجهم في المجتمع كيفاش نظرتهم لنفسهم هما هل بش يكونوا مستعدين لبداية جديدة أم بش يحسوا اللي هما راجعين فاشلين وما نعرفوش ظروف كل حب فما شكون راجع مثقل بالديون فما شكون عنده عائلته غادي فما شكون عنده عائلته لهنا وفما شكون اللي يجيب فكرة جديدة يجيب لغة جديدة يجيب حرفة جديدة هنا شكون باش يحيطهم شكون باش يدمجهم شكون باش يرافقهم شكون باش يدعمهم. رقم مفزع والجواب على السؤال هذا بالحق في المجهول راه
0: في المجهول اكزاكتومون. يونس اليوم نعاودوها ونذكروها اليوم كانه معناه سياسه الانغلاق على الذات
3: سياسه الهروب والانغلاق على الذات ما يحبوش برغم اللي توا ميثاق الاتحاد الاوروبي الجديد الهجره واللجوء دخل حيز التنفيذ فعليا نهار 12 جوان 2026. كل الدول الاوروبيه براتيكمون كل الدول الاوروبيه واصبحت مساله الهجره ومساله ورقه هامه جدا في في في, في, في الانتخابات. وشفنا البارح الحزب البديل معناها حزب البديل الالماني في برشا دول اخرى بدنا نحكيوا على بتاع المانيا حزب البديل بتاع المانيا فهمتك تضحك لا مانيش نحكيوا على كيف أغسولا فوندرلاين معناها رئيسة المفوضية الأوروبية تقول أنه يلزمنا برشا وسائل لمنع تكرار أزمات اللجوء اللي عرفتها أوروبا في 2015 اللي ينفذوا زملين وقتها مهاجر. دونك فما سياسات جديدة سياسات بإنشاء مراكز إيواء للمهاجرين في دول دولة يقولك الدولة الثالثة منها دول جنوب البحر المتوسط كيف دونك معدلات كبيرة متاع هجرة غير نظامية الإسلامية. والحال صديقي أنه بعض معناها فما تيار يعني هذا تيار اللي يعني المناهض هذا اللي يشبه للتيار الترامبي ترامبيزم الجديد اللي هو هذا، لكن فما تيارات أخرى اللي تحكي على حقوق الإنسان، تحكي أنه الفن وأنه الطبخ وأنه الثقافة وأنه الرياضة وأنه كل شيء نشأ في بعيدا نشأ في البلدان، معناها هو إرث استعماري وبعد استعماري، ولازمنا حتى لنمو الدول الأوروبية خاصة أنه معناها كل الدول الأوروبية براتيكمون تعيش مرحلة متاع شيخوخة ما عادش فما العنصر نشط ما عادش قادر، دونك النمو اللي يطمحوا له الدول هذوما لا يتم إلا من خلال سواعد هؤلاء الناس المهاجرين، دونك فما بين أخذ ثم أخذ ثم رد ثم
0: أخذ ورد
3: ثم أخذ ورد، ومازال المسألة ما يش بالسهولة اللي نحكي فيها تردوم الكل، لا مش
0: محسومة مازلت wait and see. على كل حال شكرا لكم، مازلنا نكمل معكم احنا ساعتنا الثانية بعد شوية. المتميز صديقنا سيف الدين الماري في أخبار الخامسة، بعد هي نرجع بكم زيادة بالموزيكا للزانيك كتخفى عطينا أخوي لدي موضو بنيمي بعد شوية على موجات موزيك فيم، واحدة من اللي هيت دي زاني 80 وكيف كيف هيني شكر شكول علي وفصول واسمه أخبار الخمسة على موزيك.
4: بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي العرض الفني الحدث كلنا نغني كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جهاد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت، انت نجم الحفل وغني أجمل الأغاني العربية والتونسية. بيهايف تغني أنفولاي 20-910-000 أو على أبليكاسيون إيجا أو تسكرتي بونتين أو ديركتومو على الوتيل أكوفيفا جامارت بمساهمة يسير. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نادي الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في ثرى حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديد بين ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع ليس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبرس ريكاب، سبور سامدي، سبور فرام، سبور حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
5: تدلل تدلل
6: دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي، حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز لسوير، ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
5: تدلل
7: جيان إيام دللنا
8: مع أورانج، بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
9: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام، مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
8: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
9: عندك أورانج.
6: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة، في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
10: مونوبخي ديما معك.
11: كاليبسو
12: Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boussaina Nabouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Ija avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?

0: مستمعي إذاعة مزيكا فم تحية طيبة. وزارة التجهيز والأسكان تعلن عن غلق الطريق رقم 3 في اتجاه تونس، وذلك يومي 8 و9 من سبتمبر الجاري من الساعة 10 ليلا إلى حدود الساعة 4 صباحا، وذلك في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قصة عدد 3 على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس العاصمة. وأوضحت وزارة التجهيز في بلاغها أنه يمكن للقادمين من مفترق لهودية والقاصدين مستشفى الحروق البليغة أو العاصمة العراج يمينا على مستوى مفترق المروج 1 و2 في اتجاه مفترق ميامي، ثم محول بير القصعف السريعة الجنوبية. النقابة الوطنية لصحفيين التونسيين تؤكد نقلا عن هيئة الدفاع عن الصحفي المحتفظ به محمد اليوسفي أن حالته الصحية تعكرت أثناء خضوعه للتحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم، وذلك في ظل عدم تمكينه من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية التي وصفها له الطبيب وتقتضيها حالته الصحية وفق بلاغ النقابة. يشار إلى أن نقابة الصحفيين نظمت اليوم ندوة صحفية بمقرها خصصت للتداول في قضية اليوسفي إلى جانب بحث سبل التحرك دفاعا عنها، حيث اعتبر رئيس النقابة زياد دبار في تصريح لمزيكا أن اليوسفي تم إيقافه على خلفية أعماله الصحفية، مطالبا بالإفراج عنه وإيقاف التتبعات القضائية في حقه وفق قوله. الكاتب العام للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة عبد العزيز بن عيسى يفيد بأن نسبة توافد السياح الجزائريين على تونس شهدت ارتفاعا بنسبة نهزت 8.4% خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى 10 من أوت المنقضي، وذلك استنادا إلى الأرقام الرسمية للديوان الوطني للسياحة. والمصدر ذات يضيف في تصريح لمزيك أنه رغم هذه الأرقام الإيجابية فقد لوحظ تراجع طفيف في حجوزات سياحة الجوار القادمة من ليبيا والجزائر، مرجعا ذلك إلى اعتماد البلدين على استراتيجية تركز على دعم السياحة الداخلية وفق تقديره.
1: حسب الأرقام والإحصائيات نتاع ديوان السياحة فما استقرار في السوق الجزائرية طيلة عام 2019 من أول جانفي حتى 10 أوت فما أوغمونتاسيون دو 8.4% أون تيرم دونتري. فما عليجي تراجع نسبي المسجع على المستوى نتاع سياحة الجوار. إذا نحكي شوية على ليبيا ونحكيه على مرشي الجيريان كو تراجع مشكل. اليوم الجزائر خدمت برشا على التوريزم لوكال نتاعها ليها مدة على دي ريزور تخدموا على دي زاكوا بارك كي ان بو لوجيك اللي ينجم يقول لك انا سنة راني باش نمشي نزور بلاد ساشون كو معناها جو ريست كونفانكو اللي هذه بونكتويل ويرجع. ثم زاد ان بو لا كونكورونس مع دوتر ديستيناسيون. اليوم لا كونكورونس مع دوتر ديستيناسيون ترجع ديما على الاسعار، الاسعار نتاعنا donc par rapport à d'autres destinations peut-être les vont légèrement un peu plus cher.
0: في تطورات الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يندد اليوم بما وصفها بالتوترات التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة، مع تأكيده في الوقت عينه على أن واشنطن لن تنضم إلى دول غربية تقودها بريطانيا قررت فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول أنها استولت على غواصة مسيرة تابعة لما أسمته العدو الأمريكي في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها ستنشر صورا لها خلال الساعات المقبلة. وفي الختام، الولايات المتحدة تفرض اليوم أكثر من 30 عقوبة جديدة متعلقة بإيران تستهدف قطاع الطيران وشركات أخرى، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها 7. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهماري وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.

0: علي الضحكيه دي على موجات مزيكا فهم. تحيه لكم الناس كل مذكركم 71 113 ألف. بعد شويه نلعب على 1000 دينار كاش من هذه مزيكا فهم. كان عندك بنتك ولا ولدك راجعين يقرا وتبون على 71 113 ألف اكسكلوسيفمون اليوم للاولياء. نمشي وتتسويت الواتساب عجب يلا.
1: واتساب عجب.
0: واتساب عجب. شكرا عجب. شكرا لتفاعلاتكم على 23 513 ألف من داخل تونس من خارج تونس. باش نمشيو لفلف على بعض معناها لي ميساج اللي جاو. ناسي شكيب الجمني يتفاعل معنا ويقول زاد كيف كيف احنا عندنا مشاكل كبيره فيما يتعلق بالاشغال. يتفاعل مع اول ربريك في قالوها اليوم في حي النصر. يسلموا علينا زاد كيف كيف اصدقائنا من امريكا ايضا تحيه كبيره ليهم ومن كندا. نسلموا على الناس اللي سليم صديقنا يسلم علينا برشا برشا ويقول راهو المفروض بأنه زاد الكل اللي في اليد نقدمه ببلادنا. صديقتنا يسرى تتفاعل معنا وقالت راهو به برشا أنه نرجع نحكيه على لزاني 80-90. صديقنا العزيز كالعادة من ألمانيا أخونا محمد علي يقول الحياة كانت حقيقية مش مصطنعة ويتفاعل مع كل كلام اللي قلناه. شكرا لي كذا لي به. نمشي والصديقنا الشكري اللي يقول أنا بولز صغار يقراو في الثانوي ومعاناة اليوم في العودة المدرسية. تحية ليك يا سيدي. برشا يقول له شكون كيما كيف كنتي سوني يقول لك نرجعوا احنا بداية التسعينات بداية حياتي المهنية. حبيت نقول لمدام زهور العيشي زادة تقول حبيت تشكرنا لكيب الكل وتقول ان شاء الله دائما من حسن إلى أحسن. تقول لك نسمعكم في الخدمة في الخارج واضح ولله في سويسرا ونحط الكوتر في ودني. دونك مدام يو ميد ماي داي. نختم مع المساج هذايا من عند اختنا هيلا تقول قالت لي يحصلني وانت تتكلم على الثمانينات دموعي هابطت يا حسره على هيك الوقت. الامن والرحمه والاحترام وحب الحياه تو كل شيء خوف يعني خوف من كل شيء وعلى كل شيء وربي يحسن العاقبة. تحية كبيرة زدا كيف كيف جينا من عند صديقنا مراد النار من فرنسا. سلم علينا برشا برشا وكيف كيف يتفاعل معنا فيما يتعلق بموضوع الهجرة الغير الشرعي. سلم برشا على صديقنا صلاح الدين الحمديني سائق تاكسي من تونس. تحية ليهم يقول لك راهو يا حسرة في الوقت ذاك كنا الكل كيف كيف كل غني كل فقير نتعلمه في المدارس العمومية نعالجه في المستشفيات العمومية. كان الجار للجار رحمة والصغير كان صغير صغير الناس الكل الجار جار الكل الخال والعم يربيه وكنا نحترمه الجار نصله الرحم. كنا صغار نكلوا من ديار بعضنا الله يرحم ذلك الزمن. برشا ذكريات حيرني لهم المواجهة حكا ولا يونس
2: حيرني لهم المواجهة كيف ما احنا زاد حيرنا المواجهة عروحنا معناها كيف نحكي
0: ولا خوي عدينا يزي خلي جرح مخبي وكهو ثم نمر للنغم يلا سيدي شو تتسويت للفاصل وبعد الفاصل نشوفو شنين حالة الكياسات وكيف كيف رقبنا على كل لسنا.
3: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا لسنا.

0: 124 124. المهم سيف السنة ما تفلتش لها وتفرهد.
1: على كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
2: مرحبا بكم جديد في على كل لسان. تحية لكم الناس الكل. مرحبا أميمة.
3: أهلا وسهلا.
2: قبل نمشي للرقم أعطينا فكرة لحد الطرقات.
3: باش نبداو بخير الدين باشا محمد الخامس، شارع الحريه، شارع طيب المهيري، شارع اوليد حافوز، شارع الهادي الشاكر، حتى لشارع مدريد وصولا للباساج. فما اختناق مروري كبير واللي يتواصل تقريبا في كل شوارع العاصمه والانهجه المتفرعه منه. في الشرقيه 1 و2، شارع مصطفى محسن المنزه 5، شارع الحريه، شارع الموجي سليم، نهج مصطفى عبد السلام. فما حركيه كبيره كيف كيف المنار، في شارع الطاهر بن عمار، شارع صلاح بن يوسف ونهج الطاهر صفر. فما حركيه مروريه كبيره في باردو، في شارع الحبيب بورقيبه، شارع الحبيب وكتفه. في فما توقف نسبي لحركه مرور. وفي المدينة الجديدة تحديدا في شارع الجمهورية وشارع فيصل ابن عبد العزيز فما حركة كبيرة. دونك سيسو رويحكم وطريق السلامة للجميع.
2: تحية ليك وميمة، تقنيتكم زينة إن شاء الله للناس الكل. نمشي وتتسويت الرقمنا اللي على كل سين، ورقم اليوم مرتبط بالتحضير لموسم الأمطار.
1: رقم على كل سين.
3: مع اقتراب موسم الأمطار تتكثف الاستعدادات في تونس للتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، وما تنجم تسبب من فيضانات وتجمعات لمياه الأمطار، خاصة في المناطق اللي تعرف نقاط منخفضة أو مجاري مائية وأودية يمكن أنه تتحول إلى مصادر خطر وقت اللي تصب كمية كبيرة من الأمطار في وقت وجيز. في الإطار هذا انعقدت جلسات لجان لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم نجدة، تم تخصيصها لمتابعة مدى جاهزية مختلف المدخلين لموسم الأمطار والخريف والشتاء لسنة 2026-2027. الاستعدادات هذه ما اقتصرتش فقط على توفير المعدات والآليات، وإنما تقوم أساسا على العمل الوقائي والاستباقي من خلال تحديد النقاط والمناطق الأكثر عرضة لتجميع مياه الأمطار أو فيضان الأودية، والعمل على معالجة النقاط هذه قبل تسجيل التقلبات الجوية. من أبرز الإجراءات اللي تم تأكيد عليها هي تكثيف عملية جهر وتنظيف الأودية ومجاري المياه، إزالة العوالق اللي يمكن أنه تعرقل تصريف مياه الأمطار، إلى جانب التدخل في النقاط اللي تشهد تجميع مياه سائلين، بما يساعد على الحد من مخاطر الفيضانات وتجنيب تعطل حركة المرور أو تضرر المناطق السكنية والمشاءات. في المقابل بل تفرض الاستعداد هذه مراجعة خطط الطوارئ وتحيينها، خاصة على ضوء النقائص اللي تنجم تكشف عليها عملية التقييم الميداني، مع ضرورة التأكيد مسبقا من جاهزية المعدات والآليات ووسائل التدخل حتى تكون صالحة للمصالح المعنية وقادرة على التحرك بسرعة عند الحاجة. موسم الأمطار صحيح مازال ما بداش، لكن الاستعداد لها يبدأ من طوى، والرهان هو أنه تتحول الجاهزية هذه من خطط واجتماعات إلى تدخلات ميدانية تسبق الخطر وتحد من تداعياته. ونتصور أنه طوى نعرف وقت يشتبه الأمطار نورمالمون نبداو نحضروا له مينيموم من جوا، نشوفوا الأودية متاعنا نظفوها ونشوفوا شنو ناقصنا باش نتفاداو أكثر ما يمكن من المخاطر هذية وفيضان الأودية.
2: هذا هو اليوم المفروض بأنه يصير جرات العادة، أنه في الصيف تتم عمليات جهر الأودية، نحضروا الأمور كيف كيف، نتفقدوا البنية التحتية، الناس تخدم الخدمة متاحة، أيضا نشوفوا شنو ما الأحياء اللي اليوم تنجم تشكل مثلا خطر، شنو الأحياء اللي صارت فيها مشاكل اللي عم ناول شنو نجم نصلحوه. وهذايا مهم كل قايل اليوم جبدناه الموضوع، لأنه on peut toujours se rattraper، مازال عنا شوية وقت، مازال عنا بعض الأسابيع من أجل أنه ننظم الأمور، لأنه إن شاء الله تتعدى غسيلة النوادر من غير أضرار تذكر. كيف كيف اليوم أنا الأوان نعود نخمو زيادة في أمن المائي، وينهم السدود الجديدة اللي باش نبنيوها، وينهم ليلة كولينير اللي باش نحضروهم، كيف كيف اليوم العمليات متاع زيادة كيف كيف ديفازاج وغيره اللي تصير في السدود شنو وصار فيها، كل هالحاجات هذية اللي يلزمنا نخمو فيها، يلزمنا نحكيو عليها، ويلزمنا أيضا اليوم نوعيو المواطن أنه زيادة يحافظ على نظافة الشوارع، لأنه دون فاسون جنرال الفيضانات المسبب الرئيسي فيها هو المواطن بإهماله والبناء العشوائي.
3: حسن، هو الجاهزية معناها مش فقط تقتصر كان على البلديات والحماية المدنية كما قلت انت، حتى المواطن زاد عنده يتحمل جانب المسؤولية، مسؤولية جماعية، مسؤولية مشتركة. كان مواطن كل واحد يتحمل مسؤولية ما يلوحش الفضلات في تيشها في قدام داره ولا في ويد ولا كان الحي إذا يعرف فما بلوعات مسدودة يصرحوها. صحيح هو المفروض من عمل البلدية، لكن هنا لما تكون البلدية مش خالطة، ما نجموش احنا كل واحد من جهته يقول انا ما انا مش مسؤوليتي مش خدمتي. فما مسؤولية مشتركة، كل واحد على الاقل من موقعه من حومته يعاون بالوعي متاعه على الاقل المينيموم، باش ما تزيدش الامور تزيدش الطين بلة.
4: إضافة إلو أنه نسمع زادة كيف النشرات زادة ما نجمش ناخذ الريسك إحنا ثنية فيها ويد ولا ثنية فيها معناها غارقة معبية بالماء، إحنا نخرجوا يعني زادة نتوخاو الحذر ما نكونوش متهورين، وإن شاء الله تتعدى على خير. إحنا الشعب التونسي يتعب في الصيف وفي السخانة وفي القصان الضو واللي صار علينا الكل، فرحني بالمطر لكن الفرحة ما تمنعنيش أنه نكونوا نتوخاو الحذر ونكونوا مستعدين ونكونوا جاهزين. هذا من ناحية المواطن. بالنسبة للهيئات والاجتماعات راهو من الحلول الاستباقية، راهو مش كان بالاجتماعات، راهو لازم على أرض الواقع ويزم زادة في فما وقت قبل بوقت. معناه أنا حسيت اللي ديما نحن قبل الكارثة بلحظات لا قدر الله، معناه ربي يحفظنا
2: ربي يحفظنا. مش ليلة صلى الله مش ليلة صلى الله هذاك علاش فما اليوم خدمة فما الخدمة راهو شو تصير على مستوى وطني ثم جهوي ثم محلي، معناها فما وهذه الدولة لها من العادات والتقاليد، فما دي تخديسيون في الادمينستراسيون تونيزيان، فما ان بلان راه موجود من عام اللي معناها قال اخر منول الدنيا نعود نذكروا به اللي اسمه البلان دورغانيزاسيون اي دو سكور. دونك نذكروا هالخطة هذية راه موجود هذية ويتم العمل به ويتم انه السيد الوالي ولا السيدة الوالية في كل ولاية يشرف عليه وينظم الامور ويعرفوا بالتنسيق مع كافة الوحدات اللي متدخلة غاديك، معناها إدارة الغابات، الحماية المدنية، الناس الكل، مصالح الكل متدخلة باش ما تصيرش زيدا معناها مشاكل، وباش ما أونكور أون فوا الماء ما يمشيش للبحر زيدا هذا أكثر فأكثر، معناها وباش ما نسمعوش على كياسات تكسرت وتقطع وعليها تم قطع الطريق وصغار ما مشاوش ولا قدر الله حتى نتجنب الكوارث. سيونس شفنا عم ناول في شوية شتي وقفت البلاد.
5: يا كل عام فما لجان جهوية ومحلية ولجان جهوية خاصة لجان جهوية لتفيد الكوارث اللي تعمل بمجهوداتها، لكن كما كنا نحكيه معناها شكون مثلا الاستباقية تبدأ من شهر سبتمبر ولا ما قبل شهر سبتمبر، فما مراجعة لخطط الطوارئ زادة تثبت من جاهزية المعدات والناس اللي كيف انت حكيت قبيل احسن على نحكي على امثلة التهيئة العمرانية اللي توارئ ونحكي قبيلة في الكواليس ايضا نحكي ولا انه فما مشكلة كبيرة في الاحياء اللي الناشئة الجديدة، الاحياء اللي احيانا تبنى عشوائيا تم مشاكل كبيرة مع اللي موجود في الدنيا الكل، راهو الانحرافات المناخيه موجوده في الدنيا الكل، وشفنا اليابان في الفتره الاخيره وشفنا نيبال في الفتره الاخيره، معناها فيضانات كبيره، وقاد نحن سنا في خاصه في شهر 10 نتصور انه قادمين على امطار، معناها انحرافات كبيره سواء في الدنيا الكل، معناها دونك احنا بالنسبه لنا نحاولوا نعملوا الماكسيموم تاعنا انه المصالح الكل تاخذ حذرها، التنسيق بين المصالح هو المهم زاد كيف تم جهر الاوديه والقايع اللي تجمع فيها المياه، نعملوا لازمنا نعملوه بقديم المفاجآت، معناها تنجم تكون لأنه يعني الأمطار ما نجموش نحكموا فيها، ما فماش تحكم كامل في لسبب التساقطات اللي خاطر احنا فينا الماء، كان فما تساقطات كبرى نقولوا غرقنا، كان ما فماش نقولوا شحنة معنا مش دونك دونك لأن الحفيتة دي موجودة، نحاولوا قدر الإمكان لأنه المسألة المرتبطة بالإنساني، معناها فما مصالح زي ما تخدم خدمتها، بلدية زي ما تخدم خدمتها، وزارة الفلاحة تخدم خدمتها، لجان جاوية لتفادي الكوارث تخدم خدمتها، المواطن كيف يخدم خدمته، لأن مسؤولية المواطن زادة داخل منطقة تاع خدمة، معناها أنه ما يكونش كيف حاجة مهمة اللي حاجة عندها سنوات ما تنحاش أمثلة التهيئة العمرانية
2: أحياء
5: نابل، تفكر أحسن نابل قريبا علاش نابل هكاك غرقت خاطر فما معناها
4: أي أما الموجود مثلا الأحياء اللي تحكي عليها طولت أمر واقع موجود إشنو باش نعمل، ما تبش نخليهم هكيك مو يلزمنا نلقاو لهم حل، هما موجودين معنا مانيش سامحني باش نهدموا لهم ديارهم ونقول لهم اخرجوا باش نرجعوا كيما كنا قبل، اي ليه معناتها نحكي لك معناتها يلزمنا نلقاو لهم حل، ما نقولوش
2: فوالا تستبق الحلول،
4: تعمل مثال عمراني جديد يتماشى مع الموجود تو
5: هي اما في سبتمبر راهو مسافة صفر دي راهي
4: مسافة صفر
2: ولا اكزاكتومون، معناها تقول انت
5: نكسروا
2: احنا شويه
5: ولا ديما نكملوا
2: لنتجنب الكوارث نعاودوا هي تو شنو بلشنا بتفيد لموجبات الكوارث
5: صحيح
2: لموجبات تفادي الكوارث زاد كيف اليوم انه زمنا نحرسوا كما الموضوع اللي حكينا فيه قبيليك شويه في الساعه الاولى نتاع انه راهو لك يتشارج يلزمهم يطبقوا بالحرف راهو ليفاكواسيون دي زو بلوفيال وحدها راج نعاود نذكره لأنه رفما كياسات ما فيهمش للأسف الشديد وما زالوا كيتعاملوا معناها كيتعاود كياس
4: كيتعاود
2: كياس انت عام 80 اللي كان فيه اليوم العام 2026 نحيوه، زاد ما فما شويه قله امانه، فما شويه بلفيت، وفما كذا وكذا وكذا. دونك لينا تفادى معناها هات نقولوا انه نحاول اومينيميز لي ديغا بقدر المستطاع. وان شاء الله على كل حال يجينا موسم امطار متميز ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله سقيا رحمه ان شاء الله يا ربي، جينا امطار باهي ان شاء الله، جينا سيزون جينا باهي على الاقل.
4: وترخص نسينا تنسينا زاد الصيف اللي تعدينا
2: نسينا الصيف
4: وترخص علينا المعيشه في كوتي الخضره والموجود
2: هذاك. ان شاء الله
5: ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جينا موسم باهي ان شاء الله جينا موسم باهي على كل حال.
4: هو اللوجيك يقول لك يبدا موسم باهي الاسعار ترخص.
2: لوجيك بعد يقول لك والله الفلاح ما نجمش يدخل هذاك علاش المعدوس يصبح بالفيه بالفيه
5: ما صبت مش قلت راه كذا
2: صبت المطر يويح ما صبت المطر يويحين. دونك هذا هو ربي يحصل العقبة ان شاء الله ربي يرحمنا. رايكم يهمنا كل عاده عندكم منطقه الباج نتاعنا مزيكا فما
1: رقم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس؟ تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك؟ في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بغليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
6: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية، أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
7: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الأثري، وذلك يوم 11 سبتمبر.
8: يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
7: أسعار خاصة ابتداء من 55 دينار متوفرة حصريا عبر الموقع الإلكتروني تسكرتي بونتين. العرض صالح إلى غاية يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقية بمساهمة اتصال تونس، جولدن كارتاج، إيجيبتير، سات جورو، قناة التاسعة ومزيكا فم.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية
2: رحبا بكم من جديد في على كل سين على الأولى في تونس. كان قاعدين تسمعوا فيها وقاعدين محتارين اليوم وين تكون لغانتخي سكولير. كانت لو جوزيدة كيف كيف على مسيرة مهنية قوية وقول لكم بأنه عندي لكم بعد شوية اونيكول اللي تنجم معناها تضمنوا من خلالها مستقبلكم انتم ولا مستقبل صغيراتكم. بزنس سكول pratiquement في سنتر فيل زيدا كيف كيف اكسيسيبل وعندها زيدا هيستوريك مزيان. باش نسمعوا زيدا يوزر اكسبيرينس مع واحده من الطالبات في الكل باش نحكيوا عليها هذا الكل بعد ما نسمعوا توت سويت هاي تيك اخر اخبار عالم التكنولوجيا.
9: حصرياً مع أوريدو في الغانتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
10: أوريدو طور عالمك.
11: مرحبا اهلا وسهلا بكم، هذا رونديفو جديد مع هاي تيك على موزايك اف ام. يانسن هوانغ السي اي او تاع انفيديا اكثر شركه مؤثره في الذكاء الاصطناعي اليوم على المستوى العالمي قال كلمه مهمه جدا في تغريده على موقع اكس. قال اي جي اي هاز ارايفد، يعني وصلنا لمرحله الذكاء الاصطناعي العام. مش حكيو على شنو هو الاي

هو النوع متاع القدرات اللي خلى يينسن هوانغ يعتبر انه الخط الفاصل بين الذكاء الاصطناعي القوي اللي كنا نستعملوا فيه في السنوات القليلة اللي تعدت والذكاء الاصطناعي العام ولا قريب ياسر, وحسب تعبيره تعديناه بالفعل. ينعم اليوم وصلنا للمرحلة هذه. شنو الانتليجنس ارتيفيسيال جنرال؟ هي الفكرة متاع انه الذكاء الاصطناعي ما عادش يكون قوي كان في حاجة واحدة, يعني مش تشات بوت يجاوب كاكاو كما تشات جي بي تي, ولا موديل يكتب كود بركة كما كلود كود مثلا. نحكيه على نظام ينجم يفهم يتعلم يحل مشاكل جديدة, يستعمل ديزوتي, يخدم في مجالات مختلفة بمستوى قريب برشا من الإنسان, ويمكن في بعض المهام أقوى منه. مش أول مرة تتقال كلمة AGI وإلا ذكاء اصطناعي عام. ذكروا وسام أولتمان CEO متاع OpenAI كان يحكي برشا على الذكاء الاصطناعي العام منذ سنوات, وحكي عليه برشا في أواخر 2024. أصلا OpenAI تأسست وهي حتى AGI كهدف رئيسي, وأولتمان كان ديما يقول أنه المرحلة الكبيرة الجاية هي وقت الذكاء الاصطناعي واللي قادر يعمل نسبة كبيرة من العمل الفكري اللي يعمله الإنسان. وفي السنوات الأخرانية خطابه تبدل برشا في عوض ما يحكي على AGI كأنها لحظة واحدة, ولا يحكي كأنها تطور تدريجي على ديجينيراسيون واحدة أذكى من اللي قبلها, فيها أكثر أوتونومي, تخدم بشكل مستقل وأكثر قدرة أنها تخدم وحدها وتكون في المستوى الإنساني. هذاك علاش يينسن هوانغ التصريح متاعه مهم جدا, وذاك علاش التصريح هذايا عمل ضجة كبيرة, مش على خاطر التصريح حكى تقال كموضة باش نحكيه برش على الذكاء الاصطناعي, لكن الشخصية اللي قالتها, الشركة اللي قالتها يينسن هوانغ CEO متاع انفيديا, وعلاش تكلم على الشيء هذايا بعد البنش ماركس والكلام على أسترا اللي خرج من الجمعة اللي فاتت, يأكد أن بدينا في مرحلة جديدة من استعمالات الذكاء الاصطناعي. في موضوع واحد آخر يخص الذكاء الاصطناعي أما أقل تعقيد, المرة هذه نحكيه على واتساب واستعملت التشات بوت في وسط واتساب. تعرف أنه واتساب كانت أول منصة زادت مثلا تشات جي بي تي قبل ما تنحي وتركز برشا على ميتا اي اي قبل ما يفرض عليها في مارس اللي فات الاتحاد الأوروبي أنها تعاود تحل الباب للكونكورون تاع ميتا اي اي, وبعد البريسيون هذه واتساب

اصطناعي دي تشات بوت ولا دي زاجون ايا تختارهم وتحطهم في الكونت نتاعك. بتبيع كل واحدة منهم باش يكون عندها فنتر نتاعها تتعامل معها بشكل مستقل بالنسبة لواتساب.

0: ابي اللي تسمح لكم باش تربطوا لاجون اياه هذايا للتشات وتستعملوهم بشكل عادي على الابليكاسيون تاع شركه ميتا.
1: هايتيك
0: هذا بالنسبه لهايتيك اليوم. هايتيك تقع على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوينت.
2: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع المي في 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
4: رحبوا بكم في على كل لسان على الأولى في تونس, وهي زادة كيف كيف على كل لسان. توا عندها مديدة نحكيه على الاسباف, الاسباف بزنس سكول اللي موجودة هنا مش بعيد علينا في سيتي جاردان. الاسباف هذه بزنس سكول اللي اليوم تعطي دي فورماسيون ممتازين جدا, وتمكن زادة الطلبة امتاحة بن دي زوبورتونيتي بروفيسيونيل يعملوا 66 كيف. سعيد باستقبالها, كنت بحذية عمني والترجع بحذية سنة أميرة بربيرو ديريكتريس ليز اوبيراسيون اي ادمنستراسيون اسباف بزنس سكول تونيزي. مرحبا لله, اهلا وسهلا, كيف الحال؟
5: يعيشك,
4: مرحبا, نورتنا. من عام لعام قاعدين تطوروا, قاعدين تتقدموا. اليوم العباد اللي تحمل

0: لما تحلم زادة بمسيرة مهنية متميزة في عالم المال وعالم التأمين وعالم البزنس مع ليهم كان يجيو بحذيكم الناس اللي تتسائل تقول حسن الهمالي يقول في إسباف شنية إسباف أعطينا إسباف
1: إسباف بزنس سكول سي ليكول سوبيريور بريفي داسورانس اي دو بنك دو فينانس
0: ايوا
1: تأسست عام 2016 من طرف مجموعه من اكبر شركات تامين ماليه وبنوك من بينهم لما اسورانس تعاوني التامين التعليم كتما اسورانس مغربي اسورانس تكافلي للتامين بيسليز ومجموعه اخرى من شركات التامين اي بي احنا اون بروبوز دي بروغرام ليسونس اي ماستر دونك لازم تكون ماخذ الباك باش ينجم معني على ليتوديون لي ليف جي عنا. دونك كذا هو الباركور نتاعنا اونتر ليسونس بانكي اسورانس وعندنا ليسونس اكتواريا اي اسورانس بالنسبه للناس يدخل شنو الاكتواريا الاكتواريا اي بلوس بازي سور تو سكي معناها معناها بروبليماتيك اي ستاتستيك اي لاناليز دي ريسك وعندنا زيد لي ماستر دونك بالنسبه لي ماستر عندنا دو ماستر ماستر مانجمنت دو ريسك دون لي اسورانس اي انستيتيوشن فينانسيير
0: لي ماستر بروفيسيونيل
1: بروفيسيونيل توت افي وعندنا ماستر انجينيوري فينانسيير دونك احنا
0: جينيال
1: نتاعنا sont orientés banque et assurance. On forme plutôt les futurs talents ou les cadres, les futurs cadres dans le domaine des assurances.
0: Et هذا هو من عملي والبديت إنه الناس اللي خذوا البكالوريا يجي وللإسباف بشي يبدأوا leur carrière professionnelle من السنة الأولى والحاجة الباهية le learning by doing, les opportunités de stage وغيره اللي قاعدين توفروا فيهم وقاعدين تطوروا زي ده كيف كيف إشعاعكم تبارك الله في كامل أنحاء الجمهورية طبعا تعطينا لدات اللي بشتكونوا وين موجودين إن شاء الله وفي غير مزور في الجور كي أغيف في تونس ولكن مشيتوا حتى لافريك مدام
1: توت افي حتى عملنا سنه دخلنا على لوفرتور على لافريك ونا لوكازيون باش نعملوا دي كونكور و دي جورني بورت اوفيرت في الكونغو مشينا لكينشاسا و لوبومباشي وزيد عملنا كونكور بور اكتواريا بالنسبه لجامعه ابيجان دونك مشينا سور بلاص دونك الحقيقه اون بوج كو سوا في لافريك ولا اوتر عنا زيد دي بارتنارياج دوت اكاديميك اوروبيان عنا يست كوليج ليونان عنا اوكلاند يونيفرسيتي اسطنبول وقاعدين نخدموا على دي بارتنارياج دوت افيك ايزا باري دونك قاعدين نتحركوا Aujourd'hui, les opportunités à l'international, les les étudiants. T'as oublié que fiche hâte à qu'un trou aux femmes à des stages. Même si on a la chance et tout à fait de proposer des stages les étudiants internes, étant donné que les partenaires ont m'habillé comme les fondateurs de l'école. Donc avec Alèche, on a facilité les stages et les opportunités d'emploi et l'insertion professionnelle. Donc, mais quand même, il faut toujours travailler sur l'international.
0: Tout
1: les licences ou les NALIAM ou licences NEB Banque Assurance ou la Actuaria et Assurance, étant donné qu'on est partenaire officiel de l'Université Le Mans et nous avons fait 3 ans après 3 ans nous avons fait master en France
0: très très bien donc dis-moi les opportunités et nous sommes avec vous et nous voulons faire un témoignage aujourd'hui j'ai été la majeure de promo donc
1: la première licence
0: assurance et banque voilà c'est une manière et marhabé jeune étudiante mabrouk alik c'est un majeure de promotion t'as le wild j'ai avec moi aujourd'hui تعديت الدوزيام اني كيفاش كانت لا بروميير اني شنو هي الاجواء في وسط ليكول هكا دخلت انت بزنس سكول اعطينا هكا ان فيدباك لعبت تسمع فيك على خاطر انت فوزيت ريبريزونتاتيف اليوم كيلكو بار لعبت تحب تسمع منك كيفاش كانت العام كيفاش كان العلاقه مع الاداره مع الاساتذه هذا الكل تحكيه لنا
2: Je suis Céline Manay, étudiante à l'ESPF Business School. J'ai eu mon bac en sciences expérimentales. Ensuite, j'ai eu un travail qui m'a aidé à travailler dans mon travail. J'ai eu un travail à l'ESPF Business School pour offrir une bonne base académique. En même temps, j'ai offert le monde professionnel où j'ai appris. J'ai eu un stage au cours de l'année. توفرنا لي ستاج ديتي ولي ستاج ديفير انا مع القرايه نجم نعمل ستاج وانا اخترت باش نعمل ستاج ديتي خاطر اون فيت باك سانتيفيك دونك ما عنديش لو نوسيون دو باز حبيت نركز اكثر مع الكور غير كو حتى اللي معناها عملوا ستاج بوندون القرايه نجم رواحهم وكانوا بارمي لي بون زيليف اون فيت خاطر لي بروف باهيين يتبعونا برشا يوفرونا في لي كور كل شيء يوفرونا لي سيري يعاونونا اون فيت حتى كي نبداو انا نستحقوا حاجه مش كان في الكلاس نلقاوهم هادو ماما نستحقوا حاجه نكلموهم نلقاوهم اون فيت معناها فرحانه بالشؤون تاعي.
0: Ils sont toujours là, معناها les côtes, بشي pour répondre à vos besoins. Très très bien. العلاقة مع الإدارة زاد علاقة مزيانة. تحسوا رواحكم, vous êtes entre de bonnes mains. هكا ولا. دونك العباد تسمع فيك توا سنين ومازلت هكا تزيتي تقول زعما نمشي لسباف نمشي نكتشف, شو تنصحهم؟ عطينا بتي كونساي.
2: انا ننصحهم بالسباف بصراحه, فرحانه برشا بالشوا نتاعي وننصح اي ايتوديون يحب الدومين هذا.
0: مزيانه ليكول من داخل هكا ولا الانترنت ما تقصش الامور واضحه جونا به
2: والاداره وليزونسيون ياسر
0: ما واكسيسيبل زاد بالترونسبور. العباد اللي عندها ترونسبور تجيب ترونسبور نورمال, دونك جاو به. دونك متصور انه لو كادر اوسي يخليكم اليوم تلقاو ان كادر مزيان برشا وكيف كيف تقراو كونفيفيال, هذا هو ولي
2: ويوفروا لنا كل شيء. تلقاو سلام لي كونفيرونس, نجم معناها مش تقرا لي كور بار كور كا, وتلقى معناها وين تنجم تشوف انت تفهم اش قاعد تقرا, تشوف حاجات قدامك يجيبونا معناها
0: دي كونفيرونسيي اوسي تري تري بيان.
2: دونك يوفروا لنا تفهم انت فاش قاعد تقرا, فيت مش تقرا تاخذ لي كورس
0: مهمه برشا دي تفهم فاش قاعد تقرا. قلت لك مع مني واللي كانت تذكر نحكيوا على ليرنينغ باي دوينغ اللي في العالم تو مكتسح, وقلت لي هذاك فاش قاعدين نعملوا, واليوم هاو بروف على بوي الحمد لله دون لا ترانسبارونس توتال.
1: هذاك اللي خلاني نشهد زاده
0: سيرين ما شاء الله عليها, برافو سيرين مناعي
1: اب. وقرات كما قالت لك هي كانت باك سانتيفيك
0: سي با ايفيدون,
1: يعني احنا اون ساتوندي ان بو معناها جماعه الباك ايكونومي جيستيون هما الاولانيين, او كونترير هي لا في سي بروف وقرات وركزت وكانت باقي حتى ما تفهمش حاجه تسال لي بروف وتعبت ديما الاداره وكل شيء. دونك برافو ايل ولا ديكروشي دايور ان ستاج دون اون بانك حبت بانك
0: دونك
1: ابينا حبت لافي لو شوا انتر بانك اسيورونس عطينا هي لو شوا الا شوازي اون بانك دونك اون
0: ابينا
1: حتى عملت ستاج وان شاء الله فوالا من حسن الى احسن
0: ان شاء الله. ان شاء الله ونتندون ان شاء الله تقعد ديما ماجور دو برومو كيف كيف وتكمل قرايتك وتنجح زاده ولو بالتوفيق ان شاء الله زاده كيف كيف بور لا رونتري. دونك لا رونتري دي سي بو دينا في الكاونت داون
1: ان شاء الله
0: لو 5 اكتوبر
1: ليسونس 5 اكتوبر
0: تري تري بيان والماستر
1: 1 نوفمبر
0: بارفي. دونك العباد اليوم اللي يحبوا يعرفوا اكثر مدام بربيرو, دونك نعاود نذكر ينجموا يجيوكم كيف كيف باش تمشيو لهم انتوما في وسط الجمهوريه.
1: احنا pour le moment bien sûr on a l'école elle est disponible 19 rue Claude Bernard Tunis Sinej Moujouna sur place pour avoir des informations.
0: Très, très bien.
1: Sinon احنا on va aussi faire un petit tour dina باش نبداو باش نعملو journée porte ouverte في سوسا d'ailleurs le 10 في hôtel Movenpick سوسا de 11h à 13h وعندنا le 11 voilà tout à fait وعندنا le 11 سفيرس hôtel Ibis de 11h à 13h donc باش نعملو سوسا و سفيرس خاطر احنا en fait je vous explique احنا système école l'école هيش كبيره برشا دونك دو ريسبكتي ان بو لو نومبر دي بلاس ديسپونبل
0: و
1: اوسي بور لي ستاج بار لا سويت اون بو با سو بيرميتر نخدو برشا عباد خاطر عندنا اون ان انغاجمون انفير لي ستوديون تاعنا بور دي ستاج وحتى بور لانسيرسيون بروفيسيونيل. دونك اون ايساي هاكا دو ميتريزي ان بو لو نومبر اون فا فير سوسا او سفيرس اي بي اون فيرا سي اون فا فير قروين جرب من بعد سي او بروغرام
0: سي او بروغرام اكزاكتومون هذا هو. دونك اليوم العباد حتى اللي بار كوريوزيتي يحب يجي يشوف صغار وكيفاش يمشي يقراو
1: حتى العباد اللي
0: يجي ميسالش حتى العام الجاي راه فما حتى مشكله
1: دونك حتى من توا يفكر للعام الجاي
0: اي بي لوبورتونيتي اوسي لهنا العباد اللي مثلا تحب تعمل ماستر دونك دوكو باش تشوف لي كريتير الى ما اخر ذلك. دونك تنجم اليوم تجي بحذاكم تشوف لي ماتيير وتحكيو معاهم ونعرف اللي ديما فوزي توجور على ليكوت. دونك
1: احنا توجور على ليكوت لي بروف عندنا دي بروف دي انسينيون بيرمانون موجودين معنا سور بلاس ينجموا يجيو يسالوهم ا تو مومون. دونك مرحبا بالنسبة لكم.
0: مرحبا بالنسبة لكم. عاود نذكروا نلقاكم على ريزو سوسيو سي موجودين.
1: ريزو سوسيو موجودين على فيسبوك انستغرام تيك توك لينكدين بيان سور وعنا سيت ويب نتاعنا ايفيدامون سورتو كان بور ان بوزوان دافورماسيون هكا ديريكت 29 807 600 29 807 600.
0: تري تري بيان هذا نقمل التليفون
1: وعاود ستاندار ديريكت
0: اكزاكتومون هذا هو هذا ستاندار ديريكت ينجموا يجيو كيف ما قلت ونعاودوا نذكروا تنجموا يدخلوا زاد كيف كيف اسباف تري دونيون نعاود نذكر معناها businessschool.com هذا هي الموقع نتاعكم
1: ينجموا
0: سيت انترنت نتاعكم موقعكم كيف كيف اسباف بزنس سكول تونس تلقاوها على فيسبوك وعلى انستغرام وعلى لينكدين وعلى تيك توك به نقرب زاد كيف كيف للشبيبه. حاب نحييك برشا مدام بربيروش خليك له le mot de la fin. L'arbitre t'asma fina pour les parents, pour les étudiants, c'est kif kif. Et les habiaqra la licence, ou les habiaqra zeda, معناها master. شو نجم نقولوا لهم اليوم؟
1: والله اللي يحلم واللي يحب surtout carrière في dans une banque ou la في l'assurance. احنا راهو ليكول وحيده في تونس اللي سبيسياليزي في les études universitaires, donc في معناها في spécialité هذوما. مرحبا بهم باك ايكونومي جيستيون مات سيونس اكسبيريمونتال. مرحبا بهم يجيو بحثينا يقراو ليسانس ويكملوا ماستر كو سوا تونس ولا في الخارج, وحنا نعملوا لهم راهو اكومبانيمون توتال ملي يدخلوا يقراو
0: كو سوا
1: بور لي ستاج, فوالا لي ستاج لانسيرسيون بروفيسيونيل, نحضرهم حتى بور لي انتروتيان بار لا سويت, وحتى كيفاش يعمل سي في, وحتى كيفاش يحضر الكونت لينكدين نتاعو. دونك احنا سي توت ان اكومبانيمون, اوني فريمون اون ايكول بروفيسيوناليزانت, اوني اورينتي امبلوي. دونك مرحبا بالناس الكل, فوالا
0: مرحبا بالناس الكل. وكيما نتوما حطيتوا في السلوغون تاعكم تحب تطمن على مستقبلك وتحلم بمسيره مهنيه قويه في عالم التامين والمال, عليكم كان بسباف بزنس سكول تونس. تلقاو كل التفاصيل في الانترفيو تاعنا مع لا ديريكتريس دي زوبيراسيون اي دي ادمنستراسيون في سباف بزنس سكول تونس, مدام اميره بربيرو. نورتنا لله, شكرا ليك, تحياتنا ليك, وتحيه زاد كيف كيف لنوتر جون ايتوديون سيرين مناعي. ان شاء الله بالتوفيق سيرين, ان شاء الله في الليسانس وفي الماستر, وان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب, ان شاء الله دائما بالنجاح وبالتوفيق. الانترفيو انتغرال على ريزوسيو تاع موزايك اف ام.
1: ميرسي
3: على كل لسان. من الاثنين للجمعة, من الاربعة للستة متاع العشية,
4: مع ادفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل ادفانس, تحط على ذمتك قروض توصل ل 40 مليون, اجراءات سهله وبسيطه وخدمات متميزه. لاكثر معلومات اتصل بمصلحه حرفاء ادفانس على 36 410 510. ادفانس, مع بعضنا نقدمه.

0: لوليك يا ذي يهديوها اخويا سونيا لا يونسي هي قلها يا حسره يا سونيا راهي الغنيه اي توجور فالابل. تحيه لكم الناس الكل, شكرا لكم مستمعاتها ومستمعينا. شو تسويت الفول اتش دي, يلا جو
1: فول اتش دي.
0: فول اتش دي باش نقترح عليكم ابرز الافلام والمسلسلات اللي كانوا في العالم العربي المره هذيا. غدوه نمشيو لاوروبا وامريكا ونشوفوا الحاجات اللي تفرجنا فيهم في ليزاني 80. كي يقول لك عام 1900 معناه في ليزاني 80, شنو هي المسلسلات اللي قعدت في مخك ترى؟
2: ليزاني 80 ما كانش تم الوثق بلال الحفصي, واحد من المسلسلات اللي تعملت في تونس وقتها بطولة المرحوم عبد المجيد لكحل وخرا سي حمادي عرافة اللي نتمنى له بالمناسبة
0: ان شاء الله. الحمد لله على سلامة
2: سي حمادي. دونك جدتي العزيزة هذول قبل زاد كيف كيف خالد ما ذكرهاش خالد
0: ابحث معنا كان
2: ابحث معنا سي عبد المجيد لكحل زاد كيف كيف فهمتني. دونك حكاية مع الرمال زاد كيف كيف مسلسل قديم كنت تحكي انت حسنا لحبوني ودللت
0: في وخر 89 في بيل 89
2: 90
0: توتفي وفي العالم العربي
3: عشان رأفة
0: شخصية
2: ليلي حلمية قبله كان أفوه وأرانب
0: أفوه وأرانب
2: هاي ملا هاي ملا وفاطمة شو اسمها
0: ليلة القبض على فاطمة.
2: ليلة القبض على فاطمة دونك فردوس عبد الحميد هاي ما نتفكر هكا
0: شو وغويش ليه
2: اي صفاء ابو سعود
0: غويش اي صفاء ابو سعود ياسر حلوه نتاع علي الحجار ورأفت الهجان وما
2: ادراك الهجان
0: مسلسل الهجان والموسيقى نتاع رأفت الهجان هيا اما المسلسل اللي ماركه دي جينيراسيون دي جينيراسيون دي في الثمانينات وكمل في التسعينات باش نوفيو باكستريم منه لا محاله اللي هو ليالي الحلميه وغنيت علي الحجار اللي كل ما يغني
2: محمد الحلو ولا علي الحجار
0: محمد الحلو سمح اللي يغني ما تسرسبيش يا سنيننا من ايدينا فهمتني وليه يا زمان ما سبتناش ابرياء
2: تسرسبت
0: الكل بالحق تسرسبت الامور هي حلو ياسر المسلسل هذاك حلو برشا برشا وشكون تفكر
2: سليم البدري
0: عبي
2: سليمان غانم
0: سليمان غانم وصفية هنا
2: الحدار بس الحدار
0: نازك هنا بس الحدار
3: حبوا فتن الفيزا
2: علي البدري
0: تحية لها فتون وعلي البدري والأجواء ذيك الكل وما رافق مصر
2: زينهم السماح
0: وزينهم السماح صحيت معلم بتاع القهوة هكا ولا انا نحب مسلسل اخر زيدا اخر ثمانينات اول تسعينات بوابة الحلواني مزيان على الاخر على الاخر دونك زيدا كيف كيف هذوما ابرز الذكريات.
3: اما مسلسل اخر اللي تحبه حسن
0: اللي هو
3: اكتشفته
0: اللي هو
3: امراه من زمن
0: لا على التسعينات على ذاك فوز التسعينات اخر التسعينات هذاك اكتشفته سنين في السيف ما تفضحنيش قدام مستمعات المستمعين خلت تصويرتي ناصعه وغادي نقترح عليكم شنو تعدى كيف كيف في الاوروب ان شاء الله. نشكرك برشا يونس, ميرسي سونيا, ميرسي خالد, ميرسي وميمة, شكرا ايوب, شكرا لكم من الناس الكل, شكرا لوفائكم. تقاو كل شيء على ريسوسيوم تاع موزايك اف ام. تقابلوا غدوه ان شاء الله في على كل سين. خليكم تسويت مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع سيف الدين الماري, اخر الاخبار الرياضيه مع مكي العني, ريكاب سبورت, واخر مع حيدر الشاني. وحنتقابلوا غدوه ان شاء الله.

0: لنجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي. العرض الفني الحدث كلنا نغني. كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جياد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت. انت نجم الحفل وغني أجمل الأغاني العربية والتونسية. بيهايف تغني. فولاي 20 910 000 أو على أبليكاسيون إيجا أو تذكرتي بونتين أو ديريكتومون على الأوتيل أكوفيفا جامارت. بمساهمة يسير.
1: بالباك ولا بليش، خذ بلاستيك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير.
2: ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز.
3: امشي توا لأقرب مجازان بارتيسيبان، رميز اكسبسيونيل، كادو و سوربريز.
2: سي لو مومون و جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
3: تلقى أدريس أقرب بوانت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
2: يلا امشي وربح.
3: بيكو نيميرو 1 أون أوروب دو غروز إلكتروميناجي.
4: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على sokratschool.in ولا 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم نورم انترناسيونال.
5: ملي رجعت الفاك بالمفي في الساك، وانا متبرنشي من غير ما نبرنشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بطبيعتي معايا المفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع المفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
7: اريدو طور عالمك.
8: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري، وذلك يوم 11 سبتمبر.
9: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
8: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه. بمساهمة اتصالات تونس، جولدن كارتاج، ايجيبتير، سات جورو، قناة التاسعة ومازيك اف ام.
0: Tu hésites encore sur ton projet éducatif ? Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Découvre nos programmes diversifiés et vise internationale grâce au réseau canadien LCI Éducation. Rendez-vous à la journée portes ouvertes le lundi 14 septembre pour préparer ta rentrée. Réserve ta place au 71 90 40.

0: مستمع إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. قاضي تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة يقرر ظهر اليوم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي مع إيقاف التحقيق معه بسبب تدهور حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية منذ يومين. وكانت السلطات القضائية قد أذنت مساء الجمعة الموافق للرابع من سبتمبر الجاري بالاحتفاظ باليوسفي على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت تشهدان أمس انطلاق فعاليات التمرين البحرية متعدد الأطراف في نيكس إكسبرس 2026 والذي تحتضنه تونس من 6 إلى 18 من سبتمبر الجاري بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا. وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني يشارك في التمرين حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 13 دولة شقيقة وصديقة وهي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى تونس البلد المستضيفة. شركة النقل بتونس تعلن عن تمديد مسلك خط الحافلة 24F حيث أصبح يربط بين محطة الترابط للحافلة المترو المنتزه بالمروج 2 ومنطقة المغيرة إنزال ليبلغ طول المسلك 7.8 كيلومترات في كل اتجاه. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي إثر دراسة ميدانية استجابت من خلالها لطلب متسكني منطقة المغيرة إنزال حيث تم تمديد نهاية الخط من حي الأمل بفشانة إلى المغيرة إنزال بما يضيف مسافة قدرها 1.7 كيلومتر في كل اتجاه مع المحافظة على التعريفة ذاتها والمحددة ب 500 مليم. في تطورات الشأن الدولي الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني أندي بورن ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعتبرون أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص حل الدولتين. والمسؤولون الثلاثة يقولون في بيان مشترك أصدروه اليوم أن التوسع الممنهج للمستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بالمضي قدما في مستوطنة واحد فضلا عن الارتفاع كبير في انتهاكات المستوطنين يشكل تهديدا مباشرا وملحا لهذه الرؤية للسلامة. مقتل أكثر من 500 شخص في اليمن منذ أن شن الحوثيون الأسبوع الماضي هجوما للتقدم باتجاه مناطق محيطة بمضيق باب المندب وفقا لحصيلة عدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر من طرفي النزاع. وحسب الوكالة فقد قتل منذ بدء المواجهات ما لا يقل عن 216 فردا من القوات الحكومية و278 مقاتلا حوثيا إضافة إلى 29 مدنيا على الأقل. من جانبه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول تعليقا على هجمات الحوثيين على السعودية إن الحوثيين يعدون من نواح كثيرة وكلاء وأدوات لإيران معتبرا أن اليد الإيرانية تقف بوضوح وراء بعض ما يحدث في إشارة إلى الأحداث الدائرة في اليمن وفق تعبيره. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات والمشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبور إكسبرس باش نحكيو على المحطة الجديدة المدافع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. لكن قبل البداية مع النادي الإفريقي والمدافع عمر عبد الحق باش يسافر مع الفريق الباماكو نهار الخميس بعد الموافقة على طلب النادي الإفريقي بإعفاء عبد الحق من تربص منتخب أقل من 20 عام. بالنسبة للمهاجم كانغ باش يسافر زادا مع الكلوب بعد تعافيه من الإصابة. نذكر إنه النادي الإفريقي يلعب نهار السبت 5 ضد الجولي باي بالدور التمهيدي الأول من رابط الأبطال. ونذكر زادا إنه الإفريقي فاز في ذهب واحد بلش. نواصل مع نادي الإفريقي ومتوسط ميدان الفريق سيدو خان موجود في القائمة الأولية المنتخب غامبيا اللي بيش يلعب ضد الصومال وغانا في تصفيات الكان. في كاس الكاف اليوم بدأت تحضيرات النادي الصفاقسي بعد راحة البارحة. تحضيرات المباراة الإياب نهار الأحد ضد شوتينغ ستارز النيجيري باش يكونوا مع الأربعة في الطيب المهيري. نذكر أنه أساس خسر مباراة الذهب وحدة بلش. بالنسبة لترجي رجيس لم لعبي عاملوا معهم ثلاثة آخر حصة تمارين في تونس قبل السفر غدوة لدكار وين يلعب الفريق نهار السبت الستة ضد يامبرز. نذكر أنه ترجي رجيس ربح مباراة الذهب 3-1. مدافع المنتخب الوطني التونسي كرة القدم عمر رقيق تعاقد رسميا مع بطل بلغاريا الموسم الفارط ليدو غوريتس بعد ما تحكى عليه برشا في عديد الأندية. عمر رقيق يختار بطولة بلغاريا. الاتحاد المناسيري أعلن رسميا على مغادرة لاعب مهدي الجنوني نادي الاتحاد الليبي لدربو فوزي البنزرتي. إدارة الأولمبي البيجي فسخت عقد المدافع محمد أمين الذويبي بالتراضي ما بين الزوز أطراف. نحكيو على رابط الأبطال الأوروبية اللي تنطلق اليوم في دور المجموعات. أكيد الناس كل تستنى في دور المجموعات. زوز مقابلات انطلقوا مع ستة غير بوع أيكاتين مع لاسك النمساوي. المقابلة حاليا تقدم الأيك واحد بلاش. في مباراة كلوب بروج وأستون فيلا تقدم الأستون فيلا في 22 دقيقة لعب 2-1. بقيت المقابلات القمة 8 متاع الليل ريال مدريد ضد لينتر. فما زادة بروسيا دورتموند ضد فياريال، اف سي بورتو ضد مانشستر سيتي، وليل ضد ريال بيتيس. اخبارنا الرياضيه ديما متواصله على سيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع حيدر وكامل فريق ريكاب سبور.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
1: موزايكا فام.

0: بشرني.
1: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. عودكم اليومي مع ركاب سبور، عود على اخر واهم المستجدات الرياضيه في تونس وفي الخارج. نحكي اليوم على ميركاتو الترجي التونسي. البيست عمر الرقيق ما عادش ممكنه بالنسبه للترجي التونسي، بما انه اللاعب هذا صحح في لودوغوريتس في بلغاريا. شنو الامكانيات اللي مازالت قدام الترجي التونسي في الدفاع وكذلك في الهجوم؟ زاد فما لاعب الترجي التونسي ينوي التعاقد معاه في الايام القادمه. نحكيوا كيف على تقريبا 35 سنة التالي تغير قانون كرة القدم في تونس. قوانين كرة القدم تغيرت من الهواية إلى الاحتراف بعد 35 سنة. هل طبقت القوانين؟ هل تغير حال كرة القدم التونسية ولا لا؟ راجعين على هذا الموضوع. كيف المنتخب الكامروني يستنجد بلاعبين من البطولة التونسية؟ عادة نقول بطولة ضعيفة وتراجعت برشا، لكن اليوم نقاو زوز ملاعبية في المنتخب الكامروني من البطولة التونسية. شنو الاستنتاج للنجم الخرجو مخبر كيما هكا الليلة؟ نحكي وزاد على عودة رابط الأبطال في جولتها الأولى وقمة في سانتياغو الليلة بين الريال والإنتر وعديد المواضيع الأخرى واللي رفقني فيها اليوم في التحليل والتعليق اللاعب السابق والمحلل الفني والمدرب سمير السلمي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بك حيدر، تحية ليك وليد الأولاد الناس الكل، مرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا بك سمير، رحب بي وليد هيشري. مرحبا وليد، قدمنا شوية الميكرو.
3: عايشك حيدر، الحمد لله. مرحبا بك بسمير، بالأولاد الكل وبجميع المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا بيكم. عدنان في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي، حميد شوي كالعادة في البروديكشن، في ركاب سبورت. تابعوا شوية في التندونس النهارين ذوما في الآخر 24 ساعة، تصاور ثمانينات،
3: تصاور ثمانينات كله ولا عام ثماني.
1: شفت شوية سمير تصاور ولا
2: شوية
1: عملت تصاور ولا لا؟
3: أنا ما عملتش، مش معناتها خطر ما عرفتش نعم. ولا ماركتات يدخل شنو عامل لاي ستور تابت ابليكاسيون ما لقيتش.
2: لا انا مع الحقيقه لا ما عندي حتى
1: مغروم.
2: لا مانيش مغروم. مره التالي عامل تالي وشو وقتك ديسانيمي يعني التصوير نتاعك كيما ديسانيمي ولا شنو
3: كاريكاتير.
2: كاريكاتير صحيح، بعثوا لي مره هكا كاريكاتير.
1: هذا والله جد على ديسانيمي
2: والله ما سميت عملي ولا ذيك طلعت الحكايه.
3: حتى قبل في الجرايد يعملوا فما كاريكاتير يهبطوا فك الجرايد القديم، واحد يحط له ركبته اكبر من راسه.
1: هذيك هو الكاريكاتير يا سيدي. احنا اليوم ريكاب سبور واهداء خاص من وسيم هذايا، قال خلينا نشوفوا مع الكرونيكور نتاعنا اليوم في الصور في اللوك تاع الثمانينات بالضبط كيفاش جاو. بشكون نبداو بك انت وليد هيشري؟
2: شوفوا الثمانينات ماهوش مولود هو في الثمانينات،
3: مولود 86 اما صغير
2: 86 التصوير هذه 82
1: مش هاي بارا. نشوفوا تصوير وليد هيشري كيفاش طلع
3: والله العظيم شبه لك لا تفهمني لك سيار لك الالاس اللي كان في امريكا لا تفهمني زادة كوميديا مصري ولا مش عارف
2: والله العظيم التصوير هذه لا تجيب لعبة تاكور قلت جي حاجة أخرى
3: روكستار
2: ممكن
1: قولك أحمد مكي في تيرنتا ولا
2: حاجة كيك. يا ربي تستر يا ربي.
1: أعطينا سمير السليمي
2: يا ربي تستر
1: سمير السليمي كيفاش بيش يكون الثمانينات هو سمير
2: الله العظيم حلوة مش غايبة والله حلوة لونيت هيك لونيت حلوة لا مود فيست حلوة شعر التالي شلاغم لا لا حلوة حلوة
3: وكالكارتي
2: كارتي والدنيا
1: لور كمان في يدك
2: ايه كل لور كمان يا حاصر
1: حاصر يا حاصر
2: لا لا حلوة حلوة
3: نفستها اودي كتربان الحطة في
1: خلينا نشوفوا بقيه الاولاد نتاعنا المحللين الفنيين. خلينا نشوفوا نادر داود كيفاش لعت راه هذا نادر داود
2: سير
1: نادر داود هذا
2: سير نادر هذا
1: لا لا بعيد شويه على نادر
2: بعيد
1: بعيد خلينا نشوفوا عمر جمال نعطينا عمر جمال ابو عمار تمشي شويه مش خايب مش خايب اسامه سلامي ترى كل يشوق نشوف اسامه سلامي في 80
2: الله يجيبها اسامه جبتها
1: والله اسامه
3: اسامه خرجت تقول اخوه فالديراما صغير ما نحكينا على
2: اسامه جابها بالضبط
1: كمل لنا محمد سلامه ترى علي الحجار طلع محمد سليم
2: الله يسلمك وش فيها اللونات محطوطه في الوحده
1: ما في استوديو داخل هذيك علاش منحي اللونات هاي سيدي والله يعطيك
2: الشركه وشركه فوق الكرافات هيك
1: شكون تقوليش انا ترى زيدنا واحد
2: هذا الموديل نتاع لي بيلا دوما البستم والله البستم هذوك والله العظيم حتى المونجير هذيك البستم جربوهم يخدموا في الموديل وما على كله واحد ابرا جكار صحيح هذا موديل جديد نتاع ناس هاي ما هاي دراء ديما ينقش خايب والله ديك صحه وسيم
0: طلعش جاملتني زعما حسنت لي الوضع شويه تصور الله اعلم يدور لي كيك العمليه كيك العمليه زين اخويا بالتصور خلينا نشوفوا كيما اليوم 8 سبتمبر عام 91 شنو صار بالضبط تفاصيل بعض اللحظات
4: كيما اليوم ريكاب سبور
0: كما اليوم 8 سبتمبر 1991 عرفت كرة القدم التونسية نقطة تحول تاريخية غيرت مجرى اللعبة في البلاد حيث تم الإعلان رسميا عن الانتقال من عصر الهواية إلى تطبيق نظام الاحتراف أول لا هواية كما تسمى وقتها بعد التاريخ هذا كرة القدم التونسية دخلت مرحلة جديدة فرضتها متطلبات التطور القاري والدولي للعبة ولتصبح العقود القانونية المنح الشهرية والتأمين الاجتماعي هي الأساس المنظم للعلاقة بين اللاعب والنادي أبرز ملامح هذا التحول الكبير في اللعبة في تونس هي تأطير حقوق اللاعبين والتحول من نظام المنحة والمجاز اللي يربط اللاعب بناديه مدى الحياة إلى نظام العقود المحددة المدة واللي تضمن حقوقه المادية والمهنية وتحدد التزاماته كيف كيف في عادة الهيكلة المالية والإدارية وإلزام الأندية بتطوير مواردها الذاتية وأحداث إدارة مادية ولوجستية متطورة لمواكبة متطلبات الاحتراف وشروطه التنظيمية كيف كيف من النقاط اللي تم تنقيحها تنظيم سوق الانتقالات حيث تم فتح باب الانتقالات بين الأندية التونسية وفق أطر قانونية واضحة وتسهيل احتراف اللاعب التونسي في الخارج بحماية جامعة كرة القدم من نقاط زادة اللي تم المصادقة عليها تحفيز السلطات الرياضية والأندية على الاستثمار في مراكز التكوين وتحسين جودة الملاعب لتلائم المعايير الجديدة كان المفروض وقتها أنه القرارات هذه ما تكونش مجرد تعديلات في اللوائح والنصوص كان المفروض تكون الميلاد الحقيقي لكرة القدم التونسية واللحظة اللي لازم تنتقل فيها اللعبة من مجرد شغف وهواية في الأحياء إلى صناعة قائمة بذاتها الكرة التونسية في وقت لاحق عرفت التطور وتألق على المستويين القاري وحتى العالمي لكن هل أنه اللوائح والقوانين هذه طبقت كما يلزم باش نلقاو كرة قدم متطورة ولا لا هل أنه اليوم وضعيتنا في تونس وضعية كرة القدم في تونس تكون استفادت من التنقيحات والتعديلات اللي صارت منذ أكثر من ربع قرن أسئلة مازالت تنتظر الإجابة
4: كيما اليوم ريكاب سبور
0: نرجعو نعلقوا على الموضوع هذا 91 كما فهمتوا لخصوا في جملة تم إقرار نظام جديد أو شكل جديد للبطولة التونسية المرور من الهواية إلى الاحتراف لا لأنه فما مرحلة معينة كنت أتذكر سمير سميت اللاهواية تعملت قوانين جديدة نظمت أكثر العلاقة بين الملاعب والنادي متاعه بين النوادي بين بعضهم مسألة العقود برشا مواضيع تنرجعو نعلقوا لكن السؤال الأهم هل طبقت القوانين والتعديلات هذه هل تحسنت كرة القدم التونسية هل أنه المسألة اليوم مسألة نص ومسألة قوانين فقط راجعين بعد الفاصل لا.
5: يا ماما كنت راه محليه قسمي جديد كل شيء تبدل فيه اطويل وبيرو سيدتي شخصكم بيتنا تولي هكا
6: يا ماما في بالك هذا كل مستوى فاضل
7: توا فهمت علاش روحت وفرحانين
8: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وايبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn
9: كاليبسو Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boussain Nabouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: ناخذ بعض الوقت في الموضوع هذا ونبدا معاك سامي. نذكر الناس اللي خرجت علينا توا كيما اليوم عام 91 تغيرت قوانين كره القدم التونسيه، انتقلنا من مرحله الهوايه الى مرحله اللاهوايه. صعبت علينا باش نقولوا الاحتراف وقتها، ما عندناش الامكانيات، ما عندناش مش مهيئه الظروف باش نحكيوا على احتراف، قلنا اللاهوايه.
1: اللاهوايه في انتظار
2: حتى البطاقه التعريف. سامحني سمير بربي حتى في البطاقه التعريف، انا بطاقه التعريف نتاعي لاعب غير هاوي
1: غير هوي،
2: فما شكون معناتها حط محترف، فهمت؟ ما يحطوهاش على خاطر كيما قال لك حيدر قاعدة هذيك الحكايه
1: التو
2: ليس قفاست لا هوايه ولا لاعب كرة قدم غير هوي في كارد ايدونتيتي نتاعك،
1: غير هوي التو
2: ما هي غير هوي شنيا معناها محترف، فهمت شنيا؟
1: لا صعبت محترف
2: صعيبه باش ينطقوها ولا باش يحطوها حتى في الادارات المحترف.
0: هي كيما كيما كيما الملاعب ولا المدرب تقول له تلعب على الشامبيونا يقول لك نلعب على المرتبه الاولى، يدي ينطقها كلمه شامبيونا تخوف على خاطر المسؤوليه.
1: مسؤوليه
0: دونك سمير انت عشت المرحله
1: دي اي عشت عشتها
0: ما قبل التنقيحات وما بعد.
1: وما بعد باش نبدا باللي انت كملت منه الفيتير، هل بعد 35 سنة تحسن الوضع ولا ما تحسنش؟ تطورنا ولا ما تطورناش؟ نقول لك بكل صراحة، والناس اللي يتبعوا في الكرة السبعينات والثمانينات والتسعينات يقول لك ويتفرج في الكرة توا يقول لك الكرة تدهورت، طاح النيفو ياسر بصراحة.
0: يعني وقت الهواية كان خير؟
1: اه كان خير برشا، فيه كرة وفيه كذا وفيه ملعبية وفيه برشا حاجات به، هذا موضوع. دونك 35 سنة من التجربة هذه لم نتطور. اثنين، مرحلة الهواية ولا هواية هي مرحلة انتقالية متاع 3-4 سنوات حسب الجامعة التونسية كرة قدم وسلطة الإشراف، بعد 3 سنوات ندخل إلى الاحتراف الحقيقي. يعني من 91 حتى 95 96 97 ومن بعد ندخل في الاحتراف الحقيقي. اليوم دخلنا في الاحتراف الحقيقي ولا لا؟ ما دخلناش، إذن فشل تام، لانه اسس المشروع هذايا كانت اسس النيه فيها طيبه ولكن الاراده ما تبعتش. انا عشت عهد الهوايه وكان تربطني بالنادي الافريقي ليسانس، كي تخل وليد القانون هذايا ولا يربطني بالنادي الافريقي عقد. العقد هذا اش فيه؟ فيه مدة 5 سنوات.
0: لا سمير أي. حتى الناس تفهم، كان يربطك بالنادي الافريقي واحنا اخذينك انت اكزامبل، لانه عشت المرحلة. اش معناها يربطك ليسانس؟
1: إجازة.
0: ما فماش عقد؟
1: لا قبل في الهواية لا. هواية لا ليسانس.
0: من بعد 91 ولينا نحكيو على العقود
1: تبقى بعد فما 92 و93 و94 بدأ يتبقوا فيها بشوية بشوية. لكن الليسانس شنو؟ الإجازة أنك تنتمي للفريق الكذا
0: فقط.
1: إذا كان حبيت تغير النادي يلزم بموافقة الجمعية متاعك أو تقعد عامين بدون لعب كرة القدم. لا صح تقعد عامين، معناها أنت السنة تلعب في ديسمبر صارت لك مشكل تقعد 6 اشهر ثم عامين اخرين ثم باش تنتقل.
2: دونك لازم يبطل الكوره،
1: يبطلوا برشا، بطلوا الكوره قليل برشا اللي قعدوا. بالقانون نتاع العقود هذايا تعمل عقد مدته 5 سنوات
2: ستاندار، هذاك
1: ستاندار 5 سنوات. اي 5 سنوات مدته 5 سنوات. جيت تقول له صح انت ليسانس ولا كونترات؟ صح انت تقول ابريتو انا جمعية ذي مانيش خارج منها، هي تنصح صح
2: وما تغزرش حتى على قيمة العقد وفلوس.
1: مش قيمة، مش قيمة، هو مش يقول لك على السالير، السالير هو بيدو، ولا ربما السالير كان في الهواية أخير.
2: ايه ما كانش فما بريم دوروندمو في الوقت،
1: ما كانش بريم دوروندمو لا حتى شيء، سالير وبس. تاخذ السالير نتاعك، السالير شنو؟ 500 600 دينار. انا وصلت كابيتان في النادي الافريقي وبطوله افريقيه والدنيا مقلوبه وكذا، اكبر سالير خذيته 800 دينار
0: حتى لين كملت. اكبر
1: حتى
0: سالير
1: حتى لين كملت اكبر سالير.
0: هو اغلب الجمعيات وقتها كانت هكا ولا
1: لا؟ لا انا في الفتره هذيك معناها ناخذ في العام 10000 دينار، 8000 دينار مع البريميه، تحط 10000 دينار في العام موسم كامل، عرضوا عليا عام واثنين وثلاثه 100000 دينار 100 مليون في العام. جمعيات في تونس مش البر.
0: اوكي
1: جمعيات اخرى تاخو تفهم اللي
0: يكون عرض
2: فواديس
1: تاريخ 5000 دينار. لا ولا لا
0: تاريخ
1: 5000 دينار
0: هذه شاهد على عصرك.
1: فما شكون ياخذ 5000 دينار وفما شكون ياخذ 4000 دينار وفما شكون ياخذ 3000 دينار وفما شكون ياخذ، وفي النادي الافريقي فما شكون ياخذ 2000 و 3000 دينار
2: سالير.
1: سالير وانت يقول لك لا انت والجمعيه نتاعنا
2: هذا واقع الفتره اللي انا فيها.
1: يعني نمشي معك اكثر، شنو الحقوق نتاعي انا توا صححت في كونترا 5 سنوات ونحب نغير النادي ما تنجمش؟ انت عاد لهاي الهوايه ارحم الهواية أرحم. خاطر الهواية تقول نقعد عامين نضحي بهم ونترينا ونمشي لجمعية أخرى. في الـ في الـ في العهد هذايا نتاع السمي بروفيسيونيل تكمل 5 سنوات ومن بعد تستنى لوتوريزاسيون من النادي يوافق ولا ما يوافقش. إذا كان ما يوافقش تعمل عامين أخرين. شوفت كيفاش. وانا كملت الكره 27 سنه من المشكل هذا من الاشكال هذه. دونك ومن بعد احنا في انتظار ان ندخلوا للاحتراف الحقيقي. الاحتراف الحقيقي شنو؟ اي اليوم هاي مش ما نطولش برشا. اليوم احنا محترفين ولا لا؟ هاو السؤال.
0: باهي اللي عام اللي تكتب عام 91 هو تنظيم علاقه النادي باللاعب فيما يخص التغطيه الاجتماعيه التامين بلوتو اللي هو التغطية نفس الشيء وفيما يخص السلاريات متاعو والبريمات والعلاقة المالية معناها
1: والرتويات وكل شيء.
0: اليوم نحن كنشوفوا قداش من لاعب يشاكي بجمعيته على الفلوس التأمين هذاك ما نحكيوش عليه على الفلوس. نقولوا نحن مازلنا عام 90 فما حاجة أخرى أنه النوادي لازم تعول على روحها وتعمل موارد ذاتية وكذا. تو اليوم بخلاف ثلاثة أندية تونسية اللي قاعدة تحاول وكذا الباقي ما فماش تعول على ذاته وما فماش موارد ذاتية.
1: أنا تو عهد الاحتراف ولا أنا إيش عندنا في التسعينات؟ تو احنا عهد الاحتراف ولا الجمعيات نتاع تونس الكل تجيب في ملاعبية بالمليارديرات والصالير في 100 مليون وخمسين مليون والأربعين مليون وثلاثين مليون كل جمعية والإمكانيات متاح. هذو ملعبية محترفين وليد ولا به محترفين مع شكون؟ مع جمعيات. الجمعية هذيك محترفة ولا مش محترفة؟ قل لي النادي الإفريقي باش ما نتكلموش على جمعية. هاي النادي الإفريقي باش ما نقولوش هاوش بدي يجبد في جمعيات. النادي الإفريقي فريق محترف بأتم معنى الكلمة. معنى ينطبق عليه قانون الاحتراف ولا
0: ينطبق عليه؟
1: ما ينطبقش عليه.
0: علاش؟
1: لانه النادي الافريقي اليوم كيقول لك نحب نعمل بانكا ولا نعمل اوتيل ولا نعمل مشروع سياحي.
0: لا في علاقته باللاعبين. انا قاعد نجاوب فيك.
1: هذه
0: انا قانون الهيكل الرياضي والجمعيات ما يخليكش تكون
1: لاعب محترف. ان نتعامل مع جمعيه ماهيش محترفه
0: اي القانون يمنحها.
1: القانون يمنحها هكا ولا
0: مشكله.
1: قعدنا في الضبابيه من التسعينات لتوا لينا في الابيض ولينا في الاسود. قعدنا في الرمادي لليوم. اذا كان انت اليوم تحب تمشي للاحتراف الحقيقي حقوق اللاعب والدنيا وتأمينه وشيخوخته وكل الامكان معناها الاسيغونس نتاعه كل شيء. ولكن النادي كذلك لابد عليه ان يكون محترف. نادي لابد عليه ان يكون عنده استثمارات ويكون عنده موارد قاره. اليوم ما عندناش موارد قاره للانديه التالية. حاولوا جمعيات انه يعمل بوتيك انه يعمل سيا موبايل ولا يعمل كذا ولا يعمل كذا هكا ولا
2: اي اجتهادات.
1: اجتهادات ولا مانيشي وانا مانيشي مختص في القانون. ما نعرفش ينورون جماعه القانون هل العمليات هذه قانونيه ولا
2: نورمالمون قانونيه.
1: انا نحب نمشي انا نحب نمشي بالجمعيات نتاع تونس تولي جمعيات محترفه باتم معنى الكلمه.
2: تولي ودي شركات معناها
1: ايش يصير؟ ايش يصير؟ جمعيه عندها الحق تعمل الملعب نتاعها تعمل عندها الحق تعمل المشروع نتاعها عندها الحق تدخل في البورصه عندها الحق في 200 الف حاجه على غرار الأندية
2: تستثمر عند الحق
1: تستثمر هنا. اليوم ما عادش ما هوش موجود ما هوش ممكن.
0: المقترح عنده أكثر من 4-5 سنين فما ناس قاعدة تحاول كل مرة يقع تعطيله من غير موتيف. ما نش فاهمين علاش قاعد يصير تعطيل على مستوى
1: بالضبط. دونك الوضعية لليوم هاو تو من 91 لليوم 36 سنة الوضعية هي نفسها ما تبدلتش. تغيرت حاجة واحدة فقط بضغط متاع الفيفا المدة المعينة ليزاجون جوار حقوق اللاعب. اللاعب ينجم يدفع الشرط الجزائي ويخرج هذيك ما كانتش في التسعينات. كلها تغيرت لكن العلاقة التعاقدية مع النادي أصلا أنا مانيش مختص ولكن فيها معناها ضبابية كبيرة ياسر. يا أخي وضحونا وضحونا الشيء هذا. باش نختم كلمة هاي فريق جودي نابورتوكو قفصة محترف بأتم معنى الكلمة ياخو الملعب متاع قفصة يكريه ما متابع البلدية ولا والصيانة متاعه ما اقترفوها كيفاش وملعب جابس وملعب بنقردين وملعب غيره. تاخذ القفصة للملعب هي جمعية تولي جمعية محترفة عند المورد نتاعها تكري التراء ذاك وهي تتلهب الصيانة. شكون ربحها هنا؟ ربحت الجمعية وربحت البنية التحتية كرة القدم التونسية وحتى البلدية نقص لها الشارج ولا تدخل في معلومة تعكيرة على 25 سنة نخدمه معناها الناس الكل. والموضوع هذايا تقول لي القائل فما 3-4 جمعيات وسيفري فما 3-4 جمعيات في تونس نجم يدخل الاحتراف الحقيقي هنا بداوا يا خويا والاخرين اختياريا بشويه بشويه توجيهوا. فما 6 جمعيات في تونس يحبوا يدخلوا الاحتراف.
0: هو من بعض التبريرات لانه معناش احنا اليوم معناها تبرير واضح علاش يقع تأجيله كل مرة
1: بالضبط.
0: لكن متداول أنه يقول لك مثلا أنا اليوم كان باش نحل الباب على منطق الاستثمارات ونخرج جمعية من منطق منطق أنها جمعية رياضية وكذا وكذا استاتيو ذاك وثقافية وكذا الجمعية تنجب تعمل استثمارات وكذا. يقول لك أنه فما جمعيات ممكن تضمحل، فما جمعيات باش تتحسن حالتها وباش تطلع، وفما جمعيات باش تضمحل لأنه ما تنجمش توفر هذيك.
1: شنو اللي توفر حسب الإمكانيات؟ تحب نمشي معك لأي بطولة باش ما يقولوش يا مشى لإسبانيا وإيطاليا، نمشي للمغرب والجزائر وليبيا، فما جمعيات أربعة جمعيات استثمارات كبيرة ياسر، وفما جمعيات أقل استثماراتهم على قد الميزانية والمداخيل. شنو المشكل؟ ما نفهمش إشكال راو. وكيما صاير
2: ويجيوا رجال الأعمال
1: ويجيوا ويعاونوا وناس تعاون،
2: صحيح.
1: فهمتني؟ دونك هنا إشكال كبير. قعدنا في مفترق الطرق تو عنا 36 سنة والشيء قاعد ماشي ويتراكم.
0: تعرف قد الفريق اللي هز شامبيونا
1: هذول؟ أنا نعرف حد شيء.
0: نعطيه آخر حاجة به نصيب النادي الافريقي مثلا من البث التلفزي 150 الف دينار سيزون كامل. اللي النادي الافريقي دخل اكثر منهم في بث واحد و 60 الف دينار على لقب البطولة. 60 الف دينار حق
1: سالير نتاع ملاعبين
0: بلوكات،
2: صحيح. 60 الف دينار تقسمهم على ثلاثة ملاعبية معناها منحة متاع بطولة وشوية معناها كي بشتعطي الواحد 20 خاطر هذه بطولة.
0: في بلدان أخرى ما نيش نقارنه لأنه بعيد ياسر الأمور على بعضها، مثلا في الأنجلتير ولا كذا معناها البث التلفزي من اللي نصيب كل فريق منه يغطي بطولة كاملة.
1: وشو بطولة؟
0: معناها أموال كبيرة ياسر، حتى بطولتنا تتسوق البرة وقنوات الكاس وكذا، ما باقي المداخيل ضعيفة جدا بالنسبة للأندية. دونك يقعد ديما الحل أنه الاستثمار
1: وفما حتى جمعية مش تضمحل توه في العهد هذايا نتاع الواحد. هاي ضمحل الجمعيات، هاي سي او تي ما عادش، هاي الرالوي ما عادش، هاي 200 ما عادش، هاي شومينو ما عادش، هاي الكيف ما عادش. تقاسي يعلم بها كان ربي سبحانه الكيف وما دراك القروين، هاي تقاسي شنو تقول لي يضمحل؟ تخدم على حسب الميزانيه نتاعك وتحمل المسؤوليات نتاعك كمجلس اداره وكذا، وتخلي الامور معناها تدريجيه. شكون اللي يحب يدخل في الثلاث سنوات لهذوما؟ يدخل عهد الاحتراف الحقيقي بستاتو بسجل تجاري بكل شيء، وتدريجيا تبدا الامور تمشي ان شاء الله.
2: ليه والعبيد والعبيد اللي معناتها ممتلكة زاد النوادي وزعم فونت كوميرس هذوكم زاد يلزمهم يحلوا البيبان المستثمرين اللي يجي يحب يعاون، مش انت معناها ستة ولا سبعة عائلات تلقاهم متلكمتين على جمعية ما يخليوش زعم براني يدخل وهي في الحضيض، والبراني هذاك ينجم ينفعك، ينجم اليوم يجيب فلوس ويجيب لك تمويلات ويجيب لك مشروع رياضي
1: ويدخل بنسبة في رأس المال.

0: وعندها خدم اخرى معناها تلقى في البنك
1: واللي يقرا على روحه
0: وهذوكم ضمنوا مستقبلهم وكلامه صحيح. قال لك هاو في الهوايه كانت خير من تو
1: خير
0: يا يعني لاعبين محترفين عداو 15 و16 سنه وتلقى ظروفهم صعيبه تو بار كونتر قبل يخدم وتلقاه ولا كادر في بنك ولا في
1: سوسيتي فلانية على الأقل مضمون
0: يخدم ولا فهمت بخدمته.
2: أما حتى نسكروا الموضوع هذا التسعينات بعد القانون هذا واللي قاعد يطبق تدريجيا يطبق تدريجيا اللي يسمع يقول هو طبق بعده في الآخر ما طبقش ياسر مع محاولة تطبيقه تدريجيا مش كانوا أعطى نوع من النتائج الرياضية في التسعينات لأنه كان فما نجاحات على مستوى الأندية ولا حتى المنتخب. كنحكيو على 96 الانطلاقة كانت على ليكيب ناسيونال 94 كانت خايبة 96 بدأت ليكيب ناسيونال لعبت فينال وبعد دومي فينال وبعد ولات باستمرار في الكوب دافريك رجعنا للمونديال عام 98 كان عنده أثر على مستوى الأندية الأندية والمنتخب ولا كان محض صدفة حسب رأيك سمير ووليد باختصار
1: في فترة باختصار شديد في فترة التسعينات حد الألفية أول الألفية 2005-2006 كأس العالم تاع ألمانيا
2: معنى يذكم الفروي متاع الهواية اللي كنا فيها ولا متاع أول الهواية اللي بديناها
1: بالضبط كانت ظروف التدريبات في اللي جون في الأندية الكل كان شوف أنت الملاعبية اللي مثلونا في 96 ومثلونا في 98 وفي 2004 شوفهم من إنجاو تلقاهم من أندية الهواية ويبرزوا في أندية الهواية القروان جابس كذا كيف من الغادي ويبرزوا في الـ في
0: الجمعيات
1: الجمعيات الكبيره تاخذهم وتكون منهم ويعملوا كذا ويبرزوا يمشيوا دونك القانون هذا ما خدمش انا الرأي انه ما خدمش كره القدم التونسيه وقعد متردين برشا لليوم هذا ما زلنا متردين في انه ناخذوا خطوه الى الامام ونتبعوا العصر الجديد عصر الاحتراف الحقيقي اللي قاعد توا في المغرب في الجزائر في ليبيا في مصر ما غير ما نحكيه قاعدين يثبتوا فيه وقاعدين يمشين فيه واحنا بكل أسف قاعدين نفكروا في تردد بين الهواية وبين الاحتراف وقعدنا بين هذا وذاك
2: هذا هو نذكر ديما نحكيه على قوانين وتنقيحات صارت عام 91 باش البطولة التونسية ولا الكرة التونسية تنتقل من مرحلة الهواية إلى اللاهواية ثم تكون متبوعة بمرحلة الاحتراف حنا اليوم نسميها الرابطة المحترفة الأولى والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ولاعب محترف وكذا لكن فما حد شيء تقريبا عنده علاقة بكلمة
1: الرابطة المحترفة المحترفة الأولى للاعبين المحترفين
2: بالضبط
1: النوادي ماهيش محترفة إلى حد الآن
2: هذا هو صديقنا مراد بن عبد الله من كندا يقول لأنه في كندا أغلب المنشآت الرياضية والملاعب على ملك شركات خاصة وبنوك وهي تتمتع بنسبة من المداخيل في المقابلات كما في عديد البطولات فما زاد شكون يقول لنا في ألمانيا ممنوع الاستثمار الأجنبي ما نش نتحدثوا فرا مش نحكيوا على الاستثمار الأجنبي احنا نحكيوا على الاستثمار الداخلي لهنا شركة معناها رأس المال الوطني
1: في ألمانيا البارتنير متاع البايرن البارتنير متاع البايرن ما همش من البرة مش مشكل ما هو شركات كبرى عالمية ألمانية اعطيني انا شركه كبرى تونسيه تستثمر في القطاع الرياضي
2: بالضبط بالضبط
0: ما فماش
2: باختصار
0: يا حيدر شوف معناها كيما قلت لك تو واحد عنده برشا ما يحكي لكن يلزمني نختصر مانيش نطبقوا فيه الاحتراف معناها بحذافيره خاطر ناقصين مسؤولين ومش محترفين 100% ولاعبين زاد نفس الشيء فما صحيح اللي مخه معناتها شوية تطور وحبي يتبعه وكذا لكن مش الناس الكل كي تشوف انت كونترا هذاك متى 5 سنين فيه فاست 50,000 دينار وقت اللي تتضرب ضربة كبيرة وما يعطيوها لكش وقت اللي اليوم الجمعيات الكل تسالهم سينساس وشاكي بهم على خطر ما يصبوش لعلى الملاعبية لعلى المدربين يلزمك انت تصب الا معناها ممكن الاكسبسيون دو دوز ايكيب ولا تروز ايكيب اي انكور معناها فما اليوم مشاكل كبيرة برشا ويلزم بالحق القانون هذا يتبدل ويلزم يقعدوا في طاولة ويقولوا راي سيتون ايرجونس معناتها خاطر راهو مش معقول تو 2026 وما زلنا معناها بالقوانين نتاع 30 سنة التالي اللي معناها في الظاهر تبدل هو ما تبدل حتى شيء
2: دونك
0: خويا يلزم معناتها تحويرات شاملة في القوانين معناها نتاع
2: كرة القدم
0: كرة القدم بصفة عام
2: هذا هو شكرا لكم ما طولنا شوية روعة على خطر الحقيقة يستاهل الموضوع نحكيه على قوانين اتكتبت عام 91 على أساس تبدأ تتطبق 92-93-94 احنا اليوم 26-27-28 وما زال ما تطبق شيء ما تحسنتش أو على الأقل ما زالت ما تطبقتش بالشكل اللي استنيت وأجيال معناها متعاقبة في كرة القدم التونسية فاصل قصير ومن بعد آخر مسار مع أورانج بوستي الغنطخي

0: الفرجة والقراية والجيم، تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري، وذلك يوم 11 سبتمبر.
3: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
2: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه. بمساهمة اتصال التونس، جولدن كارتاج، ايجيبتير، سات جورو، قناة التاسعة ومازيك كفام.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
6: أريدو، طور عالمك.

0: الطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: في آخر مسار المنتخبات الأفريقية تستنجد بلاعبيها الموجودين في البطولة التونسية، رغم كل شيء توقع البطولة التونسية معناها بتصدر بعض اللاعبين، تعطي الفرصة للاعبين أخرين باش يمشيوا المنتخبات بلدان. ومعنا اليوم مثلا في منتخب الكاميرون زوز لاعبيه من البطولة التونسية، مايا لاعب الترجي التونسي ودافيد روي متاع ترجي جرجيس، سيدو خان غامبيا وسام الشريمي ليبيا. معناها خلينا نحكيو خاصة على الزوز جوارات متاع الكاميرون فرنانديز ودافيد روي. اليوم تعتبر نقطة إيجابية بالنسبة للبطولة التونسية وقت نلقاو زوز ملاعبية كونفوكي ليكيب ناسيونال تاع الكاميرون. وليد
3: صحيح، الكاميرون بصراحة اون ناسيون كبيرة في كرة قدم الأفريقية، لكن الكاميرون تاع توا مش الكاميرون متاع مبوما ومتاع ايتو ومتاع جيريمين جيتاب، معناها تغيرت شوية توا. الكوت ديفوار أكسح برشا، السنغال نون بارلون با، فما فرق أفريقية معناها بعدت شوية على الكاميرون. مع العلم وكونه حتى الكاميرون عنده دي جوار زيدا، معناها ما نقعدوش نسميه، ولكن عندهم لعبية يلعبوا في أعتى البطولات معناها الأوروبية. واليوم بصراحة حاجة إيجابية تشوف دي جوار معناها من تونس ودي جون سورتو كونفوكي ليكيب ناسيونال. وبصراحة سورتو مايلي لاعب الترجي معناها اللي ظهروا إمكانيات باهم تجمش تحكم عليها لماتش بركة، ما توش اللي عنده تكنيك ومهارات اللي عنده وكيفاش يتحرك بالكرة، ظهر أن فيتور جرون جوور معناها
2: ملاعب انترناسيونال فاس عمل الجيل الترجي
3: معناها بالمجي ملاعب تحسه معناها في اللي شانجمون دو ديريكسيون كيفاش يغزر للتيران وكيفاش يتعامل وكيفاش الكرة يخرجها في وقتها. بصراحة جوور معناها تحسه جاي من الانجلتير ولا من اكتشافات متاع معناها بطولات كبيرة ياسر، وجاي لهنا لتونس وتصير كيما جوار لعب هنا تعدى بالاتحاد المنسيري ومن بعد مشي وولفرهامبتون اكبادو الاكسيال متاع مستير. فما راهو دي جوار يجيوك لتونس وينجموا يمشيو
2: المليون تاع سيس هذا نسيت اسمه
3: فما ملاعبيه الحقيقه ملاعب هذا ممتاز جدا مايلي، ونتصوروا معناها باش يكون مش عامل فارق في الترجي معناها في الموسم هذا ولا في المواسم الجايه، خاطر لي جون وكان يزيد يطور من نفسه راهو باش يكون لاعب مهم برشا.
2: سمير ناخذ رايك في هذا
4: سؤال ملاعبي ولا الفكره نتاع الكونفوكاسيون؟
5: الفكره بصفه عامه فما قانون في تونس ما نعرفش مازال يطبقوا فيه ولا الانديه ما تجيب كان لي زانترناسيونو اللي لاعبين في المنتخبات على الاقل عنده خمسه، هل القانون هذا مازال يطبقوا فيه توا ولا لا؟
2: ما يطبق في حتى بلاصه في افريقيا
5: ولا عين رات وعين مرات؟
2: لا ما يطبق في حتى في افريقيا،
5: القانون موجود
3: فمش يدلس سمير،
5: وهاني جايك للتدليس هاني جايك للتدليس. دونك
2: يا اخي فما ملاعبي تونسي كيمشي صح في جمعيه في المغرب وتفاهموا على كل شيء ومازال كيمشي شد ستيلو يعمل السيناتور، وفما شكون كلمها من تونس ولد حلال قال لهم راهو الورقه اللي عنده مش صحيحه اللي هو يلعب في ليكيب ناسيونال وكذا وما عنده ماهوش سيليكسيوني حتى مر روح مسكين
5: يعطيه الصحه.
2: شكون ملاعبي ولا اللي كلمه؟
5: اللي مو هذاك هو هذاك هو
3: حرام عليه
5: قطع الارزاق هذاك
3: الله يهديه راجل كيم شكل
5: عيب حرام عليه. باهي فما قانون هذا باش نرفعوا من المستوى نتاع الاجانب اللي جونا يلزم يكونوا محترفين فين ودي زانترناسيونو في المنتخب على الاقل في الاولمبي ولا في الفريق الاول هكا ولا لا؟ القانون ذا ما طبقش. سؤال هنا انديتنا عندها الامكانيه الماديه باش تجيب ملاعبيه في المنتخبات؟ ما عندهاش.
2: تنحى القانون هذا يا سمير ما عادش موجود.
5: ارتحنا منه واللي عمله ربي يهديه كيما عمل القانون نتاع شمال افريقيا
2: اكزاكتومون. يعطيك الصحه اللي تنحى وقت اللي بدينا في انه نحسبوا الجزائري وكذا مواطن معناه ماهوش اجنبي، وقتها تنحى القانون هذا
5: وبعد نتاع شمال افريقيا زاد تنحى كيفاش نخدموا احنا فريمون عندنا استراتيجيه مش نورمال فهمتني، عندنا نظره لقدام كبيره كبيره
2: خمو 200 سنه
5: نظره استباقيه. دونك احنا ما عندناش الامكانيات الماديه باش نجيبوا ملاعبيه كبار، نجيبوا ملاعبيه ونحاولوا انهم يبرزوا باش يمشيوا ويحاولوا يمشيوا للمنتخبات نتاعهم. كل فريق في الانديه في الرابطه المحترفه الاولى عنده اربع اجانب تضربهم في 16 قداش يجيوا هذوم؟ فما 60 اجنبي 70 اجنبي ياهو فما ثلاثه برك مشاو للمنتخبات ياهو ثلاثة، واحد من الكلوب واحد من الجزيز واحد
2: أربعة
5: من الاسبيرس
2: اربعه
5: يا سيدي اربعه على 64 ملاعبي اجنبي شويه ولا مش شويه
3: شويه بالكل
5: شويه. واللي مشاو لوين مشاو؟ زوز مشاو للكامرون
4: واحد ليبيا واحد غامبيا.
5: واحد ليبيا واحد غامبيا. في ليبيا الشريمي معروف انترناسيونال وعنده اسم. لكن اللي مشاو للكامرون بعد مشاركة الكامرون الأخرانية المهزلة اللي صارت لهم في الكاس العالم معناها وفي
3: أبو الشب وبدلوا
5: دخول نجوم الكامرون الكبار يلعبوا البرة في براد فير مع الفيدراسيون مع ساميليتو
3: صحيح.
5: والديسيزيون الكبيرة اللي خذيها ساميليتو أنه مش يغير الفريق ومش يعمل عليه هي تجربة للاعبين ذوب لا أكثر ولا أقل. كتحكوا الكوب من بعد طو يعاود يعيط للملاعبين الاخرين كذا. المجال ما فماش في الجزائر
3: ولا
5: في مش في الجزائر ولا في السنغال كوت ديفوار ما فماش المجال هذا ما عندهمش سي عندهم عندهم 60 ملاعبي محترف البرا هذوك هم اللي عيطهم. في الكاميرون ربما قرصه ربما كذا ربما يعطيو فرصه للملاعبين هذو باش يظهروا الامكانيات نتاعهم.
3: انا السنغالي قداش عندنا ما دخلش واحد سنغالي لتونس بعد باب توري في الكلوب.
5: دونك احنا ما عندناش امكانيه ما عندناش لي مويا ما عندناش الفلوس ما عندناش القدرات باش الانديه نتاعنا تجيب محترفين او دوليين من بلدان الإفريقية الكبار هذوما.
3: وقبل سمير حتى كي جبنا أسامي كبيرة معناه كيما عبد القادر كايتا معناه ستار في الكوت ديفوار خذيته نجم الساحلي مثلا كانديا تراوري إيفواريان
5: صحيح
3: كان انترناسيونال نتصور وبياكور تاع نجم الساحلي معناتها ملاعب دو فالور وغير وغير وغير وحتى لي جون وغامبي وموسى ناري وجيلسون ولا اوبارا نتاع ليتوال كانوا دي جوار دو فالور معناها دي زيترونجي يجيو وتلقاهم دي فوا ماهمش انترناسيونال باش تفهم
5: بالضبط.
3: البطوله نتاعنا كي كنت تجيب ملاعبيه تجيبهم قويين برشا واحنا خاطر فيترين معناها كون لو فيبا تونس ديما تقعد فيترين حتى كان مستوى طاح وكذا لكن ديما تقعد فيترين. اما قبل كانت ملاعبيه تجي نحكي على
5: كلك نعمل عام عامين ونطلع لوروب
3: صحيح ترامب
4: كان ترامب
3: ابراهيم كوني قبل متاع الاطوال ولا حتى النادي الافريقي كي المغاربة كماتش وغيره
4: تو ما عادش عندك شانس تجيب لعبيه كيما هكا خاطر ولينا نحكيو على برشا ملايين دولارات. دونك الشانس الوحيدة نتاعك انك تعرف تخدم تجيب ناس تعمل لك سكاوت وتجيب لك ملاعبيه 18
3: 19
4: سنه وانت تكبروا من بعد اذا كنت حاب تستنفع منه رياضيا ولا ماليا تبيعه معناه
5: واللي يمشي اكثر من هكا واذكى من هكا ويحب يخدم المستقبل يتلهب الصغيرات نتاع تونس
4: مثلا
5: وما هيش شعبويه تلهب الاكاديمي اللي لعبت مع جرزيز شي يعمل كيف
4: 17 سنه
5: 17 سنه 2009 الملاعبيه شي يعمل كيف هذيك انفستيسمون اوروبا
3: كما سيك ميموزاك العام الشهيرة متاعهم كلهم 17 و 18 وصلوا ربحوا الترجي معناها بالترجي لجروند ايكيب ايكيب ما في بالهمش بها حتى احنا ما في بالناش
5: اليوم عندهم وليد
3: ما معناتها مركز تكوين
5: نفهموا أن الكورة ولات صناعة وفلوس وبزنس يفهموها يا ناس
3: والله
5: بالضبط. إذا كان فهمنا القاعدة هذه راهو نجموا نمشيوا لقدام
4: هذا هو. نحب نسمع رأيك في مايل فرنانديز موافق وليد أنه طالون كبير نجم يكون مهم بالنسبة للترجي
5: على الأخر على الأخر ممتاز اللاعب لاعب صغير في العمر ممتاز عنده سرعة عنده كورة كبيرة ياسف ساقي ذكي تكنيسيان لا ملاعبي ممتاز لوليد ممتاز جدا وربي يبقى عليه ستر وإن شاء الله يواصل في المنوال هذية
4: هذا هو به دونك هذا في خصوص الملاعبيه اللي تم دعوتهم البطوله التونسيه. بعد شويه باش نحكيوا على عوده رابطه الابطال الاوروبيه والمواجهه الكبيره في سانتياغو ليلا بين الريال والانتر مقبلهم. فكره على اخر اخبار ميركاتو الترجي التونسي
1: اخر مسار ريكاب سبور
6: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: الترجي التونسي اللي الآن في رحلة البحث عن مدافع محوري اللي يكون كاليبر، معناها اللي يكون ينجم يعوض بلاستو جاي، لأنه كما شفتوا الكل معناها البلاسة الحقيقة قاعدة فارغة الآن، اللي موجودين ما فماش واحد اللي ينجم يعبي بلاسة محمد أمين توجاي. دونك الترجي قاعد يبحث على مدافع، كان فما برشا سامي منهم اللي جيري يلعب في البطولة المغربية، كيف كيف المغربي كريم بوناغات، وكان قبلهم عمر رقيق اللي الاتصالات بدأت معاه من أيام المونديال. دونك عمر رقيق تسكرت البيست هذه بما انه اللاعبي صحح في لودوغوريت البلغاري وانتهى الموضوع هذا، وبيست اباندوني بالنسبه لي الترجي التونسي. يقعد اللاعبي النيجيري ويقعد كريم بوناغات اللي المغربي، اولي الحقيقه زاد في كارير ولعب شويه في ليبيا وفي المغرب، مش في فرق ملعب في حتى فريق كبير في المغرب ولا حتى في ليبيا. بالنسبه لي دانو حتى لتو الموضوع متوقف، لي زاجون تاعو قاعدين يبحثوا على العرض المناسب بالنسبه للاعب او للترجي الرياضي تونسي. عرض الوداد ما كانش هو العرض اللي تصنى فيه دار الترجي تونسي، وتوقف شوية الموضوع كما قلت الآن، الموضوع عند ليزاجون تاعو حتى هما يلقاو العرض المناسب للاعب اللي تقريبا فنيا زاد خرج من الحساب متاع ريكي كانف، لأنه فما المستوري الآن وفما جابري وفما مهاجم ثالث ينجم يخلط في الأيامات القادمة، ناموري كايتا لاعب الإيفواري أقل من 20 عام، زاد يكون أوركوتا بالنسبة للترجي الرياضي تونسي. تقريبا هذا شنو اللي فما من آخر أخبار ميركاتو ترجي. برشا تسألوا علاش ترجي، علاش الفرق الأخرين ما فماش أخبار ميركاتو؟ كي نحكيو عن ميركاتو ما فماش أخبار ميركاتو، ما نجموش نطلع نقولوا أي كلام، فما أخبار نحكيو ما فماش ما نجموش نحكيو باش نصنعوا احنا أخبار معنا. دونك إذا كان فما أخبار راه نتكلموا عليه، هذه آخر الأخبار بالنسبة لي ميركاتو الترجي الرياضي التونسي. مخر شوية سمير وليد، ترجي بدأ يبحث على المدافع، او انه اكتشف انه اللي جابهم مدافعين ما فيهمش البروفيل اللي يغطي بلاصتو جاي؟
1: وي صحيح، توغاي كي جاء صغير شويه في العمر،
0: خد فرصته بعد وقت
1: بشويه بشويه وخذها حتى لين ولا توغاي. دونك سبيرانس استثمرت في توغاي، ومن بعد ولا هو معناها بيس متريس وربحت فيه فلوس وعطى تتويجات للسبيرانس. شوف الموضوع هذا مهم بالنسبه للترجي التونسي، خاصه وانه المدرب باش يلعب، المدرب يلعب بطريقه الضغط العالي والدفاع المتقدم، شفناها ولا في المباريات اللي لعبتهم لسبيرانس تاو تلعب الدفاع العالي ومش تلعب هكاك راهي، خاطر قناعات المدرب
2: هذيك المساحات من الماتش الاول
1: مع التصليح اللي مش يصلحوا في الميتيرا في ريكوبيراسيون، يلزموا نوعيه خاصه من اللاعبين في الدفاع. اول حاجه وليد فيها هي السرعه وسرعه رده الفعل، لانك مش تلعب عالي يلزم اكل المدافع عالي ذب، انت تحط كره راه هو يتنطر تلقاه موجود،
2: واللي عنده اون بون ليكتور زاد يقرا في السباس ويكوفر مليح.
1: خاصيه مالوريزمون ماشي متوفره في الشيخاوي، مدافع ممتاز مش متوفره في الصحراوي، مدافع ممتاز راهو، لكن الخاصيه هذه ماشي متوفره فيهم حسب المدرب اللي عند سبيرونس تاو نحكيه. دونك ترجي في حاجه اكيده الى مدافع بالمواصفات اللي حكيت عليها هنا، مش لازم لاعب دولي كبير واسم كبير، عندي ما نسمع اسم كبير جيبوا اسم كبير عليه، فما عين تشوف وتنجم تخلق ملاعب يجي هذا تو فرنانديز نتاع الاسبيرانس يا اخي، هاو ان جون برك الله عليه يظهر كذا، سيمبارا نتاع النادي الافريقي هاو الماتش الاول عدت روحه كبير ياسر ان شاء الله ربي يبقى عليه ستر كامل. دونك العين اللي تشوف، مش لازم لاعب انترناسيونال وكبير وعنده خبره، خبره شنو؟ عنده الكاليتي، عنده لونفي، عنده الرغبه، يحب يتطور يحب يتحسن.
0: انت خديت اكزامبل سيمبارا، نزيدك اكزامبل عبد الحق خذ بلاصته من اول ماتش، من اول ماتش
1: بيان سور
0: معناها عطى لي زارغومون الكل باش يكون هو التيتولار، هو
2: التيتولار الملاعب اللي عنده في
0: صحيح صحيت معناها الملاعب يظهر راه، حتى كان البدايات نتاعو صعيبه فما مؤشرات تقول لاعب ولا مش لاعب.
1: وي بالضبط،
2: تونسي ولا اجنبي تفرض روحك بصراحه، كلنا طلعنا صغار فما ملاعبية طلعوا صغار وتاخو فرصة يزمك تستغلها، فما ناس معناها ديفوا تعكسهم الكرة أوكي ساريف، لكن الملاعب اللي عنده فالور واللي يلعب يعبي بلاستو ويملى بلاستو في بوست من اللي بوست راو يلعب يراو ويولي تيتولير ويعمل شخصية ويبني شخصية متاعه ويتطور معناها في مستواه وبشوي بشوي يولي بيس متريس كما قالك سمير. أنا باش نحكي لك حاجة، بانانا يا بانانا حكي عليه ما اللي فاتت نادر شوية، لعب معايا وانا وقتها في الترجي الرياضي التونسي، وسي سكندل القصري يتفكر معناها كيفاش الى انجكتي مع المدرب نبيل معلول، بنانا وقتها ما يعرفوا حد وطلع من لي جون ما يعرفوا حتى حد، لعب من اللي لعب ما خرجش من لاكس
1: مال.
2: قعد تيتولير ولعبت انا وياه ملاعبي كيما قلت انت، ماهوش وقتها يعرف معروف ياسر ولا كذلك، لكن ذكي جون عنده برشا انتوزياست, ملاعبي عنده برشا انرجي وبرشا جينيروزيتي في الليفور ويمشي وانه يغطي وكذا وذكي. معناتها ريت في اللاكس راهو لازم تكون عندك انتليجنس تكتيك ولازم تعرف وين تتمركز وين كذا. صحيح كيما تكلمت على الملاعبيه في الشيخاوي في المستير, ملاعبي عنده فالورو وملاعبي معناها مهم ياسر. الصحراوي كان كابيتان في الستاد, لكن البير في اللاكس راهو يلزمها كومبليمونتاريتي ويلزمها معناتها شخصية على الميدان. توغاي راهو معناتها رسيوران, كان كيغيب يخلي بلاستو. توغاي بالنسبة لي أنا في دفاع الترجي كان أهم من مريح وأهم من جلاسي. معناتها نحكيه مع جلاسي عنده اكسبيريونس اوكي, مريح كيف كيف, لكن هو توغاي
1: ثلاثة مقابل تغمر والقيمة متاعه.
2: حتى كي كان يغيب في حضور ملاعبية اللي كنت نسمي فيهم كان يخلي بلاصة لخاطر توغاي ملاعبي ما يحسبش على الميدان وملاعبي شخصيته قوية وملاعبي.
1: نمشيو للدوزيام بارتي متاع الموضوع.
2: اليوم الترجي يلزمه مدافع معناتها بصراحة بخصال معناتها معينة باش تخلي معناتها
1: انت تو عطيتي دوز اكزامبل, خلينا نسألك
2: في مأمن فمتو الترجي دفاعه ماهوش في مأمن راه
1: متفقين هذا البيلون. خلينا نتعديو للسوليسيون. الترجي اليوم مطالب انه يمشي يجيب تدافيش معني اسم كبير, معني الاهلي وقت يحب تجيب بدر بنون مثلا, تجيب اسم كبير معني موش مستحق لا وقت ولا ادابتاسيون ولا كذا, ولا كما قال سمير تمشي انت تنفستي في واحد صغير في العمر ما فيه المؤشرات نتاع لاعبي باش ينجح, ولا بانانا اللي سميتو
2: كما صار اي ما بون بانانا كيلعب بون شو نقول لك, ما تنجمش تصير ديما زاد حاجات كيما انا كي جوار يبدا عندك في الليجون في الاسبوار. كان راهو الترجي كانت تجيب ملاعبيه في الليجون راهو يطلعوا جونيور اسبوار ومن بعد يمشي ليكيب سينيور يلعب. بانانا كان في الليجون وطلع ولعب وخذ فرصته وقلع بلاستو كيما نقولوا احنا. اليوم في الترجي ما نعرفش اسكو فما ارير سنترال اترونجي جون ولا الحقيقه ما عنديش المعلومه, لكن في اجابه على سؤالك مش ضيع وقت
1: اللي جيب في الفيزور المغرب اللي يكون قاعد 25 سنه عمره 26 سنه
2: النيجيري المغرب 25 26 ans معناها في تمبكو معناها ملاعبي, اما يلزمو زاد يكون مؤهلات معينه وعنده
1: ملعب في حتى فريق كبير.
2: ايه فهمت. شوف رارمو باش تلقى ملاعبي ملعبش في فرق كبرى وتلقاه معناها ملاعبي ممتاز رارمو, تصير مش ما تصيرش اما بقله, خاطر الملاعبي الكبير ياخذوه الفرق الكبيره وال معناتها لي سكاوت ولي زونترينور ولي زاجون وكذا, والناس ما تفلتش ملاعبي معناها يكون اكسترا اوردينير ياخذوه معناها ويبلاسيوه في جمعيه كبيره الا في حالات نادره وحالات قليله.
1: ينجم يكون الاسبيرانس غابوا مشيو عليها اثنين توغاي مريح جابت اثنين شيخاوي صحراوي هكا ولا, لكن لاحظوا انه الامور ما مشاتش هكا ولا دونك
2: الترجي
1: قامت بالواجب نتاعها وجابت زوج مدافعين وزوج مدافعين بسميهم ودوليين
3: تقريبا افضل زوز في البطوله,
1: افضل زوز
3: في
1: البطوله التونسيه جابتهم الاسبيرانس هكا ولا
2: وي.
1: طريقه اللعب الترجي متغيره راي سنة. طريقة اللعب متغيرة ودوك باش يستانسوا بالمدرب يلزم شوية وقت, ومش انا نقول انه مش كان الدفاع الترجي ضعيف راهو في ريكوبيراسيون فما ما يتخدم في الكرة الثانية فما يتخدم في الضغط فما يتخدم باش تخفف الحمل على الدفاع
2: زون دو بريس
1: زون دو بريس
2: التغطية في الوسط
1: بكلمة واحدة بالنسبة انا رأيي انا باش تجلب مدافع اسهل ياسر باش تجيب مهاجم. امشي للبطولة الفرنسية القسم الثاني ياخذوا في 5000 و7000 و10000 يورو موجودين ونتفرج فيهم في كل جمعة. امشي للبطولة الألمانية, امشي للبطولة الإسبانية ديفيزيون 2 حتى ديفيزيون 3 والعين اللي تشوف فما ملاعبية تقول هذا نجم ينجح واضح ظاهر دونك نجم تجيب ملاعبي ماهوش معروف برشا ويندمج معاك وبيصير يعطيك البلوس, مش لازم نلوش في الانترناسيونال وندفع مليارات انا
2: وكيب كيما الترجي معناها انا عشت فيها ونعرف راه تاتاكي بسبعة بثمانية لاعبين والدومين الادفيرسير نتاعها راهو عادي باش تقعد بزوز ملاعبيه التالي ومعاهم بيفو اكسيال والا ساعات لاتيرال واكسيال ساعات حتى لانديزاكسيو يطلع معناها خاطر ليسبيرونس من اول الدنيا تلعب لاتاك بلاسي وتحب تضغط وتحب تهاجم وكذا, يعني يلزمك ملاعبيه التالي عندهم مع تكلير فويونس كبيرة وعندهم ردة فعل كبيرة
1: بالضبط.
2: ويكونوا حاضرين ويكونوا ديزاكتور وراء هذه الكلمة اللي نحب عليها, خاطر فما ناس تبدأ الكرة عنده سمير يبدأ معناها بسيرح ماهوش ليه الفرق ما بين ملاعبي معناها أتونتيف وذكي, هو الكرة تبدأ عندك
1: ويبدأ
2: يستبق كي تتقص وشنو يلزمني نعمل أنا بالضبط. علش فما بيفويت كبار برشا تقول هاو ذي مغطي معناها الزون متاع الميليو وحده ولا كيفاش يكوفر يمين ويسار على خاطره يخمم في معناتها في البيرت في ضياع الكرة قبل ما يخمم في الاستحواذ.
0: بالضبط. حبيت نعمل كلمة كلمة على الماتش اللي للريال الانتر. الحقيقة ما عشان وقت خلينا نذكر فقط بالبروغرام. الآن كلوب بروج منهزم في ميدانه مع أستون فيلا 3-1، 9 بروسيا دورتموند مع فيريال، كيف كيف في سيبورتو مع السيتي، ليل مع بيتيس سيفي، والقمة ريال مدريد الانتر 9 نتاع ليل. شكرا سمير سلمي، أنا بعث لك تصوير أخويا
1: بالله بعد
0: الكواتر ولا كذا. سيم تبعث لكم. شكرا وليد،
2: انت بعثت التصوير وانا نهبط تنوي للسوق نشوفه ودي كتربان بيه نشريوها.
0: شكرا لعدنا، كانوا معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي، حميد شويقي في البرودكشن. نشكركم ديما على المتابعه، ملاحظاتكم راهي ديما توصل، ملاحظاتكم سلبيه قبل الايجابيه راهي ديما توصل، نحاولوا ديما باش نكونوا في المستوى اللي الانتظارات نتاعكم. تشيت الاخبار احنا غدو ان شاء الله 6-7 ديما على الاولى موزايكا فما.
4: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
5: بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي، العرض الفني الحدث كلنا نغني. كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جهاد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت، انت نجم الحفل وغني أجمل الأغاني العربية والتونسية. بيهايف تغني. أنفولاي 20-910-000 أو على أبليكاسيون إيجا أو تسكرتي بونتين أو ديركتومون على الأوتيل أكوفيفا جامارت بمساهمة يسير.

0: مستمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. وزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية تقرر إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد الخاص بأطفال الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027. والوزارة الثلاث توضح في بلاغ مشترك أن عملية التسجيل الإلكتروني تستهدف الأطفال من مواليد سنة 2021 للالتحاق بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال إضافة إلى الكتاتيب. وبينت الجهات ذاتها أن انطلاق قبول التسجيلات سيكون يوم الأربعاء الموافق للتاسع من سبتمبر الجاري بداية من منتصف النهار، مشيرة إلى أن استكمال هذا الإجراء يتم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض viscolaire.education.tn. حجم المبادلات التجارية بين تونس والفيتنام يبلغ نحو 526.6 مليون دينار سنة 2025، مع وجود إمكانيات تصديرية غير مستغلة بنحو 18 مليون دولار تهم بالأساس قطاعي زيت الزيتون وتمور، وفق ما أفاد به مركز النهوض بالصادرات. وجاءت هذه المعطيات ضمن المباحثات التي جمعت الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين بسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى تونس مع الإقامة بالقاهرة بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى تونس لتقديم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية. تطورات الشأن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين الهجمات التي شنها الحوثيون على منشآت نفطية في السعودية وأسفرت عن إصابة العشرات. من جانبها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من أن الضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين في اليمن تنذر بتوسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط داعية إلى خفض التصعيد بشكل عاجل. وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تقول اليوم أنها أرسلت فريق تفتيش لتقييم الوضع الأمني في مضيق هرمز، مؤكدة عدم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال قوات. ويأتي هذا الإعلان عقب قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوت الماضي بتقليص المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لأسباب منها أحجام سيول عن تقديم المساعدة لواشنطن في الحرب الأمريكية على إيران. بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تظهر انخفاض مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بالولايات المتحدة بنحو 1.2 مليون برميل لتصل إلى 285.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر من سنة 1982. ويأتي هذا الانخفاض في إطار اتفاق أمريكي يقضي بسحب 172 مليون برميل من المخزون. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتور بلوس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس كولتور بلوس. كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل، سامي الحامي.
2: 7:05 دقائق، عسلامة ومرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك كافيه من طوال 8 متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل. كان فلتوا حاجة من الثقافة تلقوا هنا في سويعة من زمان، كولتور أكتو أبرز المواعيد الثقافية والفلاش نيوز في الكولتور. نحكيوا على أيام قرطاج الموسيقية اللي استنيكم من 3 حتى 10 أكتوبر، نحكيوا على فيلم كوميدي جديد في القاعة التونسية قريبا بعنوان وين last chains last شيء، هكا الترجمة تاع الكلمة هذه وعنوان الفيلم. نحكي وزيد عليه. أصالة بعد غياب دم 15 سنة على الحفلات في دمشق، أصالة تعلق على العودة. الانترفيو فرحانين برشا باستقبال وبحضنا هنا على موزايك فهم الممثل التونسي محمد السويسي في أول تجربة لي في البطولة الكوميدية. هو بطل فيلم اللي حكينا عليه last شيء، حيكون معنا شوية آخر هنا في الانترفيو على موزايك فهم. نحكي بتفاصيل العمل هذه من إخراج وبإمضاء محمد خليل البحري. لي ليفر كيما كل نهار ثلاث الموعد يكون مع الكتب في كولتور بلوس. نحكي لكم شوية آخر على أحدث الإصدارات التونسية في عالم الكتب والكتب الأكثر مبيعا. هذا كل بتبيع ما يكون كانوا مع فريق كامل، معنا الوثق بالله في الأعداد، معنا في الإخراج دالي وفي الإخراج الرقمي أيوب. من طوال 8 متاع الليل خليكم معنا على موزيكا فهم. نبدأ مع الموسيقى وان دانس، رجعينا.

0: كولتور اكتو.
1: في كولتور اكتو بالنسبة لليوم نحكيه على أيام قرطاج الموسيقية، وأخيرا لي جي ام سي يرجعوا من 3 حتى 10 أكتوبر بإدارة الموسيقي منظر فلاح اللي خدم في عديد أكيد لي كونسير في تونس، هو اللي كان زاد في الإدارة الفنية في لي جي ام سي في الدورات اللي كانت فيهم دور صاف الحمداني، وسعداء جدا كونه نحكيه على دي شوكيز بنيفو محترم جدا في انتظار بيان سور الإعلان عليه. لي كونسير نعطيكم فكرة شنو يستنى فينا في أيام قرطاج الموسيقية، العروض المختارة نحكيه على أنا تريا من البرازيل وإسبانيا سولا 360 هكا عنوان العرض، نحكيه زادا على الكالسات من فلسطين الجروب هذا باش يكون موجود ضمن لي شوكيز في لي جي ام سي، نحكي وزادا على الت فور انيت من تونس نلقاو فيه دي جون كرياتور توانسا من الباتري للبيانو الغيره، كيف كيف نحكي على حر الانسان بروا المجموعه هذه بين تونس وهولندا، تستنيكم في لي جي ام سي كيف كيف. حليم اليوس في جولترا ساوند سيستم عرض وحيد القرن اللي هو عنوان الالبوم نتاع جولترا الجديد، كيف كيف نحكي على جروف اليرت اللي يستنيكم في لي جي ام سي جاذب مع الكوب اللي كانوا ضيوف بعدين هنا الأكثر من مرة في موزايك كافام، نحكي على عصام الدين عبسي، وأخيرا قام حلم دينا بشيراء نور لبخوجي هذايا بين الموزيكا، عرفنا زادا في التمثيل عبسي دونك أكيد شكون بعدين هنا على قريب على موزايك كافام. نحكي وزادا نهزكم لفرنسا وبلجيكا، نحكي على جيم مونو كوانتات شكونوا حاضرين في الجي ام سي، نحكي على عرض آخر بعنوان فما بون بلوتو ملك عويش العودة إلى الأصول Back to my roots باش تكون موجودة في لي جي ام سي. نجي عبيدي كيف كيف نلقاو زادة عروض من فرنسا كما قلنا إيطاليا كيف كيف أغلب العروض من تونس فما سنغال كيف كيف حاضرين باش يكونوا هنا في تونس، فما مجموعات موسيقية من ألمانيا وتونس كما طارق زروق، فما ليلى شاكر من المغرب باش تكون حاضرة في لي جي ام سي، وجدي الرياحي اللي هو من أبرز و أهم عازفي البيانو في تونس الجون زادا قاعد يخدم برشا في تونس وغادر تونس وخدم في مشاريع عالمية مهمة، وجدي يرجع من خلال بوابة لي جي ام سي بعرض بين تونس وبلجيكيا. سراب ميا وردة من سوريا وفرنسا يستناونا عرض تردد اليسرى، الهواري من مصر وكيف كيف نلقاو عرض بين فرنسا وتشاد لجوغ وتوي غابيان باش يكون موجود زادا في لي جي ام سي. هذه فكرة على لي شوكيز اللي يستنيكم في أيام قرطاج الموسيقية، نذكر بالموعد اللي استنينا من 3 حتى 10 أكتوبر برشا جديد في الجي ام سي، من بينهم نحكيو على جي ام سي دون لي بريزون، وقديش التظاهرة هذه تفرحنا سوى كراها في الجي تي سي في الجي سي سي ولا غيره من التظاهرات، إنه ثقافة فعلا من حق الجميع من بين العروض اللي باش يكونوا موجودين. مثلا في برج الرومي باش يكون موجود عرض دندري محمد الخشناوي، الموعد باش يكون مع الاسطنبيلي، كيف كيف الموعد باش يكون في المساعدين مع عرض الجذب اللي هو موجود ضمن لي شو كيز اللي يستناوكم، فما عرض محمد سعيد في صفاقس، وكيف كيف داليش بيل باش يكون حاضر في واحد من العروض في التظاهر هذه جي ام سي دون لي بريزون. هذه المعلومه حصريه اللي نحن الموزيك كافين في انتظار انه نعطيكم البرمجه كامله لي كونسير اللي نعرفوه كونه فما دي كونسير كبار باش يكونوا حاضرين في الدوله الحاليه لايام قرطاج الموسيقيه. بالتوفيق لكل الفريق، واكيد موزيك كافين شركة المهرجان تلقاو فيها كل التفاصيل قريبا. من الجي ام سي نحكي لكم على فيلم كوميدي جديد قريبا في القاعات التونسية، لاس شيح لاس تشانس هكا عنوان العمل هذا، لما حلا شوية خلف نحكيه شوية من تفاصيله مع محمد سويسي ضيفنا في الانترفيو، وفيلم كوميديا ومغامرة محمد خليل البحلي، نحكيه على زاك وعبدو صحاب ما يتفرقوش زوز شباب ضايع زهرهم خايب برشا والمجتمع دي معامل لهم كل الإقصاء، قررت غلطة كل مرة يخدموا في حاجة كل نهار يلقاو رحم في مشكلة جديدة وما لقاو حتى حل الوضع اللي عايشينه. في نهار من نهارات زاك يقنع عبدو باش يخدم معاه في شانتي ويقولوا لي الحكايه خدمه عاديه باش يربحوا منها شويه فلوس، خدمه بسيطه ما فيها حتى شيء، ولكن الحاجه هذه هي اللي تقلب حياتهم اكثر ما هي مقلوبه وتخلي الحياه نتاعهم تزيد تتحول الكابوس اكبر من اللي عايشينه. شويه خير كما قلنا نعرف تفاصيل الفيلم هذايا اللي قريبا باش يكون موجود في القاعات التونسيه. من الفن السابع نهزكم لعالم الفن والموسيقى للعالم العربي وين شفنا الفنانة أصالة نصري اللي عبرت على سعادتها البالغة رغم كل الانتقادات اللي شفناها واشتياقها لقائها جمهورها في سوريا بعد فترة غياب تقريبا نحكيه على 15 سنة وين تستعد حاليا لأحياء زوز حفلات 17 و19 سبتمبر في صالة الفيحة بالعاصمة السورية دمشق. أصالة كتبت تقول بدنا نعيش بهالليلة عمر حلو, هبطت بوست على انستغرام وتقول لأهلها في الشام لأصحابها قالت يا روح قلبي, هكا عبرت حرفيا تقول راح نلتقي بالشام راح يعيش معكم اللي راح من عمري سنين, وكل مرة تحكي برشا وشي على غياب على سوريا لي سنوات تقول سوا راح نتأمل بهالليلة اللي مو عادية ولا هي سهرة غنائية بليلة كما قلنا رغم اللي القاتوا يمكن من انتقادات حول عودتها رغم الضجة اللي شفناها في بعض البوست اللي شفناهم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي, إلا أنه أصالة تأكد زوز حفلات متاحة بعد غياب 15 سنة على سوريا.
0: Culture Actu Culture Plus كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك FM.
1: مثلا كامل معكم في كولتور بلوس على موزايك فام, نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع شوي خير نحكي وفانسي بعضيفنا الممثل محمد السويسي, نحكي معه على بطولة فيلم جديد بعنوان لاصشي, خليكم معنا.
0: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
2: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
2: أخذني
3: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج, المسرح البلدي بالعاصمة, مدينة الثقافة الشادي الإقليمي, وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج ODV بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك FM. كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك FM.
1: شوية آخر نحكيه على فيلم جديد في القاعات التونسية وحسب ما قاعد نشوفه في الأخبار الحقيقة فما عنا عدد مهم من الأعمال المنتظرة في عالم الفن السابع من الرعب للكوميديا للضحك كما قلنا للأفلام الدراما زادة باش نشوفوهم قريبا في مختلف قاعات التونسية وقدش نفرحوا في كل مرة بالإنتاجات وبعودة الحياة الثقافية المحلة هي مقاصد. شفنا المهرجانات الصيفية ولكن غاب السينما غاب الفن السابع على مهرجاناتنا ذيك علاش يرجع بقوة قريبا. نحكي نقبل شوية على اللي جي ام سايم قرطاج الموسيقية من بين العروض المبرمجة في الشوكيس نلقاو حليم اليوسفي في وحيد القرن ألبوم جديد انسبيراسيون جديدة بعد احتفال بعشرين سنة من التواجد في السين كولتوريل. هما اللي عطاو برشا, هما اللي حكاو على المهمشين كانوا صوت الضعفاء خليني نقول فوق الجبل, هي من أقرب الأغاني القلب حليم اليوسفي نسمعهم توت سويت في كل شوق بلوز على موزيكا فيم خليكم معنا رشاية.

0: عجرم توصلنا حتى لسبعة واربعة وعشرين دقيقة. انتم معنا في كل جوخ بلوس على مزيكا فام. نانسي تستنيكم نهار 12 سبتمبر الموعد في تظاهرة كارتاج اوف ضمن البرمجة خارج البرمجة الرسمية للمهرجان. حاليا حسب ما شفنا الكراسي كانوا سولد اوت, مازالوا البلايص في الليكرادانت. نجموا تكونوا حاضرين في الحفلة هذه, حفل هنذكروا كونه كان ناجح في كارتاج, كان نحكيه فنيا ولا تنظيميا كيف كيف. دونك حفل منتظر لنانسي عجرم في تونس وصنع حتى لقاية الفن. سيبعة تتويت في الانترفيو.
1: الانترفيو
0: سعد جدا بستقبله بحضنا هنا على موزيك فام. ممثل تونسي شفناه في عدد من الأعمال التلفزية, شفناه في المسرح كيف كيف وفي الفن السابع. اليوم يجينا بدور بطولة في الفن السابع مرة أخرى من خلال فيلم لص شيح. مرحبا بيك عسامة محمد.
2: عايش كسامة مهدو بيك.
0: ليلة حوالي محمد السويس.
2: كل الحمد لله
0: نورتنا.
2: عايش كنت زيدا, إن شاء الله تكون استضافة حلوة ونزيد ونعطيه فايدة المستمعين.
0: واليوم نحكيه على عمل كوميدي جديد, ما شفناش هكا الكواليس, ما شفناش بعض الصور اللي تبارتاجت كالعادة. Last Chance المحمد خليل البحري, يحكينا شوي على الفيلم. وقتش تصور ديجا, وقتش خدمتوه؟
2: الفيلم تصور يدور اللي في الخوذة متاع السيف متاع المهرجانات. وقتها نحن اختارت الكيبة متاع الانتاج في اول شهر جوان يدور اللي تصور وقت الفيلم. دونك ما كانش فما كوفيرتور ميدياتيك برشا, وما نجمناش نكومونيكيو عليه وقتها. انا بريفيري تاو خير. دونك وقت
0: لاس تشانس لاس شي حكا عنوان الفيلم هذا. قبل انا حاولت نحكيكم شوية على سينوبسيس العمل اللي هو في البطولة. نلقاو محمد السويسي ومحمد الكرموسي, زاك وعبدو. ده اللي نحسك محظوظ محمد, ما عادش كنت توافقني انك ديما تختم مع اصحابك في الدنيا.
2: الحمد لله يمكن انا اصحاب مع الناس كل هذيك, عادش ما عنديش قلق.
0: شفنا عبسي وسويسي, طبعا نحكيو على كرموسي والسويسي. قداش هذا يزيد يعطيك دافع ولا راحة في الخدمة ساعة؟
2: نجمي كان يرتحك معناه كيف تخدم معه, بتعرف وخاطر تولي فما كومبليسيتي وتولي لونتونت أسهل بينتك انت وياه. هذا نجم كان يكون شيء جيبي كي تخدم معه انسان تعرف وخطرت معه قبل.
0: مشيت الروجيستر جديد بالنسبة ليك لما حال خدمت بعض المشاركات في أعمال كوميدية, كي نحكيو على صاحبك راجل شوية زده يمكن ريال قدام في السيري ديجيتال مع بسام الحمراوي. اليوم نحكيو عليه دور بطولة محمد السويسي, أول بطولة كوميدية
2: أو البطولة كوميدية. وكممثل ديما لاوج باش نعمل حاجات جديدة ما عملتهاش قبل. يمكن الفيلم اللي عملت فيه بطولة قبل مع عبد الحميد
0: فرتات وذهب
2: ما يشبهش بالكل الستيل متاع الفيلم هذي. حاجة تفرحني وإن شاء الله الناس تتفرشوا الفيلم ويعجبهم ويعطيونا رأيهم.
0: قداش يصعب عليك المهمة كي تكون في دور بطولة في كما قلنا روجيستر آخر تماما اللي هو فيلم فرتات الذهب, وشفنا إشادات من بينهم حتى هنا الميكرو مزيكا فام الراحل فتحي الهداوي اللي حكي على أدائك محمد السويسي. دونك قداش هذا يزيد يحملك مسؤولية في الاختيارات متاع الأعمال ولا حتى في أدوار البطولة بعد في السينما؟
2: بون لازمك عندك ثقة زادة في المخرج والكيبة متاع الانتاج والسيناريو كيف تقرأ, تعرف اللي هو سيناريو به وليم تنجمش لوح روحك في أي تجربة تعرضك كيكا تولي معاش تقدم, تولي جوست تخدم باش تظهر وكها. وذيك مش الأوبجيكتيف. الأوبجيكتيف انه ديما الممثل يحاول يبحث في روحه ويخدم يقوي من قدراته باش ينجم يعطي البلوس في أعمال جديدة.
0: شنو اللي شدك في السيناريو كي قريت ولا كي تواصلت الأول مرة مع خليل البحري؟ علاش قلت أي موافق نكون في العمل هذا ونحب نكون ضمن الفريق؟
2: تجربة جديدة وسيناريو مكتوب بالقديم منظم دونك وسيم باكوش مجاله تحية أول كتب السيناريو دونك قراه لي حكي لي من الاول على حكاية الفيلم. وقت عجبتني بعد كي قريت زاد كيف كيف جيت كونفانكو, قال لي اللي باش تكون خدمة مع كرموسي زاد فرحت اكثر. دونك الموتيفاسيون الكبيره كي تقابلت انا وكرموسي حكينا مليح برفنا مع المخرج ونا امبروفيزي شويه. دونك شدت وقت الامور بعضها وبدينا.
0: خلينا نشوفوا فكره على الكاستينج في العمل هذايا. فيلم كوميدي جديد قلنا قريبا في القاعات التونسيه. نلقاو بحملي, نلقاو شادي العرفاوي, ريم رنيم بن مسعود. رنيم خمير نلقاو كيف كيف محمد السويسي ضيفنا اليوم
2: وأستاذي اللي قراني في الليسي شوقي بوغلية.
0: شوقي بوغلية نوجه له تحية كبيرة برشا. كيف كيف صديقك مرة أخرى عصام العبسي موجود نلقاو سمر صمود وأيمن رنيم. بن حميدة يسمينا دجا رنيم خمير باش يكون ذو بعض الصور من الفيلم هذايا
2: وحشي
0: ولا
2: صاحبنا وحشي سلموا عليه برشا.
0: مشاركة كانت عنده في الفيلم معكم
2: هذو
0: بعض الصور
2: من الفيلم كانكم وبحبوه برشا نسلم عليه برشا.
0: أعطيني فكرة شوية على سينوبسيس العمل هذايا. نحكيه على زاك وعبدو اللي انتم زوز أصحاب حسب ما شفت سينوبسيس شباب ضايع
2: كما أغلبية الشباب اللي معا موجود زوز أصحاب أنا ما نخدمش زاك يخدم في خدمة أخرى دونك تلامينا مع بعضنا وتبدأ رحلة الفيلم اللي هو رود تريب مع بعضنا اللي كان نجمش نحكي لك أكثر خط الفيلم دونك كيكو جوغ لو 11 يهبط
0: في
2: الساليت
0: نهار 11 في القاعات
2: نهار 11 إن شاء الله دونك تاو الناس تزيد تتفرج وتعرف القصة بالقديم تاع الفيلم لكن سي تان ستيل كوميك قصة نجم تكون زادة واقعية فيش برشا عنصر الخيال وإن شاء الله تكون تجربة ناجحة في ستيل هذا جديد.
0: شنو أصعب حاجة عشتها في التورناج؟
2: تكنيك ما ولا في الكونديسيون
0: تكنيك ما ومن بعد نحكي لي فنيا
2: تكنيك ما خاطر ما لازمكش تستسهل الضحك مسؤولية أكثر خاطر مش كيما اللي تفرج كيما الممثل معايا يعني نجم نضحكك وما نضحكش دونك لازم كونسنتراسيون اكثر وتختار الفان بالكدي وقتاش باش تلعب وقتاش لي في لي كونديسيون معناها جينيرال جوست كيما تعرف توينسا كل كانت ايامات سخونه ياسر وكان فما معنا مشاكل نتاع ناموس معناها ضرينا سورتو البنات مع مش نورمال ناموس اللي عشناه خاطر تصورنا بارتي في الضاحيه الشماليه خلطنا يشريونا دويات على ناموس خاطر يذولي فما سبخة قريبة غادي من قمرت دونك تقلقنا برشا في الحاجات.
0: ومحمد قلت لي كلمة خلينا نرجع لها بخصوص الكوميديا. أغلب الساحة الفنية والفنانين والممثلين يقول لك كونه اليوم سهل أنك تبكي أما سهل أنك تضحك
2: أصعب أنك تضحك
0: فوالا بلوتو أصعب أنك تضحك اليوم. كيفاش عشت الاكسبيريونس هذه ولا تشالنج هذه كونه اليوم تستنى الناس باش تضحك الببليك باش يضحك في القاعة نهار 11
2: الضحك ماهوش مسؤوليتي انا بركه ولا مسؤوليه اللي يكتب ولا المخرج سي لو ترافاي نتاع ايكيب كامله هي سيتوياسيون تتصنع المخرج كيفاش يشوفها كيفاش يصورها نجم بان فالور مش كيما اللي قبله يبدل ولا يزيد ولا كتيبه اخرى وهنا زاد الاجتهاد نتاع الممثل نجم يلامبروفيز نجم ما يتكلمش يسكت خاطر الضحك ماهوش كان بالكلام ولا زي بارا فيربال ولا ماسكي ضحك ولا كلمة تقولها ضحك وزيد توفيق من عند ربي يبدأ عندك شوية قبول ونجم ضحك ماهوش سايب وماهوش سايب.
0: خليل البحري كان منفتح لبروبوزيسيون للارتجال اللي حكيت عليه قبيلة
2: منفتح لكن بذواب خاطر ما لازمش يمشي الفيلم كله امبروفيزاسيون فما دي كوند ليني فما لي بارتنير نتاعك لازمك زاد تقيس خاطر معنا وجوه جديده لازمك تعرف كيفاش تخدم معاهم كيما علمونا نحن اللي سبقونا وخدمنا نحن اول مره زاد حاولت اني نكون بلوس اوبل واكثر مع البارتنير نتاعي نسلم عليها برشا رنيم الخميري
0: عين وجه لها تحيه غيبه عندها كمام علينا رنيم على
2: ان شاء الله
0: الاعمال ان شاء الله تكون في دور ناجح ان شاء الله في الفيلم هذا جديد لاست شايح نهار 11 سبتمبر في القاعات التونسيه. محمد شكون يضحك محمد السويسي كي تتفرج تلفزة سينما
2: اي واحد صادق يقول حاجة صادقة ضحكني انا واكثر عبد يضحكني امي ربي فضل هي اللي ضحك ياسر
0: ربي خليها
2: ما في التلفزة ما نجم حتى مش ممثلين يضحكوني السيتواسيون اللي يصيروا طوالي قاعدين نعيشوا فيه ضحك ياسر ما نفهميش حاجة ضحك اكثر من هكا دونك هذيك هو الواقع يضحك اكثر من فيكسيون انا هكا قاعد نشوف
0: ما تضحكش كي تفرج في اعمال ما عادش كنرجع رمضان عامني ونرجع للافلام للاعمال
2: توا قاعدين نرجع نتفرجوا في كيني ما كانش قاعد يضحكني اكثر من اللي تفرجت فيه قبل
0: قاعدين نشوفوا في برشا ريليتي تبارتاجي ولا كيني ما كانش على الوطنيه
2: هذيك
0: صاحبك راجل ثلاثة من بيننا الكاست باش يكون موجود
2: ان شاء الله في الجزء الثالث باش تشوفوني في صاحبك راجل. نحب نسلم على
0: ليكيب
2: الكل قايس كير وشقير والانتاج وكوبانتيني وجماعة الكل.
0: تحضيرات كبيرة قاعدين نشوفوا فيهم في
2: لما كبيرة وعمل ناجح ان شاء الله زده في موسم الثالث. العبيد ما زالت تستنى لتو انا نقعد بيت على دوار اللي خدمتهم عمنا والكل ناس تو تعيط لي بالبرسوناج متاع صاحبك راجل بخ

0: تهمت اتصال تونس جولدن كارتاج ايجيبتير سات جورو قناة التاسعة ومازيكا فام
1: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على مازيكا فام.
2: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة مازلنا مكملين معكم في كولتور بلوس على مازيكا فام. ضيفنا الممثل محمد السويسي. حكيت لي على شكون يضحكك محمد، ما قلت ليش على صاحبك راجل.
3: صاحب الكراجل فما عنده يو سحري حتى في الكواليس يضحك ياسر كريم، عنده تلالة يضحكوا برشا، وسفيان الديش سلم عليه برشا يضحكني ياسر.
2: سفيان الديش في أكثر من حوار حكي أنه أخيرا خذ المساحة اللي يستحقها باش يوري شنو ما ينجم يعمل، دوكواي اللي كابابل ولقى اللي نتصور الحظ اللي استنى فيه ولا حرف الحظ بعد برشا خدمة بعد برشا سنين ما كانش ظاهر. اليوم محمد السويسي سواء أنت ولا برشا ديجون نجم نذكر حتى جهاد شيرني اللي كان حاضر معنا هنا أكثر من مرة في بلاتو مزايك منسلموا عليه، تستنى في الحاجة هذيك، تستنى في الوقت اللي محمد السويسي باش نشوفوه في أكثر مساحات في أكثر أدوار يستحقها، ولا راضي حتى التوى بالباركور هذه خطوة خطوة؟
3: أنا تعلمتها في الدومين اللي خدمت فيهم الأخرين في الأوديو فيزويل ولا في سبور، تخدم وتستنى شوية حتى توجي، أما المهم موقع ديما يخدم تاور من روحك، تعلم ما تهبطش يديك، ما تقولش ما عنديش زهر، توجي توشوفك يوم من الأيام مخرج في حاجة أكبر ولا. أما الحمد لله الباركور اللي صغير اللي عملته قاعد نقدم كل مرة مع المرات اللي قبل.
2: تمنى أنه اليوم الممثل النجم يوري دوكواي اللي كابابل حتى في أدوار ثانوية، حتى في السوغون غول قبل حكيت على دور البخ في صاحبك راجل، ولا حتى دورك في رجوج ولا غيره من الأعمال، تمنى بالحاجة هذه.
3: بيان سور إذا كان أنت مأمن بروحك وتوميتريز الخدمة بتاعك وعندك ديزوتي وباكراوند بتاعك معبي، حتى في مساحة صغيرة تنجم توري روحك. برشا ممثلين كبار خذوا دي بري في دي رول صغار، مهمش في بطولة ولا في حاجة.
2: ما أيست حتى مرة محمد؟
3: أيست موت ما لازمكش تعيس، كتموت كممثل نقصد، ما لازمكش تعيس، لازمك ديما تأمن بروحك وتخدم وتجرب وتعاود. ما فماش كان سينما ولا تلزة، فما المسرح زادة حاجة مهمة، خاطر كي تبدا بينات الثلاثة هذوما وقت اللي ما تخدمش في المسرح باش تخدم في السينما، وقت سينو باش تخدم في مسلسل في هاشكاو.
2: باش نحكي حاجة حكيناها في الكواليس كان تسمح
3: تفضل
2: محمد، في نفس الحاجة هذه اللي باش نحكي عليه التكبيش، قداش تحب تشد صحيح في حتى حاجة باش تعملها. حكيت على علاقتك بتار يعني مع زميلنا في ديجيتال أيوب، وقلت كونه فما شكون قال لك ما تنجمش تعملك الحاجة، دونك مشيت خديت تار وتعلمت بالذمة. هذه تنطبق على حياة ولا فقط؟
3: ما نعرفش الناس اللي تبع برشا لي ريزو سوسيو، فما ريل دار برشا في العالم، فما شكون لطف عليكم راقد في الكلينيك وما عندوش يدين ويلعب في الموسيقى في بتابلت بساقيه، معناه وعندنا شكون في تونس تاع بانتور بساقيه، معناه كي تشوف عبيد ذوي احتياجات خصوصيه وصلت تبدع في الحاجة اللي تحبها، معني انت لبس عليك وبدنك لبس وانتوري وعندك برشا فنانين تعرفهم، كان ما تتعلمش وماكش موتيفي معني زيد علش تبع في الخدمة هذه، تمشي تعمل حاجة أخرى خير. كان مغروم بالموسيقى ولا مغروم بالتار، فازي جرب وتعلم وغلط وصلح وعاود تاو تخطف، ما تقعدش
2: تفعل. ايه ما حطيتها في قلبك لحي.
3: حطيت في قلبي خاطر أول عبد قابلته بشي علمني قال لي صعيب عليك فك عليك ماكش تتعلم. نتفكر وقتها عندي طرف مصروف، مشيت حطيته كله في رود مارسي، شريت بيهم طار، قعدت جمعتين ما غير حتى فرانك، سكرت على روحي باب البيت وقعدت نتعلم، كسرت راس الجيران وامي وبابا، بعد شهرين وليت نعرف بالقدي هكا بليزوم فهموا لي انا لوبجيكتيف نتاعي نبيل ماهوش قلق معناها.
2: و ابار البيركوشن اليوم فما الموسيقى زاد تغني معناها، ابار العزف فما الاداء فما الاغناء. محمد شفنا شويه هكا في لي باساج نتاع التمثيل، اليوم تخمم في كارير نتاع فنان؟
3: علاش ليه قاعد نزيد نثقل في موهبتي، لازم نزيد نحفظ ريبرتوار بي وان شاء الله زاد نجمل ونص في الموسيقى. كنت قلت لك قبل عديت عام ونص مع لوبيرا دو تونس، تعلمت منها التجربه هذيك مليح ليه، كوسوسوا في الانضباط ولا في الصوت ولا عملنا برشا حفلات تكنيك. نسلم على أستاذي ليس البليجي وصديقتي شراق مطر، هي اللي بارينتني غادي، دونك تجربة بالنسبة لينا كانت ناجحة وحلت لي برشا بيبين أخرين.
2: الناس اللي تسمع فينا توا ادخلوا على الباج نتاعنا على صفحتنا على فيسبوك وخليونا دي كومونتير، ها وش نخليو محمد سويسي يغنينا حاجة في اللايف خاطر نشوفوه يغني التونسي مليح. نسمع شو نسمع محمد؟

0: نحب نسلم على سي عبد الوهاب الحنيش اللي ختم معنا في عشاق الدنيا.
1: عينو جولة تحية كبيرة برشا.
0: نسينا ذامر برشا وهو عنده غنية حلوة برشا محبوبي تقولوا
1: يا الناس محبوبي باي شوف الكلمات خلاص محبوبي بصوت محمد السويسي الممثل التونسي اللي شفناه في عدد مهم من الأعمال سواء في التلفزة سواء في المسرح مؤخرا في بنومي مع عزيز جبالي اللي ختمت جولتها أكيد في انتظار إن شاء الله عمل جديد العزيز قاعد يتكتب تحديدا هي اللي دارت في تونس خارج تونس كيف كيف المسرحية هذه شفناه سدا في التلفزة في أعمال جامعته مع عبد الحميد بوشنيق شفناه في مسلسل حياة على الوطنية في رمضان كان سدا من أدوار البطولة شفنا في فيلم وين ما يخذنا الريح صاحبك راجل كيف كيف عنده فيلم قريبا باش يكون معنا جيب بالقاضي في انتظار نهار 11 سبتمبر فيلم لاس شيح محمد خليل البحري خلينا نسمعوا مهبة أخرى المحمد السويسي توتسويت على موزيك الفيلم يا محمد سمعنا يا محمد أكيد تخليلي في البلان في راديو يا محمد

محبوبي مثلتك شجرة إذا هبت لرياح تتكل ورقة على ورقة وتداوي لجراح. محبوبي مثلتك شجرة إذا هبت

0: فيك واكتشن حوزك يا السمرة اللي تشرط نعطيك وقلب الحاسد مكوي بجمرة ومن عينها يحميك قلب الحاسد مكوي بجمرة ومن عينها يحميك قلب الحاسد مكوي بجمرة ومن عينها يحميك.
1: الله الله وحمد السويسي معنا في كل شيء بلوس. خلونا لي كومنتير متاعكم وعطيونا رايكم في الصوايت هذية في الأداء هذية. منعرف شكون من الفنانين اللي هكا كانوا قراب في سبيكتاكل وعطاو رايهم في صوت محمد السويسي. نعرفشنا الفنان لطفي بوشنايق مثلا
2: لطفي وعم حبيب الشنكاوي ديما نغني أنا وياه مع بعضنا. هو خاطر يغني شعبي نحب يغني شرقي دونك في البريفي نغني ديما شرقي مع بعضنا.
1: هاي لطفي بوشنايق شنو قالك؟
2: قال لي لازمك تزيد تخدم على صوتك بيزمك تزيد تخدم عليه أكثر وأحفظ برشا غنيات فهمت.
1: شنو تميل محمد أكثر للتونسي للشرقي؟
2: الكاساتيت اللي تربيت بيهم وأنا صغير نتفكر كانوا عنا برشا كاساتيت في الدار أمي تحطهم أمينة فيخت ملحم بركات أم كلثوم صبيح فخري هذوما هما معناها الأجواء اللي كانوا حطوهم في الدار.
1: عملت التراند متاع ليزاني 80
2: والله حطيت تصويرتي في ريال القديم خاطر نحن وقتها ديجا
1: قريب
2: قريب
1: من لي زاني 80
2: لو تفيت ما هو بيت
1: فما ريال القديم في جزء اخر
2: نورمالمون فما الجزء الثالث تاع ريال القديم.
1: صار الاتصال
2: من ما عنده برشا الاتصال صار لكن بسيم ماك تعرف يختص في المسرحيه نتاعو ان شاء الله نتمنى له التوفيق وبيريود اخرى ان شاء الله نبداو في التحضيرات
1: ان شاء الله بالتوفيق ليك محمد السويسي. خلينا نكمل بحاجه تخمم كونه اليوم الرأو محمد السويسي في عمل مسرحي وحدك فكرتك
2: وحدي مازال بكري ماذا بيا
1: حلمة
2: سلتو بعد التجربه نتاع بينومي دونك نسلم على اصحابي كل اللي خدمنا مع بعضنا عزيز ماجول وتحية كبيرة دونك ما تنجم تحلك شيء مسرحية كيما هكاكا وتشوف الكونتر بارتي متاع الببليك محليه دونك تنجم كان تشجعك وتخليك تحلم أكثر.
1: بالتوفيق ليك محمد نستناوك نهار 11 سبتمبر في العمل الجديد هذا لاس شيح محمد خليل البحري في البطولة وضمن الأبطال نلقاو محمد السويسي. راضي على الأداء بنسبة
2: وين
1: في الفيلم هذا؟
2: 70%
1: نسبة رضا محمد وإحنا أكيد باش نكونوا في المتابعة والمواكبة كي العادة وكيما عودناكم في مختلف الأفلام في مختلف التظاهرات الفنية والثقافية. ضيفنا اليوم في الانترفيو محمد السويسي تلقاه شوية خير كامل على صفحتنا على يوتيوب سينما موجود حاليا على صفحتنا على فيسبوك مزيكا فما
3: الانترفيو كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مازالنا مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. شويه خير كيما كل نهار ثلاث نحكي وكتب في لي ليفغ. اليوم نحكيو على كتاب للبحر الرحالي نلقاوه من اكثر الكتب مبيعا. راجعين معاكم في كولتور بلوس.

0: جيب لو بتحب وصلنا حتى ل 57 دقيقة. أنتم معنا في كل جوخ بلوس على موزيك كافي. من سلام عليكم مما كنتم في الاستماع سيسر ويحكم كينكم في اثنين منسوكم برشا موزيكا منسوكم زيدا كيما كل نهار ثلاث نحكي اكتب هوني في كل جوخ بلوس
1: لي ليفر.
0: في لي ليفر بالنسبة لليوم نحكيو سولون سيريس بوك أحدث الإصدارات في تونس نحكي عليه نوار الملح في الفيلم قلت هاي الكتاب هذايا للبحر الرحالي الممثل بحر الرحالي بعد كتابه كيف العجيب القارة وجهك كبير نلقاو نوار الملح. وهني باش نرجع ل 2017 اللي هو نوار الملح عرض يجمع بين فن الحكي والتمثيل يلتقي فيه الممثل بالراوي باش يحكي لنا بلهجة دلجة شعرية خرافة صارت في مدينة الكاف في بداية القرن العشرين وين يتمازج الواقع بالخيال ويأخذنا في رحلة عبر فصول العام الأربعة وين الدور أحداث وعادات وطقوس قديمة في دوار الشيخ الماحي نوار الملح واللي هي خرافة من خرافات الكاف كما شفناها في عمل مسرحي كان من تمثيل صالح النصراوي والبحر الرحالي وريم الحمروني الله يرحمها نص وإخراج البحر الرحالي وفي الموسيقى عالية السلامي. العمل هذايا اليوم نلقاوه كتاب موجود في مختلف دور النشر والمكتبات هو من أحدث الإصدارات بالنسبة لسنة نوار الملح. كنكم مغرومين بالروايات تنجموا تعملوا طلع عليه الكتاب هذايا كتاب ملهم الحقيقة ويحكينا قصة من القصص في الكيف بعد كما قلنا كتابه كيف العجيب كيف نحن نعطيكم فكرة على رواية اللي هي من أكثر الروايات مبيعا حاليا نحكي على حلم الحلزون الأيمن الدبوسي رواية على الحكاية نفسها هل يمكن للتخيل أنه يقودنا للحقيقة وإلى ليه هذا هو السؤال. تجربة سردية جريئة تدفع الحكاية فيها لحافتها القصوى إلى نقطة الصفر أو إلى نهايتها المطلقة إلى قيامها هكا نلقاو يمكن الديسكريبسيون تاع الكتاب هذايا كتاب ما بين الحقيقة والخيال ونحب نلقى بلوتو ليان بين نصوص كتب هذوما سوى حلم الحلزون الأيمن دبوسي وإلا كما قلنا نوار الملح البحري الرحالي بين نصوص كتابات هذوما نلقاو كتابة تنحاز للتفاصيل الصغيرة للشخصيات اللي تلوج يمكن المعنى لحياتها اللي تحول العادي واليوم يمتعنا إلى مساحة للتأمل في الذاكرة في الحلم في الهوية وعلاقة الإنسان بالمكان وبذاته تنجمو تعملو طلع عليه الزوز كتب هذوما اللي نقترحهم عليكم في الليفر نحكي على البحر الرحالي في نوار الملح وإلا كتاب حلم الحلزون لأيمن إتابوسي
1: الليفر كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: لليفغي وصلنا الآخر كولتور بلوس بالنسبة اليوم أنا ببقى لكم مش أقولكم باي باي تسبحوا على خير الناس كل نذكركم تلقى حوارنا مع الممثل محمد السويسي كامل شوي آخر على يوتيوب موزايك اف ام شنو تلقاو على صفحتنا على فيسبوك. شكرا لكل فريق شكرا الوثق أيوب ودلي معنا في الإخراج. نحن نتقابل غدوة في موعد جديد الموعد بالأربعة هنا في كولتور بلوس تلقاو معنا على موزايك اف ام لو بورتري كيف كيف تلقاو بوكس أوفيس شنو هما أكثر ثلاثة أفلام اللي تفرجوا فيهم التوينز ونعطيكم فكرة مقترحات أفلام ودي سيري كيف كيف وبتبيعة في كولتور أكتو تلقوا معنا أبرز العناوين الثقافية وما تفلتوا حتى شيء في لو رونديفو 100% كولتوريل على موزايك فام الأولى في تونس مثنين للجمعة تلقوا معنا برشا موسيقى تلقوا معنا جديد الفن والثقافة. أنا نقولكم باي باي تسبحوا لخير شوية آخر موعد الأخبار مع حسين إذا بيبي بعد يشيكم شكر بسبب في شكر بسبب في واحد من ناس يروك ماي وردز بحال خير.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الشؤون الثقافية تعلن عن تمديد أجل الترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 26/2000 إلى غاية 13 من سبتمبر الجاري بالنسبة لمؤسسات النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة. والوزارة تدعو الراغبين في ترشيح منشوراتهم إلى تقديم مطالبهم الإلكترونية عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض ماك سيبونسيون، وستخصص هذه الدورة للكتب الصادرة سنتي 25/2000 و26/2000، وتعطى الأولوية للكتب الموجهة للطفل والكتب الفنية. ووفق بلاغ وزارة الثقافة، يتعين على المترشحين الزاميا تقديم نسخة من الإيداع القانوني ونسخة من شهادة السحب. وبالنسبة إلى دور النشر، يجب استكمال الملف بعقد النشر ومضمون من السجل الوطني للمؤسسات لا يتجاوز تاريخ إصداره 3 أشهر. الإدارة الجهوية للصحة في القصرين تعلن عن فتح باب تحييد مطالب الشغل لسنة 26/2027 للمتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في علوم التمريض والشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية فني سامي في الصحة في كافة الاختصاصات والمتحصلين على شهادة مساعد صحي. والإدارة الجهوية للصحة بقصرين تفيد بأن عملية تحيين قائمات الانتظار ستتم بصفة منتظمة سنويا، داعية المعنيين بالأمر إلى تقديم مطالب شغل محيّنة خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر إلى 31 من ديسمبر 26/2000. تطورت الأوضاع في الشرق الأوسط، القوات البحرية في حرس الثورة الإيراني تؤكد تمكنها من اصطياد واحدة من أحدث الغواصات الذكية وغير المأهولة التابعة للجيش الأمريكي من نوع دايف ال دي، وذلك عند مدخل مضيق هرمز. وجاء الإعلان الإيراني عقب التمهيد الذي بثه التلفزيون الإيراني حول إصدار حرس الثورة خبرا مهما بشأن عملية الصيد النوعية نفذها مقاتلو القوات البحرية في مضيق هرمز. وحرس الثورة الإيراني وضح أن الغواصة الأمريكية الذكية تتمتع بأحدث تكنولوجيا متطورة في مجال الغواصات، مشيرا إلى أنه قد جرى تسليمها لأسطول الجيش الأمريكي عام 25/2000. في بريطانيا، وزير الخارجية إيد ميلاند يعلن اتخاذ حزمة عقوبات ضد المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن بريطانيا ستتخذ أقصى العقوبات القانونية ضد المستوطنات ومن يساهمون فيها. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس.
2: كما تسمعوا في واحد من الناس على موزايك اف ام، مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من 8 إلى 9. اليوم نحكيوا على مهنة فيها برشا أسئلة وتساؤلات الناس حول هذه المهنة، وفضولهم دائما موجود. الطبيب الشرعي، الطبيب اللي يتعامل مع الموت ليس بوصفه نهاية فقط، بل لغز يفهمه كل يوم ويوميا من خلال العلم. أسئلة حول أسباب الوفاة وأسئلة أخرى تكتشفوها تبعا في حلقتنا اليوم مع الدكتور محمد علوش، رئيس القسم الطب الشرعي في مستشفى شارل نيكول وأستاذ في كلية الطب في تونس. محمد، مساء الخير، مرحبا بك.
3: بارك الله فيك، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
2: شكرا لك انت على قبول الدعوة. فقعدوا معنا في الاستماع، هذه الحلقة فيها بتكون حلقتينا، حلقة فيها برشا تفاصيل، فخليكم معنا، رجعين بعد الفاصل.

0: محمد علوش رئيس القسم الطب الشرعي في مستشفى شرن نيكول واستاذ في كلية الطب في تونس. قريت مرة عبارة لطبيب شرعي قال الحقيقة شدتني برشا. الطبيب الشرعي بالنسبة لي هو أكثر إنسان يقدر الحياة، لأنه يشوف نهايتها يوميا يشوف الموت صحيح. فيقدر برشا الدنيا أكثر من أي إنسان آخر.
1: صحيح، خطر احنا كل نهار نقوم بعمليات تشريح، وفي عمليات تشريح ما ثماش تخونج داج معينة، مع انت باش تلقى العمارة بكل، باش تلقى الولاد الصغار، تلقى اللي في اللي زادوا ليسون، تلقى الكهول، باش تلقى الكبار. دوك ما تعرفش تقعد تقول كيش قولوا احنا هو العمار بيد الله، ما تعرفش وقتاش واحد باش يتوفى. دونك بيسكو واحد ما يعرفش الايامات اللي هو عايش فيهم، اللي سي دو بروفيتي يعمل معناتها الحاجات اللي يشوفهم بهين، واللي يقولوا احنا يحاول كيما نقولوا يعيش باقل ستريس ممكن، باقل البروفيت ولا من الحياه.
0: معنى الحياه مختلف عنكم كطب شرايين؟
1: سيغتينمون، على خاطر احنا مثلا كي واحد يموت له شكون يقعد نهارين ثلاثه يخمم ويقول كيفاش، وشوف عبد مات وكل شيء، وبعد اللي يرجع لحياته العادية. احنا اليوم تشوف موتا غدو الحي تشوف، تقعد ديما تخمم، دونك تولي عندك نظرة أخرى مختلفة باعتبار المهنة متاعنا اللي احنا كل نهار نشوف في الموتا.
0: مهنة هذه كيفاش اخترتها؟ يعني هل هكا الحظ قادك لها، أو من الأول كان عندك تساؤلات، كنت تتفرج ربما وانت صغير على دي سيريل يعطاو برشا بهرج للمهنة، شو اللي خلاك دكتور؟
1: هو اللي سيريل توا جاو وقتها، احنا وقت النقرة ما
0: زلت صغير،
1: تعرف كانت عندنا كان القناة الوطنية وفي خونس دو وريون، دونك ما فيهمش برشا. أما الحقيقة هو كي عملت الطب وقت اللي قرينا، هو أول كونتاكت في البرومير غني ميتسين، وقتها نحضروا على التشريح باش نقراو الاناتومي باش نفهموا الميسكول هذا منين يخرج، منين يعمل ترشنيه، شنو الوظائف نتاعو. دونك اول مره هذه الكونتاكت مع ان كور، معناتها سون في تشوفو. ومن بعد كي قرينا 5 اني ميتسين، سيتي فريمون باسيونون، على خاطر في الميتسين ليغال تشوف اللي الطبيب الشرعي عنده دور مهم، اللي هو اللي الفي لو بون ما بين الطب والقضاء، فهمت؟ دونك اللي هي هذيك حاجه مهمه ياسر. دونك صحيح ما نداويوش، ما نعطيوش دواء، ما نعملوش عمليات، لكن الدور نتاعك مختلف. دونك شوف سيرتو كيما قلت لكم بلوس قبل، حتى كي تقرا في الجريده يقول لك واحد القام توفي والطبيب الشرعي افاد اللي عنده اصابه هكا واصابه، وهذه قاتله هذه مش قاتله. دونك سي باسيونون كي تقرا الاستاذ اللي قراونا زاد كل يحبوك فيها. دونك انا وقت اللي بعد ما كملت 5 اني ميتسين، وحنا ما نعملوا 2 اني تاع الانترنا ونعديو ريزيدانا قبل، ملي عديت ريزيدانا باش نعمل ميتسين ليغال. دونك حتى من بعد كي نجحت في ريزيدانا، نجحت 56 خلطت على لي سبيسياليتي كل. صحابي قبل اللي سالوني يقول لي شنو باش تعمل، قول له ميتسين ليغال، يقول لي راك نجحت بالباهي تجم تعمل اختصاص،
0: تجم تختار اختيار اخر.
1: خلطت على كل شيء، معناتها هما قبل تو ما نعرفش بالضبط، اما قبل كانوا يوفاو الديرماتو والفتالمو والجاسترو من الاول، فهمت؟ والانستيزيريا هكا وقتها اون فوغ. الناس الكل يقول لي باش تعمل ميتسين ليغال، هي راه ما تنجمش تخدم بريفي. هي ما نحب نعمل ميتسين ليغال، خاطر انا قريت ميتسين ليغال قلت هذه هي الاختصاص اللي نحب نعمله، والحمد لله.
0: شو اللي خلاك تقولها؟ هذا هو الاختصاص اللي حاب نعمله في حياتي.
1: قلت لك
0: غير فكرة انه انت تساهم في العدالة، معناها تساهم في كشف حقيقة.
1: سي فريمون باسيونون، راهو احنا كل كا قدامك، كل معناتها كوخ قدامك سي ان كا بارتيكولي، ما ثماش واحد يشبه للاخر، فهمت؟ يجيك مثلا حتى جريمة قتل بواحد باغم بلونش، كل واحد عنده ضربة انت فيها، في كل واحدة فيها تفكير، كل واحدة فيها ينابخوش، فهمت؟ اللي باش تعملها باش توصل للحقيقة. بخلاف ثم الفولي الاخر متاع الكونسلتاسيون ميديكوليغال اللي نشوفوا فيه الاحياء، معناتها الاعتداءات وكل شيء. صحيح سي با اغريابل باش تشوف كل نهار موت ولا تشوف ضحايا وكل شيء، مي احنا دايوغ في الميتسين ليغال ان دي راغ سبيسياليتي، اللي كان ما تحبش تعمل سبيسياليتي ما لازمكش تعملها، خاطر يجيو راهو يجيو احنا دي جون يختاروا ميتسين ليغال، يقعدوا 6 شهور يمشيو على روح، يلقى روحه ما ينجمش، فهمت؟ معناتها الناس احنا حناش برشا توا، احنا وصلنا توا نكون 65 طبيب شرعي في الجمهوريه، اول طبيب شرعي
0: فقط،
1: اول طبيب شرعي سي عبد العزيز غشام الله يرحمه عام 1974 اول طبيب شرعي، من وقتها لتوا معناتها 52 عام نجمنا نحصلوا كان 65 طبيب شرعي. دوك ما ثمش برشا اقبال ممسي توا تبدلت شويه على خاطر عندنا برشا عندنا 18 طبيب شرعي في الخارج راهو برشا يقبلوهم
0: في انت بجهودك في وقت من الاوقات اذا كنت في تجربه في سويسرا
1: كنت عامين في لانستيتيو دو ميدسين ليغال في لوزان وعملت معناتها توسكي امبران جينيتيك وبعد قررت باش نرجع خاطر تونس
0: فهي مهنه يا تحبها يا ما تحبهاش قبل كل شيء
1: ما تنجمش تنجح فيها كان ما تحبهاش خاطر سي تري دور راهو احنا انا نحكي لك خاطر هذيك خدمتي ومستانس اما احنا نشوفوا مثلا لي جون اللي يجيو يعملوا ستاج ثم دو فولي ثم لابروش دو معناتها كيفاش انت باش تقبل العمل مع الجثه اللي هي نفسانيا صعيبه ويزمك تتقبلها ويزمك تكون مرتاح باش تخدم معها ثم الفولي الثاني اللي هي المسؤوليه الكبيره اللي عندك خاطر انت واحنا الحاجه الباهيه في تونس احنا من البلدان القلائل اللي الطب الشرعي تابع وزاره الصحه في البلدان الاخرين تلقاها هي تابع وزاره العدليه وزاره الداخليه احنا مستقلين تابعين وزاره الصحه دونك يجينا تسخير من عند سيد قاضي التحقيق من عند وكيل الجمهوريه من المحكمه ولا من الفرق المختصه باغ اكزومبل نتاع العنف ضد المراه والطفل ولا دونك انت تابع وزاره الصحه لكن الحاجه الباهيه في تونس اللي السادة القضاة عندهم ثقه كبيره فينا واللي هما يعتمدوا رغم اللي هو في الاخر مش يقول لك التقرير ما يقيدش القاضي لكن احنا اللي لاحظوه الحمد لله مستشفى شير نيكول اللي السادة القضاة عندهم ثقه كبيره فينا دونك يعتمدوا على التقرير نتاعنا وانت كي تجي تعدي على واحد وتقول راهي الضربه هذه قاتله وراهي الاداه المستعمله كيما هكا السيد القاضي صحيح عنده الابحاث عنده سماعات عنده برشا حاجات اما لكن باش يقول لك راهو الطبيب الشرعي قال الضربه هذيك كانت قاتله في صوره عدم تدخل طبي باغ اكزومبل ولا حاجه فهمت دونك خلي ثم مسؤوليه كبيره دونك ثم ناس تخاف من الطب الشرعي على خاطر موتة ثم ناس تخاف على خاطر تقول لك مسؤوليه كبيره احنا التقرير نتاعك ينجم يحط عبد في الحبس يجب يكون حتى مدى الحياة أو يبدأ مثلا اغتصاب على طفلة عمرها أقل من 15 أو أقل من 16 عام ولا استعمال آلة ولا ثم حسب القانون دونك أنت هذو مزوز حاجات اللي يخليو هذاك علاش قلت لك معناتها تكون أنت تحب تولي طبيب شرعي وباسيوني باغ سيت سبيسياليتي ولا لا
0: وانت هذا اللي صار حبيت تكون طبيب شرعي
1: الحمد لله حبيت نكون طبيب شرعي وخدمت على روحي وقريت على روحي باش نوصل خاطر زاده باش تبدا عندك الناس عندهم ثقه فيك وكل شيء مش سهل واحد برشا تعب برشا خدمه وديما نحاول نعطي حقوق العباد وربي يعيننا
0: وهو الكونتاكت مع جثة هو كان في فتره القرايه نتصور
1: باش نحكي لك مثلا قرينا بريمير اني قلت لك نحضروا سانكيام اني كان عندنا زوز تشريح نحضر عليهم تبع للطب الشرعي لازم أي. لازم نحضروا فيهم لونفي توا عندنا في تاع الميدسين ليغال اللي اكس خوردينير كيما تشوفوه في الافلام لونفي المدور هكا واحد اي معمول مليح دونك تبدا الجثه في الوسط الطبيب الشرعي هو يوريك واحنا دايرين به كيما هكايا يحكي لنا الحكايه يقول لنا راه مثلا هذايا قاوم توفي في دارو دونك تحول السيد وكيل الجمهوريه قال لي الموت مستراب فيها دونك بعث لنا التسخير تحديد ساعه وتاريخ الوفاه هل تحمل اثار عنف ظاهره او خفيه وتحديد سبب الوفاة وكل ما من شأنه أن ينير سبيل العدالة ونحضر معاه في التشريح كل شيء وبعد يورينا قلناه مثلا هذا يعمل جلطة في القلب وكل شيء هذو مزوز أنا كنت قاعد من القدام هكا عجبتني
0: في أول حصة
1: فهمت أما لو كونتراست من بعد كي نجحت في ريزيدانا نعدي وقتها في ديسمبر بدلتها مش كيما تو سيستيم نعدي في ديسمبر تخرج في مارس ونبداو لو 1 جويي عاد أستاذ اللي هو الدكتور بن ناصر يعرف لي نحب نعمل ميدسين ليغال وكل شيء قال لي إيه أحضر معايا وقتها ما زالت هي أفريل ماي حاجة كيما هكاكا أنا في جويلية باش تبدا حضرت معاه نقول لك أول مرة حضرت في التشريح قعدت ثلاثة جمعات ما عودش رجعت هو يكلم فيها وينك باش ترجع قول وين باش نرجع تعليش خطرني
0: صادمة كانت بالنسبة لك أنت
1: المرة الأولى بالحق مش سهلة
0: شو الصعيب اللي فيها
1: والصعيب اللي فيها اللي أنا قعدت نغزر للجثة وعرفتك اللي يقولش عليه واحد عنده ميت يقولش عليه أنا الميت تابعني فهمت وتوفى وبش يدفنوه وبش يعملوا فرق وانسيت سويت دونك تدخل في حاجات اللي الطبيب الشرعي ما يزموش يدخل فيها
0: الصورة هذه كنت عدد قدامك في أول جثة
1: في أول جثة
0: حسيت كأنه قريبك من
1: الناس صحيح ألوغكم بعد بشوية تتعلم اللي الجثة هذيك هو كيفاش نقول وإحنا هي ميسيون مهمة عطيها لك السيد قاضي التحقيق ولا وكيل الجمهورية باش تجاوب على الأسئلة
0: لكن بعد تفهم المسؤولية اللي عندك لكن أول مرة حضرت فيها ثلاثة جمعات ما رجعتش
1: خاطر كي روحت للدار قعدت نخمم قلت عرفتك اللي يرجع لك السيناريوهات كل اصحابك اللي يكلموك شبيك ما تختارش هيك شبيك ما تختارش هيك. خطر صعيبه صعيبه مش سهله اللي تتعامل مع جثث. دونك بعد بشوي بشوي كي رجعت وحضرت قلت روحي سيبهم انت نجم نتأقلم وكل شيء. هذا من الاول وقتها. وبعد واحد جويليا كي بديت بديت بشوية بشوية واحد لي حتى بيا هو فهمت في
0: شهر. شو اللي خرجك من حالة الصدمة يعني في الثلاثة جمعات الأولانيين بعد ما حضرت أول تشريح لجثة؟ شو اللي خرجك منها صدمة ذيك؟ لأنك أنت قلتي ثم برشة تساؤلات جت في بالك، حسيت سيد يقرب لك، ربما مشهد الموت والتخسير والدفن والعزاء كل قدامك. من عاش تخيلت بعد الشر على كل عائلتك؟ تخيلت عبد من أقربائك عاش السيتواسيون؟
1: لا هو تتفصل كنا عندنا شكون مات واحد كل شيء وحضرنا في موت وكل شيء، أما مش نفس الحاجة. خطر أنت قاعد بحض الجثة وأنت تعمل في التشريح وتلوج على سبب الوفاة وكل شيء، فهمت؟ أول مرة تعملها
0: جينا نتكلم فيك من الجثة حسيت
1: مش تكلم فيه، أما عرفتك اللي تغزر لك وماذا بيك كان جاي هو يقول لك باش مات باش يعاونك، صوف كنت ما تنجمش يزمك أنت تلقى باش مات مثلا العبد كي نعديو عليه في اعتداء باش يقول لك الظروف اللي صارت فيها كل شيء، وبعد احنا باش نعملوا تطابق مع اللي باش نلقاوه. هذا لا يلزمك أنت تنطق ويلزمك أنت تخرج بالوحدة. لكن كيما قلت لك بعد تالي خممت أنا كي تشوف أنا خطر نحب نعمل ميدسين ليغال تتفصل سي تخيل الأطباء الشرعيين كل كبديه وأول كذابر هو أكثر واحد يقعد في بالهم وأكثر واحد هكا يقلق شوية.
0: ربما تصور متفكر كل التفاصيل عن أول جثة العمر والسبب الوفاة
1: حتى أون بلوس سيغ لو بلان حتى كيفاش تعمل الأوتوبسي كيفاش معناتها تعمل البريليفمون تاع العضو هذا والعضو هذا والعضو هذا مهم ياسر على خاطر انت تنجم العضو ما تعملوش حسب المعطيات العلمية تضيع حاجات ما تخليك ما تعرفش سبب الوفاة. دونك وقتها نخدم بشوية قلت لك معايا دكتور بن ناصر اطرني قولي تعمل هكا تعمل هكا. دونك عديت اكثر وقت هو خاطر الخبرة وكل شيء واحد كل شيء واحد يبدا اسرع ويعرف شو باش يلوج. دونك عديت اكثر وقت هكا الوقت اللي عديته معاه الكل هو اللي يخليك نقول احنا مش تتقلق اما تترهوج شويه.
0: شو اللي خرجك من هالرهبه هذيك نتاع اول جثه؟
1: بعد كي رجعت قلت لك بعد كي رجعت لقيت روحي ما عودتش عشت نفس الحكايه. هما خاطر نقول لك احنا باكزومبل برشا وحيد انا من 2003 في الطب الشرعي برشا وحيد تعدي ويجي يحضر معاك المره الاولى يتقلق يغيب شويه وعاود يرجع عاود مره ثانيه ما يجمش يرجع. دوك يعرف روحي ما نجمش عم ميدسين اللي قال ترجع المره الثانيه مره الثالثه تلقى روحك تنجم وقتها سي
0: شنو اللي يعيقهم؟ شنو اللي يعيق دارسي الطب انهم يكونوا في مهنه كما مهنتك الطب الشرعي؟ شو اللي خليهم ما ينجموش يحضروا مرة ثم يقرروا ما يكملوش؟
1: مش هو سي كل واحد وكيفاش نقول احنا القابلية متاعه كيما في مثلا نعرفش انا في اي صدمة واحد يتحمل الصدمة واحد ما يتحملش هذايا واحد يخمم يقول لك لا انا في الاخر انا قريت طب نحب نداوي الاخر يقول لك لا انا نحب نعمل عمليات فهمت دونك يقول لك لا انا في الطب الشرعي مش باش نعطي دواء لا باش نعمل عمليات لا حتى شيء. دونك مش هذا اللي انا خممته في مخي في الايديال حطه في مخه هو مش هو هذا بدو. ثم حاجة أخرى زي كما قلت لك معناتها زي ده كل نهار تقوم بالتشريح ولا تحضر في التشريح مش سهلة سوى البلوم بسيكولوجيك فهمت وخاطر جثث تجي في برشا حالة ثم جثث تجي متعفنة ثم جثث تجي في حالة معناتها كما متحدث نتاع القطارات فهمت دونك في مظهر اللي هو يخليه خايب شوية وثم كما قلت لك في الاخر يخمم بعد تالي كي تكمل التشريح عندك صح عملت تشريح لازم تكتب تقرير والتقرير نتاعك هذا باش يقراوه المحامين باش يقراوه القضاة باش يقراوه الناس كل باش يقراوه حتى العائله ويزمك يجي يقول لك لا احنا خاطر احنا الحاجه اخرى زاده الساده القضاة كي يبدا عنده تساؤلات يعيط لك تعمل تحرير معناتها كي تعمل التقرير نتاعك لازمك تعرف تدافع عليهم بعد فهمت مش سهل معناتها
0: فهي مهنة دكتور محمد علوش ممكن فيها خصوصية في طبيعة الإنسان لازم يكون عنده قلش قسوة ما قلبه صحيح حتى يمارس المهنة
1: من الأول أما احنا راه قلبنا باهي كما الناس الكل ونحسه كما الناس الكل
0: بالحق ما نعرفش ربما بالي يسمع فينا توا يقول لك بالحق يزم شوية حاجات ما تكونش موجودة عند أي إنسان.
1: صحيح.
0: قوة القلب.
1: صحيح.
0: إيمان ربي زادا.
1: سي فغي هو كل شيء راهو سي أنتو علاش على خاطرك أنت معناتها يلزم تكون نفسانيا حاضر. يلزم تكون بدنيا حاضر. يلزم تكون علميا حاضر. راهو ما هوش ما هيش الطب العادي. فهمت دونك ما نقولكش قلبك قاسي مي لازم تحمل لازم تحمل فهمت خاطر انت تو الشيرجيان يشوف قدامه دم كيما نشوفو احنا وكل شيء فهمت يبدا عنده مثلا الشيرجيان يبدا عنده ستريس اكثر منا في وسط العمليه احنا كي نعملوا عمليه تشريح ما حناش ستريسي على خاطر عندنا الوقت الكافي صحيح احنا نحاولوا ديما نرجعوا الجثه في اقرب وقت العائله ماك تعرف باش تغسل الميت وتدفنوا كل شيء لكن في وسط العمليه احنا ساعات عمليه تشريح تقعد 6-7 ساعات سيد قاضي التحقيق ونقول له راهو يجيو مثلا تبدا عنده عده طعنات قداش 80 طعنه 90 طعنه يجيو حالات هكا مش برشا مي هذوما كلهم يلزمك تاخذ وقتك فيهم فهمت يلزم عنده برشا اثار عنف يلزم تاخذ وقتك فيهم ساعات يجيك حادث مرور يقول لك راهو ثم ثلاثه وسائل هما اللي ضربوه فهمت دونك انت زاد القاضي المهمه نتاعو هو ظاهر باش ما يتسال التروماتيزم اللي صار له لكن الفيكول هذا فاش كيفاش ضرب لاخر شنو عمل دونك باش تاخذ باش تعطي تقرير مفصل اللي هو الباغف لتي الحقيقه في اقرب حالاتها معناتها فهمت
0: هما الناس عندهم فضول لما يحدث داخل غرفه التشريح لانه ما انا جامي تشوف ما انتم المهنه اللي نسمع عنها ولا نراها وما عندناش الحق نراوها معناها هذا احتراما لحرمه الميت طبعا
1: حرمه الميت هذه اول حاجه وديما احنا ونسيست عليها على خاطر تحت ذمتنا لكن زاد ما تنساش قاعده التشريح اللي هي تحت امر السيد وكيل الجمهوريه
0: وهذه حاجه اخرى معناها ثم القانوني والانساني
1: ولا
0: والديني كلهم يجمعوا انه مهنتكم ما نجموش نشوفوها
1: ولا
0: لكن ثم فضول عند الناس باش يعرفوا ماذا يحدث داخل غرف التشريح للاطباء الشرعيين
1: سهل هو في غرف التشريح دونك احنا في كيما في قسم الطب الشرعي في شار نيكول هو بيت الاموات موجوده بحث قسم الطب الشرعي خاطر الناس تغلط ما تفرقش ما بين بيت الاموات والطب الشرعي وفيت لا مورغ اللي جيري بار لادمينستراسيون يموتوا فيه يدخلوا فيها الاموات الطبيعيين واللي يستشير لهم التشريح واحنا الطب الشرعي ميدسين ليغال هما يطلعوا لنا كان الجثث اللي فيهم تسخير من عند السيد وكيل الجمهوريه
0: هذه حاجه مفروغ منها ما فهمش تشريح الا بطلب قضائي
1: صحيح احنا مش احنا نقروا راهو احنا السيد وكيل الجمهوريه هو اللي قرر هو اللي قرر يقول هذا نعملوا له تشريح وانا من
0: شو الحالات دكتور معناها
1: ثلاث حالات
0: نجم يموت في داره معناها زاد
1: هما ثلاث حالات اللي يصير فيهم التشريح اول حاجه هو الموت العنيف اش معناتها الموت العنيف هو تدخل جسم خارجي على جسم الانسان كما في جرائم القتل كما في الانتحار كما في الحوادث حادث مرور حادث شغل ثم الموت المستراب في اسبابه كما قلت انت مثلا واحد لقاه متوفي في داره راهو ينجم يكون موت طبيعي كما ينجم يكون انتوكسيكاسيون كما ينجم يكون فعل فعل دونك السيد القاضي يقول لك هذا موت مستراف في اسبابه يلزم نعملوا له التشريح الثالث حاجه هو الموت الفجئي اش معناتها يقول لك انسان ساعه قبل الوفاه كان لاباس عليه وتحمات اللي احنا يقولوا له كريس كاردياك لكن هو بالعين المجرده ما تجيش تعرف باش مات دونك يلزم التشريح هذو ثلاث حالات اللي السيد قاضي تحقيق الوكيل الجمهوريه اذن فيهم بالتشريح
0: والعائله ما تنجمش ترفض التشريح
1: انا تنجم ترفض اما وكيل الجمهوريه عمر ما تراجع على تشريح انا من 2003 اذا كان السيد وكيل الجمهوريه طلب التشريح يصير التشريح
0: حتى وين العائله رفضته
1: ما تنجمش ترفض خاطر السيد وكيل الجمهوريه هو اللي قرر
0: السلطه اللي طلبت
1: هما ساعات ما ثماش تشريح موت طبيعي والعائله هي تطلب احنا اللي لاحظوه توا اللي العائلات هما اللي يطلبوا التشريح في برشا حالات
0: فما موجود برشا حالات
1: هما يطلبوا التشريح باش سبب الوفاه ولا يقول لك ثم شكون صارت له حاجه هكا ولا هكا دونك هذوما احنا الصباح نوصلوا كي نوصلوا الصباح نشوفوا شنو ما الجثث اللي فيهم تشريح تلقى الجثه ومعها التسخير نتاعها هذوكم باش نطلعوهم للقاعه التشريح وبعد يطلعوا على الطاوله نتاع التشريح باش يقوموا الفحص الخارجي نشوفوا نبداو من الراس حتى للساقين نثبتوا ثم شي اثار عنف احنا نلوجوا ثم شي اثار عنف ونلوجوا على نقولوا احنا الحالات اللي تعاوننا في تحديد تاريخ الوفاه معناتها ما هو يبدا يابس هي الجثه تيبس تبدا من الفم وتبدا هابطه حتى اللي شوفي نشوفوا الزرقه اللي عنده في الظهر اللي برشا يغلطوا يمشي في بالهم هذيك اثار عنف اللي هي الزرقه كي واحد يتوفى الدم عاش يتخثر دونك باش يطبع على الجاذبيه كي الجثه تبدا على الظهر هو باش يبدا من تالي برشا زرقه قداش من مره يقول لك هذا يقين عنده اثار عنف لو كان ماشي اثار عنف هي
0: الزرقيه ناتجه على انه هذيك الدم
1: ولا يتحسر فهمت دونك هذوك نشوفوهم احنا على خاطر الزرقيه هذيك في 12 ساعه الاولى تتحول من بلاصتها كان يتم تحريك الجثه بار اكزومبل. دوك نشوفوا احنا بنشوفوا حسب تقريب ساعه وتاريخ الوفاه وبعد نشوفوا اثار العنف هذوكم وبعد تالي نقوموا بعمليه التشريح. عمليه التشريح نشوفوا الاعضاء القلب والرئتين والمخ وكل شيء نشوفوه باش نلقاو شنو هو سبب الوفاه كي تبدا مثلا موت مصطرفي ولا موت فجئي. هذا هو. بعد ما نكملوا نرجعوا الاعضاء في بلاصتهم نظفوا الميت نخيطوه نحطوه في ملحفه ونهبطوه نرجعوه للمورك والعائله تجي تاخذه من غاديك
0: ويكتب التقرير.
1: وبعد بيان سور احنا خاطر جينيرالمون نبداو زوز ثلاثه في التشريح ما يمشيش واحد وحده دونك او في غامزيغ ليكزامان اكسترن نعملوه زوز مع بعضنا وبعد تالي واحد يلبس باش يعمل التشريح والاخر يقعد يكتب له وبعد تالي الكونكلوزيون نعملوها مع بعضنا. كي تبدا ظاهره مثلا لقينا جلطه في القلب نقولوا راه الموت ناتج عن جلطه في القلب. كي عنده برشا طعنات باش نقولوا راه عنده 12 نتاعنا هذوما طعنات نتاع ديفونس معناتها حاول الوحده نتاعهم راه الطعنه عدد هذه هي اللي هي صابت القلب دونك هي القاتله. فهمت دونك انت والحاله تصير الوحدة. ودي معنا الحالات الصعاب ونهار الثلاث نعملوا اجتماع تاع الأطباء الكل مع تقسم الكل احنا ثمانية أطباء شرعين ويت سينيور وستة متربصين دونك اللي معنا لي ريزيدون نتلموا ونشوفوا لي كا كي سون ديفيسيل خاطر ثم حالات رغم اللي نعملوا التشريح وما نلقاوش سبب الوفاة.
0: شو اللي صعب تحديد سبب الوفاة دكتور محمد علوش؟
1: أكثر حاجة صعبة هو وقت اللي الجثة تعفن. وقت الجثة تعفن ما عادش تجم تشوف اثار العنف على مستوى الجلده. فهمت يقعدوا الاثار العنف اللي ظاهرين هو على مستوى العظام في السكليت كان قيد طلعه مكسره ولا حاجه في الجمجمه. فهمت مي سينو كي قد ما تتعفن الجثه قد ما المهمه نتاعنا تولي صعيبه. علاش؟ خاطر حتى تعرفوا اللي بعد مده يولي ما عادش ثم دم حتى باش تلوج على سموميات اسكو هو تناول ماده سامه ولا لا ما تلقاش. فهمت حتى التعفن هذاك معناتها يخليك تشوف انت وتقول راه لا غالب ما نجموش نحدوا سبب الوفاه نتيجه التعفن هذا.
0: في الحاله هذه ما تنجموش
1: ما نجموش خاطر راه في بلدان العالم كله في احسن محيط صحيح احنا عندنا امكانيات اقل بار اكزومبل مثلا في السوائل نتاع التعفن نجموا يلقاو دي توكسيك فيهم يقول لك مثلا راه وقينا ما نعرفش انا النوعيه هذا نتاع الدواء لكن ما يجمش يقول لك اسكو هي مسبب في الوفاه
0: ولا القاتله ولا
1: صحيح يقول لك راهو الجثه هذه تعطات الدواء هذا لكن هذا حتى البرة في سويسرا راهو عامين خدمت غاديك ونقولوا راهو قينا في الجثه في السوائل هذه انا نلقاو الدواء هذا صحيح تناول اما ما نعرفوش اسكو هو قاتل ولا مش قاتل الكميه ما نجموش نعرفوها. فهمت دونك هذوما الحاجات اللي يخليك ما تنجمش تطلع سبب الوفاة.
0: شو آخر خير حالة التعفن تاع الجثث؟
1: ثم دي مخ فونكسيونيل راهو ثم موت اللي هو ما فيهش حتى ما يخليك حتى أثر. واحد يموت مثلا يعمل تخوب الدوريت ما تعكرات في دقات القلب ما يخليك حتى شيء. ريت هو في المخابر في العالم كل يقول لك ما بين 3-5% ما تنجمش تعرف سبب الوفاة. باش نعطيك احنا مازلنا كي خدمنا عليهم مثلا اللي الصغار اللي توفاو قبل العام
0: بيبيت
1: في اليابان اللي هما متقدمين برشا وكل شيء واحد عندهم حتى فوق 50% من الحالات ما يلقاوش سبب بتاع الوفاة ويعملوا التحاليل الكل فما حاجات ما تنجمش تعرفهم. فهمت يتسميو احنا مثلا نعملوا السموميات نعملوا البحث عن الادويه نعملوا تحليل الخلايا ثم حالات نعملوا فيهم التحليل الجيني لوتوبسي موليكولير اللي احنا في بعض حالات متاحه نجموا نعملوها مثلا كي يموت واحد صغير عمره 20 عام 25 عام ونشكوا اللي هو ثم مرض وراثي لكن ما تشوفوش في القلب معناتها العضو لاباس عليه هما في الليجين هو ثم الميوتاسيون هذيك اللي عطات الاضطرابات في دقات القلب والوفاه وساعات تعمل حتى التحليل هذاك الموليكولير او توبسي موليكولير وما تلقى حتى شيء.
0: فوقتها ما تنجمش تكتب
1: وقتها شيء. هو سيد القاضي يقول لك اسكو ثم تدخل وجود لتدخل لطرف ثالث في الوفاه ولا هذاك في الاخر باش تقول له راهو اللي الموت ماهيش ناتج على سموميات الموت مش ناتج على اي ضربه معناتها من با تروماتيك راهو مغلب الظن هي موت طبيعي. فهمت دونك بالنسبه للسيد القاضي يقول لك ما فماش تدخل لطرف ثالث دونك الدوسي يتم حفظه
0: يتسكر. ثم المهنه دكتور اللي يقولوا عليها انتم اللي تنطقوا الجثه الصامته اللي توفاها الاجل وانتم دكاتره الطب الشرعي اللي الجثه تتكلم تحت ايديكم بالتعبير المجازي
1: ولا باش نبغانسيستي بالتعبير المجازي خاطر الجثث ما يتكلموش احنا نحاولوا نتقوهم احنا نحاولوا نتقوهم ما قلت لك كيما قلت لك ساعه ماذا بينا هما كان جاوا يقول لنا راهو مثلا عندي الضربه هذه ولا لكن احنا هذا احنا اللي نقوموا به ونحاولوا ناخذوا المعطيات بكل باش نعرفوا السبب الوفاة والآلة وكل شيء معناتها نحاولوا ننطقوهم كما قلت بالتعبير المجازي. علاش ساعات نعدي وقت طويل معناتها في التشريح

0: الأقرب للوقت.
1: أبش أقول لك مثلا احنا أول حاجة نعتمد عليها كما قلت لك هو درجة الحرارة متاع الجثة. نعرفوا اللي بعد الوفاة درجة الحرارة باش تطيح مع الإنسان بيسكو مع ثم البرودكسيون تاع الشالور في وسط في البدن. دونك هذه نعرفوا اللي احنا ساعتين الاولين جثة باش تقعد في نفس درجة الحرارة وبعد تطيح درجة كل ساعة حتى 12 ساعة. معناتها كي نلقاو جثة عنده 35 درجة معناتها عنده حسب تقريب 4 ساعات من اللي توفى. بعد باش نشوف الزرقة هذيك الزرقة فهمت كي ننزلوا عليها وتتنحى معناتها عنده أقل من 12 ساعة من اللي توفى. وبعد التيبس هذاك التيبس يبدأ في الفم بعد 4-5 ساعات وبعد يهبط اليدين. كي نلقاوها في الشفي إذا كان الشفي نحركوها نلقاوها يبسة عنده أكثر من 12 ساعة. فهمت هذوما اللي احنا نستعملوهم. بعد تالي ثم تقنيات أخرين احنا مثلا ما عندناش منهم تقنيات. ثم الناس ياخذوا الماء اللي في العين يعملوا فيه الدوزاج نتاع بعض الاملاح ويقول لهم سي بلو فيابل يقرب لك اكثر او ما يعطيكش بدقه يقرب لك اكثر. وهو قد ما تبعد انت الوفاه تشريح ما نتاع ساعه الوفاه قد ما تولي اصعب
0: يلزم مباشره
1: صحيت بعد باش يدخلوا التعفن. التعفن هذاك باش يولي صعيب. بعتلي ثم علم اخر اسمه هو الانتومولوجي ميديكوليغال احنا ما عندناش هو هذا العلم يخدم على الحشرات اللي تجي للجثه. سي اكستراوردينير
0: كيفاه هذه دكتور؟
1: مثلا الجثه كي نلقاوها متحله منها حشرات دود هذوكم يتم تحليلهم اول حاجه يعطيك قداش عنده من اللي توفى حسب التقريب. يقول لك اسكو هذاك البلاصه اللي لقاوها فيها هي اللي توفى فيها ولا مش كيما واحد توفى في الغابه وبعد يحولوه في برتمان ولا في برتمان وبعد يحولوه. هذاك النجمو يعملوا عليه تحليل نتاع سموميات
0: هذا كل بالحشرات اللي تم على الجثه.
1: هذا علم كامل اسمه انتومولوجي. فهمت هذيك الحشره كي باش تاكل البدن هذاك باش تاكل اللي هو تناوله. باش تلقى نتفكر وقتها في صاحبي هو هذايا اللي خدم واستدعيته ديرنيرمون جاي قدم في فرانكس بوركيرت المانيا توكسيكولوج في لوزان جاي مازال استدعيناه ما عندناش برشا جاي قدم على الاعتداءات الجنسيه تحت تاثير السموميات. وقتها يخدم على الكافيين فهمت في وسط الوحيد هذوما يشوفهم ويقول لك هذا راهو كان تناول كافيين ما تنجم يكون دواء فيه كافيين ولا كان يشرب قهوه قبل ما يتوفى على خاطر الدود هذاك ما يجيبش حاجه من عنده لي سبستونس اللي باش يلقاهم في البدن. دونك شفت علم كامل احنا هذوما مثلا تقنيات ما عندناش منهم لكن ديما يقعدوا تقريبيا كيما قلت لك. فهمت احسن حاجه اللي هي نعملوا التشريح لو بلو تو بوسيبل. احنا جينيرالمون كان توفى الصباح بكري نعملوها في نهار وكان توفى العشيه غدوه الحي الصباح. فهمت بعد كي يبدا عنده مده مفقود ولا حاجه السيد القضاة يقول لك اعطيني حسب التقريب تاريخ وساعة الوفاة. احنا مهم ياسر خاطر ديما في تواصل مع الفرق ومع السادة القضاة خاطر عندهم الابحاث هما عندهم لي كاميرات سورفيونس. ريت مثلا في السخانة هذه سي اكستراوردينير يتوفى ستة متاع العشية يفيقوا به الغدوة الحي الصباح يلقاها في حالة تعفن كبيرة اللي هي نورمالمون في الشتاء يقعد ثلاثة ولا أربع أيامات
0: بسخانة.
1: احنا في الـ في الـ في الصيف هذايا جاوا العائله قال لك لا كيفاش احنا شفناه البارح وتعفن بالحاله هذه وكل شيء فسرنا لهم. فهمت قلنا لهم الوحده وبعد اوغوزمون هو خاطر هو مش من تونس دونك كرا في اوتيل في تونس بالسيد قاضي التحقيق بعث لي بتصاور معناتها بالكاميرا دو سورفيونس كيفاش 18:25 طلع للبيت نتاعو دونك 6:25 دقيقه حي فهمت وبعد يلقاها الغدو حي الصباح الفام دو شومبر جيت تعمل تلقاها متوفيه ما تلقاها في حاله تكون الناس كل تفجع يقول قداش عنده هذايا روك هو بالكاميرا راهو معناتها من السته نتاع العشيه الغدو الحي التسعه نتاع الصباح قداش 6 و9 15 ساعه ما حيت سخونه برشا 45 و40 درجه بابو مش ما نعرفش هي البيت مكيفه ولا ما
0: ضحكش
1: خاطر لوتيل ما نتخيلش حاسيلو اما مش ديتاي كبير هذاك الجثه في السخانه هذه 47 درجه تتعفن غابيدمون خلي اللي تقعد به قلت لك معناتها هيك علاش ديما احنا في الطب الشرعي في تحديد ساعه وتاريخ الوفاه نقعدوا تقريبيا ثم دي فينومين اللي يحكموا فيهم مثلا ثم فرق ما بين عبد ضعيف وما بين عبد سمين ثم فرق ما بين واحد توفى لابس حوايج ومش لابس حوايج كلهم هذوما خاطر هو هذاك التبادل اللي باش يصير ما بين جسم الانسان والمحيط الخارجي بيه. هو اللي باش يعطيك الحاجات هذوما.
0: انتم دكتور محمد علوش رئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى شرنيكول كما قلت في اول حصه تساهموا في اناره العداله خاصه في جرائم القتل. جرائم القتل فيها برشا تفاصيل يعني ساعات معقده

0: فأول جرائم القتل اللي تعاملت معها كطبيب شرعي تفكر تفاصيلها؟
1: تفكر وقتها اللي وقتها بون في وانا ريزيدون اتعلم برشا واحد وكل شيء, اما بعثت لي وانت ريزيدون ديما عندك شكون معاك استاذ معاك باش هو اللي بيصح على التقرير انت معاه. من بعد اللي نتفكرها في 2009 وقت اللي عملت بريز دو فونكسيون اسيستون وانا باش نصح الرابور ويبدا فيه اسم دكتور محمد علوش واللي انت نهار اخر باش يعيط لك القاضي ويقول لك هكا مسؤوليه كبيره. وقتها قعدت الخمسة نتاع العشيه تشريح بديت بكل 11 قتل خمسة متاع العشية وانا ثبتوا عنده برشة تعانيت وفي وسط معناتها احنا معلش ما بديناش بكري خطر كي تعرفوا باش نقعدوا برشة في الجثة نعملوا التشريح متاع الجثات الاخرين باش ما نعطلوش العباد وكل شيء. لكن جرائم القتل احنا نفسروا للعائلات وهم يبدأوا متفاهمين نقولوا راهو ياخذ اكثر وقت راهو باش نعطيه حقه وراهو ثم سيد قاضي تحقيق يحضر معنا مساعد كل الجمهورية يحضر معنا
0: في التشريح
1: يحضر معنا في جرائم القتل يحضر معنا خاطر هو يحب يشوف ويحب يفهم الوحدة الشرطة الفنية تحضر معنا زادة في خاطر كل واحد عنده الملف اللي باش يعمله سيد القاضي يحضر معك باش يبدا عنده هو فكرة والتوجهات نتاعو مهم ياسر. الحاجات تلقانا كي نمشيو على عين المكان تلقاه هو حاضر وتفاصيل هو يستدعانا باش نمشيو يبعث لنا التسخير. دونك من الفحص مسرح الجريمة حتى للتشريح هو ياخذ في المعلومات ويسألك سؤالات اللي هما مهمين اللي هو باش يفهم الوحدة. عاد هذه جريمة قتل قلت لك احنا اونتخطون بون على من الاول قالوا راها وصارت عركة وواحد كل شيء ضرب واحد ومشى على روحه وبعد لقيت عدة طعنات فوق 30 طعنة نتفكر. وبعد جاتنا المعلومة وقت اللي جاء سيد مساعد كل الجمهورية قرروا ثم زوز من الناس وقتها عاد بدأت تصحاب الحكاية
0: زوز من الناس شنو
1: الناس اللي ضربوه دونك وقتها انت يلزمك تعرف الضربة هذه شكون الآلة اللي استعملتها اسكو عندهم صعيب ياسر يكون عندهم نفس الآلة دونك كل واحد عنده الآلة متاعه. حاجة الباهية زادة كيف الشرطة الفنية كي ثم آلات يحجزوهم يجيبوهم لنا
0: باش نقارنوهم
1: بيان سور خاطر انت سكينة نتاع الغلة كيما نقولوا احنا كجويدة اللي طولها 10 سنتي وعرضها ديما سنتي مش كيما السكينة الأخرى نتاع الحم اللي تبدا من سنتي توصل حتى الخمسة. فهمت دونك خاطر احنا نقيسوا الجرح على مستوى الجلدة ونقيسوا العمق نتاعو باش نشوفوا الوحدة. دونك وقتها بدات تصعب الحكاية ويلزمنا نعرف شنو هي هذه ضربة هذه ضربة هذه. مي بون كيما قلت لك الحاجة الباهية واحنا الحاجة الباهية زادة في القسم هيك علاش ديما كي تعيط كي تحب شكون يحضر معاك ديما تلقى شكون يحضر معاك. فهمت دونك نكلموا الأساتذة اللي معانا ولا زملائنا يجي يحضر معاك يعطيك رأي وكل شيء. فهمت دونك هذيك جريمة القتل الأولانية قعدت فيها أكثر وقت وحسيت وقتها بالقيمة متاع الطب الشرعي على خاطر في الأخر الحاجة الباهية القاضي اعتمد التقرير نتاعك وقال له راهو ضربة هذه قاتلة وهما بعد نعملوا تقرير تكميلي يقولوا راهو تم جلب زوز آلات واحدة عندها الكاركتيرستيك هذه والكاركتيرستيك هذه بالنسبة لي نحن الجرح عدد ثلاثة هو القاتل واللي هو يتطابق فهمت مع الآلة هذه مقرب بنسير سيد ذاك هو يشدوا القاتل لآخر المشاركة في القتل والحكم بعيد برشا على بعض.
0: تقريرك هو اللي يعطي الإجابة هو اللي نطق الجثة معناها
1: صحيح
0: هذا اللي قتلني هذه السكينة اللي قتلتني بمعنى
1: هكيك.
0: خليكم معنا في الاستماع دكتور محمد علوش أستاذ في كلية الطب في تونس ورئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى شارل نيكول ضيفنا في واحد من الناس برشا أسئلة في علاقة بالتشريح بعالم الطب الشرعي بكل ما يدور به. راجعين بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايك فام. ضيف الدكتور محمد علوش استاذ في كليه الطب في تونس ورئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى جرنيكول. قبل الفاصل تحدثت معك على اول جثه شرحتها وكان جريمه قتل. وصلت في الاخر انك عرفت القاتل.
1: الضربه القاتله والاله المستعمله
0: وذيك كانت اول هذيك اول
1: جريمه قتل.
0: اغربهم هذه الاولى ما اغربهم سي محمد أغرب القضايا الحقيقه اللي ممكن حيرتك او قعدت في بالك او كانت او نجم تكون كانت جريمه بشعه انت بذهنك الانساني وعقلك وضميرك وقف معناها قلت شنو هذا معناها
1: معناتها فما جيونا ساعات جرائم بشعة تلقاهم عنده 40-50 ضربة كيما كيكا فهمت برشا آلات مستعملة ساعات تلقى حتى ينبارتي من سكينة في الجثة ولا حاجة مي قلت لك معناتها معناتها نستانسوا بيهم احنا
0: هذاك متفقين فيه وبعد في الآخر تولي هذيك حالة يومية لكن ربما فما قضايا وجرائم قتل اللي الإنسان فيها يقف عاجز وقت اللي الإنسان يقتل أمه ولا وقت اللي الإنسان يقتل أولاده قبل حاجة. الطبيب قبل ما يبدأ التشريح ربما زاد في ذهنه برشا برشا أحاسيس وتساؤلات معناها هو في الآخر إنسان معناها
1: صحيح هو يلزمنا داير هذه مهمة ياسر وإحنا نفسروها لي ريزيدون نقول لهم راهو كيش نقولوا إحنا يلزم تنسى شوية العاطفة ويلزم خاطر أنت كطبيب شرعي راك خبير معناتها تكون على نفس المسافة ما بين القاتل وما بين الضحية ما يلزمكش خاطر كي تلقى طفل صغير مضروب ما تنجمش تقول لا ما نحسش واحد سي امبوسيبل معناتها تولي كيفاش نقولوا احنا تدخل بعضك وكل شيء خاطر صغير سيرتو كي بدا هو بازاج عامين ثلاثة سنين واحد حاجه كيما انا كيكا تدخل بعضك ملايكه نقولوا احنا فهمت قلقك بيان سور خاطر تحس لكن تقلقك في وقتها ويزمك تفيق على روحك في ساعه باش تأدي واجبك كطبيب شرعي اما ساعات كي تبدا بجريمه قتل معها اعتداء جنسي سيرتو على صغير ولا حاجه بالحق تخليك تتعب نفسانيا وتقعد تخمم فيها اما كيما قلت لك ديما هذايا الجانب الانساني اللي هو ما تنجمش تنحيه ما تنجمش تقول معاش نحسي امبوسيبل ديما نحسه وديما
0: وهذه الصوره اللي حبوا يسوقوها لاطباء الطب الشرعي انهم ناس باردين
1: معاش نحسه
0: ما يحسوش لا بالحق خلص منه شويه تسويق معناها في وقت ما انه هذه الصوره اللي تطبع عن طبيب شرعي
1: لا والله
0: بارد ما يحسش
1: والله لا بالعكس ايش نقول احنا عندنا احساسنا مرهف اكثر نحسوا أكثر على خاطر نشوفوا في حاجات أصعب برشا معناتها خليك أنت كيف يقولوا plus sensible أسادة إحنا كي مثلا أنا كي نتعدى بحذايا حتى في الشارع ولا في سوق ولا في حاجة تعدى بحذايا طفل عنده ضربة ولا حاجة نقف ديركت ما فهمت خاطر هذيك خدمتي أنا ساعات يجيبونا صغار متعرضين لاعتداء بالعنف اعتداء سوء المعاملة في القانون التونسي يعديهم على الطب الشرعي دونك بالعكس تولي كي تشوف طفل كيما هكايا تولي تحس أكثر وتولي تحب تفهم أكثر فهمت دونك أما كيف قلت لك هذايا الجانب الإنساني اللي عندك أما ديما كي باش تكتب تقرير متاعك وباش تولي تدخل تولي بروفيسيونيل في المهنية متاعك وقتها يزمك تنسى الحكاية هذوما فهمت جنرالمون احنا تعرف وقتاش نحكيو فيه هذوما بعد ما نكملوا الغابور تلقانا بالحق تلقانا ملمومين ثلاثة أربعة وقتها نوليو عرفتك اللي نحكيو لبعضنا ريت والله مسكين والله غاضني والله طفل صغير والله اما هذا بعد ما كملنا التشريح على خاطر كان باش تدخلهم هذوما في الاحاسيس نتاعك في وسط الخدمه راه باش تضيع الخدمه نتاعك
0: فما حالات تروح بهم لدارك منام يقعدوا في ذهنك وعايشين معك نسق حياتك
1: يقعدوا اما انا الحاجه اللي نحاول اللي انا نحاول ما نروحش بها باش ما تاثرش على حياتي مثلا في داري عمري ما نحكي على شنو أخ شفت اليوم ولا واحد كل شيء داير مرتي قدش مرة تتسألني تقولي جايكم هكا وبعد اللي تمعش تسألني
0: من الجيل هي
1: هي مرتي طبيبة هي مختصة شو اسمه ما تسأل ما عاش تسألني تتصور ما عاش تسألني وخاطر ساسيغا غيان اللي تعرف اللي نشوفه فيه احنا نقوله احنا صعيب سيكولوبلون بسيكولوجيك دونك أني نحكي أنا مع زملائي في العمل عنا بسيكولوج تخدم معنا هي التاهية بضحايا اعتداءات جنسية ما هي بينا ساعات
0: انتم لازمكم زادة متابعة نفسية
1: لا نحكي ولها وتحاول تعاوننا وكل شيء أما احنا ديما نحكي مع بعضنا في الواحدة قلت لك بخلاف نهار ثلاث ديما هكا كي تبدأ جريمة ولا حاجة نقعد مع بعضنا ونحكي فهمت الجانب العلمي وحده أما بعد نحكيو باش نقولوا نفرغوا قلوبنا شويه على خاطر وماذا بيك خاطر اذا كان باش نشوفوا فيه مرام حاجات ثم حتى حاجه تفرح في خدمتنا في الطب الشرعي نقول باش يجيك عبد متوفي ولا بيجيك عبد حي لك متعرض للعنف دونك ثمش حتى حاجه باهيه نقولوا احنا فهمت دونك يزبك انت كي تفوت باب الطب الشرعي اللي شفته كله تخليه غادي تشوف تولي تخم في حاجات اخرين خاطر تشوف صغارك ومرتك
0: وعائلتك يا دكتور
1: ليه بتستنس بشوي بشوي يعني قلت لك احنا الحاجه اللي هي اللي احنا نعمله في معناتها نحكيوا مع بعضنا برشا ونقولوا احنا نحاولوا نهزوا المورال لبعضنا فهمت في في في في القسم وكل شيء بعثي لي سيغي ساعات حاجه ساعات راه نهار على نهار كي تبدا قلت لك معناتها اكثر حاجه اللي تقلقني هما الاعتداء الجنسي على صغار ساعات كي تعدي مثلا كي تبدا في في في العياده الطبيه الشرعيه وتعدي على صغير عرش العمر نتاعه وكل شيء متعرض لاعتداء وكي عنده اثار وكل شيء كي تروح باش تروح مريض شويه متروح متقلق قلت لك هذا الاولاني اللي باش تحسوا بعدتالي تي دو تو ريبروندر باش تقعد بروفيسيونيل تعمل الوحده نتاعك اما ديك تخرج ترجع باش تقعد تخمم وتاثر وكل شيء مي انا قلت لك ما يلزمش زادة احنا انا ما يسالونيش الحاجه الباهيه اللي ستنسو اللي حتى حد ما يسالني على خاطر حتى حد ما نجاوب قول لي اسمع جاكم قول له في باليش تقول لي كيفاش انت رئيس قسم ست مو جاكم منك نسمع ما قول حد شيء احنا تفصوا عندنا سر المهنيه بطبيعتنا كاطباء لكن عندنا سريه التحقيق تبع السكري دانستركسيون احنا سيد قضاه التحقيق مش يقعد كل مره ينبه عليك يقول لك راه هذا في سريه التحقيق نعرفوها من الاول
0: احنا قريبه في المهنه
1: غير لو كور سكري بروفيسيونيل نقريوها في الطب الشرعي يقراوها يقراوها الكل لي زانفيرميي لي تكنيسيان ويقراوها كليه الطب فهمت تقريهم دونك ما نحكيو في وسط بعضنا وي اما البراء ما نحكيوش ونحاولوا ما نروحوش بالمشاكل هذوما كل
0: لكن الاصعب دكتور عند الطبيب الشرعي انه قد انا في مره من المرات نجم يتعامل مع جثه يعرفها جيدا نجم يكون صديق مش على بعيد حد من العائله هو انسان عرفه في وقت ما هذه مساله صعب المهمه للطبيب الشرعي
1: صعب المهمة داير انصرت لي مرة وقتها هو صاحبي وبديت نعمل في الفحص الخارجي وبعد كلمت الطبيب اللي معايا قلت له بلي إيجا عمل له أنت التشريح خطر ما نجمتش في الوقت هذاك نفصل الإنساني بالمهني
0: صديقك كان
1: أي صديقي زميلي فهمت أصحاب الباهي احنا وكل شيء فهمت دونك احنا موجودين تفاصيل الحاجه اللي تقلق شويه ساعات كي نبداو نعملوا جارد نهار لحد كي تبداو لا جو فيغي ما نجموش احنا في الطب الشرعي في شار نيكولا احنا من قبل انا ورثتها من عند سي عبد العزيز غشاي ومن بعد دكتور منصف حمدون وبعد دكتور منجز هي وقت شديت انا ديما نهار لحد نخدموا ما نخليوش الموتى ما نخليوش الدار الميت بلاش ميت خاطر مش معقول نجيو نهار لحد وقت تولي اصعب المهم على خاطر ساعات تطيح على جثه وانت وحدك معاك جوست ريزيدون ويزمك تعملها فهمت انا قلت لك احنا بار كونتر الحاجه الباهيه اللي في اللي احنا تلمون نشوف في الحاجات هذوما اللي تخلي ليكيب لسبري ديكيب ديما موجود ديما راهو انا كي نكلم اي واحد نقول له اجا عوضني ولا اجا خذ ولا حاجه كيما البارح بار اكزومبل كلمت الدكتور اللي معايا قلت له اجا عاون زميلتك مشى ديريكت هو ما نحسبوش احنا نعرفوا اللي كيما نقولوا احنا اهم حاجه اللي احنا نرجعوا العباد لما ليهم باش يدفنوهم والتقارير يكون نتاعنا واضح وسيرتو تري سوليد فيزافي للقاضي
0: لكن رجع لي الدكتور محمد علوش للحاله اللي سمعت بها بوفاه صديقك ثم لقيت روحك كطبيب شرعي انت مسؤول على تشريحه كيفاش كنت
1: ما كنت سايبة قلت لك عملت الفحص الخارجي بعد ما جمش نعمل
0: ملي سمعت ملي سمعت
1: شوف هذوما الأعمار بيد الله والحاجة هذه احنا أنا ما نقولش لا وش بيه مات ولا علاش مات سيد تعديدنا هالمرحلة هذه تو سيد قاضي تحقيق أذن بالتشريح خاطر هو موت مستراب فيها مع ذي القاعدة متوفي في داره دونك يتم نعمل له التشريح وقتها انا والله وقت نهار جوغ فيغي ظهر لي حسيت لو انتوكا جيت مراسي راسو باش ما يلزمني انا نعمل التشريح عملت الفحص الخارجي وكل شيء بعد ما نجمتش كلمت زميلي قلت وراه ما في بالك فهكا وهكا وكل شيء قال لي مثلا حتى مشكله جاي هو عمل التشريح
0: يمكن شريط حياه صدقتكم تحت قدامك
1: اي ملي شوف ما قلت لك احنا خاطر الجثه نفحصوها على الواجهات بكل معناتها نشوفوا الراس ونشوفوا الكرومه ونشوفوا الستر وكل شيء وبعد نقلبوا من تالي نشوفوا ثم شي اثار عنف معناتها من الدخله الاولى حسيت بروحي مش مرتاح فهمت بون هي ما فيهاش اثار عنف وكل شيء فهمت لكن من بعد ما نجمتش خاطر ما تنجمش
0: صاحبك
1: اي ولا
0: صديقك
1: دونك جا زميلي واحد اخر يعرفه هو اما بون اقل صديقه مني انا وياه جا هو عمل عمليه التشريح ان شاء الله كيفاش نقولوها معناتها اللي باش يجي باش اللي باش يجي باش نعملوا له التشريح لكن احنا ثمانيه اطباء دونك نحاولوا نهزوا على بعضنا شويه
0: ذيك الحاله الوحيده اللي صعبت عليك فيها صديقك اللي
1: اي خاطر صاحبي بالباهي صاحبي بالباهي فهمت صاحبي بالباهي و وتتفصم أني أنا ورئيس قسم الطب الشرعي والسيد قاضي التحقيق وكيل الجمهورية ذن للتشريح ما نجمش لنكلم ونقول له أمان ما غير ما تشرحه ولا نحيله التشريح ما تنجمش خاطر إذا كان السيد وكيل الجمهورية ذن للتشريح بش يصير
0: لا معك ما نجمتش أنك تشرح صاحبك
1: لا ما نجمتش خاطر صاحبي بالباهي وعشرة كبيرة واحد كل شيء خاطر مش خفت لا تقرير ما نحطش فيه حاجه لا اما ما نجمتش نعمل له التشريح عملت ثاني فحص شفت كل شيء
0: عديت ايامات صحبتكم قدامك معناها
1: وتعديت كلير شريط كامل اون بليس معناتها كيفاش نقولوها معناتها كان لي معناتها بخلاف حتى الخدمه بخلاف معناتها البرا واحد وكل شيء نتقابلوا كل شيء معناتها ومده طويله معناتها اصحاب فهمت تصعب عليك
0: انتم البكاء عندكم صعيب دكتور
1: اش معناتها
0: معناها بالحالات اللي تشوفوها اليوم يوميا متاع الموت اللي تخلي العائلات والأصدقاء والناس كل معناها
1: نقولك ما يبكيش
0: تذرف دموع معناها لأنه ذيك طبيعة الإنسان يحزن ثم يصعب عندكم البكاء بحكم قسوة المهنة يوميا
1: لا ولا لا أنا قديش مرة للطب اللي معايا في ترتوف العيد الخارجية ندخل نلقى الطبيبة تبكي سمعت شنو صار له السيد ولا تبكي نقول لا اخرج طن عندي انا فهمت معناتها بالعكس يعني قلت لك احنا ما ثماش استئناس راه
0: وانت انا نسال في الانسان تو مش في الطبيب
1: معناتها كيما الناس
0: في حال صديقك مثلا اللي ما نجمش تشرحه
1: بسير تقلق لي مع تعرف وقتاش معناتها من بعد خاطر هو ديما راهو نقول لك طونك الجثه صاحبي مثلا طونك الجثه مازالت موجوده كل شيء من بعد فينا وقتها فريمون تولي معناتها حسيت على الاخر وعرفت خاطر الانسان اذا كانت تدفن تعرف اليوم عاش تشوفه بكله
0: طبعا
1: وقتها هو هذاك اصعب وحده كو الفرق يقول لك دايوغ اصعب حاجه في الناس وقت اللي باش يخرجوا الميت باش يهزوه
0: باش يفرقوه للابد
1: فوالا هذيك هو معناتها وقتها حسيت على الاخر سي بون عرفت اللي الله يرحمه ما عادش باش نشوفوه فهمت وقتها تحس بالحق تعرف روحك اك تشوف فيه انت معك ظهرت لك عديم الاحساس
0: لا ما قلتش لا ولا لا بس احنا هي هما هو البرنامج اللي يكشف خفايا المهنه وخفايا الانسان زاد كيف نكون في الاخر طبيب شرعي انسان وينير العداله وعنده كاي انسان اخر ما عنده زاد احاسيس وذاك جانب من الحوار اللي نحكيه فيه وزاد عندنا حلقه اخرى كامله باش تكون موجوده معك الدكتور محمد علوش رئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى شرنيكول واستاذ في كليه الطب هذه حلقه اولى مع سي محمد وحلقة ثانية بتكون أيضا ذاتها كيف عن الطب الشرعي خليكم معنا وموعدنا يوميا كالعادة من 8 للتسعة على موزاي كفام
2: راديو موزاي كفام تونس الأخبار
3: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مهولة عند مدخل مضيق هرمز في حادثة تأتي في مع استمرار التوتر العسكري وتعثر حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي والحرس الثوري الإيراني يقول في بيان قاله التلفزيون الرسمي إن القوات البحرية التابعة له تمكنت فجر الثلاثاء من اعتراض إحدى أحدث الغواصات الذكية وغير المأهولة التابعة للجيش الأمريكي خلال عملية قال إنها استندت إلى معلومات استخبارية ودعم عملياتي وجاء الإعلان الإيراني عقب التمهيد الذي بثه التلفزيون الرسمي الإيراني حول إصدار حرس الثورة خبرا مهما بشأن عملية صيد نوعية نفذها مقاتلو القوات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز فجر الثلاثاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في غزة استشهاد شخص وإصابة آخرين بجروح جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة توي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك في أحدث موجة من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع. ومجمع العودة الطبي في مخيم النصيرات بغزة يعلن استقبال 10 إصابات نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين على أنقاض منزل مدمر في منطقة أرض المفتي شمال المخيم، فيما استهدف طيران الاحتلال منزلا في مخيم المبريج وسط القطاع. وفي جنوبي قطاع غزة مصادر طبية تؤكد تسجيل إصابات جراء اعتداءات إسرائيلية استهدفت المنطقة الجنوبية لمدينة خان يونس، مؤكدة تسجيل إصابة خطيرة بنيران جيش الاحتلال في منطقة أرض الليمون جنوبي المدينة. في لبنان قيادة الجيش تعلن اليوم الثلاثاء انقاذ أكثر من 20 شخصا بينهم سوريون ولبنانيون قبالة السواحل الشمالية للبنان بعد تعطل مركبهم خلال محاولة تهريب بطريقة غير نظامية. ويبحث المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يغادرون لبنان بالقوارب عن حياة أفضل في أوروبا، وغالبا ما يتوجهون إلى جزيرة قبرص الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط على مسافة أقل من 200 كيلومتر من السواحل اللبنانية. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع يسري في بنت لفهم، ابقوا معنا.
2: في تونس
4: موزيك فام، أقوى الموسيقى.

Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يسر جديدي التسعة وثلاثة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم، هذه بنت لفام كالعادة معكم التسعة ونص الليل، ونسوكم بحسن الموزيكا كد لابون يومور، ونسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فام .net ومختلف الفريكونس بتاعنا. فكرة هبكم نجموا تتواصلوا معنا ديريكتومون زيد على واتساب موزايك فام 23 513 ألف. من توا تبدأوا تبعثونا مساجاتكم باش تقترحوا علينا الموزيكا، بعد عندكم بلاي ليست ليكم انتوما، اي نعم تختاروا فيها احسن الموزيكا كل مرة. الحقيقة نشوفوا لما جوريتي عرفت الفوت نتاعكم انتم نتاع الستيل اللي تحبوا تسمعوه بالنسبه لليله في بنت لفام. كيف كيف تشاركوا معنا في فك بلاستيك على 23 513 ألف، واتساب موزايك فام. اول واحد كالعاده يبعث لنا ميساج على واتساب ياخذ لانديس الاول بلاش. ايش قولكم اخويا، من تروز انديس لانديس الاولاني يكون عندك انت باش من بعد تجي حاضر امورك مريقله، وتكون فرصه اليوم باش تربح معنا الكاش، فرصتك اكبر واكبر. هين عم برشا فلوس تستنى فينا كالعاده في بنت لفام، كنيوتا كبيره.

ناري السنة فيكم في بنت فام على زوز مواعيد. أكيد التحدي نيوي نينو على 71-113-1000. تكلمونا من توا تلقوا وقل في استقبال تليفوناتكم. 700 دينار السنة فيكم في التحدي 60 ثانية نيوي نينو. هل يا ترى فما شكون باش يربح سيد الحكام اليوم ولا ليه؟ لازمكم تكونوا مركزين مليح مليح مليح مليح على خاطر 60 ثانية تربحك 700 دينار اليوم في نيوي نينو 71-113-1000. كان يتباهي الحقيقة في نيوي نينو محترمة ياسر. تكلمونا من توا على 71-113-1000 تربحوا 700 دينار. سير ياسر العملية 71-113-1000. وعندكم زيدها واتساب موزيك فام 23-513-1000. تبعثونا ميساجات. أول واحد باش يبعث الميساج يدخل في القرعة معانا ويشارك فيه فك بلاستيك ويخو لانديس لانديس لولاني باش يخليكم اليوم تربحوا وتكونوا من الرابحين. 300 دينار يستنوا فيكم في فك بلاستيك. 300 دينار فك بلاستيك. 700 دينار نيوي نينو. مليون كاش من هدي موزيك فام اليوم في بنت لفام. الربح ديما موجود خويا. فرصكم موجودة. عندكم زوز فرص باش تربحوا معانا اليوم. ما عليكم كان تشاركوا معانا على واتساب 23-513-1000 و 71-113-1000. مليون كاش يستنى فيكم في بنت فام. رجعنا للجو ورجعنا للأمور بخلاف الموزيكا اللي موجودة اليوم من توا حتى نص الليل. سلام برشا على كامل الفريق معنا. دالي بن أحمد في الإخراج. سلام برشا على يسري في الديجيتال ووائل في استقبال تليفوناتكم على 71-113-1000. عنا زاد الليلة ليلة الأبطال شامبيونز ليغ. عودة الروح في الكورة الحقيقة. شوف لا ليغا ليك اون بريمير ليغ اللي تحب انت علي. لا لا اسمعني كل واحدة عندها الشرم متاعها. اما الشامبيونز ليغ كي تلقاو من اكبر ليزيكيب في العالم كلهم يلوجوا على التروفي. فما ريال مدريد اليوم تلوج على التروفي رقم 16 الماتش كونتر الانتر الميتان 2 بشي لصالح الميرينجي في سانتياغو برنابيو. ماتش الحقيقة فيه مفاجآت كمان معناها الريال بجوزي مورينيو حتى الانتدابات جدد الكل. كان من المتوقع انه بتاتر يكون عندها افونتاج خفيف على الانتر على خاطر الانتر الحقيقة عملت سيزون كبيرة برشا عمناول زادة. ولكن السنين القاوة توا سورتو في الميتان الاولاني المفاجأة سورتو انه بونتوات متاع زوز أغلاط. البونتو الأول كان عن طريق كيليان مبابي. البونتو الثاني على طريق الكابيتان فيدريكو فالفيردي. وتوا انطلاق الميتان الثاني ريال مدريد لينتر 2 بشيء لصالح ريال مدريد. ليلة الأبطال متواصلة وليلة الأبطال تشامبيونز ليغ العودة كيف كيف. وممتان عنا دورتموند فيلا ريال 0-0. اف سي بورتو المان سيتي دقيقة 46 كيف كيف 0-0. وليل وبيتيس 2-1 لصالح ليل اللي هو الانترينور متاعه دافيدي أنشيلوتي اللي هو ولد كارلو أنشيلوتي يتألق الحقيقة مع ليل كسوسوا في الليك 1 ولا حتى في تشامبيونز ليغ. اليوم أنا نتابع أكيد ونعطيكم آخر الأخبار والسكور. وأكيد بعد في سبور إكسبريس مع مكي باش تلقاو آخر الأخبار والسكور فينال بالنسبة للماتشوات هذوما متاع ليلة في ليلة الأبطال تشامبيونز ليغ العودة ريال. أنا نتابع أكيد في الماتش. أنا نتفرجوا في الماتش باش نعطيكم آخر الأخبار والسكور الكل تلقاهم في بنت لفام. لابوني ميغ لازم تكون موجودة أكيد. ونبدأو بالموسيقى حاجة ديسكو مع Purple Disco Machine. دوبامين توت سويت على موزايك FM. موسيقى

مدينتك على واتساب موزيك اف ام 23 513 ألف. تبعثونا مساج ولانديس الأول يكون من نصيب أول واحد باش يبعثنا مساج هكا تكون لكم أفونتاج باش تربحوا بعد شوية 300 دينار في فك بلاستيك. برشا فكاش يستنى فيكم كل عادة في بنت لفام، لكن توت سويت نحكيو موزيكا في سامبلينغ.

ولات انترناشونال هيت ومشهوره داير بالفيديو كليب نتاعها اللي فيه داير فيديو كليب في سال دو سبور اكزاكتومون يعملوا في الفيتنس غنيه الكترو هاوس دانس بوب هكا الحقيقه كمان فيها برشا انرجي وسورتو الفوكل هوك يتسمى قوي برشا اما السر وراء الفوكل سامبل واللحن نتاعها هو انه ماخوذ من غنيه روك قديمه برشا

الفوكال هوب والميلودي داير اللي نسمعها في غنية Call on Me هي في الحقيقة سامبل مأخوذ من غنية Valerie للمغني البريطاني ستيف وينوود. غنية خرجت عام 82 وهي في ستيل بوب روك والسينث بوب، وكانت عندها داير لمسة حنين قوية برشا. هنا دي جي والبروديوسر السويدي إريك برايت اخذي الفوكال سنيبت والخلينا نقوله الريف من الكيبورد نتاع ستيف وينوود، عمل عليها لوب وزيد تامبو في الهاوس. السامبل ذي الحقيقة داير عجب برشا ستيف وينوود داير المغني الأصلي متاع السامبل هذايا، لدرجة أنه عاود تسجيل الغنية كاملة على طريقة إريك برايت داير سورتو في الفوكال. نسمعه من الأول في غنية ستيف وينوود يقول Valerie call on me، أما في اللوب كمان متاع إريك برايت call on me call on me call on me تقعد تتعاود. إبا هنا ستيف وينوود عاود سجلها وهبطها كريميكس رسمي لغنيته Valerie كالعادة. نسمعه مع بعضهم.

هنيكم من السامبلينج هو إعادة إحياء اللحن كم من الأيتيز. اللحن جستموم كان في ستيل مزيان برشا من عند ستيف وين وود, ولا غنية داير تسمع برشا في الكلوب, تسمع برشا في الليسال دو سبور, وسورتو الارتيست الأصلي هو ستيف وين وود. الغنية كانت اسمها فالوري, عجبتو برشا الانتربريتاسيون جديدة متاع إريك برايتز اللي ولت اسمها Call on Me.

0: سامبلينج
1: بنتلفن. بعد شوية 300 دينار يستنوا فيكم في فوك بلاستيك على واتساب موزايكا فام 23 513 ألف. يسوفي تبعثنا مساج نحب نشارك معكم في فوك بلاستيك. تلقى لنديس لولاني مهدية هدية باش تقرب لك شنو باش نقترحوا عليك. خليكم مع توليت من غير كلام.

شيرين تباعا تباعا على موزيك فام. توصلنا للتسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة. بعد شوية 700 دينار يستنوا فيكم في نيميني نو تحدي على 71 113 ألف. من توا تكلمونا باش تدخلوا في القرعة. لكن توت سويت نحكيو ديجيتال في كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال.

قلنا قبليك باش نحكيو على حاجة غريبة برشا تعمل في بوليميك في عالم التكنولوجيا والتربية. مزيدة كم نحن قراب لرونتري، العودة المدرسية بالنسبة للصغيرات، أو كانت مني ولم عودة مدرسية طيبة، أما زيدة راهم محظوظين يتسميوا هنا في تونس على خاطر الاي اي كيفاش وليت تستعمل حتى في الأقسام، مش كان باش تساعد على القراية أما تراقب مدى تركيز التلامذة. زعما وين صارت معناها التجربة هذية؟ هاتوا نكشفولكم بعد شوية. أما شنو هي الحكاية ساعة؟

نتصور نحكيو على الصين. عرفت انا وين نسمع الغنية دي تجيني فيلم فول الصين العظيم، عرفت ديريكتومون. دونك نحكيو على بعض الاقسام في الصين، وليت فما تكنولوجيا جديده يلبسها تلميذ على راسه كيما البوندو. البوندو هذايا فيه ديكابتور او حساسات يقراو الموجات نتاع المخ ويربطوها بابليكاسيون على تليفون ولا البي سي نتاع المعلم او المعلمه باش يشوفوا قداش كل تلميذ قاعد يركز في وسط الدرس. البوندو هذايا فيها

التلامذة، فهل هي حاجة باهية بالحق ولا مجرد مراقبة؟ بوليميك صارت كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي سورتو تيك توك، خاصة عند خبراء التربية والخصوصية. الناس اللي مساندين الفكرة متاع هالبوندو هذي اللي بشي يلبسوه التلامذة يقولوا انها تساعد الأستاذ وتخليه يعرف لبرفورمانس متاع التلامذة في وسط القسم وتخليه يعاونهم باش يركزوا أكثر، وهذا نجم يحسن من النتائج المدرسية متاعهم. أما في المقابل فما برشا ناس تقول انها حاجة خطيرة على الاخر وتتعدى على الفي بريفي متاع التلميذ. ترى تخيل معايا، التلميذ يحس روحه مراقب الوقت الكل، وهذا باش يخلي عليه ضغط نفسي كبير برشا اكثر دجام اللي هو موجود، يولي يخاف يغلط ولا يتلهى، وهذا نجم يعمل له قلق وبرشا ستريس. زيدا فما سؤال مهم برشا هنا، اللي هو شنيه باش يصير باللي دوني هذوما اللي لمدوهم وسط القسم، وهل باش تتخزن في بلاصه امنه، وهل ممكن تستعمل باش يفرزوا بين التلامذة ويقيموا بطريقه غير عادله؟ زعما وين باش توصلنا التكنولوجيا في التعليم؟ هنا ولينا نحكيه على مستقبل كامل، وين الاي اي باش يولي جزء لا يتجزأ من حياتنا اكثر من توا نتصور. ديجا حتى في الاقسام توا فما برشا دي زابليكاسيون ودي لوجيسيال متاع ذكاء اصطناعي تنجم تعلمنا اللغات ولا تقدم دروس خصوصيه لكل تلميذ وحده، وشي هذا يعاون برشا في التعلم الفردي خاصه في الدار. لكن البوندو الصيني هذايا يطرح سؤال اكبر برشا، وين باش يوقف التدخل متاع التكنولوجيا في حياه التلميذ؟ هل باش يولي الاستاذ يراقب كل كلمه كل حركة وحتى كل فكرة في مخ التلميذ؟ وهذه خلينا الحقيقة نخمو ونفكروا بالباقي في نوع المجتمع اللي نحبه نصنعه، خاصة كي نحكيه على مدارس وليدات صغار والتلميذ هذوما اللي من وقتها يبدأوا يتربيوا ومن وقتها تبدأ الشخصية متاعهم تتكون. هل نحبوا مجتمع فيه تكنولوجيا تعاوننا ونخدموا بها، وإلا مجتمع التكنولوجيا هي اللي تراقبنا وتتحكم فينا؟ المهم هوكا أنه لازمنا نخمو مليح مليح قبل ما نستعملوا أي تكنولوجيا ونسألوا رواحنا، هل هي بالحق في مصلحتنا ولا مجرد اختراق للخصوصية متاعنا؟

لصالح ريال مدريد. بونتو تماركا توا دقيقة 76 على طريق كارلوس أوغوستو. بالنسبة للإنتر الماتش مازال متواصل وبعد شوية عندكم 700 دينار تنجموا نتوما تماركيو البونتو على السيد الحكم وتفكوا له الكنيوتا على 71 113 ألف.

0: كاسو كينراك على مزيكا فام. توصلنا للتسعة وخمسين دقيقة 2-1 ريال مدريد لانتر دقيقة 89. بعد أكيد في سبور إكسبريس آخر أخبار الرياضة. توت سويت فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك. اليوم 300 دينار في الكنيوتا يستنوا فيكم. والعودة العودة العودة متاع أيمن تو بعد. السلام على أيمن أكيد. ولكن فك بلاستيك 300 دينار ديما على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف. أكيد انتوما فرصتكم باش تربحوا معنا وتطلعوا شنو باش نقترح عليكم. خلينا نسلم على المتسابق معنا جديد أمير. مرحبا.
2: مرحبا مزيكا فام.
0: شنية الأمور يا أمير؟ ومرحبا بسفاقس وبأهالي سفاقس الكل.
2: مرحبا بكم حبيبي. السلام عليكم برشا. اليوم نتبع فيكم في التاكسي
0: عايشك. امير اسمعني ابعدنا برك على كان عندك راديو بحذيك محلول ولا حاجه باش ما يعملشك التصفير هذاك ونسمع بعضنا بالكدا. وكان حتى بارلور ماذا بينا نحيلو بارلور. هو بطبيعته ممنوع في فك بلاستيك. مريك الامير. اوكي امير. امير يعود اليك من بعيد. ايمن مرحبا.
3: مرحبا بكم.
0: شنو الامور؟
3: والله الحمد لله. مدام الريال رابحة.
0: مدام الريال كونتر الانتر 2-1 خويا. الحمد لله.
3: الحمد لله.
0: طيب ايمن وامير سلموا على بعضكم. يلا
2: سلام. ايمن شحوالك؟
3: مرحبا بيك يا خويا.
2: وبيك عايش خويا الله يبارك.
0: ايمن وامير. امير منزل بحذيك الحس نتاع الراديو. ما نعرفش شنو بحذيك الحس خات.
2: سكرت البيت.
0: فوالا جوست ابعد لنا على الراديو ديريكت ومحكي معانا من التليفون. ابعد بالكدي خاطر راه باقي يقعد يكبتي باش نسمعوا نسمعوك مليح يا امير. فوالا ما تخسرش فزاده فرصتك هنا معانا في فك بلاستيك. خليني نفكركم امير وايمن بقواعد لعبه فك بلاستيك. فك بلاستيك 30 ثانية عندكم اليوم باش تشاركوا معانا. 30 ثانية باش تربحوا فيهم 300 دينار ينجم يكونوا من نصيب أيمن اللي مواصل معانا من البارح وينجم يكونوا زادة من نصيب أمير. أمير اللي نجم يفك بلاست أيمن اليوم ويفك له 300 دينار. كيفاش تصير الحكاية؟ سهلة ياسر. اليوم تحاولوا تطلعوا الشخصية ولكن أمير ديجا عنده لانديس لولاني. ديجا عنده لانديس اللي ماخو بيه لافونتاج على أيمن على خاطر أمير هو اللي بعثنا على واتساب مزيكا فام. أمير شنو هو لانديس لولاني؟
2: لانديس لولاني لاعب كرة قدم أوروبي.
0: صحيح لاعب كرة قدم أوروبي هو الشخصية اللي باش تطلعوها اليوم. دونك لانديس كالعادة يجيكم على واتساب مزيكا فام باش يكون عندكم لافونتاج انكم تخموا في عقلكم وفي راحتكم وتحطوا قدامكم لي بوسيبيليتي الكل. اوكا على بكري باش تحضروا رواحكم وتنجموا تربحوا معانا 300 دينار. اليوم لانديس لولاني هو لاعب كرة قدم أوروبي ولانديس هو نتاع الشخصية اللي كان تختاروا زوز انكم تواصلوا معانا. اش معناها تواصلوا؟ كيما أيمن ديجا مواصل معانا من البارح. أيمن كان ربح اليوم يلقى روحه يلعب على 300 دينار. أما ديجا ربح شطر الكنيوتا يعني أيمن لفات لي هز علينا تليفون قال عسلامة وشارك معانا اليوم. ديجا ربح 150 دينار مضمونين مريقلين واضحين سي بون على جنب. دونك يدخل يلعب مرتاح أيمن هكا ولا؟
3: الحمد لله.
0: يا بيه ديجا هذا افونتاج انكم تختاروا انكم تواصلوا معنا. دونك امير راك نجم انت تختار تواصل معنا باش تكون الشخصيه سهله لي زاندي سهلين وتضمن الربح نتاعك ابارتير من غدوه معنا في فك بلاستيك. بيان سور عندكم الخيار انكم تختاروا ما تواصلوش. تقول لك هاو يزي في 1000 بركه اليوم 300 دينار او كان طلعت شخصيه سي بون نربحهم. ما طلعتش الشخصيه روح للاسف في يدي فارغه. ولكن ثم انكونفينيون كبير برشا يا امير حتى في حاله انك تختار انك اليوم ما تواصلش معنا. هو حتى لو كان تطلع الشخصية ماكش باش تربح 300 دينار كاملين على خاطر باش تقسمهم مع أيمن اللي مواصل معانا من البارح. يعني نتصور أنا 150 دينار نجمو نبنيو عليهم بالكتاب الكتاب. دونك أنا ننصحكم أنكم تواصلوا باش الشخصية تكون سهلة والربح يكون أكبر. ولكن ديما يبقى عندكم أنتم الخيار. أيمن تواصل ولا تكتفي؟ أيمن مازال مواصل معانا. أمير
2: نواصل.
0: باي برشا. امير وايمن يختاروا الزوز انهم يواصلوا معنا والشخصيه باش تكون سهله برشا الحقيقه. ديجا ايمن تتفرج في الماتش نتاع الريال والانتر؟ امير ايش عندك مع الكوره؟
2: لا مش برشا
0: مش برشا. ولكن اسمعني ماتشوات كبار نتصور حتى جوارات كبار نتصور تعرفهم بالكده. ايوه باهي برشا. اليوم باش نطلعوا كيما لانديس لولاني عندك يا امير لاعب كرة قدم اوروبي معروف. دونك هذا ديجا لانديس لولاني
2: ايرلينغ هالاند.
0: لا بشوية يا امير مزن. خلينا نكملوا ليزانديس ونكمل فصل قواعد اللعب على خاطر راهو اذا كان جوستومون تجاوبني وانا نعطي في ليزانديس راهو وقتها تسمى خسرت نهائيا. دونك رد بالك يا امير توا سيمو نبدأ أمورنا مريك لأن ركزوا واضحين واضحة كي تكون قواعد اللعبة كيف كيف لو بارلور راهو ممنوع دونك ركزوا مليح مليح يا أمير ويا أيمن دونك ليزانديس هما ثلاثة وهاني فكرتكم بقواعد اللعبة دونك بعد لتروازانديس اليوم القرعة قالت أمير إنه هو باش يجاوب يبدأ جاوب لوليني دونك يا أمير ركز معايا مليح مليح ومن بعد يجي أيمن 30 ثانية نجموا تعطيو ديريكتومون لسيمي نتاع جواريت وإلا تسألوني أسئلة وأنا نساعدكم نجاوب بأي وإلا لا هذا باش نجم نعاونكم أكيد خليني زيد نفكر مستمعين لي الماتشوات نتاع تشامبيونز ليغ براتيكمون كلهم وفاو 2 بشي لصالح المان سيتي كيف كيف 2-1 لصالح الريال مدريد كونتر الانتر الماتشوات الحقيقه من بعد تلقاو مع ماكي العوني في سبور اكسبريس اخر الاخبار ولكن الجوار هو شكون باه لانديس الثلاثه يقولوا لانديس الاولاني واللي تعرفوا امير لاعب كره قدم اوروبي معروف لانديس الثاني يقول اللي هو اللاعب هذايا يلعب في ليغ من لي توب 3 الموجودين في العالم يعني الليغ الكبار بون مش نحكيوا على الرابطه المحترفه الاولى ولكن نحكيوا على الليغ الكبار في اوروبا ولانديس الثالث والاخير امير مازال عندك راهو الحس نتاع الراديو يا امير ابعد ابعد بالكدي بالكدي على الراديو ماذا بيك حتى تسكروا الراديو سيناره وتولي تخسر ديريكتومون يا امير
2: اوكي
0: لا صحيت امير فوالا خاطر ماك تعرف تولي ما نسمعوكش مليح ومستمعينا يتقلقوا دونك ماذا بينا حاجه هذه ما تصيرش زيد كيف كيف نعاود لكم ليزانديس هو لاعب كره قدم اوروبي معروف لانديس الثاني هو انه اللاعب هذا يلعب في واحده من لي ليغ للتوب 3 موجودين في العالم ولانديس الثالث والاخير هو انه ماركا اليوم في الماتش نتاع واحد من الماتشات جوستمون اللي موجودين اليوم في الشامبيونز ليغ الماتشات الحقيقه اللي تماركا فيهم على الاقل على الاقل زوز بونت دونك نعاود لكم ليزانديس لاعب كرة قدم أوروبي لاعب كرة قدم موجود في الليغ توب 3 في أوروبا ولاعب كرة قدم ماركا اليوم بونتو في واحد من أقوى الماتشوات بالنسبة ليلة في الشامبيونز ليغ شكون الجوار هذي نبدأ مع أمير بعد 3-2-1 انطلاق يلا أمير كرة عندك
2: كيليان مبابي
0: لا ماهوش كيليان مبابي عندك أيمن انت باش تطلعوا يا نقول لك
3: لعب في الريال
0: لعب في طرح الريال اي نعم عندك امير مازلنا مازلنا واحد واحد عندك امير
2: جون ماكاجين
0: لا لا لا عندك ايمن سيع
3: شو اسمه دياز
0: ليه ماهوش دياز قلت لك ماركا عندك اسمعني مازلت فرصه امير وايمن امير تعطيني اجابه الاخرانيه
2: فيدريكو فاليردي
0: شكون
2: ديريكو فالفيردي
0: لا لا ذيها ما عنيش ديريكو ما فهميش قال لك سيد الحكم قال لك سيد الحكم جوجل ذي جاوب جوجل غلط في بالك لست تعطيه اسم الجوار صحيح ما هوش اسم صحيح أيمن
3: فالفيردي
0: فيدريكو فالفيردي يا أمير يا أمير جوجل يغلط يا أمير يا أمير يا أمير جوجل قال لك واللو بارنير وش الدنيا الكل سيد الحكم قال لك خويا ميرسي بوكو يا جي أمير اللي شاركت معنا اليوم شكرا ليك للأسف للأسف اسمعني من كان الأقوى من كان عنده المعلومة الصحيحة زيدا أيمن مبروك عليك اليوم مبروك عليك 300 دينار ترجع تلعب معنا غدوة 400 دينار موجودين في فوك بلاستيك وشكون ينجم يفوك بلاست أيمن أيمن كان عنده الأفونتاج اللي هو يتفرج في ماتش الريال والإنتر اللي وفيه 2-1 لصالح الريال مدريد البونتو الأولاني كانت ماركة عند طريق كيليان مبابي والبونتو الثاني كانت ماركة عند طريق الشخصية نتاعنا اليوم اللي هو فيدريكو فالفيردي فيدريكو فالفيردي يلعب في الليغ لا ليغا جوستومون واحدة من التوب 3 نتاع الليغ اللي موجودين في أوروبا ولاعب معروف بالكدي بالكدي وكان ماركة البونتو الثاني للريال مدريد شكرا لكم أنتم اللي ديما تشاركوا معنا بعد شوية عندكم 700 دينار فيني وينينا على 71113000 تكلمونا من تو باش تربحوا معنا الكنيوتة الكبيرة 700 دينار أكيد موجودين معاكم ومتوفرين فرين الفلوس اسمعني سيد الحكم راهو حاضر وسيد الحكم خبي عنده الكنيوتا معليكم كان تكلموه وتربحوا معنا على 71113000 مازلنا واصلين معاكم حتى نوصل الليل في بنت لفام بعد شويه سبور اكسبريس مع مكي رعوني لكن توت سويت الاخبار مع الحسين الدبيبي

0: موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. وكالة مهر وفارس الإيرانيتان تفيدان مساء اليوم الثلاثاء بسماع دوي انفجارات قوية في منطقتين ساحليتين في جنوب إيران وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن. ومن جانبها شبكة فوكس نيوز الأمريكية تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي نفذ مساء الثلاثاء ضربات عسكرية على ناقلات نفط إيرانية قرب خارك وجاسك. وفي المقابل الحرس الثوري الإيراني يقول في بيان مساء الثلاثاء إن السفن الموجودة في الموانئ الكويتية والبحرينية التي تستضيف أمريكيين سيتم استهدافها. حرس الثورة في إيران ينشر مشاهد للغواصة الأمريكية غير المهولة من طراز دايبالدي والتي تمكن من السيطرة عليها عند مدخل مضيق هرمز في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء. وكان الحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق اصطياد هذه الغواصة الذكية التابعة للجيش الأمريكي مشيرا إلى أنها تتمتع بأحدث تكنولوجيا متطورة في مجال الغواصات، وقد جرى تسليمها لأسطول الجيش الأمريكي عام 25 2000. وتعتبر الغواصة الآلية دايفالدي منتجا لشركة أندرويل أندسترز الأمريكية، حيث تم تسليم نموذجها الأول في عام 25 2000 إلى وحدة الأنظمة تحت السطحية غير المهولة التابعة للبحرية الأمريكية. الحوثيون يعلنون مساء الثلاثاء أن الجيش السعودي شن سلسلة غارات في اليمن، وذلك بعد هجمات شنها المتمردون على منشآت مدنية واقتصادية في جنوب المملكة أسفرت عن جرح العشرات، فيما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن اليد الإيرانية تقف وراء هذه الهجمات. في أبرز التوقعات الجوية اليوم غد الأربعاء، البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج، الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و38 درجة في بقية الجهات. نهاية هذه الجولة والموعد الرياض الآن مع مكي في سبور إكسبرس. في تونس.

0: Non-stop music.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع الترجي الرياضي التونسي وإدارة الفريق تواصلت الاتفاق مبدئي مع مهاجم إيفواري اسمه ناموري كيتا، عمره 19 عام، ينشط في فريق راسينغا بيجان كيف كيف مع منتخب كوت ديفوار لأقل من 20 عام، وباش يجي لتونس في الساعات القادمة لإتمام بعض الجزئيات في المفاوضات وبعدها الإمضاء الرسمي مع الترجي. في النادي الافريقي المدافع عمر عبد الحق باش يسافر مع الفريق باماكو نهار الخميس بعد ما تم الموافقه على طلب الافريقي باعفاء عبد الحق من طرابلس منتخب اقل من 20 عام. بالنسبه للمهاجم انكانغ باش يسافر زاد مع الكلوب بعد تعافيه من الاصابه. نذكر انه النادي الافريقي يلعب نهار السبت الخمسة ضد جولي با، يبدا تمهيدي له المربط الابطال الذهاب للافريقي وحده بلش. نواصل مع الفريق ومتوسط ميدان الفريق سيدو خان موجود في القائمة الأولية المنتخب غامبيا اللي بيش يلعب ضد الصومال وغانا في الجولة الأولى والثانية من تصفية الكان. في كاس الكاف اليوم بدأت تحضيرات النادي الصفاقسي لمباراة الإياب نهار الأحد ضد شوتينغ ستارز النيجيري مع الأربعة في الطيب المهيري. حصة اليوم شهدت عودة مؤمن الرحماني للتمارين. نذكر أنه سيساس خسر مباراة الذهاب وحدة بلش. بالنسبة لترجي جرجيس الملاعبية عملوا مع ثلاثة آخر حصة تمارين في تونس قبل السفر غدوة لداكار وين يلعب الفريق نهار السبت الستة ضد ديان بارز. نذكر أنه ترجي جرجيس ربح مباراة الذهاب 3-1. مدافع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم عمر رقيق تعاقد رسميا مع بطل بلغاريا الموسم الفارط فريق لوديو غوريتس بعد ما تحكي عليه برشا في عديد الأندية. عمر رقيق يختار بطولة بلغاريا. الاتحاد المنستيري على الرسمي على مغادرة لعبه مهدي الجنوني لنادي الاتحاد الليبي لدربه فوزي البنزرتي. الأولمبي البيجي دارت الفريق فسخت عقد المدافع محمد أمين الذويبي بالتراضي ما بين الزوز أطراف. في رابط الأبطال الأوروبية انطلاق دور المجموعات الليلة، ريال مدريد يفتتح مسابقته المفضلة بانتصار في مباراة القمة على الانتر 2-1. كيليان مبابي افتتح نتيجة في دقيقة 14، فالفيردي استغل الخطأ كبير للحارس في دقيقة 23 وكارلوس أغوستو سجل هدف الانتر في دقيقة 77. بروسيا دورتموند ربحت فياريال 3-2. اف سي بورتو خسر ضد السيتي 2-0 ثنائية الإيرلينغ هالاند. ليل خسر ضد بيتي سيفي 3-2 واقبلها من المقابلات اللي انطلقوا العشية. كلوب بروج خسر ضد أستون فيلا 3-2 ويكاتين ربح لاسك النمساوي 1-0. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع يسري ودالي وكامل فريق بنت لفهم.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو

النوبة صلاح الفرزيت عبد القادر من عرض النوبة جونا التونسي ديما موجود وديما حاضر في بنت لفام الفوتبول أخبار الرياضة كنت لكم معاه ما كيلعوني أكيد ليلة الأبطال الأولى ومازلنا مواصلين برشا ماتشوات قويين الحقيقة أنا نستنى في ماتش بي جي والبارسا واحد من أقوى الماتشوات اللي موجودين في الفاز دو غروب أكيد برشا كورة تستنى فينا سنين الحقيقة سورتو في ليلة الأبطال تشامبيونز ليج وديما نعطيكم المتابعة الكل في بنت لفام الموسيقى مازالت متواصلة أكيد في بنت لفام 700 دينار زادة يستنوا فيكم على 71 113 ألف في نيمينينا التحدي بعد شوية كي تكلمونا وتدخلوا معنا في القرعة لكن توت سويت Artist Spotlight

ارتست سبوت لايت. اليوم الحقيقة اخترنا لكم انا ارتست اللي ارتست اللي مش اثر بركة في عالم البوب, ولكن كان واحد من اكثر الارتست تتويجا في عالم البوب. نحكيه على اكثر من 100 مليون ديسك تبيعوا فيهم اكثر زادة سولون سوني ميوزيك اكثر من 115 مليون, زادة عنده 2 غرامي اووردز, عنده زادة 3 امريكان ميوزيك اووردز و 3 بريت اووردز في المسيرة متاعه, برشا الحقيقة تتويجات أخرين. مسيرة كبيرة, مسيرة وفاة عام 2016 وقت الوفاة متاعه, ولكن يغني من عام 81. نحكيه على واحد من أقوى لزارتيست دوبوب في العالم, جورج مايكل.

نيكو الحقيقة ملي كان صغير هو كان ياسر مغروم بعالم الموسيقى داير من الأول حتى وقت مازال صغير معناها نحكيو في الخمسينات وقتها داير بوه هو اللي كان جاي من الغريس وكان استقر في لانجلتير وقتها داير بشوي بشوي لقى روحه زاد جورج مايكل ياسر عنده انفلونس بديز ارتيست كبار نحكيو على ذا بيتلز ديفيد باوي أو تون جون اللي كان يسمعهم داير في المترو متاع لندرا عاش مع الصوت متاعهم عاش مع الموسيقى متاعهم وهذا اللي خلى فيه أثر كبير داير باش من بعد بشوية بشوية يبدأ في المسيرة الفنية متاعو ولكن زاد نحكيو على ان جروب كان من المؤسسين متاعو ان جروب كبير برشا اسمه وام اللي داير أول ألبوم خرج ليه عام 83 ومن بعد داير صارت السيباراسيون متاع وام والمسيرة الفنية متاع جورج مايكل تواصلت لي سنوات وسنوات والنجاحات الكبيرة الكل كانت صارت وجات او فوغيا مزور نحكيو اليوم في ارتست سبوتلايت على جورج مايكل. جورج مايكل لحد عام 2016 داير هو مش كان مغني بركة هو بروديكتور هو اوتور كومبوزيتور انتربريت ولكن البومات والموسيقى متاعو تعرفت ياسر واللي بيرفورمانس موسيكال الكل اللايف اللي صاروا كانوا كبار ياسر. نبداو من كولابوراسيون مع اريثا فرانكلين I knew you were waiting for me artist spotlight جورج مايكل.

0: 700 دينار اليوم في نيوي نينو التحدي. 700 دينار تنجموا تربحوهم من توما كيما كل ليلة الكنيوتة الحقيقة تتحدوا بها سيد الحكم وتكلمون على 71113000. اليوم هل يا ترى منير يفك الكنيوتة ولا ليه؟ مرحبا يا منير.
1: سلام أخوي،
0: شنو أحوالك وشنو الجو؟
1: والله الحمد لله. سنت وين هيك؟
0: والله الحمد لله اخوي، هانا خدام الحمد لله. والله سفا تقص بي محترم ماني انا ودالي في استوديو وائل معانا في السلطار. انا قاعدين اخويا متونسين بك انت را
1: عايشك يا
0: رحمه ودي عايشك يا منير. منير تعرف عادني وينينا هكا ولا
1: لا؟ اخويا اول مره.
0: بل اي نعرف اول مره ما تعرفها كمان؟
1: لا
0: اها هكا تو تربحك 700 دينار راني وينينار ها هكا ولي
1: نورمال.
0: يا خويا خليني نفكرك ملا بقواعد اللعبة.
1: لعبة
0: ني وينينا هي عبارة على دقيقة 60 ثانية برشا ولا شوية بالنسبة لك انت؟
1: 60 ثانية
0: باهية باهية محترمة جدا، سورتو عاد 60 ثانية 700 دينار عاد تولي هايلة مش باهية برك. باهي برش 60 ثانية لازمك ترد بالك، ترد بالك يا منير، لا تقول لا أي لا لا ني وي ني نو يس نو أيواه ما ها الكلهم ممنوعين من عن بيت تنب أي لغة كانت. واضح؟
1: واضح.
0: على خاطر راو إذا كانت تقول حاجة فيهم راك تخسر نهائيا.
1: أوكي
0: مريقل؟ اوكي. ثم حاجة أخرى زادة يا منير اسمها الإنذارات. تحصل على إنذار يا منير وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمة، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي تطول الإجابة بأي طريقة كانت، وقت اللي زادت عاود الكلام اللي أنا أقوله لك. مثلا نقولك لباس منير تقولي لباس، وقت تسمى عاودت كلمة لباس وتتحصل على إنذار يا منير. أي طريقة باش أنك تضيع الوقت، تضيع وقت منك 60 ثانية ثمينة جدا جدا، تتحصل على إنذار يا منير.
1: واضح.
0: الإنذار الأول مرجلي. الإنذار الثاني ندخله في منطقة الخطر. والإنذار الثالث شنو يصير؟
1: تخرج من اللعب.
0: يوفى الموضوع. يخوف سيد الحكم.
1: هذا بنكيجي هذا.
0: اي اسمعني محضر روح وراو يتبع في قواعد اللعبة. هو راو الحقيقة الحقيقة يتبع في قواعد اللعبة. ليه عاد اسمعني راو عنده ثم السمعة ذيك موجودة. اما شوف راهو يتبع في قواعد اللعبة اكهو. انت ما عليك ان تبع قواعد اللعبة، ترد بالك من الانذارات. صحيح ترد بالك من الانذارات، ترد بالك زادة من انك تقول اي ولا لا. خويا 60 ثانية يتعديو من رجلين تربح 700 دينار. سهل ياسر عملي.
1: واضح ان شاء الله.
0: اي حاضر منير
1: ان شاء الله. خلنا ناخذ شوي نفسح.
0: اي في حق. اي سمع غنت نفسهم بعض. ناي هاي
1: اوكي معك
0: شهيق زفير. هاي
1: وانا بالليل.
0: هاي خويا حضروا الويحنا ركزوا. مركز منير؟
1: أتوم أمو.
0: صحيت. أي معني حاضر لأي أي حاجة.
1: أوكي واضح.
0: يبي مريك الفايدة حاضرة منير. مشيش يا منير تقول أي
1: هذيك ما نعرفش.
0: مشيش يا منير تقول ليه
1: ما نعرفش.
0: مشيش تتحصل على ثلاث انذارات يا منير.
1: نو.
0: يبي رد بالك. هاي منير نبدأ نيوينينا
1: إن شاء الله.
0: بيه نلعب اليوم يا منير على 700 دينار. هل يا ترى تكون أنت اللي تفك الكنيوتة لسيد الحكم ولا لا؟ سيد الحكم اللي مركز اللي حاضر واللي طبق في قواعد اللعبة. هاي منير لازم نربحوه الليلة الحقيقة
1: إن شاء الله.
0: صحيت. هاي سي منير نيوينينا على 700 دينار اليوم بعد 3 2 1 انطلاق.
2: يشد روحك مليح.
3: اتونسيون نيوي نينا
0: منير
1: معك.
0: معايا تسمع فيا؟
1: اي
4: بالبر
0: يا منير
4: ليالك
0: انت مش وصيتك

0: هموني علي وخي اخي مش وصيتك يا منير. والله وصيتي قلت لك يا منير مشيش تقول لي العم مشيش تقول لي اي يا اخي انت ايش قلت لي يا منير يا منير عودت لي العم مره اخرى يا منير تغلط خويا منير راي ريت لازمها تركيز فقت بروح منير بالله ولا لا
1: فقت
0: في اللحظة الأخيرة بون هي في اللحظة الأولى الحقيقة من 60 ثانية ما الله غالب
1: ما لك
0: يا منير يا منير عاش كنت حاب تسلم الليلة
1: سلم عليك أنت وعلي معاك
0: ربي فضلك يا منير
1: وعلى هزة وكلمني
0: أي وائل وائل في استقوى تليفوناتكم ودالي سيد المخرج سلموا عليهم الكل الكل الكل كهو
1: ويرحم والديكم الكل وربي معكم
0: يعيشك انت وربي فضلك يا منير ومحليها الانرجي بتاعك واخويا محليك والله الروح الرياضية محليها ونسلم عليك برشا برشا برشا على اهلينا في المهدية الكل ان شاء الله ربي فضلك يا منير وشكرا لكم انتم الكل زادة مستمعينا اللي كل ليلة تكلمونا على 71-113-1000 اما عندكم فرصة غدوة فرصة فرصة ما تتفلتش على خاطر غدوة الكنيوتة فيها 800 دينار فيني ويني نا 800 دينار معاهم زاد 400 دينار في فوك بلاستيك 1,200,000 في بنت فام غدوة زوز فرص عندكم واتساب 23-513-1000 وعندكم زاد 71-113-1000 بالنسبة لنيوينينا فرستين وزوز طرق بالشاركوا معنا يربحوكم غدوة 1,200,000 في بنت لفام
2: بنت لفام
0: البلاي ليست اللي انتم تختاروه على واتساب مزيكا فام يظل يسمعني كالترند متاع الثمانينات مشيتوا فيه يظل انتم هاي وتبعتوه على خاطر الغنيات اللي اقترحتوهم الكل من الاخر السيفنتيز اول الايتيز بعد شوية شيك جود تايمز كول ان جانج فريش لكن بديو بذا بي جيز ستاين الايف

0: عام Wake Me Up Before You Go Go عام 84 اكتشفنا الغنية ذي الثمانينات الترند اللي قاعد تدور داير وام اللي بومبر بتاعها جورج مايكل اللي قبليك حكينا عليه في Artist Spotlight. الغنية هي أول غنية داير خلطت وام لليو كي واليو اس تشارتس غنية معروفة برشا سورتو نقعدوا ديما نتفكروها وترجعنا الحنين للماضي. توصلنا حتى للحديش متاع ليل في بنت لفام بعد شوية الحسين الدبيبي في الأخبار وإحنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف الثلاثاء في مقر الوزارة على جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز وحدتين للمساعدة الطبية على الإنجاب مع أعضاء اللجنة الوطنية للطب الإنجابي والفرقة الطبية والفنية المعنية. والوزير مصطفى الفرجاني يدعو إلى تسريع استكمال الوحدتين اللتين ينتظر دخولهما حيز الاستغلال في نوفمبر 26/2000 في مستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير وفي مطلع 27/2000 في مستشفى الهادي الشاكر بصفاقس. دوليا أسعار النفط ترتفع مجددا مساء اليوم الثلاثاء لتلامس عتبة $100 للبرميل بعد سلسلة هجمات نفذها الحوثيون في اليمن على مناطق في جنوب المملكة السعودية من بينها منشآت نفطية. وحقق برميل نفط برانت بحر الشمال المرجعي عالميا مكاسب تناهز 1% ليبلغ $97.92 للبرميل بعدما وصل خلال التداولات إلى $99.46 أمام خام غرب تكساس الوسيط المرجعي أمريكيا فسجل $93.3. وكان الحوثيون أعلنوا عن إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على جنوب المملكة السعودية مستهدفين مواقع تابعة لمجموعة أرامكو في أبها ونجران وجازان إضافة إلى قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وفي اليمن مصادر عسكرية تفيد بمقتل أكثر من 500 شخص منذ أطلق الحوثيون الخميس هجوما واسع نطاق. تقول الحكومة المدعومة في الرياض إن هدفه السيطرة على مناطق محاذية لمضيق باب المندب. ووفق عدد من الخبراء الاستراتيجيين قد يؤدي تحكم الحوثيين بباب المندب إلى زيادة الضغوط على المملكة السعودية في مجال تصدير النفط بحرا في ظل القيود التي تفرضها طهران على مضيق هرمز. السلطات الإيرانية تحذر مجددا من أنها سترد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف وصولها قائلة إن سلسلة إنتاج الطاقة في المنطقة واسعة ومكشوفة وييسر الوصول إليها وإن شركات النفط والغاز الأمريكية فيها تتعرض للخطر ذاته. نهاية هذه الجولة وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
1: Sélection Tarab.

0: احسن موسيقى ديما الموسيقى اللي تفكرنا برشا حاجات الحقيقة، تفكرنا ممكن بذكريات محليها، ذكريات مع ناس كبرنا معاهم عشنا معاهم وحبيناهم وعائلاتنا وكل ما ذيك اللي ديما موجودة إن شاء الله يربي ديما ملمومين. والموسيقى جولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك.
0: جولد ميوزيك.

الجولد ميوزيك لايف موسيقى نوستالجيك زادة أمام فيرسيون قليل وين تسمعها مرتين كما بعضهم على خطر الغنية كي تتغنى لايف كل مرة مع جمهور كل مرة والارتيست كيفاش يحس روحه ليلتها بعد شوية ألفيس بريسلي أبا لكن نبدأ بكين Somewhere Only We Know.

0: My number one.
1: And now, the end is near.

Winehouse, Love is a Losing Game من الألبوم Back to Black, الألبوم ليجندير بتاع أيمي واينهاوس اللي كان خرج عام 2006, 20 سنة التالي في بنت لفهم. بنت لفهم نرجع للجديد. آدم اللي الحقيقة قعد مديدة غايب على تونس, ولكن عم ناول كان موجود في مهرجان قرطاج الدولي سولد اوت, وسنة 6 حفلات موجودين في تونس, بينات الحفلات البريفي بينات برشا داير حفلات كانوا موجودين على مسرح قرطاج في مختلف الولايات. آدم اللي ما فماش حفلة ما يعبيهاش قلبي مرتاح.

توفيق تترقى فيا نكونوا خلطنا الاخر بين تلفين بالنسبه لليله. شكرا لكم اللي تابعتونا من 9 ونص الليل، وشكرا لكم الفريق دالي في الاخراج، يسري في الديجيتال، وائل في ستاندار. الرونديفو نتاعنا كي العاده غدوه في نفس التوقيت في بين تلفين. التحدي مازال متواصل والربح والكاش موجودين، وتلقاو اكيد لا بون يومور واحسن الموسيقى. بعد شويه تلقاو الحسين الدبيبي في الاخبار، لكن قبله كي العاده نختموا بالموسيقى. باش نرجع بيكم العام 2018، البوم مان اوف ذا وودز لو برنس دو لا بوب. كان معاكم يسري جديدي، نخليكم مع جاستن تيمبرليك، Say Something. تصبحوا على خير.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار. اهلا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. وزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية تقرر إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد الخاص بأطفال الأقسام التحضيرية لسنة الدراسية 26 و2027 و2000. والوزارة الثلاث وضح في بلاغ مشترك الثلاثاء أن عملية التسجيل الإلكتروني تستهدف الأطفال من مواليد سنة 21 و2000 للالتحاق بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال إضافة إلى الكتاتيب. والوزارة ذاتها تضيف في بلاغ أن انطلاق قبول التسجيلات سيكون يوم الأربعاء 9 من سبتمبر 26 و2000 بداية من منتصف النهار، مشيرة إلى أن استكمال هذا الإجراء يتم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض bscolaire.education.tn. وزارة التجديد والإسكان تعلن عن غلق الطريق رقم 3 في اتجاه تونس يومي 8 و9 من سبتمبر 26 و2000 من الساعة 10 ليلا إلى حدود الساعة 4 صباحا، وذلك في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة قصد عدد 3 على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس. والوزارة توضح في بلاغ أنه يمكن للقادمين من فرق اليهودية والقاسديين مستشفى الحروق البليغة أو العاصمة الانعراج يمينا على مستوى مفترق المروج 1 و2 في اتجاه مفترق ميامي، ثم محول بئر القصعة فالسريعة الجنوبية. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حرس الثورة في إيران ينشر مشاهد للغواصة الأمريكية غير المأهولة من طراز دايف ال دي والتي تمكن من السيطرة عليها عند مدخل مضيق هرمز في وقت مبكر من صباح الثلاثاء. وكان الحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق اصطياد هذه الغواصة الذكية التابعة للجيش الأمريكي، مشيرا إلى أنها تتمتع بأحدث تكنولوجيا متطورة في مجال الغواصات، وقد جرى تسليمها لأسطول الجيش الأمريكي عام 25 و2000. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو يعلن عزم بلاده بدء إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في ظل تصاعد عنف المستوطنين. ومن جانبه وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند يعلن اتخاذ حزمة عقوبات ضد المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن بريطانيا ستتخذ أقصى العقوبات القانونية ضد المستوطنات ومن يساهمون فيها. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية الحسين الدبابي في الله.
1: في تونس طربيات طربيات من الصليل المالي ساعة موزايك اف ام.